صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لك المستمعين صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بداية نهار جديد اليوم الخميس 3 أيلول 2026 وما في أحلى من الكلمة الطيبة.

نذكركم أصدقائنا المستمعين بعد موجز أخبار العشرة وربع موقف مسؤول معربك أبو ناظر وأبي تمام الواحد ونص رح نكون مع برامج منوعة من آرتي طبعا الروسية وبعد موجز أخبار الثلاثة وربع رح نكون كمان مع زميلي ريتا الخواند بلبنان الحلم وتستضيف فيه الملحن والموسيقار نور الملاح. بالإضافة إلى العديد من برامجنا طيلة النهار طبعا السياسية الفنية الاجتماعية والاقتصادية خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوتي كل لبنان. فيما لموعد محددا حاسما بعد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أفادت قناة سكاي نيوز بأن السفيرين الأمريكيين في لبنان وإسرائيل التقيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة المضي قدما في تنفيذ الاتفاق الإطار الثلاثي. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بنجاح الإطار الثلاثي وبالمضي نحو اتفاقية شاملة للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل. في الميدان جنوبا، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية فجرا. قصف مدفعي متقطع استهدف دوحة كفر رومان وأطراف ميفدون والقنطرة والقصير ووادي السلوق، إضافة إلى تمشيط بالأسلحة الرشاشة طال بلدة طلوسي. يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالث بعد الظهر في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى الاستماع إلى عرض وزير المال ياسين جابر بشأن التقرير الذي أعدته وزارة المال حول مشروع الموازنة العامة للعام 2027. وبالتزامن مع الجلسة الحكومية، تنفذ لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية وقفة احتجاجية أمام السراي، تأكيدا على حق الأساتذة في إقرار ملف التفرغ وإنصاف المتعاقدين. في ساحة النجم، تلتئم لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب سجيع عطية لإطلاع وزير الطاقة والمياه على ورقة سياسية سياسة قطاع الكهرباء. توازيا، تعقد لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة النائب فادي علامي لقاء تشاوريا في حضور ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول المساهمة بقوات اليونيفل وممثلي الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط كل صواريخ إيران أمس، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وتخرج منه الملايين من براميل النفط يوميا. توازيا، أعلن الجيش الأمريكي أنه أجبر 86 سفينة تجارية على تغيير مسارها وعطل 3 سفن أخرى لضمان الامتثال للحصار البحري على إيران. أقر مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع بفشل المحادثات الرامية للتوصل لاتفاق أمني مع الحكومة السورية، وكشف أن المنطقة العازلة شكلت نقطة خلاف رئيسية، إذ رفضت إسرائيل القبول باتفاق يلزمها بالانسحاب منها. أخيرا، في هذا العرض، أفاد موقع ولا الإسرائيلي بأن رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير أصدر تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة الغربية. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوتي كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: صوت كل لبنان.
5: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الخميس 3 أيلول 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: احتدام حول علي الطاهر يسابق عودة المفاوضات، الكوكب في مرمى الكوارث، لبنان يترقب تحريكا أمريكيا قريبا للمسار التفاوضي، إسرائيل تنفي وجود الحرس الثوري في علي الطاهر. إلى أسرار الآلهة من النهار، نقرأ في رسالة رئيس حركة أمل الرئيس نبيه بري لمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: تم تسجيل الكلمة والتقاط الصور في وقت سابق للموعد المحدد لبثها، ولم يسمح للإعلاميين بالحضور للتصوير بأنفسهم. وفي أسرار الآلهة أيضا، لفتت أول من أمس تسريبات تناولت عددا من الترقيات لموظفي كازينو لبنان، واعتبرت التعليقات بمثابة رسائل سياسية تجاه الإدارة الحالية من جهتين: الأولى مالية متضررة، والثانية فريق سياسي لم تلحظه الترقيات. وردا في بيان أو على بيان صادر عن الإدارة قبل أيام، جرت محاولات حثيثة لسحبه من التداول. وفي أسرار الآلهة أيضا، يتفجر الصراع حول تعيين محافظ جديد للعاصمة بين جهات سياسية تحاول كل منها أن يكون لها الأثر الفاعل في الموضوع، وقد تبادلت وتوصيفات عبر منصات ومواقع عالمية في اليومين الأخيرين على خلفية القرار المتوقع.

إلى رئيسية النهار، حيث كتبت: ترقبت بيروت معطيات أمريكية جديدة حيال تحديد الموعد الرسمي النهائي للجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما هذا الشهر. ولعل ما حفز بيروت على ترقب تحديد الجانب الأمريكي لموعد الجولة الثامنة قريبا الزيارة التي قام بها السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى للقدس، بما أوحى بتحرك ما يفترض أن ينعكس تنشيطا للمسار التفاوضي اللبناني مع إسرائيل. وتحدثت معلومات عن ترجيح تحديد موعد الجولة بعد انعقاد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس في 17 من أيلول الحالي. والأبرز في هذا السياق فإن المعلومات تقول وتشير إلى أن الرياض دخلت أيضا على خط إنعاش المحادثات، وأن المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان ناقش خلال اللقاءات في روما مع الجانب الإيطالي آخر تطورات الوضع في لبنان. وبحسب هذه المعلومات تركز الجهد السعودي خلال المباحثات على دعم الموقف اللبناني في ظل تطورات الرهينة والمساعي الدبلوماسية الجارية. وأفادت المعطيات بحسب النهار عن توقعات بإعلان موعد قريب لجولة جديدة من المفاوضات في روما في إطار التحركات الهادفة إلى دفع المسار التفاوضي قدماً.

إلى صفحة مقالات إبراهيم بيرم، كتب: أي أبعاد للقاء بين حزب الله والتيار الوطني الحر؟ من هذه المقالة نقرأ مقتطفات: لا يدرج حزب الله لقاء أول من أمس في سياق رحلة انفتاح جديدة بدأت للتو بقدر ما يراه إعادة وصل من قطع. اللافت أن التيار هو من سرع إلى إصدار بيان مصهب عن اللقاء، وكان حريصا على أن يضمنه ما يفيد أنه ليس في وارد العودة إلى صيغة التحالف القديم أو ما يشبهها، وأن اللقاء لا يعني أنه تخلى عن مواقفه الخلافية مع الحزب مثل حصرية السلاح وتفاوض مع إسرائيل، ليخلص إلى أن النقاش خلال اللقاء أظهر نقاط تفاهم ونقاط اختلاف بين الطرفين، ما يعني أن التيار الوطني الحر عازم على إقامة ربط نزاع ليس إلا. أما بالنسبة إلى الحزب فإن مصادر على صلة به تبين أن تواصله مع القوى السياسية ليس خاضعا لبرنامج لقاءات، إذ أن التواصل مفتوح ومواعيد اللقاءات تحددها طبيعة التطورات. وعليه لا تنفي المصادر بحسب النهار أن الحزب مهتم بعرض رؤيته الرافضة للتفاوض المباشر واتفاق الإطار الذي تمخض عنها، ويهمه بالتالي أن ينسق مع الذين يتلاقون معه في هذا الاعتراض.

ونقرأ من النهار الذكرى الأولى لحارس الجمهورية حسن رفاعي. في الذكرى الأولى لرحيل حسن رفاعي الذي أمضى جل حياته مدافعا عن لبنان الكبير كما ورد في نعيه في هذه الجريدة، ونظرا إلى كثرة الحديث عن النظام اللبناني وضرورة تغييره، نستعيد بعض أقوال الرجل ونستعيد مواقفه من اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية التي أقرت بناء عليه، ونقرأ مما ورد: يحتاج نظامنا الجمهوري الديمقراطي البرلماني كي يستقيم إلى قانون انتخابات يشبه الشعب اللبناني دوائر صغرى، نظام أكثري بسبب غياب الأحزاب السياسية.

صحيفة اللواء كتبت حزب الله محور محادثات السفيرين مع نتنياهو وتهرب من استئناف المفاوضات. ترامب يتحدث عن الاستعداد لشن هجوم آخر ونتنياهو لإسقاط نظام الإيراني. أيضا في همس اللواء نقرأ: حسب مصادر العائدين من دولة كبرى فإن الخلاف محتدم حول خيارات ما بعد الانتخابات الإسرائيلية ومخاطر عودة اليمين إلى الحكم مجددا. في غمز اللواء نقرأ: يزور مسؤولون بلدانا مجاورة وذات تأثير في لبنان بعيدا عن الأعلام والبيانات المباشرة. وفي لغز اللواء: استغرب مصدر معني شن حملات على مؤسسة وطنية مع اقتراب التحضيرات لعقد مؤتمر الدعم في بحر الأسبوعين المقبلين. وننتقل إلى رئيسية اللواء التي كتبت: قالت مصادر سياسية مطلعة للواء إن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لم ينقطع عن إجراء الاتصالات اللاجمة من أجل السير قدما لتثبيت وقف النار وعدم العودة إلى الحرب من خلال ضوابط معينة. ولفتت المصادر إلى تمسك الرئيس عون بالتفاوض ويعود كما قال مرارا وتكرارا لوقف هذه الحرب وإعادة الأسرى والأعمار. وأكدت المصادر أنه فيما خص ملف الحوار مع حزب الله فلا شيء جديدا ومن المستبعد قيامه الآن. واعتبرت المصادر أن غياب اللقاءات مع رئيس مجلس النواب لا يعني وجود أي تباين، والدليل على ذلك توجيه الرئيس عون إشادة بمواقف الرئيس بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر. من ناحية ثانية تقول معلومات حول اللقاءات واستمرار المفاوضات: أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن جولة المحادثات في روما قد تؤجل إلى موعد لاحق إذ لم تسجل خطوات عملية على الأرض، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع عقد الجولة 8 من المحادثات في روما بين لبنان وإسرائيل قبل منتصف أيلول. لكن معلومات أعلامية من واشنطن أفادت أن المفاوضات ستعقد بإصرار أمريكي بين 14 و15 من أيلول الجاري بمعزل عن أي تطورات أخرى، ولكن لا يتوقع تحقيق نتائج كبيرة منها سوى أنها رسالة سياسية أمريكية تؤكد استمرار الانخراط الأمريكي في الملف اللبناني باعتباره من أولويات الاهتمام الأمريكي برغم الانشغال بالحرب مع إيران والعلاقات مع الصين وفنزويلا والانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي. ومن هنا كان تحديد موعد للقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في 28 من أيلول الحالي.

بالنسبة إلى اليونيفيل وموضوع القوى الأوروبية المفترض أن تتولى مهامها بعد انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام، علمت صحيفة لواء من المصادر الرسمية أنها لن تكون قوة دولية ذات مهام قتالية أو مراقبة عسكرية، بل مهمتها تنحصر فقط في تقديم الدعم للجيش اللبناني لتسهيل انتشاره في قرى الجنوب التي يفترض أن ينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي، ويقتصر الدعم على المسائل اللوجستية والتدريب والعتاد والمساعدة في رفع الألغام والمساعدة الإنمائية والصحية والاجتماعية، وهي ستكون بمثابة مظلة دولية للبنان للانتهاء من حالة الحرب القائمة، ولكن لم تحدد مهامها بدقة ولا عديدها بعد، ولو أن العديد سيكون أقل بكثير من عديد قوة اليونيفيل البالغ 13 ألف جندي تقريبا بحسب مصادر مطلعة ومعلومات ومصادر رسمية لصحيفة اللواء هذا الصباح في رئيسيتها.

0: صحيفة الأخبار كتبت: الكنيسة تضج بتعديلات البابا، هل يعزل الراعي؟ 6.8 مليارات دولار نفقات، منها 78 مليونا فقط لدعم النازحين. موازنة 2027 إخفاء العجز سياسيا وماليا. الحرب على إيران، أمريكا تجوع فقراء العالم. في الصفحة الثانية والثالثة من المشهد السياسي نقرأ: 66% هي الزيادة المرتقبة في إرادة الضريبة على الأجور ليدفع العمال في لبنان ضريبة على مداخيلهم، تساوي 33.5 تريليون ليرة أو ما يوازي 374 مليون دولار. 5.9% من الإيرادات مصدرها ضريبة الأرباح المقدرة بقيمة 39.8 تريليون ليرة في العام 2027 مقارنة مع 36.5 تريليون ليرة في العام 2026. وحتى نهاية 2024 بلغت قيمة الدين بالعملة الأجنبية 45 مليار دولار لا تسجل في البيانات الرسمية. ويقدر مشروع الموازنة 2027 يقدر انخفاض الإيرادات الضريبية على الأرباح بقيمة 18%. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقف
3: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: صاحبة الجلالة.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت هذا الصباح: المنطقة مواجهات تمهد لمفاوضات، لا طريق مسدود، لبنان ينتظر موعد روما. وفي العناوين: عون لعدم تضييع الفرص أمام لبنان، والجيش يحذر من خطورة محاولات استهدافه. في أسرار الجمهورية نقرأ: كلما طال أمد المراوحة في المسار الدبلوماسي ارتفعت المخاوف الرسمية من تحول الوضع الميداني في الجنوب إلى عامل ضاغط على المفاوضات وربما تأجيل تنفيذها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. في أسرار الجمهورية أيضا: تتداول مخاوف جدية من احتمال حصول موجة نزوح جديدة إذا اتسعت رقعة التصعيد، فاتجهت وزارات عدة لإعادة تحضير خطط الطوارئ للإيواء على الرغم من شح الإمكانات.

في رئيسية الجمهورية. يقول مسؤول رفيع للجمهورية: دبلوماسيون تحدثوا عن هجوم إسرائيلي محتمل على شبهة علي الطاهر، ويسعى من خلاله نتنياهو إلى أن يسيطر على التلة وأن يقدمها إنجازا يخدمه في الانتخابات. ويشار على خط علي الطاهر أن تقييمات أمنية صادرة عن قيادات في الجيش الإسرائيلي أشارت أن معظم عناصر ميليشيا حزب الله الذين تحصنوا داخل شبكة الأنفاق الممتدة في سلسلة جبال علي الطاهر جنوبي لبنان قد لقوا حتفهم، في حين تمكن عدد قليل منهم من الفرار، وذلك عقب أسابيع طويلة من الحصار والعمليات العسكرية المكثفة التي نفذتها الفرقة 36.

وفيما خص مفاوضات روما، الطريق ليس مسدودا على الرغم من الأجواء التي تفيد عن احتمال استئناف المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بجولة تفاوض جديدة في روما خلال الشهر الجاري. أكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع للجمهورية أن لبنان ملتزم بمسار التفاوض وصولا إلى تحقيق الهدف المرجو من هذه المفاوضات بوقف العدوان وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. أديار كتبت لا حرب شاملة ولا تسوية قريبة، غضب فرنسي وحراك إيطالي سعودي يصطدم برفض أمريكي. في صفحة مقالات قانون العفو لا رد ولا توقيع بقلم ميشيل نصر، محافظة بيروت بين منصور وخوري والشائعات تحوم مجددا. من هذا الخبر في الصفحة الثانية من الديار نقرأ: تؤكد معلومات ديار أن المنافسة على موقع محافظ بيروت باتت محصورة بصورة أساسية بين اسمين، القاضي أولى منصور والمهندس المحامي عصام خوري، وهما شخصيتان تتمتعان بالكفاءة والحضور، ولكل منهما مسيرته وحيثيته داخل الطائفة الأرثوذكسية. وفي خضم المنافسة بدأت تحوم مجددا حول الاسمين شائعات ومحاولات للنيل من هذا المرشح أو ذاك، في وقت تؤكد فيه المعطيات أن الكثير مما يتداول لا يستند إلى وقائع جدية. وفي صفحة مقالات رضوان ديب كتب في الصفحة الثالثة من الديار: انتخابات العائلة البيروتية دروس وعبر ونتائج، ما هي أسباب انتكاسة الحرير؟ حسباني للديار الوضع غامض ولا تغيير حكوميا، العمل جار لنموذج انتشار الجيش وحصر السلاح وانسحاب إسرائيل بقلم فادي عيد. بقلم سونيا رزق: ما هي مطالب عيسى خلال زيارته إسرائيل بشأن المفاوضات؟ أفيد في هذا الإطار بأن السفير ميشيل عيسى قد ركز على عدد من النقاط، أبرزها ربط أي انسحاب إسرائيلي من لبنان ببدء تسليم السلاح حزب الله إلى الدولة اللبنانية وحصره في يد الجيش اللبناني وتمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها. واعتبرت مصادر سياسية متابعة لصحيفة الديار لما جرى يوم الثلاثاء الماضي في إسرائيل بأن المهمة الأمريكية التي نقلها عيسى كانت مجموعة رسائل حملت عنوانا مهما هو ضرورة العودة إلى المفاوضات وعدم إسقاطها، ودفع إسرائيل إلى تقديم شيء فعلي في ملف الانسحاب، أي من خلال مسار التبادل انسحاب مقابل تسليم السلاح وانتشار للجيش اللبناني مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي، بحسب ما قالت مصادر سياسية متابعة لصحيفة الديار بقلم سونيا رزق في الصفحة الثالثة تحديدا بعنوان: ما هي مطالب عيسى خلال زيارته إسرائيل بشأن المفاوضات؟

الشرق كتب تعاون وصني على مواقف برية ومساع أمريكية لإحياء المفاوضات. الراعي المطارنة الموالين طلبوا بإعادة النظر بقانون الأعلام. كنعان لسنا مع فرض ضرائب جديدة في أي موازنة. بقلم معون الكعك الرئيس ترامب: لو تمكنت إيران من الحصول على النووي لكانت دمرت نصف العالم. بقلم جوزيف القصيفي: الإعلاميون ضحايا فخاخ قانونهم. الشرع في درع الجنوب لنا. بقلم لارا منيف. وفي الصفحة الأولى من الشرق: اسمع تفرح جرب تحزن. وزير الإعلام بول مرقس: لا أقبل بحبس الصحفيين لقضايا النشر والرأي والتعبير، وهذا الموضوع محسوم بالنسبة لي. نداء الوطن: الممانعة تعبث جنوبا وشرقا وأمريكا ترصد ثغرات أمنية. قانون الفجوة أمام الاختبار الأصبعب: 550 ألف مودع لن يحصلوا على أموالهم. الحزب يجهز خلايا الأسد لضرب سوريا. وكتبت نداء الوطن في الصفحة الأولى: كشفت التحقيقات شبكة تضم عناصر من نظام الأسد المخلوع، وخضع بعض أفرادها لتدريبات عسكرية في معسكرات للحزب في البقاع تمهيدا لتنفيذ عمليات في الساحل السوري واستخدامهم في لبنان عند الحاجة. في أسرار نداء الوطن نقرأ: بعد كشف التورط التخريبي بين الميليشيا الإيرانية في لبنان وخلايا نظام الأسد، لم تستبعد مصادر سياسية أن تكون هذه الميليشيا تعد وتجهز خلايا داخل الحزب القومي السوري لتتحرك داخل المناطق المسيحية بناء على توقيت معين تحدده بحسب أسرار نداء الوطن. وأيضا في أسرارها نقرأ: طريق العديس الشقيف الذي شقه الإسرائيليون كان هناك تمويل كويتي مخصص لإعادة تأهيله، لكن المتعهد المكلف بتنفيذ المشروع والتابع لجهة سياسية لم ينفذ سوى مئات الأمتار، ثم توقف بحجة أن الأموال المخصصة للمشروع قد نفدت. في رئيسية نداء الوطن نقرأ: أشارت مصادر دبلوماسية أمريكية لنداء الوطن إلى أن خطاب الرئيس بري الأخير عكس تناقضا في الموقف، إذ تمسك علنا بالوحدة الوطنية وكرامة الشيعة، لكنه رفض عمليا أي ترتيبات توسع سلطة الدولة في الجنوب على حساب حزب الله. أضاف مسؤول أمريكي سابق يعرف بخفايا السياسة اللبنانية لمراسلة نداء الوطن أن هذا النهج المزدوج يسمح لبري بالتحوط، فهو يدافع عن المقاومة والوحدة اللبنانية أمام قاعدته الشيعية، بينما يوحي سرا للمسؤولين الأمريكيين بدعمه للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، بحسب مسؤول أمريكي سابق لصحيفة نداء الوطن.

إلى صفحة مقالات. شبكة الأسد تفضح مخططات حزب الله، تدار من موسكو وتتدرب في البقاع، بقلم توني كرم في الصفحة الرابعة. أحد الموقوفين اللبنانيين عنصر في جهاز أمن الدولة، عامل ضمن فريق حماية رئيس تيار سياسي بارز. أمل شموني من واشنطن: واشنطن ازدواجية بري السلبية ودبلوماسية عيسى الجريئة. عدد من المسؤولين الأمريكيين يدقون ناقوس الخطر لجهة الالتزام الأمريكي تجاه لبنان، مشيرين إلى أن واشنطن قد تعيد ضبط مقاربتها اللبنانية. القرار البابوي أبعد من عزل البطاركة، بقلم ديزي حواط. الأسباب الأمنية وراء الترتيبات الجديدة لذكرى شهداء القوات اللبنانية، بقلم ريشار حرفوش. ومن هذه المقالة تحديدا في الصفحة السادسة من نداء الوطن نقرأ: سيكون قداس معراب هذه السنة مقاعد أقل، احتياطات أمنية أكبر، لكن سقفا سياسيا لن يكون منخفضا. وإذا كان المشهد الجماهيري قد اختصر بفعل الظروف، فإن الأنظار ستبقى شاخصة إلى المنبر. ففي 5:30 من مساء الأحد سيطل الدكتور سمير جعجع ليقول للشهداء: أولا إن القوات بقيت على العهد، ثم للأحياء إن فجر السيادة الذي انتظروه طويلا لم يعد بالنسبة إلى معراب مجرد حلم، بل مسارا بدأ، والمطلوب عدم السماح لأحد بإعادته إلى الوراء.

ونقرأ من الصفحة الاقتصادية 8 و9 تحديدا الصفحتين 8 و9 في نداء الوطن. قانون الفجوة أمام الاختبار الصعب، 550,000 مودع لن يحصلوا على أموالهم مع استمرار البحث عن صيغة متوازنة لمعالجة الفجوة المالية وإعادة الودائع إلى أصحابها. لابد من تسليط الضوء على نقطة بارزة تشكل محور نجاح قانون الانتظام المالي واستعادة أموال المودعين، وهي القدرة على الالتزام في تسديد الأموال نقدا والبالغ $100,000 في فترة السنوات الأربع. هذا الأمر تطرقت إليه شركة الاستشارات المالية التي تناولت في دراسة مدى قدرة المصارف على الالتزام بحصتها البالغة 40% من كلفة إعادة $100,000 إلى المودعين. وفي الصفحة 9 من نداء الوطن، يعقد مجلس الوزراء عند 3 من بعد ظهر اليوم جلسة في السراي الحكومي لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، وسيستمع المجلس إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن التقرير الذي أعدته وزارة المال حول مشروع الموازنة العامة للعام 2027، وعرض وزارة الزراعة لتقرير حول واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار بيروت الدولي، والبحث في 3 بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. صحيفة الشرق الأوسط واشنطن وطهران تساعدان باستراتيجية جديدة، أرياض تدين اعتداءات طهران وتتضامن مع الدول المستهدفة. ومن لبنان نقرأ من الشرق الأوسط، لبنان يحبط مخططا لتخريب أمني في الساحل السوري، فك شبكة من فلول نظام الأسد وحزب الله. أحبط لبنان مخططا لتخريب أمني في الساحل السوري إثر تفكيك شبكة أمنية خطيرة تنشط بين البلدين وتتبع لحزب الله وفلول النظام السوري السابق. وكشف مصادر قضائية على ذمة صحيفة الشرق الأوسط عن توقيف 5 أشخاص، 3 سوريين ولبنانيان من أفراد الشبكة، والتي تعمل على إدخال مقاتلين من سوريا إلى لبنان عبر الحدود الشمالية قبل نقلهم إلى الضاحية الجنوبية لبيروت ثم إلى معسكر تدريب في منطقة بعلبك الهرمل. لافتة إلى أن من بين الموقفين العقيد السوري مناف علي صافي الذي كان يشغل مسؤولية أحد الفروع الأمنية في النظام السوري السابق. وتحدثت المصادر طبعا على ذمة صحيفة الشرق الأوسط عن ضبط كمية من الأسلحة والذخائر بحوزات الشبكة، بينها قنابل يدوية ورشاشات وقناصات، وأقر الموقوفون بخضوعهم لتدريبات على أيدي مقاتلين وكوادر من حزب الله بقيادة شخص يعرف باسم الحاج علاء. كما زعموا أن الهدف المعلن للتدريبات هو الاستعداد لمواجهة أي هجوم محتمل للقوات السورية الحالية على منطقة البقاع اللبناني. وأكدت المصادر أن الشبكة تعمل بإدارة اللواء بالجيش السوري السابق محمد جابر، وهو موجود حاليا في موسكو ومعروف بقربه من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بحسب مصادر قضائية لصحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح. العرب الجديد عنونت اعتداءات إيرانية على 5 دول عربية، الهدم في الضفة أوامر شهر تقارب عاما. اعتداءات طهران تطول مواقع في الكويت والإمارات والأردن والبحرين وأربيل في العراق. وننتقل إلى مستقبل web.net، ومنها نقرأ في عناوينها: عون حددت أهداف التفاوض وأثني على كلام بري.

0: وأيضا نقرأ من مستقبل web.net: قيادة الجيش تحذر من تجدد الحملة التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
4: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيض، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيض ب12 أيلول.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
8: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب98 ألف ليرة.

0: أصنع رأى امتلت بلدي أصيل.
1: قراءة في التطورات الاقتصادية وانعكاسها على الأوضاع المعيشية والمالية والاجتماعية في الاقتصاد أولاً مع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوتي كل لبنان.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: Back to the roots, Eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: اشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: صباح الخير اليومية من صوتي كل لبنان، مع تحيات كارولين الحاج، سلام اللحام وهادي الهاشم.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: الإقليم على تصعيده ولبنان يتلمس طريق مفاوضات روما، إسرائيل تأجيل ما لم تسجل خطوات عملية على الأرض، مساع أمريكية وسعودية دخلت على الخط، الرئيس عون انفتاح على أي خيار لتنفيذ اتفاق الإطار ويثني على مواقف بري، مستقبل اليونيفيل ومؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس في واجهة الاهتمامات الرسمية. الجنوب على تصعيده ومحافظ بعلبك لا أنفاق لحزب الله في القلعة، لبنان يوقف شبكة تخطط لهجمات في سوريا وحزب الله ينفي علاقته. الصد من أنقرة: اتفاق على تزويد لبنان بالغاز والمركزي يطلق التدقيق الجنائي، جلسة حكومية في السرايا وموازنة 2027 على الطاولة، ترامب مستعدون لضرب إيران مجددا والحملة لن تطول، وطهران تستهدف الكويت هذا الصباح.
0: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي.
2: لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: تبرد الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: من اجود انواع العنب والتفاح اللبناني

0: خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي. يا
1: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. على صفيح ساخن إقليميا يتوزع بين الضربات العسكرية والعقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، لبنان يمضي في تلمس مسار مفاوضات روما. الصعوبة في تكهن سكة الانفراج من عدمها مع إعلان إسرائيل احتمال تأجيل الجولة الثامنة من المفاوضات التي قيل أنها ستعقد بين 14 و15 من الشهر الجاري ما لم تسجل خطوات عملية على الأرض، وسط تصعيد إسرائيلي مستمر في الجنوب وامتناع تل أبيب عن تنفيذ اتفاق الإطار، فيما لبنان أمام استحقاق مرحلة ما بعد اليونيفيل أواخر العام والاجتماع التحضيري لدعم الجيش في 17 من الجاري في باريس. الصورة هذه المساعي الأمريكية مستمرة تمثلت بلقاء السفير ميشيل عيسى بن يمين نتنياهو في تل أبيب، إضافة إلى دخول سعودي على الخط عبر تناول يزيد بن فرحان الملف اللبناني في إيطاليا. ليبقى السؤال، هل سينجح هذا الحراك في تسجيل خرق، أم أن لبنان سينتظر طويلا انكشاف مجريات المنطقة والخشية من أن يكون على طاولة التسويات؟ هذا في السياسة. أما في الأمن فبرز إحباط خلية أمنية تقوم بتهريب مقاتلين من سوريا إلى لبنان لتدريبهم في معسكرات لحزب الله في البقاع، ما نفاه الحزب.
1: إذن أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن جولة المحادثات في روما قد تؤجل إلى موعد لاحق إذ لم تسجل خطوات عملية على الأرض، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع عقد الجولة الثامنة من المحادثات في روما بين لبنان وإسرائيل قبل منتصف أيلول.
0: السفير الأمريكي في تل أبيب كشف عن أن الاجتماع الذي جمعه والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خصص لمناقشة التقدم في المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، واعتبر أن هذه المحادثات ذات مسار تاريخي، مشيرا إلى أن حزب الله هو الجهة الوحيدة التي تعرقل هذا المسار.
1: توازيا أفادت قناة سكاي نيوز إلى أن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بنجاح الإطار الثلاثي وبالمضي نحو اتفاقية شاملة للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل، فيما ذكرت معلومات إعلامية من واشنطن أن المفاوضات ستعقد بإصرار أمريكي بين 14 و16 من الشهر الجاري بمعزل عن أي تطورات أخرى.
0: من هنا كان تحديد موعد للقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في 28 من أيلول الجاري لاستكمال ما بدأه الرئيس جوزيف عون في خلال زيارته للولايات المتحدة ولقائه الرئيس دونالد ترامب.
1: وفي السياق أشارت مصادر دبلوماسية غربية للجمهورية إلى أن واشنطن قد تبادر لممارسة ضغوط على حزب الله حول سلاحه الذي يشكل العائق أمام تنفيذ اتفاق الإطار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
0: الملف اللبناني حضر في اللقاء الذي جمع المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان مع الجانب الإيطالي في روما، وقد تركز الجهد السعودي على دعم الموقف اللبناني وسط إمكان الإعلان عن موعد قريب في روما. وأمس زار السفير السعودي في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري السرايا، حيث تناول مع الرئيس نواف سلام في التطورات في لبنان لا سيما جنوبا.
1: وسط هذه الأجواء رجحت المعلومات تحديد موعد الجولة الثامنة من مفاوضات روما بعد انعقاد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس في 17 من الشهر الجاري.
0: في قصر بعبدة جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون التأكيد أن الأهداف الرئيسية للمفاوضات مع إسرائيل هي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية، مشددا على أن اللبنانيين متفقون على الثوابت المتعلقة بالجنوب وفي مقدمها تحرير الأرض وإعادة الأسرى وإعادة الإعمار وعودة النازحين، مؤكدا انفتاحه على أي خيار ومسار يمكن أن يسهم في تحقيق هذه الأهداف. وأثنى عون على ما ورد في كلمة الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى صدر، لا سيما تأكيده التمسك بالجيش واتفاق الطائف والسلم الأهلي، ودعا إلى عدم تضييع فرص كثيرة أمام لبنان وإلى استخلاص عبر الماضي لبناء مستقبل أفضل.
1: وفي قصر بعمدة أيضا الاتصالات الجارية لتحديد مستقبل اليونيفيل في الجنوب مع انتهاء مهامها آخر العام الجاري تناولها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، كما عرض رئيس عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار للوضع الأمني وللمؤتمر التحضيري الذي سيعقد في باريس لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وشدد الحجار على أهمية حشد الدعم اللازم للمؤتمر الذي يشكل ركيزة في تعزيز قدرات الدولة على بسط سلطتها على كامل الأراضي وحفظ الأمن والاستقرار.
0: وفي قصر بعبدة نبقى، حيث أكد نائب إبراهيم كنعان أن المفاوضات وضعت لبنان على سكة الحل لأن الخيار العسكري غير متكافئ، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية هو الضامن والحريص على استقرار لبنان وتحقيق سيادته عبر الجيش وعلى إنجاز الإصلاح المالي عبر استعادة الثقة.
1: وفي بلغراد حضرت مرحلة ما بعد انتهاء اليونيفيل والأوضاع في الجنوب في جنوبي لبنان بين وزير الدفاع ميشيل منسا ورئيس وزراء صربي، وشدد منسى على أهمية استمرار دعم الدول الصديقة للجيش اللبناني.
0: وفي السياق، قالت مصادر رسمية للواء إن القوى الأوروبية المفترض أن تتولى مهام اليونيفيل لن تكون قوة دولية ذات مهام قتالية أو مراقبة عسكرية، بل مهمتها تنحصر فقط في تقديم الدعم للجيش اللبناني لتسهيل انتشاره في قرى الجنوب التي يفترض أن تنسحب منها إسرائيل، وهي ستكون بمثابة مظلة دولية للبنان للانتهاء من حالة الحرب القائمة، وسيكون عددها أقل بكثير من عديد قوات اليونيفيل البالغ 13,000 جندي. واليوم تعقد لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة النائب فادي عليمي لقاء تشاوريا في حضور ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول المساهمة بقوات اليونيفيل وممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
1: في المواقف، رأى النائب حسين الحش حسن أن إيران استطاعت أن تصمد وأن تفرض المعادلات، وقال لا نخجل ولا نستحي بل نفاخر بأننا حلفاء لإيران، بينما الخجل يجب أن يشمل حلفاء أمريكا لأنها راعية الإرهاب ومصدر الشر وحليفة ومسلحة إسرائيل، ولم تضغط عليها لتطبيق ولو حرف واحد من اتفاق الإطار المشؤوم الذي ترعاه، وعليه فإن رهان على أمريكا هو رهان خاطئ وبلا مضمون وبلا معنى.
0: في المقابل، شددت النائبة ستريدا جعجع على دعم المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية من أجل حماية حقوق لبنان واستعادة الأراضي اللبنانية، معتبرة أن المفاوضات ليست تنازلا عندما تخوضها دولة تعرف ماذا تريد وتحافظ على حقوقها، وقالت المطلوب اليوم إعطاء هذا المسار فرصته.
1: المطارنة الموارنة، وبعد اجتماعهم الدوري في الديمان برئاسة البطريرك بشارة بطرس الراعي، شجبوا العمليات الإسرائيلية جنوبا مجددين مطالبتهم القوى الدولية القادرة بوضع حد نهائي لذلك والجهات المعنية جميعها بالتزام موجبات اتفاق الإطار. وفيما خص انتهاء مهمات اليونيفيل أواخر العام الجاري، دعا المطارنة إلى توافق على قوة دولية أو متعددة الجنسيات بديلة منها تتحلى بس صيغة عمل حازمة تسمح بإنجاح استرداد لبنان أراضيه حتى الحدود الدولية عبر قواه العسكرية الشرعية.
0: ردا على مزاعم منسوبة إلى وسائل إعلام إسرائيلية حول مواقف متعلقة بالجيش ومهماته في الجنوب وغيرها من الأخبار المفبركة، أكدت قيادة الجيش أن توقيت إطلاق هذه الشائعات وترويجها في مرحلة بالغة الدقة والحساسية يمر بها لبنان يكشف خطورة محاولات استهداف الجيش وقيادته وزرع الشك في صفوف المؤسسة وزعزعة الثقة بينها وبين اللبنانيين. وأشارت إلى أن حملات التضليل أيا تكن الجهات التي تقف خلفها لن تؤثر في تماسك المؤسسة العسكرية أو في قيامها بواجباتها.
1: في الميدان الجنوبي، جولة جديدة من التصعيد الإسرائيلي توزع على أكثر من منطقة حتى فجر اليوم. كل التفاصيل مع زميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني ويستمر القصف المدفعي حتى ساعات الصباح هذه مستهدفا دوحة كفر الرمان والدبشة، كما استهدف فجرا أطراف ميفدون والقنطرة ووادي سلوكي. بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طال الطلوسة ووادي الحجير. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس عدوانا واسعا، حيث شن الطيران الحربي أكثر من 25 غارة استهدفت النبطي الفوق وعلي الطاهر والدبشة والمنصوري وعرب صليم وحاريس والقنطرة. كما شن الطيران المسير 3 غارات استهدفت مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوق. العدوان الجوي هذا ترافق أمس مع قصف مدفعي عنيف طال المنازل في بني حيان والمنصوري وزوتر الشرقية والقنطرة وحولة وميس الجبل. كما استهدف القصف المدفعي أطراف ميفدون ودوحة كفر الرومان ومرتفع علي الطاهر وأطراف برعشيد. تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت إلى هذه الكرة والبلدات الخيام وعيت الجبل وطلوسة وكفر تبنيت. أما في مسلسل إحراق المنازل والتفجيرات فقد استهدفت أمس محيط بيت ليف سربين وحداثة ومركبة والمنصوري وحولة وأرنون. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق عيت الجبل وياطر وحداثة وحاريس. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق مكثف للطيران المسير في الأجواء الجنوبية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: وفي الجنوب نبقى، حيث تفقدت وزيرة التربية ريما كرامي المدارس متناولة سبل ضمان استمرار العملية التعليمية مع إمكان دمج النازحين والطلاب في عدد من المدارس وفق خطط مرنة تراعي أوضاع كل منطقة. وما قالته كرامي:
3: ما بدنا قرار واحد بيتطبق على الجميع، بدنا حلول بحاكي الواقع. بوضع هيك الطوارئ واجبنا نكون عم نأمن لهالنازحين أماكن لائقة لبين ما هن يرجعوا على قراهم، والخطة وضعت لنتأكد بأنه وقتا نحن وعم نأمن هالمقعد الدراسي نحن كمان بنفس الوقت عيننا على وين بدها تقعد هالعيلة بين ما نحن نسترجع للحياة الطبيعية.
1: ومن النبطي أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في خلال جولة ميدانية أن حجم الحاجات في الجنوب لا يزال يفوق الإمكانات المتاحة، مشددة على أن الأولوية هي التنسيق المباشر مع البلديات وتحديد الحاجات بشكل واضح.
4: الدفعة الثالثة للبرنامج الطارئ للمساعدات النقدية الـ SRSN اليوم حيبلش يوصل ل 130 ألف عائلة من عائلة النازحة رسائل للدفعة الشهرية. النبطية والاتحاد النبطية 33 ألف عائلة اللي حيكونوا مستفيدوا.
0: المسار الميداني جنوبا إلى أين وبالتالي المفاوضات إلى أين؟ نسأل الخبير العسكري العميد المتقاعد سعيد القزح. جنرال صباح الخير.
5: صباح الخير كارولين.
0: جنرال، ما الذي يتحكم بعدم حسم إسرائيل معركة مرتفعات علي الطاهر لغاية الساعة؟ وهل تعتبر أن حسم هذه المعركة سيغير وجه الجنوب وانتصار إسرائيل بالكامل؟
5: سيدتي الكريمة، أن معركة السيطرة على التلال التي تعرف بعلي الطاهر والتي هي الدبشي وعلي الطاهر والطهرة أمر لابد منه وأمر مفروغ منه، إنما التوقيت هو الذي يحدده الجيش الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية. لأن لتوقيت المعركة هذه المعركة والسيطرة على تلال علي الطاهر بعد سياسي، أولا داخلي انتخابي إسرائيلي، ثانيا بعد عسكري من حيث السيطرة على موقع جغرافي يطل على إقليم التفاح والنبطية والبقاع الغربي وأيضا مستعمرات كمال إسرائيل أصبع الجليل، وأيضا بعد يتعلق بالعداء أو بالعلاقة الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية. يعني التوقيت يحدده المستوى السياسي الإسرائيلي الذي يخدم هذا، في يعني عند السيطرة على هذه التلال قد تخدم الرئيس نتنياهو أو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في معركته الانتخابية.
0: جنرال،
5: السيطرة على هذه التلال هل يغير مجرى المعركة؟ إن نعم، السيطرة على هذه التلال يفتح الطريق أمام الجيش الإسرائيلي بالتقدم إلى إقليم التفاح والسيطرة على النبطية والوصول لمجرى نهر الزهراني، وأيضا السيطرة على مناطق في البقاع الغربي المتسمة لجنوب الليطاني.
0: جنرال، المسارات التي ذكرتها يعني إلى أي مدى ستنعكس على تحديد الجولة الثامنة من مفاوضات روما التي لا تزال تتأرجح لغاية الساعة؟
5: المسار روما أو مسار واشنطن الذي أصبحت تعقد اجتماعاته في روما مستمر ولن يتوقف، لأن الولايات المتحدة لديها إصرار كبير على إنجاح هذا المسار وفصل المسار اللبناني عن مسار إيران. فهذه الاجتماعات ستتوالى، إنما التوقيت طبعا يعود للفرقاء وخاصة للولايات المتحدة، ويقال أنه في النصف الثاني من أيلول قد يعقد اللقاء في روما. لا علاقة للمعارك أو للسيطرة على منطقة علي الطاهر
0: بالمفاوضات
5: اجتماعات روما.
0: جنرال، سؤال أخير. لبنان يحبط خلية تخطط لهجمات في سوريا، قيل إنها تتلقى تدريبات في معسكرات لحزب الله بقاعا، إذا صحت هذه المعلومة، يعني تدريبات في معسكرات لحزب الله على ذمة المعلومات، ماذا يعني ذلك؟
5: أولا، المعسكرات التدريبية التابعة لحزب الله منتشرة في البقاع، وهذا أمر معروف، وقد قامت إسرائيل خلال حرب 24 والحرب الأخيرة بقصف هذه المعسكرات، وكانت تقول أنها تقصف معسكرات. تدريب عناصر من خارج لبنان في هذه المعسكرات أيضا أمر يعني ليس ببعيد وليس بغريب، لأن هناك مقاتلين يمنيين تدربوا في البقاع عند معسكرات حزب الله، هناك من عراقيين، هناك من كل الدول، وهناك الخلايا التي كانت تكتشف في دول الخليج، الكويت والإمارات والبحرين، كانت تعترف أنها تلقت تدريبات في البقاع، وهذا أمر طبيعي وليس بغريب.
0: شكرا للخبير العسكري العميد المتقاعد سعيد القزح.
1: نفى محافظ معلبك الهرمل بشير خضر الادعاءات الإسرائيلية بوجود أنفاق لحزب الله في قلعة معلبك، مؤكدا أن معلبك تحتوي فقط على آثار وتماثيل ومغاور أثرية، موضحا أن القلعة ليست ملكا للبنانيين بل هي ملك للبشرية والحضارة والثقافة.
0: تزامنا، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي 5 أشخاص من الجنسية اللبنانية والسورية متورطين بإدخال عناصر ومقاتلين من سوريا عبر الحدود الشمالية إلى لبنان ونقلهم إلى البقاع لإخضاعهم لدورات تدريبية في معسكرات تابعة لحزب الله، ويجري التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي أعطى تعليمات بالتوسع في التحقيق لكشف الملابسات المحيطة بهذه الشبكة التي ضبطت معها كمية من الأسلحة الرشاشة والقناصات والمتفجرات. وكشفت مصادر قضائية للشرق الأوسط أن من بين الموقوفين العقيد السوري مناف علي صافي، الذي كان يشغل مسؤولية أحد الفروع الأمنية في النظام السوري السابق، فيما نقلت نداء الوطن عن مصادر أن التحقيقات كشفت أن المجموعة الموقوفة ليست سوى جزء من شبكة أوسع تضم أكثر من 50 شخصا متورطين أو مرتبطين بمجموعات ناشطة داخل سوريا. هذا ونفى حزب الله أي علاقة له بالخلية الأمنية التي جرى توقيفها.
1: إلى ذلك، نقلت العربية عن مصدر أمريكي قوله إن هناك معلومات عن ثغرات في تسجيل وفيات من بيئة حزب الله بهدف إدخال عناصر إيرانية إلى لبنان، متحدثا عن شبهات بتورط عناصر في الأمن اللبناني في إصدار جوازات سفر لعناصر إيرانية بحسب ادعائه. وأضاف المصدر: ندقق في عبور إيرانيين بوثائق لبنانية في مطار بيروت والمعابر، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رصدت حركة عناصر في الحرس الثوري من وإلى لبنان.
0: يعقد مجلس الوزراء جلسة عند 3 من بعد الظهر في السرايا لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى الاستماع إلى عرض وزير المال ياسين جابر بشأن التقرير الذي أعدته وزارة المال حول مشروع الموازنة عام 2027. وبالتزامن مع الجلسة الحكومية، تنفذ لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية وقفة احتجاجية أمام السرايا تأكيدا على حق الأساتذة في إقرار ملف التفرغ وإنصاف المتعاقدين.
1: ماليا أيضا أعلن مصرف لبنان إطلاق التدقيق الجنائي مع شركة ألفاريز أند مارسل بعمليات مرتبطة بموجوداته الأجنبية من الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول 2019 لغاية 31 من كانون الأول 2023 حتى استكمال أعمال التدقيق والوصول إلى نتائج مستقلة وموثقة تساهم في توضيح العمليات المشمولة بالمهام وتعزيز الشفافية والمساءلة بحسب ما جاء في بيان للمصرف المركزي.
0: في سياق آخر وفي أنقرة تناول وزير الطاقة والمياه جو صدي مع نظيره التركي ألب إرسلان بيرقدار إمكانات التعاون في قطاع الطاقة من الربط الكهربائي وتزويد لبنان بالغاز إلى التنقيب في البلوكات البحرية اللبنانية والاستثمار في الطاقة الشمسية والنظيفة والمعامل التقليدية. واتفق الجانبان على تشكيل فريق للتواصل ومتابعة العمل على هذه الملفات.
6: مبين انه في اهتمام كبير للتعاون والاستثمار بكل مجالات قطاع الطاقه في لبنان. تحدثنا عن الربط الكهربائي، هون في عده افكار، تحدثنا كمان عن الاستثمارات بالطاقه المتجدده بالمعامل التقليديه تزويد لبنان بالغاز، وتكلمنا كمان عن التنقيب بالبحر يعني البلوكات الاوفشور اللي عندنا هون، يعني زياره منتجه واكيد هلا المهم هو بالمتابعه.
1: لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم تحرك شعبي ضد القيادة الإيرانية، وقال إن الولايات المتحدة مستعدة لشن ضربة جديدة على إيران متى شاءت، مؤكدا أن الحملة العسكرية الجديدة لن تستمر طويلا. واقترح ترامب إعادة تسمية مضيق هرمز باسمه، مؤكدا أن المضيق بات تحت السيطرة الأمريكية.
0: إلى ذلك مدد وزير الدفاع الأمريكي انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى العام 2027. وزير الخزانة الأمريكية لوح من جهته بتوسيع العقوبات على إيران لتشمل شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية، محذرا الدول والجهات التي تواصل دعم طهران من تداعيات التعامل معها ضمن حملة أمريكية لتشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني. وحول الدعم الروسي لإيران قال: رسالتي للجميع هي ابتعدوا، وأسرع طريقة لإنهاء الصراع هي ألا يقدم أحد أي دعم لهذا النظام.
1: في المقابل قال الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني: ستكون لدينا استراتيجية حرب جديدة في ساحة المعركة.
0: وفي الميدان استيقظت الكويت على ضربات إيرانية، وقال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني آثم.
1: أقر مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع بفشل المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع الحكومة السورية، وكشف أن المنطقة العازلة شكلت نقطة خلاف رئيسية، إذ رفضت إسرائيل القبول باتفاق يلزمها بالانسحاب منها.
0: أفاد موقع ولا الإسرائيلي بأن رئيس الأركان الجيش أيال زمير أصدر تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة الغربية.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف خاصة على المرتفعات الشمالية، واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال بشكل محدود، واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خاصة على المرتفعات الشمالية.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك واحة الحياة أوازيس دو في المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر IPT حدك بكل محطة

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة فرشاة سنان كولجيت بسبعين سنت ورق ساندويش 500 جرام بدولار وعشرين سنت.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
3: تع بوري تع بوري تع
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
3: تع بوري تع بوري تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
3: تبري تبري تبري تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي.
1: صباح الخير. أرسل لي ابني قبل أيام خبرا مكتوبا في موقع لبنان ديبيت عنوانه 729 ألف لبناني هاجروا نهائيا منذ العام 2020. الخسارة الأكبر ليست بالمال بل بالشباب. يعلم ابني أنني أهتم بهذه المقالات، صادفه فأرسله. تبين لي أن المقال مؤرخ في 8 آب الماضي، واعتمدت الزميلة باسمة عطوي كاتبة المقال على دراسة للوزير السابق شرب النحاس تحت عنوان لبنان الهجرات والأزمات، الأرض، السكان، الدولة. ومن نتائج الدراسة أن عدد اللبنانيين الذين غادروا لبنان ولم يعودوا بين كانون الثاني 2020 ونيسان 2026 بلغ 729,062 شخصا بعد 6 سنوات على بداية الأزمة المالية، وهذا الرقم يساوي 20% من عدد اللبنانيين. المشكلة الأساسية بحسب نحاس ليست فقط في خسارة العدد، بل في أن القسم الأكبر من المهاجرين هم من الشباب وأصحاب الكفاءات. خبر هجرة اللبنانيين لم يكن جديدا، وإنما الجديد في التفاصيل. فماذا يعني أن يغادر 730,000 لبناني معظمهم من الشباب؟ في الحقيقة بدأ توق اللبنانيين إلى الهجرة الجديدة منذ الأزمة الكبرى في العام 2019. قبل ذلك كانت نسبة الهجرة من لبنان بين العامين 2014 و2019 قد بلغت نحو 185,581 شخصا، أي أن وتيرة الهجرة بعد العام 2020 أصبحت أكبر بنحو 4 مرات. دراسة نحاس كانت قد سبقتها أرقام صادرة عن الأمن العام اللبناني تفيد أن عدد المهاجرين اللبنانيين منذ العام 2014 حتى العام 2025 يقارب 1,000,000 شخص، منهم 800,000 بعد العام 2020. وبحسب بيانات أرب باروميتر لعام 2024 فإن 58% من اللبنانيين بين عمري 18 و25 عاما يرغبون في مغادرة لبنان، وهذه النسبة تقارب ضعف نسبة من هم في سن 30 عاما وما فوق، والتي بلغت 29%. ماذا يعني يا أصدقائي أن الشباب اللبناني المتخرج من الجامعات يريد أن يهاجر إلى البلاد البعيدة والقريبة؟ يعني برأيي أن الشباب لا يؤمن بأن البلد الذي ولد فيه لبنان قابل على المعافاة في وقت قريب، لا على الصعود السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية. يعني خسارة اليد العاملة المنتجة. الشاب الذي يغادر هو في الغالب في سن العمل والعطاء أو تأسيس العائلة. يعني نزيف الكفاءات أو ما يسمى بالإنجليزية brain drain. المشكلة تصبح أخطر عندما يغادر الأطباء والمهندسون والباحثون والأساتذة والمبرمجون وسائر أصحاب الاختصاص. منظمة الهجرة الدولية وصفت بالفعل ما يحصل بأنه نزيف في صفوف الشباب والمهارات، ولا سيما في قطاعات الصحة والتعليم. يعني أيضا أن لبنان يدفع كلفة تعليم شبابه وتستفيد منهم دول أخرى. نقطة خطيرة نراها في مجتمعنا نتيجة هجرة الشباب هي تراجع الزواج بين أبنائنا وبناتنا، مع ما يستتبع ذلك من مشاكل اجتماعية ومنها أخلاقية ثم ديموغرافية لاحقا. عدد أقل من الزيجات وعدد أقل من الولادات ومجتمع يتقدم في العمر. هجرة الشباب تعني تحويل لبنان إلى مجتمع هرم مثل أوروبا. أكبادنا يحلمون بمغادرة مسقط رأسهم ورأس أسلافهم. يعكس ذلك تراجعا في كل شيء وفي التجدد السياسي والاجتماعي. ماذا يمكن أن نفعل؟ علينا أن نقوي الدولة، نقوي الاقتصاد، نؤمن فرص عمل لأبنائنا وبناتنا، وأن نوفر لهم سبل الزواج هنا والعيش هنا. وأهم نقطة أن نعيد أملهم بلبنان، لبنان الذي بقينا فيه ربما مرغمين وربما عن إيمان بقيامته. أجيال متعاقبة في لبنان عانوا الحروب منذ العام 1975 حتى الآن، والجيل الجديد يعاني بدوره فيلجأ للهروب، للهجرة. ينبغي وقف هذه الحروب وتبعاتها قبل أن يفرغ البلد من الشباب. إلى اللقاء.
0: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: الإقليم على تصعيده ولبنان يتلمس طريق مفاوضات روما، إسرائيل تأجيل من ما لم تسجل خطوات عملية على الأرض، مساع أمريكية والسعودية دخلت على الخط، الرئيس عون انفتاح على أي خيار لتنفيذ اتفاق الإطار ويثني على مواقف بري، مستقبل اليونيفيل ومؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس في واجهة الاهتمامات الرسمية، الجنوب على تصعيده ومحافظ معلبك لا أنفاق لحزب الله في القلعة، لبنان يوقف شبكة تخطط لهجمات في سوريا وحزب الله ينفي علاقته، الصد من أنقرة اتفاق على تزويد لبنان بالغاز والمركزي يطلق التدقيق الجنائي، جلسة حكومية في السرايا وموازنة 2027 على الطاولة، ترامب مستعدون لضرب إيران مجددا والحملة لن تطول وطهران تستهدف الكويت هذا الصباح. وتابعتم أيضا في اليومية صفحة الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. بدأت اليونيفيل مؤخراً بإعادة بعض نقاط التفتيش ومواقع أخرى إلى القوات المسلحة اللبنانية، ما تسبب ببعض الالتباس بشأن دلالات هذه الخطوة. وتوضح الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل أن ذلك مرتبط بالأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، وليس كما تكهن البعض في إطار الاستعدادات للانسحاب المرتقب لليونيفيل الذي يجري التخطيط له بشكل منفصل.
1: As part of the financial crisis facing the United Nations, UNIFIL had planned to hand back some positions.
2: في إطار الأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، كانت اليونيفيل قد خططت لإعادة بعض المواقع ونقاط التفتيش إلى السلطات اللبنانية، وقد تأخرت هذه العملية بسبب تصاعد النزاع في أذار. لكن اليونيفيل بدأت الآن بإعادة بعض نقاط الدخول ونقاط التفتيش، وتنعم عملية التسليم هذه تعزيز سلطة الدولة اللبنانية في جنوب لبنان. أما مسألة انسحاب اليونيفيل فهي منفصلة، وتجري عملية التخطيط لها بما في ذلك تحديد ما سيتم القيام به بشأن مواقعنا المتبقية. وينص القرار 2790 على أن تتم إعادة هذه المواقع خلال العام المقبل.
0: وفي إطار عملية التخطيط للانسحاب، تعمل البعثة أيضاً على تحديد ما سيتم القيام به بشأن المواقع الواقعة داخل المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية، وما سيؤول إليه وضع هذه المواقع عند انتهاء مهمة البعثة. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
1: Any Israeli presence north of the blue line is a violation of.
2: إن أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكاً للقرار 1701، وقد دعونا مراراً إلى انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية والامتثال الكامل للقرار.
1: The current Israeli presence and extensive military activity.
2: إن الوجود الإسرائيلي الحالي والنشاط العسكري المكثف في منطقة عمليات اليونيفيل يعنيان أن الوضع أكثر تعقيداً بكثير مما كان عليه عندما اعتمد مجلس الأمن القرار 2790. وتجري عمليات التخطيط لدينا لتحديد أفضل نهج لإعادة المواقع إلى الجيش اللبناني عندما يحين موعد انسحاب النهائي لليونيفيل، بما في ذلك التسليم الرسمي للممتلكات إلى السلطات اللبنانية.
0: خلال شهر آب، قدم جنود حفظ السلام الهنود التابعون لليونيفيل مجموعة من المساعدات الطبية والبيطرية للأهالي في قرى تقع ضمن منطقة عملياتهم في جنوب لبنان. ففي شبعة نظموا حملة بيطرية قدموا خلالها فحوصات للماشية ونصائح بيطرية وأدوية أساسية للرعاة. وفي كفر حمام قدموا استشارات وفحوصات وعلاجات أسنان أساسية. أما في حصبية والهبارية والماري وحلتة، فدعم جنود حفظ السلام الهنود أيضاً إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المراكز الصحية المحلية، كما قدمت حملة للمساعدة الطبية وطب الأسنان في الهبارية استشارات وعلاجات ورعاية للأسنان، إلى جانب دعم أساسي للرعاية الصحية للأهالي. وتأتي هذه المساعدات في وقت تواصل فيه المجتمعات في جنوب لبنان التعافي من تداعيات النزاع الأخير والعمل على استعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية. نظم جنود حفظ السلام الماليزيون التابعون لليونيفيل مؤخراً نشاطاً ترفيهياً لنحو 300 فتى وفتاة من برعشيت والقرى المجاورة، وذلك بالتنسيق مع بلدية برعشيت وجمعية سنابل الجنوب. تضمنت المبادرة أنشطة ترفيهية وتعليمية هدفت إلى توفير بيئة إيجابية وداعمة للأولاد بعد الصعوبات التي مروا بها خلال النزاع الأخير. كما قدم جنود حفظ السلام الماليزيون 400 مجموعة تعليمية صممت لتشجيع الأطفال على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال التعلم التفاعلي. قدمت اليونيفيل مؤخراً 100 حصة غذائية إلى اتحاد بلديات صور لتوزيعها على العائلات النازحة المقيمة في المراكز التي يغطيها الاتحاد. تأتي هذه المساعدة في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل ضمن إمكاناتهم وقدراتهم للأشخاص المتضررين من النزاع الأخير، بمن فيهم الذين ما زالوا نازحين والذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

0: كلمة
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

0: بس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: الشباب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلومة.

0: واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوتي كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، سلام اللحام وهادي الهاشم.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: الإقليم على تصعيده ومفاوضات روما تتأرجح، إسرائيل تأجيل ما لم تسجل خطابات عملية على الأرض، ومساع أمريكية وسعودية على الخط. الرئيس عون: انفتاح على أي خيار لتنفيذ اتفاق الإطار ويثني على مواقف بري. مستقبل لنفل ومؤتمر دعم الجيش في باريس في واجهة الاهتمامات الرسمية. الجنوب على تصعيده ومحافظ بعلبك لا أنفاق لحزب الله في القلعة. لبنان يوقف شبكة تخطط لهجمات في سوريا وحزب الله ينفي علاقته. جلسة حكومية في السراي وموازنة 2027 على الطاولة، والمركزي يطلق التدقيق الجنائي. الصدي من أنقرة اهتمام بالربط الكهربائي وتزويد لبنان بالغاز. ترامب: مستعدون لضرب إيران مجددا والحملة لن تطول. وطهران تستهدف الكويت هذا الصباح.

0: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جام 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: تبرد
4: نرمو السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تبرد
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تبرد
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة

0: وأمانا نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير. على صفيح ساخن إقليميا يتوزع بين الضربات العسكرية والعقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، يتلمس لبنان مسار مفاوضاته في روما مع تلويح إسرائيل الماضية في الامتناع عن تنفيذ اتفاق الإطار باحتمال تأجيل الجولة الثامنة من المفاوضات التي قيل إنها ستعقد بين 14 و15 من الجاري، ما لم تسجل خطوات عملية على الأرض مقابل تمسك حزب الله بمواقفه، وذلك على مشارف استحقاقين حساسين: الاجتماع التحضيري لدعم القوى المسلحة اللبنانية في باريس في 17 من الجاري، ومرحلة ما بعد اليونيفيل أواخر العام. الصورة على هذه الضبابية: المساعي الأمريكية متواصلة وترقب لما سيحمله السفير ميشيل عيسى إلى بيروت بعد لقائه نتنياهو في تل أبيب، ليسجل دخول سعودي على الخط عبر تناول يزيد بن فرحان الملف اللبناني في إيطاليا. هل سينجح هذا الحراك المزدوج في تسجيل خرق، أم أن لبنان سينتظر طويلا انكشاف مجريات الإقليم والخشية من أن يدخل في بازار تسويات محتملة؟ في الأمن، محطة بارزة تمثلت بإحباط خلية أمنية تقوم بتهريب مقاتلين من سوريا إلى لبنان، حيث يتم تدريبهم في معسكرات لحزب الله في البقاع، ما نفاه الحزب. البداية تبقى من مفاوضات روما.
2: إذن أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن جولة المحادثات في روما قد تؤجل إلى موعد لاحق إذا لم تسجل خطوات عملية على الأرض، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع عقد الجولة الثامنة من المحادثات في روما بين لبنان وإسرائيل قبل منتصف أيلول.
1: السفير الأمريكي في تل أبيب كشف عن أن الاجتماع الذي جمعه والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خصص لمناقشة التقدم في المحادثات التي تقودها واشنطن بين إسرائيل ولبنان، واعتبر أن هذه المحادثات ذات مسار تاريخي، مشيرا إلى أن حزب الله هو الجهة الوحيدة التي تعرقل هذا المسار.
2: توازيا، أفادت قناة سكاي نيوز إلى أن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بنجاح الإطار الثلاثي وبالمضي نحو اتفاقية سلام شاملة والأمن بين لبنان وإسرائيل، فيما ذكرت معلومات إعلامية من واشنطن أن المفاوضات ستعقد بإصرار أمريكي بين 14 و16 من الشهر الجاري، بمعزل عن أي تطورات أخرى.
1: ومن هنا كان تحديد موعد للقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في 28 من أيلول الجاري لاستكمال ما بدأه الرئيس جوزيف عون في خلال زيارته الولايات المتحدة ولقائه الرئيس دونالد ترامب. إلى ذلك، أشارت مصادر دبلوماسية غربية للجمهورية إلى أن واشنطن قد تبادر لممارسة ضغوط على حزب الله حول سلاحه الذي يشكل العائق أمام تنفيذ اتفاق الإطار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
2: الملف اللبناني حضر في اللقاء الذي جمع المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان مع الجانب الإيطالي في روما، وقد تركز الجهد السعودي على دعم الموقف اللبناني وسط إمكان الإعلان عن موعد قريب لمفاوضات روما.
1: وأمس زار السفير السعودي في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري السرايا، حيث تناول مع الرئيس نواف سلام في التطورات في لبنان لا سيما جنوبا.
2: وسط هذه الأجواء، رجحت المعلومات تحديد موعد الجولة الثامنة من مفاوضات روما بعد انعقاد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس في 17 من الشهر الجاري.
1: في قصر بعبدة جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون التأكيد أن الأهداف الرئيسية للمفاوضات مع إسرائيل هي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية، مؤكدا انفتاحه على أي خيار ومسار يمكن أن يسهم في تحقيق هذه الأهداف. وأثنى عون على ما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى صدر، ولا سيما تأكيده على التمسك بالجيش واتفاق الطائف والسلم الأهلي، ودعا إلى عدم تضييع فرص كثيرة أمام لبنان وإلى استخلاص عبر الماضي لبناء مستقبل أفضل.
2: وفي قصر بعبدة أيضا الاتصالات جارية لتحديد مستقبل اليونيفيل في الجنوب مع انتهاء مهامها أواخر العام الجاري، تناولها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، كما عرض الرئيس عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار للوضع الأمني وللمؤتمر التحضيري الذي سيعقد في باريس لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وشدد الحجار على أهمية حشد الدعم اللازم للمؤتمر الذي يشكل ركيزة في تعزيز قدرات الدولة على بسط سلطتها على كامل الأراضي وحفظ الأمن والاستقرار.
1: وفي بلغراد حضرت مرحلة ما بعد انتهاء اليونيفيل والأوضاع في جنوب لبنان بين وزير الدفاع ميشيل عيسى ورئيس وزراء صربيا، وشدد منسا على أهمية استمرار دعم الدول الصديقة للجيش اللبناني.
2: وفي السياق قالت مصادر رسمية للواء إن القوة الأوروبية المفترض أن تتولى مهام اليونيفيل لن تكون قوة دولية ذات مهام قتالية أو مراقبة عسكرية، بل مهمتها تنحصر فقط في تقديم الدعم للجيش اللبناني لتسهيل انتشاره في قرى الجنوب والتي يفترض أن تنسحب منها إسرائيل، وهي ستكون بمثابة مظلة دولية للبنان للانتهاء من حالة الحرب القائمة، وسيكون عديدها أقل بكثير من عديد قوات اليونيفيل البالغ 13,000 جندي.
1: واليوم تعقد لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين لقاء تشاوريا في حضور ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول المساهمة في قوات اليونيفيل وممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
2: في المواقف رأى النائب حسين الحاج حسن أن إيران استطاعت أن تصمد وأن تفرض المعادلات، وقال لا نخجل ولا نستحي بل نفاخر بأننا حلفاء لإيران، بينما الخجل يجب أن يشمل حلفاء أمريكا لأنها راعية الإرهاب ومصدر الشر وحليفة ومسلحة لإسرائيل، ولم تضغط عليها لتطبيق ولو بحرف واحد من اتفاق الإطار المشؤوم الذي ترعاه، وعليه فإن الرهان على أمريكا هو رهان خاطئ وبلا مضمون وبلا معنى.
1: في المقابل شددت النائبة ستيدا جعجع على دعم المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية من أجل حماية حقوق لبنان واستعادة الأراضي اللبنانية، معتبرة أن المفاوضات ليست تنازلا عندما تخوضها دولة تعرف ماذا تريد وتحافظ على حقوقها، وقالت المطلوب اليوم إعطاء هذا المسار فرصته. وأضافت جعجع إن الامتحان الحقيقي للدولة يكمن في تنفيذ قرارها بمسألة حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة.
2: ومن قصر بعبدة أكد النائب إبراهيم كنعان أن المفاوضات وضعت لبنان على سكة الحل لأن الخيار العسكري غير متكافئ، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية هو الضامن والحريص على استقرار لبنان وتحقيق سيادته عبر الجيش وعلى إنجاز الإصلاح المالي عبر استعادة الثقة.
1: المطارنة الموارنة، وبعد اجتماعهم الدوري في الديمان برئاسة البطريرك مربشارة بطرس الراعي، شجبوا العمليات الإسرائيلية جنوبا مجددين مطالبتهم القوى الدولية القادرة بوضع حد نهائي لذلك والجهات المعنية جميعها بالتزام موجبات اتفاق الإطار. وفيما خص انتهاء مهمات اليونيفيل أواخر العام الجاري، دعا المطارنة إلى توافق على قوات دولية أو متعددة الجنسيات بديلة منها تتحلى بصيغة عمل حازمة تسمح بإنجاح استرداد لبنان أراضيه حتى الحدود الدولية عبر قواه العسكرية الشرعية.
2: ردا على مزاعم منسوبة إلى وسائل إعلام إسرائيلية حول مواقف متعلقة بالجيش وهماته في الجنوب وغيرها من الأخبار المفبركة، أكدت قيادة الجيش أن توقيت إطلاق هذه الشائعات وفي مرحلة بالغة الدقة والحساسية يمر بها لبنان يكشف خطورة محاولة استهداف الجيش وقيادته وزرع الشك في صفوف المؤسسة وزعزعة الثقة بينها وبين اللبنانيين، وأشارت إلى أن حملات التضليل أيا تكن الجهات التي تقف خلفها لن تؤثر في تماسك المؤسسة العسكرية أو في قيامها بواجباتها.
1: وفي الميدان الجنوبي جولة جديدة من التصعيد الإسرائيلي توزع على أكثر من منطقة حتى هذا الصباح، التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني ويستمر القصف المدفعي حتى ساعات الصباح هذه مستهدفا دوحة كفر الرمان والدبشة، كما استهدف فجرا أطراف ميفدون والقنطرة ووادي سلوكي بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طال الطلوسة ووادي الحجير. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس عدوانا واسعا، حيث شن الطيران الحربي أكثر من 25 غارة استهدفت النبطي الفوق وعلي الطاهر والدبشة والمنصوري وعرب صليم وحاريس والقنطرة، كما شن الطيران المسير 3 غارات استهدفت مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوق. العدوان الجوي هذا ترافق أمس مع قصف مدفعي عنيف طال المنازل في بني حيان والمنصوري وزوتر الشرقية والقنطرة وحولة وميس الجبل، كما استهدف القصف المدفعي أطراف ميفدون ودوحة كفر الرمان ومرتفع علي الطاهر وأطراف برعشيت، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت إلى هذه الكرة والبلدات الخيام وعيت الجبل وطلوسة وكفر تبنيت. أما في مسلسل إحراق المنازل والتفجيرات فقد استهدفت أمس محيط بيت ليف سربين وحداثة ومركبة والمنصوري وحولة وأرنون، كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق عيت الجبل وياطر وحداثة وحاريس. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق مكثف للطيران المسير في الأجواء الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وفي الجنوب نبقى، حيث تفقدت وزيرة التربية ريما كرامي المدارس متناولة سبل ضمان استمرار العملية التعليمية مع إمكان دمج النازحين والطلاب في عدد من المدارس وفق خطط مرنة تراعي أوضاع كل منطقة.
4: ما بدنا قرار واحد بيتطبق على الجميع، بدنا حلول بحاكي الواقع بوضع هيك الطوارئ. واجبنا نكون عم نأمن لهالنازحين أماكن لائقة لبين ما هن يرجعوا على قراهم، والخطة وضعت لنتأكد بأنه وقتا نحن عم نأمن هالمقعد الدراسي نحن كمان بنفس الوقت عيننا على وين بدها تقعد هالعيلة بين ما نحن نسترجع للحياة الطبيعية.
2: ومن النبطية أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في خلال جولة ميدانية أن حجم الحاجات في الجنوب لا يزال يفوق الإمكانات المتاحة.
5: الدفعة الثالثة للبرنامج الطارئ للمساعدات النقدية الـ SRSN اليوم حيبلش يوصل ل 130 ألف عائلة من عائلة النازحة رسائل للدفعة الشهرية. النبطية والاتحاد النبطية 33 ألف عائلة اللي حيكونوا مستفيدوا.
1: من إشكالية مدارس الجنوب في ظل الاعتداءات الإسرائيلية إلى هم زيادة الأقساط في المدارس الخاصة على أبواب انطلاق العام الدراسي، نسأل رئيسة اتحاد لجان الأهل في هذه المدارس السيدة لمى الطويل. سيدة طويل يعطيك العافية.
6: صباح الخير. صباح الخير.
1: يسعد صباحك من دون هم الأقساط. سيدة طويل، هل تبلغتم رسميا بالزيادة على الأقساط في المدارس الخاصة؟
6: أنا رح جاوبك على سؤالك، بس بالأول بما أنه حكيتي عن مدارس الجنوب،
1: نعم،
6: حاليا عم بيصير عنا اتصالات جدا من أهالي ما عم تقدر تحصل على إفادات من المدارس الخاصة بالجنوب لأنه ما مكملين القسط نظرا للظروف الاقتصادية. هون أنا بدي أقول للأهل إذا بدهم ينتقلوا على الرسمي لازم يتوجهوا على الدوائر التربوية يقدموا طلب ياخدوا إفادة ويروحوا على المدرسة حتى ما تروح السنة على أولادهم. أوكي؟
1: نعم نعم.
6: هلأ شيء تاني، ويعني المدارس الخاصة معلي بدهم يراعوا شوي هيدي الظروف، الناس قاعدة بلا شغل بهاي المناطق.
1: نعم.
6: هيدا دقة. أما موضوع الأقساط طبعاً بدأت المدارس وبلغت الأهالي، مش كل المدارس بس أغلبية المدارس، بلا شك تبليغ الأهالي بالزيادات على الأقساط، وهيدي الزيادات صرنا نحن من 2019 بزيادات، وصلنا للقسط بقيمة 2019 والزيادة.
1: نعم.
6: هيدي الزيادات عم تكون بنهاية العام وعم تكون غير قانونية وغير مبررة لجنة الأهل.
1: نعم.
6: قبل دراسة الموازنة المدرسية بالفصل الأول وموافقة الهيئة المالية بلجنة الأهل على القسط، فهي قانونا من تحدد القسط وليس إدارة المدرسة.
1: نعم.
6: ولكن المدارس ما عم تصرف بطريقة قانونية.
1: المدارس، عفوا سيدة طويل، المدارس تقول إن الأساتذة يحتاجون إلى معاش يمكنهم من العيش بكرامة. يعني أنا
6: طبعاً.
1: عارف العديد
6: طبعاً.
1: من الأساتذة الذين انتقلت رواتبهم من 800 أو 900 دولار إلى 1500 دولار هذا العام.
6: نحن بدنا الأستاذ يكون عم ياخد راتب ويعيش عيشة كريمة، ولكن نحن طالما عم ندفع هيدي الزيادات من 2019
1: نعم.
6: وطالما القسط صار يوازي قسط 2019
1: نعم.
6: معناتها مفترض أنه يرجع راتب الأستاذ مثل ما كان بال 2019 اللي عم نسمعه من الأساتذة أنه ما عم توصلهم هيدي حقوق، لكن الأموال اللي عم تتاخد زيادات من الأهل وين عم بتروح؟ هون السؤال هل يتم التدقيق بها؟ هل يقوموا بمقاربة بين ما يصرح عنه في صندوق التعويضات وما يسجل في الموازنات المدرسية؟ غياب الرقابة من قبل وزارة التربية على الموازنات المدرسية وعلى صندوق التعويضات عامل هيدي الجاب بين إدارات المدارس والأهل والمعلمين.
1: نعم. سيدة طويل، يعني نقل عنكم القول إن المدارس الكاثوليكية لا ترحم في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة جدا، وبالتالي السؤال يطرح
6: مظبوط
1: نعم.
6: لأنه عم بيصير في ممارسات، ومبارح آخر ممارسة اللي صارت بحق 32 عائلة بسانكير سيوفي اعترضوا على زيادة جرت العام الماضي في منتصف السنة الدراسية من 2500 دولار ل 4000 دولار، مبارح بيطلعوا قرار قضائي وبيتسلموا هيدول الولاد إفادات وترفض المدرسة تسجيلهم. 32 عائلة يعني ما يفوق 60 تلميذ، هيدا غير حرمان من الإفادات المدرسية وعدم التسجيل لأي ولي أمر يعترض على القسط.
1: طب سيدة طويل، والحالة عن جد يعني مأساوية، هل من خطة مواجهة لديكم؟
6: طالما صار في عنا مجالس تحكيمية تربوية، يعني عنا قضاء تربوي، نحن بندعي لجان الأهل والأهالي في حال تم أي مخالفة من قبل المدرسة، وبنفس الوقت بندعي المدارس إذا خالفوا الأهل، لأنه هيدا المجلس التحكيمي هو قضاء للأهل وقضاء للمدارس.
1: نعم.
6: أنه يتوجهوا على القضاء التربوي ليقدروا ياخذوا حقوقهم.
1: نعم. شكرا لرئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة السيدة لما طويل. سيدة طويل، شكرا لك.
6: شكرا لكم.
2: نفى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الادعاءات الاسرائيليه بوجود انفاق لحزب الله في قلعه بعلبك، مؤكدا ان بعلبك تحتوي فقط على اثار وتماثيل ومغاور اثريه، موضحا ان القلعه ليست ملكا للبنانيين بل هي ملك للبشريه والحضاره والثقافه.
1: تزامنا، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي 5 أشخاص من الجنسية اللبنانية والسورية متورطين بإدخال عناصر ومقاتلين من سوريا عبر الحدود الشمالية إلى لبنان ونقلهم إلى البقاع لإخضاعهم لدورات تدريبية في معسكرات تابعة لحزب الله، ويجري التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي أعطى تعليمات بالتوسع في التحقيق لكشف ملابسات المحيطة بهذه الشبكة التي ضبطت معها كمية من الأسلحة الرشاشة والقناصات والمتفجرات. وكشفت مصادر قضائية للشرق الأوسط أن من بين الموقوفين العقيد السوري مناف علي صافي الذي كان يشغل مسؤولية أحد الفروع الأمنية في النظام السوري السابق، فيما نقلت نداء الوطن عن مصادر أن التحقيقات كشفت أن المجموعة الموقوفة ليست سوى جزء من شبكة أوسع تضم أكثر من 50 شخصا مرتبطين بمجموعات ناشطة داخل سوريا. هذا ونفى حزب الله أي علاقة له بالخلية الأمنية التي جرى توقيفها.
2: إلى ذلك نقلت العربية عن مصدر أمريكي قوله إن هناك معلومات عن ثغرات في تسجيل وفيات من بيئة حزب الله بهدف إدخال عناصر إيرانية إلى لبنان، متحدثا عن شبهات بتورط عناصر في الأمن اللبناني في إصدار الجوازات السفر لعناصر إيرانية بحسب ادعائه. وأضاف المصدر ندقق في عبور إيرانيين بوثائق لبنانية في مطار بيروت والمعابر، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رصدت حركة عناصر في الحرس الثوري من وإلى لبنان.
1: الخبير العسكري العميد المتقاعد سعيد قزح أشار في ملف الخلايا في حديث عبر صوت كل لبنان إلى أن معسكرات حزب الله التدريبية في البقاع منتشرة، لافتا إلى أن تدريب عناصر من خارج لبنان ليس أمرا مستبعدا. ورأى قزح أن حسم إسرائيل لمعركة مرتفعات علي الطاهر أمر مفروض عسكريا، لكن التوقيت مرتبط بعوامل سياسية وانتخابية.
7: معركة السيطرة على التلال التي تعرف بعلي الطاهر والتي هي الدبشي وعلي الطاهر والطهرة، أمر لابد منه وأمر مفروغ منه، إنما التوقيت هو الذي يحدده الجيش الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية، لأن لتوقيت المعركة هذه المعركة والسيطرة على تلال علي الطاهر بعد سياسي أولا داخلي انتخابي إسرائيلي، ثانيا بعد عسكري من حيث السيطرة على موقع جغرافي يطل على إقليم التفاح والنبطية والبقاع الغربي وأيضا مستعمرات كمال إسرائيل أصبع الجليل، وأيضا بعد يتعلق بالعداء أو بالعلاقة الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية. السيطرة على علي الطاهر على هذه التلال يفتح الطريق أمام الجيش الإسرائيلي بالتقدم إلى إقليم التفاح والسيطرة على النبطية والوصول لمجرى نهر الزهراني، وأيضا السيطرة على مناطق في البقاع الغربي المتسمة لجنوب الليطان.
1: جنرال، سؤال أخير. لبنان يحبط خلية تخطط لهجمات في سوريا، قيل إنها تتلقى تدريبات في معسكرات لحزب الله بقاعا، إذا صحت هذه المعلومة، يعني تدريبات في معسكرات لحزب الله على ذمة المعلومات، ماذا يعني ذلك؟
7: أولا المعسكرات التدريبية التابعة لحزب الله منتشرة في البقاع وهذا أمر معروف، تدريب عناصر من خارج لبنان في هذه المعسكرات أيضا أمر يعني ليس ببعيد وليس بغريب، لأن هناك مقاتلين يمنيين تدربوا في البقاع عند معسكرات حزب الله، هناك من عراقيين، هناك من كل الدول، وهناك الخلايا التي كانت تكتشف في دول الخليج الكويت والإمارات والبحرين كانت تعترف أنها تلقت تدريبات في البقاع، وهذا أمر طبيعي وليس بغريب.
2: يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد الظهر في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى الاستماع إلى عرض وزير المال ياسين جابر بشأن التقرير الذي أعدته وزارة المال حول مشروع موازنة العام 2027. وبالتزامن مع الجلسة الحكومية تنفذ لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية وقفة احتجاجية أمام السرايا، تأكيدا على حق الأساتذة في إقرار ملف التفرغ وإنصاف المتعاقدين.
1: ماليا أيضا، أعلن مصرف لبنان إطلاق التدقيق الجنائي مع شركة ألفاريز ومارسل بعمليات مرتبطة بموجوداته الأجنبية من الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول 2019 ولغاية 31 من كانون الأول 2023 حتى استكمال أعمال التدقيق والوصول إلى نتائج مستقلة وموثقة تساهم في توضيح العمليات المشمولة بالمهمة وتعزيز الشفافية والمساءلة بحسب ما جاء في بيان للمصرف المركزي. في سياق آخر وفي أنقرة، تناول وزير الطاقة والمياه جو صدي مع نظيره التركي إمكانات التعاون في قطاع الطاقة من الربط الكهربائي وتزويد لبنان بالغاز إلى التنقيب في البلوكات البحرية اللبنانية والاستثمار في الطاقة الشمسية والنظيفة والمعامل التقليدية، واتفق الجانبان على تشكيل فريق للتواصل ومتابعة العمل على هذه الملفات. وقال الصدي:
8: مبين انه في اهتمام كثير كبير للتعاون للاستثمار بكل مجالات قطاع الطاقه في لبنان. تحدثنا عن الربط الكهربائي، هون في عده افكار. تحدثنا كمان عن الاستثمارات بالطاقه المتجدده والمعامل التقليديه وتزويد لبنان بالغاز، وتكلمنا كمان عن التنقيب بالبحر، يعني البلوكات الاوفشور اللي عندنا هون، يعني زياره منتجه. واكيد هلا المهم هو المتابعه.
2: لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم تحرك شعبي ضد القيادة الإيرانية، وقال إن الولايات المتحدة مستعدة لشن ضربة جديدة على إيران متى شاءت، مؤكدا أن الحملة العسكرية الجديدة لن تستمر طويلا. واقترح ترامب إعادة تسمية مضيق هرمز باسمه، مؤكدا أن المضيق بات تحت السيطرة الأمريكية.
1: إلى ذلك، مدد وزير الدفاع الأمريكي انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى العام 2027. وزير الخارجية الأمريكي لوح من جهته بتوسيع العقوبات على إيران لتشمل شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية، محذرا الدول والجهات التي تواصل دعم طهران من تداعيات التعامل معها ضمن حملة أمريكية لتشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني. وحول الدعم الروسي لإيران، قال وزير الخزانة الأمريكية: رسالتي للجميع هي ابتعدوا، وأسرع طريقة لإنهاء الصراع هي ألا يقدم أحد أي دعم لهذا النظام الإيراني.
2: في المقابل، قال الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني: ستكون لدينا استراتيجية حرب جديدة في ساحة المعركة.
1: وفي الميدان، استيقظت الكويت على ضربات إيرانية، وقال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني آثم.
2: أقر مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع بفشل المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع الحكومة السورية، وكشف أن المنطقة العازلة شكلت نقطة خلاف رئيسية، إذ رفضت إسرائيل القبول باتفاق يلزمها بالانسحاب منها.
1: أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة الغربية.
2: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف خاصة على المرتفعات الشمالية، واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال بشكل محدود، واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خاصة على المرتفعات الشمالية.
1: كان في هذه النشرة الإقليم على تصعيده، ومفاوضات روما تتأرجح، إسرائيل تأجيل ما لم تسجل خطوات عملية على الأرض، ومساع أمريكية وسعودية على الخط، الرئيس عون انفتاح على أي خيار لتنفيذ اتفاق الإطار ويثني على مواقف بري، مستقبل اليونيفيل ومؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس في واجهة الاهتمامات الرسمية، الجنوب على تصعيده، ومحافظ بعلبك لا أنفاق لحزب الله في القلعة، لبنان يوقف شبكة تخطط لهجمات في سوريا، وحزب الله ينفي علاقته، جلسة حكومية في السرايا وموازنة 2027 على الطاولة، والمركزي يطلق التدقيق الجنائي، الصدي من أنقرة اهتمام بالربط الكهربائي وتزويد لبنان بالغاز، ترامب لضرب إيران مجددا والحملة لن تطول، وطهران تستهدف الكويت هذا الصباح.
2: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VBL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: مجموعه عم زمر لك جديد توني كيوين. قراءة في التطورات الاقتصادية وانعكاسها على الأوضاع المعيشية والمالية والاجتماعية في الاقتصاد أولاً مع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوتي كل لبنان. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو ب $8.40، مقانق 500 جرام $2.90.
3: تبرد
4: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. صباح جديد اليوم الخميس 3 أيلول 2026، نهار جديد ويمكن فرصة جديدة انه ننتبه على قصص صغيرة بحياتنا بس معناها كتير كبير. اليوم عم فكر قدي في اشياء منشتريها منحبها ومنقول بعدين نستعملها وبعدين بيجي وقتها ومنضبها بالخزانة، او اذا كانت شي فرش بارفان شنطة منضل مخبرينهم لأنه مفكرين إنه لازم نحافظ عليهم لوقت تاني. بس أي متى بيجي هالوقت؟ ومبارح كنا عم نحكي كيف عم يمرق الوقت. يمكن منقول هيدا الغرض لبعدين لمناسبة كتير مهمة للوقت المناسب، ومننسى انه الحياة نفسها هي الوقت المناسب، ولكن بالنهاية نحن منفل من الوقت بيمرق بسرعة، ونحن رح نفل ورح يضل كل شي اشتريناه او خبيناه او احتفظنا فيه تركينه لمناسبة، يمكن يجي حدا بعدنا وما يعرف قيمته وما يكون عنده نفس الذكريات المرتبطة بهالاشياء، ويمكن يستعملوا بطريقة تخلينا نندم إنه كيف خبيناه. فليش تنترك الأشياء الحلوة تنطر؟ وليش ما منلبس التياب اللي منحبها ونحن ننبسط فيها؟ ليه ما منستعمل الصحون الحلوين؟ ليه ما منحط البارفاي اللي مخبيينه لمناسبة حلوة؟ وليش دايما في بعدين؟

0: الحياة ما بدها منا أنه نحن نخبي الأشياء الحلوة، يمكن هي بدها منا أنه نحن نعيشها، فما تضبوا شي على جنب، استعملوا كل الأشياء اللي بتحبوها، انبسطوا فيها وشاركوا فيها الناس اللي بتحبون، لأنه ما حدا بيعرف قديه عنده وقت. خلوا هالأشياء تاخد قيمتها من استعمالها وما تخلوها على جنب.
1: بخزانتي صندوق صار له عمر عندي،
0: ودايما قولوا صباح كل شي بعدنا قادرين نستعمله وقادرين نفرح فيه ونقول الحمد لله انه عنا اليوم.

0: نترافق سوا بصبحية جديدة من هلأ للساعة 10:10 وبيرفقني هادي هاشم. اتصالاتكم بخد على الرقم 0454535252 وواتساب على 03-0000933.
1: صباح الورد ابتسم وافتح قلبك بالأمل، فالصباح لطيف لمن استقبله بالرضا والتفاؤل. نحن بكون صباحنا حلو ولطيف لما نسمع صوت ندى. يسعد لي صباحك دايما دايما.
0: ويسعد صباحك يا ست عصمت.

0: دول.
1: والله حكيك 100% مزبوط. ذكرتيني في عندي شاور جال جاني هدية
2: خبيته
1: مشي 30 سنة قبل ما اتجوز، هلا عم بيستعملوا الاولاد.
2: طب ليه ما انبسطت شيء انت؟
1: انا يعني ما بحب الشاور جيل، خليته ماركت ماسكولان مهمة هيك ريحته، هلا عم بيستعملوه هني، عجبك. وعندي اوضه تواليت كذلك الامر ماركة مهمة هيك فرنساوية، ما انا مش كتير هيك بحب الروايح. وعايتينا عائشة واشياء. يلا سعد صباحك.
2: يعني المهم نوعى، والمهم ندارك الوقت ونرجع على الاشياء اللي مخبيينها ونستعملها وننبسط فيها.

0: سناء سعد بونجور.
1: يسعد لي صباحك ندى، صباح الأمل، صباح الحب، صباح الدفى بصوتك اليوم مثل هيدا الطقس. ندى، هيدي الفكرة اتلتني أنا، لأنه أنا كل يوم بفكر وبنظم حالي وبنظم كل شيء حوالي على أساس ممكن تاني نهار أنا ما أكون موجودة بين عائلتي، فهي حلوة ومش حلوة. يسعد صباحك.
0: هلا بيعدل كل شيء حلو يا سناء. شيو منه مش ضروري نبالغ ومش ضروري هيك نروح بالقصص للآخر. روي زيدي بونجور، أكيد بده يحكينا شي عن المصاري والبنوك روي، لأنه اليوم في كتير أخبار عن هالموضوع.
2: بونجور ست ندى. ندى عم بحضر دوكيومنتريات مثلا مرة على اليوتيوب، حاطين شي عن رنا عليلات وبنك المدينة.
0: أوه.
2: وكيف فلست
0: وين صارت رنا،
2: وده سرقت ونهبت، وهي إذا بتحضري لها مقابلة مش سنة نص سنتين بحسيها بريئة، بس هي كيف فلستوا لعائلة أبو عياش، وده كانت عم بتدعم مسؤولين لبنانيين وقضاة وسوريين، يعني الفساد ناخر البنك ناخر البنك، وكيف سرقوا أموال العالم يعني. وبرجع بشوف هلا لما عم بنحكى كمان عن رياض سلامة، قال هن عم بحكمون بشي ما خصوا شي، هو تهريب أموال خاصة ما بعرف بمصرف لبنان، بس هو كلهم أموال مدعيين. وعم بيحكوا عن هيدي اللي معه مريان حويك، من ساعة صار معه ملايين الدولارات هيدي وشقق مدري وين وما بعرف شو، لما كانت هي لو ما كانت هي مثله عم بهربوا أموال وعم بيسوا أموال العالم وأموال الدولة اللبنانية. بس المفارقة، وحتى بينذكر أسامي ناس محزيين مثل مدراء بنوكي، مدراء رئاسة مجلس إدارة بنوكي، وكيف هربوا أموالهم. بس المفارقة أنه القضاء وهذا ما حدا بيتحرك أبدا أبدا أبدا، هو كلهم لازم يتصادروا أموالكم ويتصادر لولد الولد طبعهم كل شيء، ويتشلحوا مصرياتهم ويندكوا بالحبوسة كل هالعالم اللي سارها. قال هلا مصرف لبنان بلش تدقيق جنائي، ولك صرنا 7 سنين نسمع بتدقيق جنائي ونسمع بشركة ألفاريز، يعني مش معقول مش معقول هالدولة اللي ما رح تتقدم ولا فشخة لقدام، مثله مثل انفجار المرفأ يلي ما عم بينعرف شيء من شيء بقى. لو ما في قاضي بطل بقي مناضل كانوا عنتفي يعني، ما حتى لهلا يعني بقى ما شفنا وين صار المحاكمات والتقرير الظني وكلهم. والله يا ست ندى، هن مصرياتنا بالبنوك اللي كنا مخبيينهم سرقوا لنا اياهم وما خلانا نبسط فيهم.
0: ايه والله دائما يا جو يا روي بترجع هيك بتوجع لنا قلبنا. بس بدي اقول لك بموضوع انفجار المرفأ، اليوم في خبر كتير مهم ذكرته النهار، انه المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب راح يصدر المطالعة بقضية انفجار المرفأ خلال شهر او شهرين كحد اقصى. يعني كل اللبنانيين ناطرين هيدي المطالعة وهيدا القرار. وقالت النهار نقلا عن مرجع قضائي انه المحقق العدلي طارق البيطار عنده مدة شهرين تيصدر القرار الظني بهالقضية، والتحقيقات بعدها لهلأ مستمرة لتحديد المسؤوليات. والملف كتير معقد كتير متشابك، لأنه بيحتوي على آلاف الأوراق يلي قد تملأ غرفة كاملة، خصوصا أنه التحقيقات تتركز أيضا على طبيعة المواد التي جرى تفجيرها، وما إذا كانت كل الكمية الموجودة قد انفجرت.

صباح الخير بوب خوري، صباحك كمان حلو. بوب عم بيقول افضل شيء نسمع غنية تفرفح وغني بحياتك دوم لنقول القصة. سمعنا اياها هذه.

0: وخلينا نذكر شو في بصبحيتنا لليوم. بصبحيتنا اليوم معنا لقاء خاص مع الفنان غسان صليبة تنحكي عن الغنية الجديدة عروستنا ملكة، يلي هي فرحة خاصة ببيت الفنان غسان صليبة، وأكيد رح نحكي عن مشاريعه الجديدة. 26 نعم بتتحدى كلفة الزواج بعرس جماعي ببكركة، التفاصيل مع رامز داهر. وبعد عطلة الصيف كيف بنهيئ أولادنا للعودة للمدرسة من دون اكتئاب ومن دون توتر؟ هالموضوع رح نحكيه مع جوي نجم. كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم والنشرة بعد النشرة. ومنروح لموجز الفلك تنشوف مين حظه حلو اليوم ومين ما عنده حظ.
1: موجز الفلك
0: اليوم أفضل برج هن مواليد برج الحوت، أجواء عاطفية دافية ومصالحة أو لقاء يعيد إليك أيها الحوت شعورا بالراحة والتفاؤل. أما البرج الأقل حظ لليوم فهن مواليد برج الجدي، مصاريف مفاجأة ومسؤولية إضافية قد تربك خططك يا جدي، حاول أن تكون أكثر حذرا في الإنفاق. وهابي بيرثدي سبيسيال اليوم لمين؟ هابي بيرثدي سبيسيال لعاصي الرحباني، عقبال المية يا عاصي، من قلك هابي بيرثدي لإلك من زوجتك جول ومن ولادك ومننا نحن كمان. هابي بيرثدي لأروى عوض، وهابي بيرثدي لسوزان سوما، وأيضا هابي بيرثدي لغادة الحسيني.

0: قبل ما نتوقف مع موجز الأخبار بنسمع رسالة صوتية من محمود الأحمدية.
1: بونجور ندى، بونجور سمعين الكرام، والله من صميم قلبي كنت حابب بعد هيك اليوم شعر بعد شيء حلو يعطي هيك لمسة حلوة بهالويك أند ويترك ذكرى جميلة، بس ولكن بكل أسف يعني عم بحكي هيك بمحبة وبدون أي خلفية، مش سهل إنه توصل فاتورة الموتور الكهرباء $255 عن شهر، الأمور فالتة بدون أي تفصيل، بدون أي مراجعة، بدون أي قولة إنه ليش وكيف، في حرية وفلتان بدون أي رقيب وحسيب. يا جماعة يا جماعة، صلى سنتين وبعدنا بالساعتين كهرباء، وإن كان في كرم زيادة 4 ساعات، حدا بيصدق عايشين في الظلام؟ وإذا بدك تضوي كتار، الحمد لله الله منعم، ولكن كتار $255 و$300 بتهزهم على مستوى 6 شهور. طيب شو بتعمل هالناس؟ يعني الأذية لها حدود، والعذاب له حدود، والتعب له حدود. عم بحكي باسم كل الناس عم تنظلم في في في بلد كان بلد النور كانوا يسموه، قلبنا بلد الظلام، والسلسلة ما تزال بعده وبعده، والفيلم بعده طويل كتير. بكل أسف كلنا عم نعاني، أنت بده يدب الضمير في المسؤولين حتى يشوفهم، وفي شعب وراهم، في شعب عنده قيمة، عنده إمكانية، عنده إنسانية. بدي اكتفي هيك محمود أحمدي.
0: والله يا محمود، يعني بالفعل الجنون اللي عم بيصير بفواتير المطار خصوصا هيدا الشهر، يعني الكل عم بعيني، الفاتورة بتفوق مستوى المتوقع، وعم نشوف على السوشيال ميديا يعني في حدا عم بيقول انه يلي ما هاجر او يلي بقي بالبلد هلأ بسبب فواتير الكهرباء رح يهاجر. يلا خلونا نتوقف مع موجز الأخبار ومنرجع منكمل صبحيتنا.
2: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

قراءة في التطورات الاقتصادية وانعكاسها على الأوضاع المعيشية والمالية والاجتماعية في الاقتصاد أولاً، مع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: نار امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
3: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
4: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيض، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 81

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نعتذر عن هذا التأخير. إليكم موجزا للأخبار من صوت كل لبنان. تتوالى فصول الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، وفي جديدها دخلت قوة إسرائيلية إلى بلدة حلتة في قضاء حصبية وحصرت بعض المنازل لإلقاء القبض على أحد الأشخاص بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بالاتصال به. كما سجل قصف مدفعي إسرائيلي باتجاه دوحة كفر رمان. الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفة باتجاه المنصوري بالتزامن مع عملية تمشيط كثيفة. هذا وأطلقت المدفعية الإسرائيلية فجرا 5 قذائف من العيار الثقيل باتجاه مجرى الليطاني الخردلي، مستهدفة المنطقة الواقعة غربي بلدة دير ميماس وشرقي قلعة لشقيف. رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد سعيد قزح أن حسم إسرائيل لمعركة مرتفعات علي طاهر أمر مفروض عسكريا، لكن توقيته مرتبط بعوامل سياسية وانتخابية إسرائيلية، إضافة إلى اعتبارات عسكرية وإقليمية. وفي ملف الخلايا، أشار قزح في حديث عبر صوت كل لبنان إلى أن معسكرات حزب الله التدريبية في البقاع منتشرة، لافتا إلى أن تدريب عناصر من خارج لبنان في حال صحة المعلومات ليس أمرا مستبعدا، مشيرا إلى سوابق لتدريب عناصر يمنية وعراقية وخلايا كشف عنها في دول خليجية. أما بشأن مفاوضات روما، فأكد قزح استمرارها، مشيرا إلى إصرار أمريكي على إنجاح المسار وفصل الملف اللبناني عن المسار الإيراني. في ساحة النجم تعقد لجنة الشؤون الخارجية عند 11 من قبل ظهر اليوم لقاء تشاوريا بمشاركة ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول المساهمة بقوات اليونيفيل إلى جانب ممثلي الدول 5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن. ويبحث اللقاء في مستقبل اليونيفيل ومصير الجنوب في المرحلة المقبلة، ولا سيما في اليوم التالي لانتهاء مهمة القوى الدولية في ظل التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة في الجنوب. يعقد مجلس الوزراء جلسة عند 3 من بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى الاستمرار في عرض وزير المال ياسين جابر والاستماع له بشأن التقرير الذي أعدته وزارة المال حول مشروع الموازنة العامة للعام 2027، وعرض وزارة الزراعة لتقرير حول واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي، بالإضافة إلى البحث في بنود عادية وشؤون وظيفية. وبالتوازي مع انعقاد الجلسة، تنفذ لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية وقفة احتجاجية في محيط السرايا الحكومية، تأكيدا على حق الأساتذة في إقرار ملف التفرغ وإنصاف المتعاقدين.

0: المعتقدين. أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل لما الطويل أن غالبية المدارس الخاصة أبلغت الأهالي بزيادات على الأقساط، وشددت على أن هذه الزيادات غير قانونية، وتساءلت حول مصير الأموال التي تحصل من الأهالي، خصوصا أن الأساتذة لا يحصلون عليها كزيادات على رواتبهم، معتبرة في حديث عبر صوت كل لبنان أن غياب الرقابة من وزارة التربية أمر مرفوض. وفي ملف طلاب الجنوب كشفت الطويل عن تلقي الاتحاد اتصالات كثيرة من الأهالي لا يحصل أبناؤهم على إفادات من المدارس الخاصة بسبب أوضاعهم المادية، داعية الراغبين بالانتقال إلى المدارس الرسمية إلى مراجعة الدوائر التربوية للحصول على الإفادات اللازمة تفاديا لضياع السنة الدراسية على الطلاب. ودعت الطويل الأهالي والمدارس إلى اللجوء إلى القضاء التربوي المختص عند حصول أي خلاف أو إشكال باعتباره الجهة المخولة بالنظر في القضايا التربوية، وضمان حصول كل طرف أو ضمان حصول كل طرف على حقوقه وفقا للقانون.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشف تقرير لشبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير أولويته أخيرا فيما يتعلق بأهدافه من حرب إيران. ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول بارز في واشنطن قوله إن أولويات ترامب المعلنة سابقا بما فيها العمليات التي ترتكز على القضاء على عناصر البرنامج النووي الإيراني تم تأجيلها مؤقتا. وأكد المسؤول أن الجيش الأمريكي تلقى توجيهات بتركيز جميع جهوده على تأمين الملاحة في مضيق هرمز وإحكام الحصار على موانئ إيران لمنع شحنات النفط من مغادرتها أو دخولها. في غضون ذلك أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب يتباحث مع كبار مساعديه في إمكانية إعلان إنهاء الحرب على إيران. وبحسب المصادر يعتقد ترامب أن استمرار الضغط الاقتصادي سيجبر النظام الإيراني في نهاية المطاف إما على تفكيك برنامجه النووي أو انهياره. وفي المقابل مدد وزير الحرب الأمريكي انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى عام 2027 في خطوة وصفتها مصادر مطلعة بأنها تهيئة لميدان حرب طويلة الأمد مع إيران. أبدت بيانات حديثة أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لا تزال دون متوسطها المسجل خلال الأيام العشرة الأخيرة، في مؤشر يعكس استمرار التراجع في حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والتجارة العالمية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة. رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now.

0: صبحية ندى.
1: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان.

مرحبا صوت لبنان جميعا. صوت كل لبنان. المستمع القبلي كان عم يقول انه لازم ينحبسوا وان القضاء ما بعرف شو هو اللي سرقوا حمايه حراميه يا عمي ما يتعبوا ما راح يصير شيء وما راح يرجع شيء للعينه. يعطيكم العافيه.

0: ثلاثة ربع ساعة واقف حد مستشفى المقاصد ببيروت. ليه؟ لأنه في تبع سكلين واقف نص الطريق. يعني مش عم بفهم كيف الشركة المحترمة اللي ما عندها ناس تفكر انه بدول العالم كلها بلموا النفايات بالليل لأن الطرقات فاضية. هاي الشركة بتنقل الوقت العجقة لتبعت تلم النفايات. يعني ما بكفي شوارع بيروت ضيقة، لا، بتلاقي سكلين أو بتلاقي هذه الشركة تعيد الزبالة عم تلم زبالة ومسكرة الطريق وآخر هم العالم. صور لك المنظر كيف العالم واقفة ناطرة تحت رحمة تبع الزبالة. والله العظيم ما كتير كتير ما في ناس تفكر. طيب ما الطرقات بالليل فاضية، شو بيصير يعني إذا بعتوا بالليل لموا النفايات؟ ما عم بفهم، ما في تخطيط أو هني متعمدين يزلوا العالم.
1: اي والله كأنه هيدا اللبناني عدوون ومتعمدين انه يزلوه.
2: عروستنا الليلي ملكي عريسة ناطر.
1: خلونا نغير جو.

0: من أجواء الفرح والأعراس اللبنانية طل الفنان اللبناني غسان صليبة بأغنية رائعة جدا بعنوان عروستنا ملكة. هالغنية بتحمل الفرح، بتحمل البهجة، وفيها مشاعر خاصة خصوصا بالنسبة لغسان صليبة، يمكن لأنه ترتبط هيك بلحظة كتير حلوة ولحظة فيها كتير مشاعر بحياته العائلية، وهي عرس ابنه زياد. غنية فيها عروس، فيها ورد، رقص، فرح، والأجمل كمان فيها العائلة كلها، ومناسبة عائلية حقيقية هيك بتمس كل بيت وكل عرس لبناني. تنحكي عن هالعمل وعن جديد الفنان غسان الرحباني. الفنان غسان الرحباني معي على الخط. صباح الخير غسان صليبة. صباح الخير، تخيل عم غلبت بعائلتي. صباح الخير غسان صليبة.
1: أهلين ندى، صباح النور، يا هلا.
0: شو هالغنية الحلوة عروستنا ملكي؟ شو فيها فرح وشو فيها مشاعر وشو فيها هيك، كيف بدي أوصف هيدي الروابط هيك، مشاعر هيك بتوع عندك؟
1: هي الحقيقة أنه أنا كنت بالستوديو عم نخلص أغنية مسافات يلي نزلت مؤخرا مش شهرين تقريبا أو أكتر، مع الملحن جهاد حتشيتي والموزع توني سيفا بالستوديو. كنا عم نحضر الغنية، قالوا لي بس أنت ما عندك غنية للعرس للفرح لليك، لازم نعمل هيك غنية، وسمعوني الغنية عروستنا ملكي. حبيت الغنية وبلشوا توزيع وتحضير، تعرفي يعني بدها ورشي. كانت بلشت الغنية عم تخلص، سمع زياد ابني، زياد كان عم يحضر لعرسه، قال لي يا ريت تغنيها، يا ريت هيك اول مرة تتغنى بعرسنا. قال له اكيد انه هيدا احلى شيء عندي. وصرعنا بالغنية، قلت له لطوني لازم تخلص قبل
0: العرس،
1: قبل الموعد، لانه بدنا غنيه يعني ما فينا ناجل الموعد العرس. وهيك صار وغنيتها بالفرح تبع زياد وشويس عروسته، وطلع كيب طبيعي، يعني مش انه عم نعمل فيديو كليب.
0: رائع لانه طبيعي
1: حقيقي. هي
0: شو كان شعورك انت وعم بتغنيها بعرس ابنك؟ يعني يمكن هي اكتر غنية غنيتها بمشاعر حقيقية وباحساس حقيقي.
1: مليون بالمية، يعني كتير كنت مبسوط انه عم غني هالغنية لأول مرة بعرس ابني، يعني تبقى ذكرى حلوة لألون ولألي، وتبقى للتاريخ، وهيك تبقى طبيعية اجواء الفرح والعائلة.
0: وصلنا عم نسمعها بالأعراس.
1: لا غنية حلوة
0: حلوة كتير،
1: حقيقية وفيها فرح وفيها هيدي الأعراس اللبنانية الحقيقية اللي عودين عليها وهيك.
0: طيب خبرنا أستاذ غسان، شو عندك اليوم؟ شو عم بتحضر لنا بمشاريعك؟
1: هلا أنا في عدة أشياء هلا عم تتحضر. في أغنية جديدة نحكي عنها أكيد وقتها بعد ما صارت يعني جاهزة بالميمية، وفي وانا عم غني بالميوزيك هول كل سبت مع مجموعة من الفنانين بتعرفوهم، يعني اكيد بغنوا دايما بالميوزيك هول، وانا حبيت هالمطرح وحبيت انه يكون عندي محطة مع الجمهور هيك اسبوعية،
0: لقاء مباشر مع الجمهور.
1: اي مليون بالمية. هلا عندي ب 19 الشهر هيدا الشهر بحفلة بكان كمان، رح تكون كتير مميزة لأنه سبق وعملت بهذه السنة بباريس كمان بشهر 6 بشهر 5 بباريس، وكانت كتير حلوة، ولها سبب رجعنا على فرنسا بس هالمرة بكان.
0: قديه المغتربين بينطروا صوت لبناني يكون عم بغني لهم برا ببلاد الاغتراب، وقديه بيتفاعلوا معه؟
1: أكيد بتعرفي هلا نرى إنه هالتواصل قرب المسافات، يعني
0: إيه بس إنه يكون حاضر بيناتهم هيك بوعي الحنين عندهم أكتر، بوعي مشاعرهم تجاه الوطن أكتر، خصوصا بالأغاني اللي وصوتك وأغانيك، يعني كمان أنت عندك ريبرتوار كتير حلو.
1: حافظين تعرفي غنيت مسافات وقتها كان لها يمكن أسبوعين نازلة، غنوها معي من أول مرة، عم يتابعوا كل شيء عم يصير بلبنان،
0: متعلقوا أكتر منا
1: مليون بالمية. بتعرفي عندهم هذا القلق وهذا الحنين لبلدهم
0: واللي والغنية هي اللي بتربطهم بالبلد. يعني منيح اللي فيه هالأغاني وهيدا التراث تيضل عندهم هذا الحنين لهالبلد، لأنه أنتو والفن يلي أنتو بتقدموه هو الرابط الأساسي بين المغتربين وبين وطنهم.
1: على أكيد مليون بالمية عم تقولي صحيح.
0: أستاذ غسان عم نشوف هلأ موجة أغاني نوع جديد من الفن. أول شيء كيف بتشوف واقع الغنية اللبنانية اليوم؟ هل بتحس أنه بعدها محافظة على المستوى يلي تعودتوا عليه وأنتوا بلشتوا فيه؟
1: الأكيد أنه الأغنية اللبنانية موجودة مع بعض الفنانين، موجودة في ناس عم يغنوا الغنية اللبنانية مثل ما نحن بنعرفها، ومثل يعني هي امتداد يلي أساسوه الكبار من بكى نصيف الرحاب نوادي الصافي كلموت، كل هالكبار اللي عملوا هوية للأغنية اللبنانية. صار عندنا أغنية لبنانية فينا نشوف حالنا فيها، خاصة نكلم بالمسرح الغنائي. هلا في كتير أغنيات ما بتشبه هاي المدرسة، ما بتشبه الأغنية اللبنانية لا بالكلمة ولا باللحن ولا منا يعني ما بتشبهنا. عم تنزل بس اكيد في متركاج كتير وفي واحد يطلع حق الهواء بينزل الغنية اللي بده اياها،
0: وصار في كمان البلاتفورم وتيك توك ومنصات رقميه، يعني كمان هيدا قد ايه عم بتساعد انه تخلي هالاغاني تنتشر اكثر. يعني برايك الصوت الحلو والكلمه الحلوه اللحن الحلو ما عادوا بس كافيين انه هاي الغنية تكون ناجحه؟ صار النجاح مقياس مختلف.
1: الأغنية لو كانت عندها هذا التكامل الذكاتي من كلمات ولحن وأداء بده يتعمل فنان يدفع عليها مبالغ حتى توصل، لأنه دعم بيكلف كتير، بده يدفع الواحد على السوشيال ميديا على التلفزيونات على الإذاعات بده يسوق أغنيته. إيه هذا الموضوع اللي ما كان موجود قبل بهال الشكل اللي هلا موجود. كل أغنية لو كانت مهمة أكيد إذا أغنية كتير حلوة ما بدها كتير، بتصير أسرع انتشارها لأنه الناس هي بصير تطبع أغنية حلوة. بس حتى الغنية منها كتير حلوة وإذا دعمها كتير توصل إذا إلى حد ما، يعني توصل إلى ما بتعيش هذا موضوع تاني.
0: ما بتعيش صحيح. طيب هلأ عم نشوف أغاني بالذكاء الاصطناعي وبقوة، يعني عم بفوت الذكاء الاصطناعي عالم الموسيقى، كيف بتشوف انت كفنان هالتطور؟ بتشوف انه هالموضوع عم يخدمكم بمحل؟
1: هذا موضوع ما فينا نلغي، هذا خلص فات بحياتنا بحياة العالم كل العالم، يعني بكل المجالات كمان. حتى هلا بالموسيقى مثل ما قلت عم يستعملوه كتير، حتى بيبعتولي انا بعض الملحنين ديمو بأغنية اسمعها بصوت الاي اي، يعني عم يختصروا هالموضوع، وهذا شيء متوفر بين ايديهم وما بيكلفون. احيانا ممكن انه الاي اي يساعد شوي، بس دائما الاحساس الانساني يلي نابع من مشاعره ونابع من تجربته بتكون اجمل واحسن.
0: اكيد
1: الاي اي ممكن يساعد ببعض المطارح، بس هو ما بيعطيك هالمشاعر يلي بيعطيها الانسان بشكل طبيعي.
0: بتشوف انه ممكن يشكل خطر على الفنان؟
1: الفنان المغني ممكن انه يمكن بياخد محل بعض الموزعين، بياخد احيانا باللحن، ممكن انه تعطي شعر بلحنه اذا ضبط، يعني ممكن يستعملوه.
0: برأيك بيقدر يقلد صوت الفنان بشكل كامل؟ يعني اذا بدنا نسمع غنية بالاي اي بصوتك بصوت غسان صليبة، برأيك رح يضل المستمع يميز بين ذكاء اصطناعي وبين غسان صليبة؟
1: هلا هيدي بعد ما عندنا ما انتشرت، بعد مش موجودة، بس في منهم بيبيعوا اصواتهم للاي اي، مثلا اذا صوت كتير صوت مميز مثلا ممكن هيدي، يعني عم تتداول هالخبرية بيبيع صوته للاي اي مثلا، بصير اذا بتنزل غنية تنزل بصوت هيدا تامر من الصوت، هي نوعية الأصوات. بس لا، الحضور الفنان ومحبة الناس لفنان معين ما حدا بيقدر يخلق،
0: ومثل ما قلت أحساس الفنان
1: أكيد أحساسه وحضوره وتواصله مع الجمهور بشكل مباشر، لا هيدي ما حدا بيقدر يضيع. قبل ما في بعض الفنانين برضو في بعض الفنانين يلي توفوا مثلا هودا عم يرجع الـ AI يحطهم بشكل 3D تشوفيك قدامي كأنه هو موجود عم يغني.
0: صحيح، وهذه من الأشياء الحلوة يلي عم نحبها كتير بالـ AI، يعني هيك عم نرجع نسترجع فنانين ونشوفهم عم يتحركوا وعم بيغنوا، يعني حلوة.
1: في أملك في بالـ AI أشياء كتير إيجابية أكيد، وفي سلبية كتير إنه كل في ناس كتير متكلين على الـ AI ما بقى يفكروا هني، ما بقى هني يعطوا من زيتهم، يعني هيد الخطورة هون.
0: اشتقنا نشوفك على المسرح بمسرحية.
1: هلا
0: في شي مشروع مسرحي عم ينشغل عليه وردة بعد انه تحضروا هلا لشي مسرحية قريبا؟
1: لا هلا بتعرفي المسرح الغنائي بده يعني انتاج كبير، وهلا بهالظروف نحن بتعرفي بحالة حرب، بتعرفي الجنوب جنوب والع، حتى المنتج يحط ميزانية كبيرة بمسرحية ممكن انه اي خلل امني يوقفها.
0: صحيح.
1: غير شيء يعني غير ما واحد عم يغني بحفلة، هذا موضوع انتاجه بسيط، هيدا منا قياسا بمسرحية غنائية، فهذا الموضوع هلا مأجل اكيد. وبعتقد انه المسرح المهم اللي مرقنا فيه صعب يستعاد مرة تانية، مع الزمن بعتقد مرق يمكن بيرجع بشكل تاني، ما بعرف المستقبل شو راح يصير اذا صار عنا استقرار ان شاء الله، وبنحلم سياسي وامني واقتصادي والناس هيك تكون ارتاحت. شوف الناس يعني بلبنان صحيح انه بحبوا الحياة، بس الناس تعبانين يعني انه بدنا نخلص.
0: صحيح
1: انه المعاناة طولت
0: وما بقى لبنان يحمل، وما بقى ننطر إلا لبنان الحلو يلي تعودنا عليه، ولبنان الفن والثقافة. أنا بدي أتمنى لك النجاح بمشاريعك بكان، ونرجع نسمع أغاني جديدة حلوة، وتضلك حاضر، ونرجع نشوفك قريبا على المسرح، لأنه وجودك على المسرح بيعني أنه لبنان عن جد بخير.
1: الله يخليك، ميرسي كثير.
0: شكرا لك الفنان غسان صليبة.
1: شكرا، نهاركم سعيد.

عم بحكي على الفاضي، لأنه ما حدا حيرد ولا حدا حيسمع. بلد فوضى، ما حدا حيرد، ما حدا عم يسمع. يعني تصوري من يومين على مصلبيه الإشارة معطلة والدرك واقف على جنب عم يتفرج على العالم. تصوري مثلا.

0: صباح صباح وست نظر تسعد صباحك. قلت لها ابعد فويس انا زعلان، انا زعلان زعلان كتير، حد هلا ما طلت ولا عروس، يعني ما صحيت طول بعروس، انا زلمه زعلان ما بقى ابعت فويسات خلص، ما في من اصبحي.
1: والله بتأسف إنه خيبني لك أملك، بس أنت كمان ما كنت عم تعطينا المواصفات المطلوبة. على كل حال حضرنا لك الغنية، غنية غسان صليبة تنحطها بعرسك، وبقى إنك تحضر العروس.
2: أنا حبيته وبكرة بيته أكتر منها.
1: محمود الأحمدية بعت لنا فاتورة المطار $255. عن جد فوتير بتوجع.

0: صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك. كنت عم بسمع من حكى عن قضية انفجار مرفق بيروت، انه تأخر القرار الظني وكذا. اكيد جريمة كبيرة مثل هيدي مفروض يتأخر. ليش بيتأخر؟ لانه عنا بالقضاء دايما في تأخير بكل القضايا، لانه في تأجيل والتأجيل مش جمعة يعني بيأجل، يعني بيروح واحد ما عزروه ما اجى على التحقيق ما بعرف شو، بيترك 6 شهور تأجيل، 7 شهور 8 شهور بيقعد قاعد بالحبس وقاعد بالبيت، يعني مش فرقاني معه. وأجل 7 شهور ماشي الحال، قاعد هذا الزلمة بالحبس يعني ما بيأثر. ستنا في شغلة مرقت معي بتخصني أنا شخصيا، في حدا بيخصني اعترف بجرمه، حكم 5 سنين جنايات، 5 سنين قعدون، طلع حكمه نطق بالحكم قبل ما يطلع ب3 شهور، انحبس 5 سنين على 9 شهور السنة السجنية. طلع بده يشتغل الزلمة، بعد 3-4 سنين قرر يشتغل، راحوا طلبوا منه سجل عدلة، راح بده يجيب سجل عدلة يعني بيقولوا له عملية إعادة اعتبار، راح ليعيد الاعتبار، تاري القانون بيقول انه بعد ما ينفذ 7 سنين ليصير يحق له قال يطلع سجل عدلة لحتان يقدر يتوظف. يعني بيروح 5 سنين من عمره وسبع سنين من عمره يعني 12 سنة، وبيهودي 7 سنين يعني ما رح يضل قاعد عائل، هذا بده يأكل شو بيعمل؟ إذا ما لقى وظيفة يأكل لقمته بالحلال شو بده يساوي؟ بس هذا سؤال برسم المشرعين تبعنا الأفاضل الفطاحل العبائرة. يسعد صباحك.
1: شو بدنا نحكي؟ تا نحكي يا أنطوان نجيم، خلونا نرجع لأجواء الفرح وأجواء الأعراس. من بعد ما حكينا عن غنية غسان صليبة الحلوة عروستنا الملكة، بدنا نحكي عن العرس الكبير يلي عم بتحضر له بكركي. يعني نحنا مثل ما بنعرف بهالزمن صار الزواج بالنسبة لكتار من الشباب قرار بده مش بس حب، بده قدرة مادية كبيرة تنقدر نأمن العرس، البيت، تكاليف. وبهالغلا وبهالأوضاع الاقتصادية الصعبة بيتأجل الزواج عند كتير من الشباب لهالأسباب. بكركي نهار السبت احتفال لعرس جماعي ل 26 كوب اللي رح يقولوا نعم ويبلشوا حياتهم الزوجية. تنحكي عن هالموضوع معي منسق الإعلام بالرابطة المارونية وعضو المجلس التنفيذي استاذ رامز داهر. صباح الخير استاذ رامز داهر.
2: صباح الخير ست ندى، لألك ولكل المستمعين.
1: استاذ رامز، خبرنا عن هالعرس الجماعي السنوي يلي السنة رح يصير ببكركي نهار السبت، كم كوب اللي رح يكونوا عم بيقولوا نعم نهار السبت؟
2: استاذ ندى، بالبداية بدك تسمحي لي تشكر استضافتك لألي وتشكر إدارة صوت لبنان انه عم تضوي على هذا الموضوع المهم. صوت كل لبنان ومرسي لألكم. بالنسبة للعرس الجماعي يلي رح يصير ببكركي السبت هيدا الساعة 6، هيدا بتقوم بتحضيره كله الرابطة المارونية. كركي بس بتباركه، أما الرابطة المارونية فبتقوم بتحضيره وبتتحمل كل نفقاته من الألف إلى الياء. الرابطة المارونية حبت معلي بتسمحي لي بس دقيقتين حتى نركز شوي. انطلقت بهذا المشروع سنة 2009 إيمانا منا بأنه الزواج وتأسيس العائلات هو الركيزة الأساسية لصون المجتمع، ضمان استمراريته، وتزيد أهمية هالزواج بمجتمعنا هي عبر ثلاث أبعاد رح أقولها على السريع. البعد الإنساني، الزواج هو الخلية الأولي ببناء المجتمع، بيوفر البيئة الآمنة يلي فيها تتكامل الطاقات وبيصير في طمأنينة نفسية واجتماعية للزوجين، باسم إنجاب البنين في تجديد الدماء بالمجتمع ونقل القيم والأخلاق والتراث الثقافي من جيل لجيل، مما يحفظ المجتمع أصالته وحيويته. عنا البعد الروحي والإيماني، نحن بنعرف أنه الزواج سر من أهم أسرار الكنيسة وهو ميساء مقدس بيقوم على المحبة والتضحية بين الزوجين، بحيث تعتبر يعتبر الزواج والعائلة هي كنيسة منزلية تزرع فيها الإيمان والفضائل. كمان منقول أنه إنجاب الأطفال تربيتهم مش مجرد عملية بيولوجية، هو رسالة تربوية ورعاية لبناء إنسان فاعل ومسؤول. في عنا كمان ثالث شيء، البعد الوطني والديموغرافي. أنت بتعرفي بهالتحديات الاقتصادية والاجتماعية عنا نحن الهجرة، الهجرة عم تتسبب بأزمة كبيرة بمجتمعنا وخاصة المجتمع المسيحي. كل العائلات صار اليوم عندها كتير أولاد عم يهاجروا، بيساهم هالزواج. ليش عم يهاجروا؟ لأن من وراء قلة الماديات، من وراء قلة الشغل، من وراء الصعوبة الاقتصادية. نحن هون بهذا الزواج منساهم على القليلة مساهمة صغيرة على قد ما منطلع، أنه نقدر نسلي هالشباب هون ونجذرهم بالأرض وبالوطن. العائلة هي شبكة الأمان الحقيقية لأفرادها بمواجهة الصعوبات.
3: طيب استاذ رامز، انتو بتتكفلوا بتكاليف هالعرس، خبرونا اول شيء.
2: هلا رح نحكي على الاشياء اللوجستية، بس حبيت احكي هال
3: بس لانه الوقت شوي هيك بيهمنا،
2: حتى عم نطلع من الامور المادية. بس يعني نحن بالنسبة لنا هيدي الابعاد هي الاهمية غير الاهم الاقتصادي. هلا رح نروح على على الاشياء المادية. رح اعطيك شوية ارقام. نحن بلشنا بال 2009 لحد هلا بمن فيهم السنة صار عنا 404 كوبليت مزوجين. وبدي علق على شغلي، الحمد لله من ال 404 ما صار في ولا عدة ولا كوبل يعني ترك، بعدهم عائلات متماسكة ومستمرين. النتيجة تبع هال 404 عائلات عنا 521 ولد. هي الإنجاب. هلا هذا العدد نحن مش راضيين عنه، لانه نحن بنحب انه يكون على القليل لكل عائله اثنين او ثلاثه، بس للاسف انه نحن مجتمعنا صار متطلب، العائله صارت تحسب حساب انه انا بدي اجيب الولد، بدي علمه، بده يكلفني، العبء الاقتصادي صار يعني صعب عليهم. بس على القليل عندنا هالارقام. هلا بالنسبه للعرس نحن شو بنغطي؟ نحن كرابطه مارونيه بنغطي كامل العرس. راح اعدد لك اياهم على سبيل التعديل. أول شيء نطبع لهم بطاقات الدعوة للعرس، منأمن للعروس السيارة، سيارة العروس مع زينتها مع باقة الزهور لإلها ولشبيني، منأمن للعروس فستان العروس يلي هو من أحسن محلات، منأمن للعريس كمان البدلة كاملة أبدا، منأمن تصوير العرس، منأمن صور فيديو نقل مباشر على تلفزيونات، بيناتهم تيلي لوميير،
3: بيناتهم تلفزيون هدنين نحن كمان نقلينه
2: طبعا، وشركة تي في. ومبدئيا ما بعرف اذا ال بي سي او الام تي في بعد لحد هلا ما يعني ما اكدوا لنا. بعدين منجيب لهم بركة باباوية من روما لكل كوب. وكمان منعمد أرزي بغابة الرابطة المارونية بالأرز باسم كل ثنائي، يعني لأنه هيدا نحن منقول له هيدا ثنائي خاص. ومنأمن كمان المعاملات الإدارية الخاصة بالزواج، يعني وصولا لوثيقة الزواج وإفادة الزواج من الرعية. منقدم بوليصة تأمين صحي شاملة للعروسين لمدة سنة بلاش، وبعدين هني بيكفوا مع صندوق التعاضد الاجتماعي الصحي الماروني. منقدم مستلزمات العرس بقلب بكركي، من كراسي، إضاءة، صوت، زينة، ووسائل نقل من بوابة بكركي لجوا. منأمن كمان جوقة لخدمة رتبة الإكليل، ومنقدم مساعدة مالية رمزية لكل ثنائي. وطبعا كل هذا بصير برعاية وبركة غبطة أبينا البطرك.
3: طب مين بيمولكم أستاذ رامز تقدروا تأمنوا كل هالتكاليف؟
2: نحن انت بتعرفي بالرابطة نحن في عنا كتير يعني أعضاء بالرابطة ميسورين بيساعدوا بهذا الموضوع. عنا كمان شغلة مهمة، نحن بنعمل مجلة سنوية عن العرس، صور وكيف بتصير الترتيبات وإلى آخره، وهيدي المجلة بنحط فيها إعلانات، كمان بتطلعنا مبلغ محترم بيساهم بتغطية تعبئة العرس.
3: طيب اختيار الكوب اللي بتقبلوا انه انتو تكونوا عم تتكفلوا بأعراسه، هل في شروط معينة؟
2: إيه نحن منبلش تقريبا من أول السنة يعني من تشرين. هلأ بس نخلص نحن العرس بخمسة أيلول منبلش التحضيرات. عنا لجنة بقلب الرابطة اسمها لجنة الشؤون الاجتماعية، هن بتتألق من أعضاء الرابطة، هي بتبلش من هلأ التحضيرات، من بتودي كتب بواسطة رئيس الرابطة المهندس مارون الحلو على الأبرشيات المارونية عند السيد المطارني وعلى الرعاية بوزوع الرعاية، وبيبلش الرعاية هي يعني تشتغل على هالموضوع طبعا بإشرافنا. والكوبليت يلي هن بيتقدموا نحن بصير في تعريف عنهم بالرعاية وبالأبرشيات، وبعدين عادي نحن بنعمل لهم دورات تحضيرية، دورات روحية واجتماعية ودورات تحضيرية للعرس، نكون عرفنا كل شيء عن هالكوبل يعني. وطبعا يعني هولي كلهم بيكونوا الرعاية أو كهنة الرعاية والمطارني معرفين عنهم.
3: قبل ما اختم معك، شو بتقول لكل شاب وصبي مش قادرين يتزوجوا؟ شو بتنصحهم يعملوا وكيف يجوا لعندكم؟ او يعني قدي بتقولون انه انتوا واقفين حدكم؟
2: لكي العرس الجماعي بالنسبة لنا نحن صار فرحة، مش كأنه أنا عم جوز ولد مولادي، بالعكس كل ما نحن جوزنا اثنين وأنشأنا عائلة هيدي فرحة كتير لقلبنا ولقلب كل أعضاء الرابطة المارونية بما فيهم المجلس التنفيذي. نحن منشجع كتير أنه يجوا لعنا، نحن منساعدهم. بعدين العائلات بدي ضوي على شغلة بسيطة هيدي نسيت أقولها، أنه نحن ما خلصت يعني رعايتنا واهتمامنا بهالكوبل بس عند الزواج، كمان بعد الزواج نحن يا ستنا منضل منلاحقهم منتابعهم نقدم لهم مساعدات، دائما في هدية مالية يعني رمزية بالأعياد، منلاحق أولادهم منقدم لهم مساعدات بالمدارس، يعني ما بتنتهي. بالعكس أنا بشجع كتير أنه يتصلوا فينا، بشجع كتير أنه نحكي معهم يجوا لعنا، يلي مش قادر نحن منكون إلى جانبه بكل شيء بكل النواحي، ومش رح نتركه بس قصة الزواج وخلص خلصنا، لا نحن منتعبه لما بعد الزواج.
3: أنا بدي أقول لك مناسب الإعلام بالرابطة المارونية أستاذ رامز داهر، الله يقويكم على هالمبادرة الحلوة، وبدي أقول لكل العرسين يلي نهار السبت رح يحتفلوا بزواجهم ببكركي الله يهنيهم. شكرا لك.
2: مرسي ستنا لو مرسي لأستضافتك، أنا ممنونك.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاة أسنان كولجيت بسبعين سنت، ورق ساندويش 500 جرام بدولار وعشرين سنت.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 1/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,571,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,589,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الإلية 20 لتر ب2,446,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,167,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صبحية ندى.
4: خلصت الصيفية والولاد عم يتحضروا تيرجعوا على المدرسة، ولكن مثل العادة هيك بيرجعوا بحزن باكتئاب، وحتى في كتير ولاد بيرفضوا هالعودة وبيعزبوا أهلهم. كيف لازم نهيي ولادنا نفسيا قبل بداية السنة؟ شو دور الأهل بهالموضوع؟ رح نحكي مع المعالجة النفسية بالفن ومدربة بالتربية الإيجابية جوي نجم. بونجور جوي، واشتقنا لك.
5: بونجور. أنا كمان
4: بونجور
5: من دبي اليوم.
4: أي من دبي. جوي خبرينا، يعني هيدا الشعور بالاكتئاب وبالحزن، ويمكن الأهل كمان عندهم إياه، شو فينا نعمل؟ كيف لازم الأهل يبلشوا يتحضروا نفسيا وما تكون المدرسة هيك مصدر قلق وحزن عند الأطفال بالعودة؟
5: أوكي، أول شيء ما فينا نخفي الحزن، لأنه نحن حتى نحن وقت نظهر من الفرصة بنحس حالنا أنه مكتئبين شوي، فما فينا نمحي شعور الحزن.
4: مثل ما صار فيك بس فليتي من الفرصة من لبنان على دبي.
5: 100% عن جد بدنا وقت نرجع نتأقلم. بقى هذا الشعور ما فينا نمحيه وما فينا نخفيه عن الولد، بدنا نقول له أنه معه حق باللي عم بيحسه باللي عم بفكر فيه. والعطلة ما تنسى للولد هي مساحة الحرية والراحة، يعني ما فيها التزامات، ما فيها ضغوطات، ما فينا فجأة ننقلهم من جو الراحة لجو الروتين. بقى بدنا نشتغل معنا.
4: نقطع الخط.
5: ألو.
4: أي جوي عم نسمعك، كفي.
5: بقى بدنا نهيئهم تدريجيا، وأكيد مش بيوم يومين، يعني بدنا نهيئهم قبل بأسبوع لعشرة أيام على الأقل. نحكي معهم، نشوف إذا هن عندهم مخاوف، عندهم مشاعر، شو هن حاسين ليفوتوا على المدرسة. بدنا نهيئ لهم أسلوب النوم، لأنه النوم كمان أنه هو بمرتبط بشكل مباشر على المزاج، على التركيز، على قدرة تنظيم المشاعر. بقى يعني الولد اللي كان ينام مثلا مأخر ويوعى مأخر، ما فينا ننتظر منه فجأة يوعى مبسوط على المدرسة. بقى في بدنا نشتغل على كذا صعيد، على صعيد النفسي، على صعيد الجسدي.
4: طيب في علامات قلق بتبرز هيك عند الطفل وبتخلي انه مثل بدق جرس انذار انه لازم الاهل ينتبهوا لها؟ علامات نفسية معينة، سلوكيات؟ شو عم بيصير؟ نقطع الخط. طيب بهالوقت عم نجرب نرجع نتصل جوي، مع انه كتير صرنا مضغوطين بالوقت. رح اخد فويس بهالوقت.
6: بونجور ست مدى، كيفك؟ يعطيك العافية. عسيت بكلتي يا رات من فتح موضوع المثال مخلص من تبتا اللي هلأ حيعملوا داعب أسيء اللي صعب، محتمع اللي صعب أكيد، يعني ما بعرف دار أسهل يصير داعب أسيء. يا تكون في توضيح من كلتي للعالم، العالم تسأل يعني شو معقولة، بس هيك يعني. يعطيك العافية.

0: جوي نجم رجعتي معنا؟
1: ايه انا هون.
0: فاذا كنت عم بسألك هل في عوارض معينة هيك بتشكل قلق انه لازم الاهل ينتبهوا للطفل بحس فيها قبل عودته على المدرسة؟ يعني بيصير عنده يمكن ألام او جاع؟
1: اكيد لك في كذا صعيد لازم ننتبه لهم. يعني اول شيء كل ولد بده ينق انه هو رجع على المدرسة، اغلبية الاولاد لا تسعي اوكي، بس فنحن بدنا نطلع على استمرارية شدة التغيير اذا عن جد الولد هو قصة نفسية ولا اعمق من هيك. يعني بدنا نشوف اذا بيرجع من المدرسة شوي نكوت بيرجع بصير يضحك ويلعب يتفاعل بيكون هيدا عم بمر بمرحلة انتقالية طبيعية، ولكن اذا شفنا انه في علامات نفسيه وسلوكيه اعمق من هيك الولد بصير عم ينعزل ما عم بيقدر ينام بصير عصبي، او حتى في ولاد بصيروا هايبر اكتيف بصيروا مشاغبين بالمدرسه بصيروا يبكوا على اقل شيء، هون لا بدنا نلفت نظر الاهل انه في عن جد ممكن يكون في شيء بالمدرسه عم بيزعجوا، وبدنا نضوي نحط الضوء عليه اكثر. بدنا نقعد مع الطفل نساله اذا بالمدرسه حدا عم بيزعجوا، اذا في عنده تنمر، إذا أساتذة حدا من الأساتذة عم يكون قاسي معه. وهون بده يفهم الولد إنه منه الأهل بدهم يفهموا إن هذا منه خنج، ونحن بده يكون في تدخل من الأهل وطبعا بطريقة سلسة. يعني ما فينا نحط نكب الولد إنه لا قوم أنت قادر شد حالك، بدنا عن جد نكون هون كتير منتبهين على كيف نتصرف إذا القصة منه قصة دلع بس قصة خوف حقيقي.
0: يعني بتحسي احيانا في ضروره كمان نروح عند اختصاصي نفسي نستشيره بهالموضوع؟ في مشكله اليوم بالخط. جوي ما عم تسمعيني؟ نحن عم نسمعك جوي. الو جوي، نحن عم نسمعك.
1: الو
0: نحن عم نسمعك جوي.
1: ندى انا ما عم بسمع. اذا
0: نحن عم نسمع نحن عم نسمعك. خلص هادي خلينا نقطع الخط، بفتكر ما عم تسمعنا جوي. خلينا ناخد محمود غزيل ونختم صبحيتنا. خلينا نروح على محمود غزيل. كاذب مش كاذب؟
2: كاذب مش كاذب؟
3: جنديات إسرائيليات مبسوطين عم يترقوصوا قدام نار والعانة بأحراج جنوب لبنان. المنشورات عم تقول انه هيدا دليل واضح على انه الاسرائيليين عم يولعوا البيوت ويحرقوا الشجر كرمال الناس ما تدعس بالجنوب. هيدا الفيديو يلي مدته 8 ثواني منشوف فيه سيدتان مرتاحين بزي عسكري اسرائيلي واقفين قدام النار، وهيدي النار محصورة ورا سياج من الشبك. المشهد صاير بالليل ومن دون ما يبين ولا تفصيل ممكن يخلينا نقول وين مصور هيدا الفيديو. بس الشيء اللي ممكن نحكي عنه انه هود الجنديات مش مدرعين وبلا خوذة وقاعدين عم يتسلوا وكأنهم بمطرح آمن ومش بساحة قتال او حرب. الحقيقة الاساسية بالفيديو انه ما في دليل بصري بيأكد انه هيدي المشاهد من جنوب لبنان، وما في ولا بيت ولا ارما ولا شيء واضح فيه. ولكن على الرغم انه عم نشوف اخبار كتير انه الاسرائيلي عم يولع بعض المناطق عن قصد وغير قصد بالصواريخ والمسيرات، ولكن هيدا المشهد بيتطابق مع رواية الجيش الاسرائيلي يلي قال انه هيدا الحريق كان بمنطقة غور الاردن داخل الاراضي الاسرائيلية، وبيشير الى انه مش هو يلي ولع الارض ولكن هود الجنديتين حطوهم كرمال يتأكدوا انه الحريق ما يتوسع ويدخل على القاعدة العسكرية المتمركزين فيها. هل الجيش عم يحكي الحقيقة الكاملة بالموضوع؟ طبعا انتو كونوا الحكم. انا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم الاسبوع الجاي مع كاذب مش كاذب.
2: كاذب مش كاذب.
0: وبهيدا الموضوع بتنتهي صبحيتنا. بدي اعتذر من جوي نجم، الاتصال كان كتير عاطل اليوم، ولكن رح نرجع نتصل الاسبوع المقبل تنرجع ندوي على هالموضوع اكثر. وبدي اعتذر من كل يلي بعتوا فويسات وعم يشكوا من فوتير المطار وما قدر طلعهم على الهواء، وتحية خاصة لرين يلي كمان هلأ بعتي فويس وما قدرنا ناخدها. بدي اشكركم وبدي اتمنى لكم نهاية اسبوع حلوة ورايقة، ومنلتقى الاسبوع الجاي الله رد.
4: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: خمس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، نعتذر عن هذا التأخير. هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصوري جنوبا بالتزامن مع توغل دبابة مركافا وجرافة باتجاه البلدة، فيما شهدت آليات إسرائيلية تنقل جالونات مفخخة إلى المنطقة. عشية انطلاق العام الدراسي الجديد، نشد النائب أشرف ريفي عبر إكس الحكومة والجهات المعنية التحرك العاجل لتخفيف الأقساط والرسوم المدرسية عن عائلات العسكريين والمتقاعدين وتأمين المنح والتسهيلات اللازمة لهم. أضاف: كرامة العسكري وعائلته من كرامة الدولة، وحماية حق أبنائه في التعلم واجب لا يحتمل التأجيل. لا نطلب امتيازا للعسكريين، بل نطالب بحق مستحق لمن بذلوا أعمارهم في خدمة لبنان. تتقدم بلدية لمتين ومشيخة بجزيل الشكر والتقدير إلى النائب إبراهيم كنعان على مبادرته الإنمائية بتعبيد عدد من شوارع البلدة بما يسهم في تحسين البنى التحتية وتسهيل تنقل الأهالي. وتؤكد البلدية أن هذه الخطوة ليست غريبة عن النائب كنعان، بل تندرج ضمن سلسلة مبادراته ومساهماته السابقة في دعم المشاريع الإنمائية في لمتين ومشيخة ووقوفه الدائم إلى جانب البلدة وأهلها. وصلت المديرية العامة لأمن الدولة إجراءاتها في الشمال لمكافحة المخالفات الصحية والاقتصادية، حيث ختمت بالشمع الأحمر بإشارة القضاء المختص 5 مستودعات للحبوب والمواد الغذائية في شكة البترون بعد ضبط مخالفات صحية ووجود حبوب تالفة وغير صالحة للاستهلاك. كما صادرت 11 مولدا كهربائيا في عدد من مناطق الشمال لمخالفة التسعير الرسمية وعدم الالتزام ساعة التغذية، فيما نظمت محاضر ضبط بحق المخالفين واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المزور والسجائر المهربة والمزورة نتيجة عمليات دهم نفذها في الهرمل والقصر والعين وشمستار.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرض

0: أرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: تبرد
2: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورد
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورد
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة بشأنها. هددت إيران باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا إذا سمحت الدول التي تستضيفها باستخدام أراضيها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد طهران، فيما نقلت يدعوت أحرنوت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن الدول الأوروبية لا تملك سببا للخوف من إيران ما لم تسمح باستخدام أراضيها في أعمال عسكرية ضد بلاده. كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت عن أن البحرية الألمانية أجرت اختبارا سريا لصاروخ لورا الباليستي الإسرائيلي في شمال المحيط الأطلسي، في خطوة قد تمهد أمام برلين لإبرام صفقة لشراء منظومة صاروخية بعيدة المدى من إنتاج شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 135 مسيرة روسية الليلة الماضية فوق مناطق عدة في البلاد. في المقابل أسقطت الدفاعات الروسية الجوية الليلة الماضية 416 مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد. هذا وأكد الكرملين أن روسيا لن تبادر إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا على خلفية اتهام برلين لموسكو بالمسؤولية عن إرسال مسيرة محملة بمتفجرات إلى أحد المطارات الألمانية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تع بورد تع بورد تع.
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بورد تع بورد تع.
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
4: صوت كل لبنان.

0: موقف مسؤول مع ريبيكا أبو ناظر.
1: صباح الخير لكل الأصدقاء المستمعين عم بيتابعونا عبر موقف مسؤول عبر صوت كل لبنان. بيشاركني بالتحية على هندسة الصوت هادي الهاشم. موضوع المحروقات خصوصا هلا مع نهاية الصيف وإطلالة الشتاء، من هلا بتبلش كل الأمور إنها تتوضح حتى نعرف إذا رح يكون عنا تأمين مخزون إن كان بالغاز أو ببقية مواد المحروقات، وما يصير مثل ما صار بمادة المازوت لليوم بعد الكميات مش عقد الطلب أو في عرض، ولكن اليوم ما بعرف وين عم بيروح المازوت. إذا 13 مليون لتر يوميا بيتوزعوا، بس وين عم بيروحوا؟ هيدا سؤال بنسأل دايما. وهل مخزون الغاز اليوم مهما يكون كافي، هل رح نوصل إلى ما وصل إليه موضوع المازوت؟ وكلنا بنعرف اليوم أنه المحروقات أساسية إن كان للمولدات، لأنه هالشهر كان موجع جدا للناس يلي دفعت مبالغ طائلة على المولدات، لأنه كهرباء لبنان ما عم تعطينا أكتر من ساعتين أو ثلاثة، والبقية على هالموتور. فإجت الفواتير متضخمة لدرجة أنه ما بعرف المواطن اللبناني إذا بيقدر يدفع ويكمل ولا بده يوقف الاشتراك. وإذا وقف الاشتراك يمكن ما عندهم إمكانية يكون عنا طاقة شمسية، فهون المواطن دايما هو الضحية. حبيت اليوم احكي بموضوع المحروقات وبشكل خاص موضوع الغاز مع رئيس نقابة موزعي وعاملي في قطاع الغاز وخبير النفط الأستاذ فريد زينون. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك.
1: كخبير نفط أول شيء بدي احكي معك حتى نشوف اليوم واقع المحروقات بلبنان، هل عنا مخزون كافي؟ هل لازم يكون عنا مخزون؟ وشو صاير بموضوع المازوت يلي بعد ما انتظم لليوم؟
2: قصة المخزون، نحن دايما بالنسبة للغاز بيكون عنا على شهرين لقدام.
1: نعم،
2: عنا شهرين لقدام. هلا البنزين كمان عم بيكون موجود وحتى المازوت، بس المشكلة بالمازوت انه وقف التكرير، وبسبب التكرير والنقل من برا عم بيصير في أزمة عالمية، يعني ما لنا أزمة بلبنان قصة المازوت.
1: نعم،
2: يعني صاروا عم بيجيبوا المازوت أنجا عم بيلاقوا الكميات اللي تجي، لأنه أنت اليوم بتلاقي إذا بدك 10,000 مثلا كموتور عم نحكي، بده بالنهار مثلا كل 3 أيام 5,000 لتر بيعطوه عقده، ما انه بده 10,000 بيقولوا له ما في، تضلوا ملحقين السوق. وبتعرفي اليوم انه اليوم
1: يعني في تقنين بالتوزيع،
2: في تقنين بالتوزيع صح. لانه الـ الـ الـ مثل ما قلت لك انضربت باوكرانيا، ضربت روسيا وضربت،
1: واجينا مضيق هرمز.
2: مضيق هرمز
1: مع العلم بينقال انه نحن عندنا مصادر تانية اليوم للمحروقات بتجي ما بتقطع، يمكن عم بدي
2: نحن ما انقطعنا اصلا، ما انقطع، عم ضل يتامن السوق. بس الخوف انه من كل المحروقات، يعني مثل ما صارت هلا المشكله مع المازوت، انه نوقع بمشكله غاز، نوقع بمشكله بنزين، نوقع بمشكله غاز طيران. يعني اليوم انت الحرب بعدها موجوده، يعني ما وقفت الحرب. وهلا اليوم البرميل 95 وشوي هلا ني طلع، بكره في زوده للمحروقات. كمان ما عم تعرفي شو عم بيصير، يعني نهار بتقولي وقفوا الحرب بتلاقي نزل برميل النفط، بارح صار فيه غارات على إيران، طلع على 95 شوي وبعده عم يطلع يعني برميل النفط. نحن عم نقوله دايما انه بلبنان ما بحياتها الحكومة عملت خطة، نحن عم نحكي عن خطة استراتيجية، عن مخزون يكون احتياطي موجود لخمس ست اشهر اذا صار ازمة كبيرة. حتى بلبنان نحن بعدنا بحالة حرب، نحن بلبنان اليوم ما فينا نقول انه الحرب خلصت، ما بتعرفي شو بيصير بين ليل وضحى، وبعض الضرب ماشي وما وقف شيء. فلازم على الحكومة اللبنانية تجتمع هي والمستوردين لحديت هلأ، يعني أنا إلي هذا الموضوع بحكي فيه سنتين لهلأ ما في أي اجتماع معهم، يلاقوا خطة كيف لازم نحن أن يكون عنا مخزون كافي مشان ما نبقى
1: منوقف. لأنه الغاز مش مثل المازوت، الغاز موجود بكل بيت، يعني صيفا شتاء
2: مواد حيوية،
1: مادة حيوية، مش الكل بيستعمل المازوت، عم بحكي كمنازل
2: صح. المازوت بيستعمل بفصل الشتاء، بس
1: الغاز على مدار السنة.
2: اليوم الغاز هي مادة حيوية صحيح. يعني بكل بيت موجودة. نحن ما عندنا امدادات يعني تعرفي أنت كله بيطبخوا على الغاز. هلأ شوية بالصيفية 35% بيطبخوا على الطاقة الشمسية. مش كل العالم عندها طاقة شمسية بلبنان. فاللي لازم أنه هالمخزون يكون أكتر من شهرين. بعدين نحن أنه ما تأثرنا كتير بقصة الغاز لأنه نحن منجيب من اليونان من الجزائر من البلاد اللي هي ما خاصة بمضيق هرمز. مضيق هرمز تعرف أنت 20% من نفط العالم بيمرق من خلاله اللي هي بتاخد منه الصين الهند اليابان هالأمور هولي هن كمان تأثروا بهذا الموضوع. نحن ما كتير تأثرنا.
1: اليوم صار لتر البنزين بكندا 3 دولار.
2: صح
1: موافق إذا نحن رح نوصل لعنا لهون
2: هيك. بالإمارات بكله بلش عمير
1: مع أنه الإمارات يعني هن بلاد النفط يعني.
2: بس المشكلة وين عندنا نحن؟ أنه المشكلة أنت اليوم بيقبض 28 مليون ليرة طيب صحيح. حق 10 تنكات بنزين وهلأ كل ما عم يطلع عم ينقص من هيدا. طيب 10 تنكات بنزين هالموظف
1: زيد على شغله لا ما زيد عليه 100,000 هالإجي الضريبة على البنزين على أساس هيدا يغطوا فيها للقطاع اللي هلأ الإدارة العامة كمان هني عم يدفعها 300 بالوقت 300 هي حتى يحسنوا لهم يعطون معاشهم الحقيقي يعني مش أنه يكونوا
2: لا لا في مشكلة كبيرة. بعدين أنه اليوم الحكومة نازلة ضرائب شو عم يعطونا شو عم بيأمنوننا اليوم كهرباء ما فيه يعني الحمد لله أنه شتت الدنيا شوي صار في مي لهلأ ما فكروا يعملوا سدود جديدة حتى ما نوع المشكلة بعد المي تنزل على البحر
1: عطرقات
2: وين بيقولوا لك عم نعمل يعني شاطرين بالضرائب شاطرين يقول لك هلأ ني بديك تحطي سنتور وبديك ما بعرف شو
1: طب هيدي حماية بس اليوم الأهم هو نأمن المواطن اللبناني يعني اليوم هالمواطن اللي عم يدفع ضرائب بيسأل وين عم بتروح هالمصاري وقت اللي حقوقه عم بيقوم فيها ولكن الواجبات على الدولة ما عم تقوم فيها يعني إذا بدي أحكي بالماي يعني هلأ عم تجي الماي بعد ما في تأنين بس عم تجي خفيفة لدرجة عم يضطر الستار يكون موجود جايبين عالم هلأ نيموز فينا بمياه بيروت وجبل لبنان رؤسة دوائر على القليل عملوا لهم تدريب يعني في كتير أمور عم بتصير بالإدارات كنا ندفع على متر الماي 360,000 عم ندفع 19 مليون بجبال وعلى الساحل 18 مليون و500
2: طيب هالمصاري
1: طيب هودي وينهم على القليل بدكم تجيبوا ناس تحطوهم جيبوهم بس عملوا لهم تدريب بالإدارة كيف بدهم يديروا الماي كيف بدهم يلاقوا حلول للماي يعني كيف ما برامت اليوم كهرباء لبنان بتعطيك ساعتين او 3 ساعات كهرباء شو عم تدفع الدولة
2: في مناطق ما في
1: طيب
2: في مناطق ما في
1: ما في اليوم شو عم تدفع الدولة
2: طيب انا
1: الجنوب ما في بس الجنوب عم توصل له كهرباء يعني بالنتيجة
2: انا برأيي انه انا اللي بكون عم بدفع انا كل ما بتنفس بالبلد عم بدفع ضرائب بدكم تعطوني شيء ما بيله يعني اليوم على القليل الكهرباء اليوم بتدفعي فاتورتين فاتورة كهرباء فاتورة موتور شوفي كل العالم اليوم قديت على صدختها على قصة
1: الاشتراك المطار
2: لأنه المزوت عم يغلق وما في حل وحتى فاتورة الكهرباء صارت كتير غالية
1: حتى اليوم وصلوا أصحاب المولدات يقولوا للمشتركين بدنا نأمن لكم لأنه كمان المطار من جهة ما في يمشي 24 ساعة صح. يوقف ساعتين من جهة من جهة تاني كمان صاحب المطار بيقول لك طيب بكرة بتجي هالفاتورة عالية طيب أنا كيف بيقدر المواطن يدفعها بده يضطر يأمن له ونحن اليوم بكرة نحن على أبواب مدارس وجامعات بنقدر نوقف بلا نقدر نقعد بلا كهرباء
2: أبدا ما فينا حسب هلأ نحن أيام صيفية يعني أنه اللي عنده 5 أمبير عم بيدور شوية مروحة هلأ يقدر شوية ياخد نفس
1: 100%
2: بس إذا اليوم بتطفي هلأ بيجي مثلا المطور عم بيغير زيت 10 دقائق ربع ساعة ما فيك تقعد ما حدا بيقعد ببيته
1: 100%
2: فهيدي المشكلة هي الدولة اللي بدها تلاقي بس المشكلة أنه الدولة اليوم الحكومة ما بعرف أنا بعتبر أنه هيدي أسوأ حكومة إجت بتاريخ لبنان
1: مع أنه هيدي حكومة متكاملة وحكومة شرعية يعني
2: متكاملة حكومة بس شو عم نشوف
1: هيدي إجت مع عهد جديد مع يعني كل الحكومات السابقة كانت تعرف يا تصريف أعمال يا هيدي الحكومة مع رئيس جمهورية مع عهد جديد كان مفروض أنه هلأ طبعا الحرب بتأثر ونحن دايما
2: الحرب بتأثر بس اليوم
1: بس وين الاستراتيجيات
2: في استراتيجيات
1: يعني
2: في الناس
1: حكومة يعني ضرائب مش حكومة خدمات
2: صح
1: للأسف كانت الدولة تستورد المازوت الأحمر وتركت المازوت الأخضر للشركات اليوم الدولة ما عم تستورد مازوت تركته كله على الشركات لما وقعت الحرب كانت الشركات عندها كلها كان عندها مخزون اليوم نحن الشركات مثل ما عم بتقول طب وين عم بتروح هالشركات في أرباح للشركات وللمستوردين خيالية بالوقت يلي المزارع عم بيطالب بالمازوت للناس عم بتطالب المازوت، موتور الكهرباء اللي بيعرف مصروفه هالأثر مصروفه أكتر، لأنه اليوم كان في اتكال على كهرباء لبنان كانت عم تعطي 8 ساعات و7 ساعات.
2: صح، في مناطق ما في ولا ساعة،
1: اللي في مناطق ولا ساعة. طيب هيدي بدها تتعود بالموتور، الموتور يعني صار بده مازوت أكتر. لا بعضهم بيعطوا مثلا كان ياخد لنقول 300 طن بس بيعطوا 300 طن.
2: صح،
1: يعني كمان هيدي منا مزبوطة.
2: هلا ليك في شغله هن اصلا مشكورين انه عم يقدروا يجيبوا هالمزوت، يقدروا يامنوا لا يضل عندنا كهرباء.
1: اكيد على اكيد.
2: بس المشكله وين؟ انه اليوم انت عندك فوق ال 25,000 موتور بلبنان، يعني اليوم عندك كل يوم 12 مليون لتر مزوت بينباع، ارباحهم مليونين دولار.
1: نعم.
2: طيب هالدوله ما عندها خطه، بيجي بيقولوا لك انه ما في، ما بقدرين ندفع فيول. طيب هالمصاري اللي عم تتاخد وين عم بتروح؟ كل هالمصاري عم تتجمع.
1: اليوم وزير الطاقة بتركيا، لأنه نحن بالربط السباعي تركيا من بينهم، يعني اليوم كأنه تركيا مثل ما فهمت اليوم لما قريت الخبر أنه تركيا مستعدة تأمن لنا كهرباء. بس كيف بتأمن كهرباء؟ تأمنوا بالخط السباعي اللي بده يقطع بسوريا.
2: مزبوط. بس يعني ما كمان سمي حال، منه حال
1: يعني ولما انعمل، لما انعمل الخط السباعي انعمل أنه وين في فائض بينعطى يلما في، يعني لبنان كمان عنده فائض بده يعطي، في تبادل بالطاقة، مش بس أنه منتكل على الدول يلي حوالينا يعطونا ونحن قاعدين ما عم نعمل ولا أي خطوة.
2: إجوا عملوا بالكهرباء الهيئة الناظمة.
1: صحيح.
2: طيب هيئة الناظمة صار لها 8 أشهر، شو عملت اليوم؟
1: ما هيئة الناظمة
2: وما بدنا نحط ديون على الدولة. طيب الناس شو بتعمل؟ تقبل
1: كهرباء؟ استراتيجية. يعني أنا سمعت عضو بمجلس إدارة كهرباء لبنان الجديد اللي وقت اللي عرضت، أنا يعني هيدي خطة البنك الدولي، يعني هن مش زايدين شي عليها. يعني راحت قالت إنه انه نحن كهيئة ناظمة حطينا هيدي استراتيجية. شو هي استراتيجية؟ ما زاحت عن، يعني ما انا عامل شيء، يعني كوبي بيست
2: معاشاتهم قد
1: كوبي بيست. هلا ما بعرف المعاشات،
2: معاشاتهم عالية جدا.
1: هلا صار عنا اكتر من 500 لجنة وجمعية وما بعرف شو بعد لهلا،
2: كلها تنفيعات صراحة، تنفيعات.
1: بس في لجان وهيئات هلا ما عم تقبض. يعني اليوم كان عندي رئيس هيئة سلامة الغذاء، إلهم 6 أشهر بيشتغلوا وحطوا نظام والمال وكل شيء، بعدهم لهلا لا بيقبضوا عائدات، لا بيقبضوا رواتبهم ولا شيء. طب عملتوا هاللجنة وعم تشتغل، طب وين مصرياتها؟ كيف بدهم يقبضوا هون؟
2: في شيء منه مزبوط بالنسبة للمصاري كلها اللي عم تفوت. يعني لقلك كيف،
1: صحيح.
2: انت اليوم بتجي على الدوائر العقارية، بتجي على المرفأ، ضاعة عم تجي، عندك النافعة،
1: عندك الجمارك،
2: عندك مؤسسات كتير كبيرة، حتى النفط والخليوي كله بيدفع للدولة. طيب هالمصاري كلها
1: حتى اليوم
2: ما قدرت نعطي شيء للمواطن. رايحوا
1: وكمان الكهرباء صار فيك تدفعها بالدولار، المي صار فيك تدفعها بالدولار، يعني هيدي عملة عم ناخد الدولار 89,700 ليرة، ومرات بيحطوها مش عم بيحطوها 900,000 يعني يا 700 يا 800 حسب كمان، يعني هيدي شو
2: اليوم المي انت بتدفع المي بال 200 دولار.
1: طيب هل 20 دولار على الساحل 18 مليون و500 على الجبال 19 مليون،
2: يعني بدنا نقول 220 دولار. طيب هل 220 دولار اللي فاتوا جديد على الخزينه؟ طيب ما قادرين نجيب موتورات، ساعه بقول لك وقف الترمبه، ساعه موتور قديم، ساعه ما في شبكه. طيب ليه من هالمصاري
1: لما بيتعطل موتور اليونيسف عم يعمل لهم ايه؟ بعدين اكتر من هيك، موظفي المي اليوم، موظفي المي تبع بيروت وجبل لبنان من سنه ال21 مش قابضين لا عائدات جبايه، لا قابضين تقديمات، لا يعني طب هودي، يعني اذا بتقولوا للصيانه لهيك وين المي اليوم عم تجي خفيفه؟ يعني بعد طيب عم جيب ستار.
2: نحن عنا اليوم 128 نايب اللي هن بيمثلوا
1: 5000 دولار.
2: 5000 دولار. طيب هل 128 ما بيعمل ما بي هو شو شغلته؟ يحاسب الحكومه. طب ما بيسال هالحكومه انه هالمصاري كلها وين عم بتروح؟ انه ما بتلاقي الا النايب بيطلع بيحكي عن النايب الثاني بيحكوا بإشياء قديمة. يا عم حكوا له بكرة، حكوا بخطة اقتصادية بكرة. الناس جوعانة، عندك نقيم. اليوم المدارس الناس اليوم عم تبكي صدقيني عم تبكي. أنا كان عندي من يومين نزلت بيان بهذا خصوص قصة المدارس.
1: نعم.
2: الناس عم تبكي ما قادرة تدفع، بعدين ما عم يفتحوا لهم العلامات اللي بعد مسكرين.
1: بعدين نحن منقدر نترك جيل بكامل، شو عنا بعد بلبنان غير العلم؟ تربية.
2: هذا لازم يندعم، اليوم المدارس كلها لازم تندعم، لازم يكون في خطة، لأنه
1: حتى الجامعة اللبنانية هي الجامعة الوطنية اليوم بموضوع التفرغ بعد ما اتخذ ولا أي قرار. رئيس الجمهورية لما استقبلون، لما بيحكي رئيس جمهورية على العلم بقول ستحل، ليه من سنة لهلأ من حلت مشكلة لأساتذة المتفرغين؟
2: بلشت الجامعات، ليه
1: يعني كلام رئيس الجمهورية هيك كلام؟ شو هالحكي هيدا؟ في قطبة مخفية بهيدا البلد،
2: ما
1: بدهم يضربوا يعني.
2: هلا الاقتصاد انضرب، خلص انضرب، الناس في ناس صدقيني من عشية بيناموا من دون عشاء، بيناموا ولادهم ما قادرين يطعمون،
1: وفي ناس عم بتشيل اللقمة من ولادهم كده تدفع المي والكهرباء.
2: ايه طبيعي طبيعي، لانه بيقطعوا لك اياها يعني بالنهاية. انت اذا ما دفعتي بيجوا بيقطعوا لك اياها، وفي قسم كبير من بلبنان ما بيدفع. طب ما خلص لازم لقى. بعدين الشعب كمان حق على الشعب. طب ما الشعب وين رايح؟ شو بده؟ بعده قاعد وبينظر، بيقعد بالصالون بينظر. طب خلص، ما الشعب كمان ياخذ موقف، ياخذ قرار. ما في كمان الشعب اللبناني يضلوا قاعد ساكت، عم بيموت اليوم الشعب اللبناني، عم بيموت. مصريات المودعين تبخروا.
1: لا اذا تبخروا بس بالضرائب مش متبخرين. اليوم المالية حاطة بفتكر كمان رسم على يعني بتاخد رسم بالدولار إذا كنت بدك تعمل أي معاملة، بيشوفوا شو معك بالبنك. ما بعلمي هالمصريات بالبنك
2: منهم موجودين،
1: هودي مش موجودين.
2: كيف موجودين؟
1: كيف موجودين وبالدولار؟ طب هيدي كيف موجودين؟
2: في إنا.
1: طب برجع معك لموضوع الغاز، يعني نقيب اليوم كغاز، يعني نحن مبدئيا عنا لشهرين، دايما عنا
2: مخزون لشهرين،
1: ولكن
2: والبواخر عم توصل
1: بالتالي يعني. بس نحن قادرين عنا مستودعات للتخزين، قادرين نخزن لخمسة أشهر مثلا تما نوقع يوما ما مثل ما صار بالبنزين.
2: عنا كتير مطاري، عندك أول شيء خزانات موجودة.
1: نعم.
2: عندك 164 معمل تعبئة للغاز، فيهم يعبولهم خزاناتهم كلهم، هي عم نحكي من باب المخزون الاحتياطي.
1: نعم.
2: عندك المحطات البنزين اللي هن فوق 4000 يمكن اليوم عددهم، عندهم
1: بحق لهم يحطوا غاز.
2: عم نحكي بنزين،
1: بنزين
2: عم نحكي عن المحروقات
1: كلها، لأنه الغاز أساسا الغاز مش لازم يتخزن بمحطة البنزين.
2: لا
1: هيدي معروفة
2: بالغاز أصلا. نحن عنا مشكلة بقصة المحطات البنزين اللي حاطين خزانات بيبيعوا للناس. أنا طلبت موعد، صاروا مرتين دقيقة وزارة الداخلية موعد مع الوزير، عم بحكي ما هذا الموضوع، لان بيسالوك انت شو الموضوع بدك اياه، انه المحطات اللي عم تحط خزانات غير شرعيه عم تنحط فوق المحلات، عم بيعبوا منها للناس مزود، في خلل كتير. لهلا نيبع ما تحدد الموعد، يعني امتي بيصير انفجار
1: لا سمح الله،
2: بيطلعوا على التلفزيون بيقولوا بيستنكروا بيروحوا بيناموا. طب ما نحن عم نقول لكم عن المشكله قبل بوقت، ما هذا بده حل كمان. لكن عم بذكر لك انه طلعوا انه السنتور مثلا، اي اهم السنتور او خزان محطوط بين البيوت،
1: وعلى الحال صار حوادث
2: عم بيعبي غاز للناس،
1: صار حوادث محطات بنزين ويعني من فتره، وشفنا النتائج الكارثيه، شفتيها النتائج الكارثيه.
2: صح ما اليوم كمان الوزراء بدهم يتعاونوا، انه اليوم انا لما بدي اخذ موعد من الوزير مش رايح انا لسلم عليه، او انا رايح في مشكله بدي احكي لنحلها، انا مش رايح لعنده تعمل زياره وضيع وقتي،
1: أو ضيع له وقته
2: بس بالنهاية الكل بده يكون حاضر، بده يكونوا حاضر، يعني الوزراء هي شغلتهم، لأنه القرار عندهم، القرار مش عندي أنا كرئيس نائبة، القرار عند الوزير، لأنه هو المعني الأول بالموضوع الأمن وموضوع كل شيء اللي بيصير، حسب كل وزير شو وظيفته.
1: شو وظيفته
2: وزير الطاقة من وقت ما إجا لليوم شافنا مرة لا بيعطي موعد ولا بيعطي شيء ولا شيء أبدا، بتطلب فيه إشياء بدنا إياها ما حنا برد، وبعمل له كتاب ببعث له إياه. طيب وكيف بدنا نشتغل معك وزارة؟ كيف بدنا نشتغل معك وزارة؟ يعني ما بيجوز نضلنا هيك بهيدا الإهمال، بهيدا الأمور اللي بيطلع بيقلك إنه بدنا وبدنا نعمل بدنا. طيب معطونا فرجونا أنت كوزير، فرجيني اطلع قول شو مشكلة الكهرباء. طيب أنتوا ما قادرين تجيبوا، لما بينبيعك اليوم 12 مليون لتر مزوت.
1: طيب وين الدولة
2: بيروحوا؟ الدولة كانت تجيب مزوت الأحمر. ومزوت الأحمر هلا بيجوا بيحكيوا لك بالبيئة وما كذا، ما كل يوم بينزل قصف بلبنان، بعد في عنا بيئة بلبنان، هالمواد اللي عم تنكب هالمتفجرات، بيجوا وقفوا مزوت الأحمر، مع أنه مزوت الأحمر ما بيصرف مثل الأخضر.
1: وبعدين مزوت الأحمر بيشتعل أفضل من الأخضر.
2: أوكي. اليوم الدولة فيها مصاري، إذا بقولوا ما في مصاري بيكون في شيء مش موجود. من فترة قالوا أنه في 30 مليار دولار. 30 مليار دولار أنت بتقدر تجيب فيها مزوت، وبتقدر الأرباح هاي اللي عم بتفوت على الدولة من أرباح المزوت
1: أصلاً
2: فيك انت تعطيها للموتورات شركه كهرباء سوري لشركه كهرباء تجيب فيول.
1: ما هلا الكهرباء شو بتقول لك نحن مش عم ناخذ بقى سلف خزينه صرنا نحن منغطي حالنا. بس كيف عم بيغطوا؟ ليش شو مصروفهم تيغطوا حالهم؟ شو
2: مصروف
1: شو مصروفهم اذا بيعطوك 3 ساعات؟ شو عم تصرف كهرباء لبنان؟ نحن اللي عم ندفع عن كهرباء لبنان. شو 3 ساعات عم تعطيني يعني؟ يعني كهرباء لبنان مش مستعمل شيء عندها بس معاشات موظفين
2: بس. طب وين المصاري؟
1: طب وين
2: وين جيبايه؟
1: في جيبايه
2: كنا عم ندفع
1: بعدين السيرفيس يعني هودي الخدمات ما هودي لهم مصاري مع الكهرباء مش اخدينهم. وبكره في خطه جديده لهم بكره اذا بتمشي هيدي الخطه بيصير انه مليء ولا مش مليء مين ما بده بيعمل خدمه للكهرباء بيجيبوا هالصغار اللي مش قادرين يغطوا هاي كارثة كبيره يعني.
2: قالوا انه بدنا القطاع العام يدفعوا المصاري ما هيك؟ طب ما انت اليوم الوزاره المصاري اللي بتقبض اي مؤسسه بالدوله مصرية وين بتروح؟ وزاره الماليه.
1: على الماليه صح.
2: تمام وزاره الماليه تصرفكم. ليش بدكم تقولوا على الاعلام انه دفع 10 مليون الجيش ودفع ما بعرف مين؟ طب ما المصاري كلها كل شيء بيقبضوه كل مؤسسات الدوله كل مصاري تحول على الماليه من كلهم من الجمارك للدوائر العقاريه للنافع على كله كل هالمصارف المالية تصرف له
1: لأنه بكل المراكز المؤسسات يلي بتتعاطى بشؤون الناس يعني مثل النافع وغيرها محتسب المال موجود بيكون من المالية ما بيكون موظف نافع مثلا بيقول لك
2: أكيد ما هي المصارف كلها بتحول على
1: يعني إذا واحد بده يروح يجدد لعاملة منزلية عم يوصل لوقت بزحلة انه بيقولوا له بعد ما يعمل معامل وزاره العمل من الاول للاخر بيجي على الدفع بيقولوا له ما بتاخذنا الماليه واقفه يا معطله يا مدري شو. طب شو بينحط بدل ما يحطوا له براف انه الخطا كذا عم بيرجع يروح على الامن العام عم يجي الامن العام يغرمه سنه ليه؟ لانه الماليه يا فيها عطل يا معطلينا قصد يا ما بعرف كيف لا تيدفع المواطن اكثر. في ناس والله لو عندها عامله منزليه بس يمكن عندها العامله المنزليه لضرورات مش برستيج
2: لا اكيد في اليوم المرأة والرجال بيشتغلوا عندهم ولد صغير
1: في كبار بالسن ما بيتركوا
2: في
1: يعني مش معلش يمكن هودي الناس عم بيشيلوا من لقمه من تمهم تيقدروا
2: صح
1: لكرامة بيهم ولا امهم. طب هيدي بنجي بنقول لهم لانه الماليه اليوم معطله مندفعهم. هلا الامن العام عم يعمل واجباته ضمن القانون يعني الامن العام ولا مره زي عن القانون بس يا ماليه يعني بدك مصاري وبدك طب كيف هي
2: لك انا بعرف والله انه الوزير المالي اليوم عم يشتغل يعني بتشوفي انت اليوم عم بيسهل الامور يعني الدوائر العقاريه اللي كنت مثلا تجي على بعبده عم بينقلون على غير مناطق عم بيسهل للناس
1: حتى هلا بالزلقه بفتكر رح ينقلوا
2: على الدكوانه بدها تصير ايه في شيء عم يشغل بس اليوم
1: لانه في اجارات
2: كمان في اجار في ما اصلا كل الدوله عندها املاك ما بحاجه لتستاجر ليه بدها تروح تستاجر الدوله بس كانت كلها تنفيعه فلان عنده مثلا مبنى بياجره بيقبض عليه كل عمره هيك يعني بس بدنا نخلص من الامور كلها يعني خلص
1: ولا اني اجت كمان موضوع الكهرباء لما قال لهم الوزير كل مؤسسه عامه او اداره عامه منا دافع رح نقطع لو بلشوا يقطعوا يعني كمان هيدي
2: طيب ما هالمؤسسه ما هي المصاري بتلمها ما بتروح على الماليه
1: اكيد طيب ما بدت
2: في شيء في حلقه مخفيه يعني مش معروف
1: شو
2: بعدين ما حدا عم يطلع يوضح ما حدا عم يطلع يوضح للناس شو المشكله
1: خي بعدنا بالسوفة سوف نعمل سوف نقوم سوف
2: يعني هيدي سوف صارت
1: بالنسبة أنا. للمستلزمات نقيب بعد يعني عم بفوت تهريب ولا كلها بتفوت بشكل منتظم
2: لا في مراقبة كتير
1: لأنه هيدي كتير مهمة لأنه من بنبدل قوارير الغاز وبعده ماشي التبديل
2: صح مهي. ماشي وهلأ صار كل 8 سنين لعمرها 8 سنين
1: القانون
2: لو حتى بعدها منيح عم تروح على التلف يعني لما بدنا نوقع
1: حتى 8 سنين يعني بعده ماشي السيستم
2: ماشي السيستم والتسليم عم بيكون طبيعي وماشي الحال وهذا السيستم يعني احسن شغله انعملت بلبنان لانه بتعرفي انت قد حكينا عن موضوع 60 سنه كانت الانانه
1: بس بعدنا عم نشوف بالسوق هلا في ناس
2: رجعت في 10%
1: ايه 10%
2: هن بينوا النهار اللي صارت في توابير من 3 4 اشهر
1: صحيح
2: الناس اللي عندها بالابو
1: نفضت الغبار
2: نفض الغبار جابت الانانه يعني نشوف ايش
1: بس عم ياخذوها ما هيك
2: لا كله عم
1: ياخذوا
2: كله عم يتبدل
1: يعني ما عم تنرفض
2: لا بس هلا
1: في تهريب بعد على سوريا غاز ولا لا
2: لا لا لا ما فيك تهربي كتير على سوريا هلا
1: لانه
2: في عندك الجيش
1: لانه القاروره الجديده مطابقه للقوارير
2: نفس الشيء. ما انا هيدا كان عندي وقت اللجنه اللي عملت بمجلس نواب انه ينحط السكر الكبس مش السكر هيدا لانه السكر الكبس ما بيمشي بسوريا. فبتعرفي انت كل واحد عنده راي وسياسه وكله هيدا رجعوا عملوا السكر اللي هو بعدين قلنا لهم انه المره بتكون بالبيت تخلص انت الغاز ناطره جوزها او بتعيط لحدا لانه هي صعبه مش من مكان بيعرف الكبس بتشيلي اللي بتحطي بتكبسيها عرفتي
1: يعني هيدي اسهل وأمن.
2: اسهل وكل العالم
1: بفتكر امن تبعتها. كمان مش امني اكثر
2: بلا فيها
1: امان اكثر لا بنحط صابون ولا بنولع ولا مش مضطرين
2: صح. يعني 100% فهيدا اللي صار وماشي الحال لانه الحمد لله لاني يعني بتعتبري 90% من السوق نظيف نظيف وكل 8 سنين عم طير الاناني ساعتها بضل الاناني على طول
1: جديدة عم تتجدد
2: كمان ما انت كمان وقت تلحق السلام العام ببيوت حماية الناس اللي قاعدة لولادها الكبار بالعمر يكون انت شيء محمي يعني اليوم انت بتكون جديدة بتكون بعدها 3 ميل السماك الحديد بيكون السكر بعده منيح ما فيها تنفيس ما فيها شيء على مر الزمن الحديد الغاز بياكل من الحديد فكرمال هيك كل 8 سنين تنتلف الانانه بضل الانانه جديده بضل في امان من هذا بعدين ما تنسى انه البيوت المطاعم المستشفيات كله بيستعمل الانانه الكبيره
1: يعني 35
2: صح. فهيدا الموضوع الحمد لله انه ماشي وكل شيء منيح بيطلع شويه انتقادات من الناس هيدا الشعب اللبناني دائما في عنده بينتقد بس انت اذا بتفكر بالموضوع اللي عم تنتقد فيه انت عم تلاقي انت عم تحمي حالك وعائلتك وبيتك.
1: لا امن شيء نقيب لا امن شيء مو حد بده يترك البيت يسكر انينه الغاز بكل بساطه
2: ايه اكيد يعني بده في الاكيد
1: هيدي اهم شيء والاهم شيء كمان وين بتحط انينه الغاز يعني كمان هيدي
2: وكمان انه اذا واحد فات كمان شم ريحه غاز ما يولع اي قداحه او يضوي الضوء او يقطع الكهرباء دغري يفتح شبابيك تهر الغاز بتعبي لانه اذا عبت الغاز اي احتكاك كهرباء بيصير
1: ما هو الغاز اساسا ما له ريحه بس بنحط له ريحه تي صح يلفت
2: صح
1: لانه لما
2: الواحد يقدر يشم انه في ريحه
1: يعني في بروبلم في شيء
2: صح هو الغاز بيجي بلا ريحه بس بينخلط بمواد ريحه حتى الواحد يعرف انه في تنفيس ولا ما فيك تعرفي
1: نقيب يعني اليوم اذا بنقول للمستهلك بنقول له عندنا مخزون ما يخاف عندنا مخزون على شهرين ولكن المطلوب حتى يكون عندنا استراتيجيه ما نوقع لا سمح الله الحرب مثل ما قلت ما بتعرف كل يوم بنقوم على شيء
2: كل يوم
1: انه يكون عندنا مخزون لشهرين زياده
2: احتياطي.
1: يكون 4 أشهر احتياطي ما بيندق فيه إلا إذا لا سمح الله صار يعني تأخير بالبواخر لأنه
2: بس عنا شغلة نحن بنقدر نساعد بهذا الموضوع الناس تخلي دايما الأنانة عندها مليانة لأنه بالصيفية بصير يصرف بيوصل لأول الشتي إذا وقعت أزمة نرجع منشوف التوابير اللي صارت وبهدلت الناس هن عم يتبهدلوا بالنهاية يعني كل العالم وهذا يعني الغاز أرخص شيء
1: يعني أكتر شيء لما قارورة الغاز بتخلص
2: دغري
1: يعبيها بكل بساطة واليوم بعضهم عم ينزلوا بس على يعني في ناس بعدها عم تنزل تعبي بالشركات
2: ايه في ناس كتير بتنزل على الشركات ببقى قريب عليها
1: طب هلأ الشركات يعني هي سعر القارورة أرخص من أننا نخدم الدكان
2: نفس السعر اللي هي اليوم 1,167,000 يعني اليوم أنا طلبت الاقتصاد تبرم مع كل محلات لبنان ويحطوا على الباب سعر القارورة بأرضه على ديليفري على البيت
1: شو بيتفق
2: هو
1: ياسي هذا صار شي تاني
2: وبالشركة 1,167,000 عم تكون
1: وفي عدد محدد للدكاكين للهيدا
2: 20 قنينة اليوم بالقانون الجديد 20 قنينة أكثر من 20 قنينة ممنوع وبده يحط اطفائيات بده يكون في تهوئه بده يكون كذا شغله انعمل هذيك المره عن هذا الموضوع وطلبوا بعتوا على الداخليه عممت انه بدك تروحوا تعملوا خريطه المحل كذا رجعنا عملنا لا صار في ناس ما بدي اناني غاز انا ما بقدر اترك يعني في ناس تقعد من الصبح لليل ما بتقدر تترك محلها كيف بدها تروح وتعمل ورق وكذا رجعنا طلبنا من وزاره الطاقه عملوا تعميم بالنسبه لهذا الموضوع انه ما يكون في اكثر من 20 قنينه ويكون مأمن من اطفائيات ويكون في تهوئه للقنينه
1: وفي الغاز كمان الثاني يلي يعني ما بيفرق عن قواري الغاز الا بشغله انه اخف وزن هودي القوارير الغاز
2: الكومبوزيت
1: هن نفس السعه
2: نفس يعني الشيء نفس 10 كيلو هي تفرق بس 7 كيلو بس هي خطره هيدي خطره لانه هيدي لا سمح الله اي حريق بيصير الحديد بيتحمل حراره 1200 درجه هيدي اذا صار اي حريق حوالي السكر دغري بيدوب بيطلع الغاز بتولع انا عملت بعت كتاب لوزاره الصناعه بوقف استيرادهم هود الأنانة.
1: هني لأنه بس الفايدة الوحيدة إنه بنحملها
2: خفيفة بس.
1: خفيفة لأنه منا حديد.
2: بس هي الأأمن.
1: الأأمن هي الحديد.
2: الحديد أأمن بكتير.
1: يعني كمان ما بعرف يعني مصلحة البحوث العلمية.
2: وبعد كمان كتاب على الصناعة بالنسبة للكامبينج. هو الكامبينج عم بيكون
1: ايه هودي هو اكتر شيء
2: سوريا ومصري
1: هودي عم يخدوه السوريين
2: صح وعم ينتزعوا خلال جمعة بتنتزع او شيء كمان
1: صار او خطر
2: لانه هودي عم يتصنعوا بلبنان نحن ليه ما بدنا ننفع اليوم الصناعة اللبنانية بعدين صناعة اللبنانية اليوم بمواصفات عالمية مش انه صناعة اجا واحد عمل فترة طويلة انت بتعرفي انه كانوا العالم مين ما كان يجي يصنع النطاز يتنفجر يتنفس يا كذا هلا هيدي في عندك ليبنور عندك معهد البحوث عندك وزارة الطاقة عندك شركات مراقبة كل يوم بيراقبوا الأنانة اللي عم تنعمل ولما بدها تسلم عم يكشفوا عليها
1: أكيد
2: فنحن عم نحكي من باب انه لازم كمان نشجع الصناعة الوطنية ما دايما نتكل على الخارج
1: أكيد.
2: بعدين الصناعة الوطنية وين هي الحلو فيها انه انت عم تشغلي ابن البلد
1: صحيح.
2: من ضمان من من من معاش من كل شيء فما في تشجيع ما في تشجيع
1: ابن البلد هي يعني هيدي هالمجالات يعني منا محددة بفئة عمرية معينة الشباب
2: لا أبدا
1: لأنه عنا اليوم شريحة من 55 لـ64 اعتبر
2: طيب هذا إذا عاد بلا شغل شو بيعمل
1: هودي إيه
2: شو بيعمل
1: هذا اللي بتقول لأنه هيدي صارت نسبة كتير كبيرة
2: واللي عنده مصاري المودع اللي عنده مصاري مصرياته كان متكل إنه واحد بيجمع لآخرته هذا شو عم يعمل بعدين بدك تلحق كمان المستشفيات الضمان ما بيغطي كل شيء عنا مشكلة كبيرة في ناس عم بتروح تبكي وتتدين تيحكموا أمه بيو ابنه هو يعني في عنا مشكلة
1: وكأنه أصنا هيدي فضيحة الست أدوية جينيريك اللي فاتوا على البلد من الهند وإيران يلي هو هلأ مشكور يعني أول شيء وزير الصحة لفت النيابة العامة والنائب العام التمييزي بصفة العاجل هلأ فاتح تحقيق لأنه هودي فاتو مش بصورة غير شرعية فاتو باستثناء يعني بإمضاء استثناء وطوارئ يعني
2: مثل هاي مثلا لمضي استثناء وطوارئ وإشياء منا مزبوطة لازم يتحاسب
1: وهيدي بتطال وزرك
2: نحن بلبنان إذا ما صار في محاسبة وقضاء مستقل ما رح يمشي البلد
1: 100%.
2: في محاسبة لأنه أنت بمجرد حسبتي حدا خلص ما بقعد حدا يسترجي يفوت بالغلط أو يعمل غلط بس شو بتلاقي بيجي تليفون بيكون قاتل قتيل بشيله انه هو ماشي صار بالغلط كذا طيب ما فينا نضل ماشيين هيك بهذا البلد ما في بعدين عملك عنا شعب نحن شعب ما بيتحرك عنا شعب لاحق هي ولاحق هي ولاحق هي ويا ريت بيخدمون
1: حتى الاتحاد العمال العام اليوم يعني ما في عنده وسيله سلميه الا يا الاعتصام يا التظاهر دائما في حجه الامن
2: ما بقى في
1: يعني
2: ثقة.
1: حتى الاتحاد العمال العام مهما رفع صوته يعني ما في
2: ثقة
1: مش قضية ما في ثقة
2: من الناس ما في ثقة
1: يا بده يتظاهر يا بده يعمل اعتصامات بيقول لك هلأ نية بهذا الوضع الأمني كيف ما نعمل تجمعات وكيف
2: ما بقى يعملوا حجة وضع الأمني
1: يعني.
2: الوضع ما بيشي الوضع بيجنن العالم بتروح تسهر وتسرب الصبح ما عندنا مشكلة بالبلد ما عندنا شيء ما يعملوا وضع الأمني معروف بأي مناطق عم بيصير من وضع الأمني بس ما يعملوا بقى حجة وضع الأمني في وضع ليش تيوصلوا لهون طيب أنا نوصل لمظاهرة والناس تنزل ما أنتوا أمنون أنتوا كوزارة شو شغلتكم أنتوا كوزارة شو شغلتكم
1: نحن بنعرف أنه كل جمعة وكل تلاتة في تغيير جدول أسعار الغاز كمان كل جمعة وكل تلاتة أو مرة واحدة بالجمعة
2: الجمعة الغاز المازوت والبنزين تلاتة وجمعة بكرة في شوية الغاز نتفي بده يطلع نتفي وعندك البنزين والمازوت اللي هي بالنسبة للبرميل النفط العالمي لأن احنا في ناس بتقول انه الدولة قالت لا بدي اوضح للناس نحن من البلاتس العالمي نحن بنتأيد بالبلاتس العالمي كوزارة الجدول بيطلع يعني اذا طلع برا بيطلع السعر نزل بينزل
1: من هيك مرتين بالاسبوع عم بيكون في تبديل نائب فريد زينون شكرا لك خبير نفط وكنائب العاملين وموزعي الغاز في لبنان شكرا لهندسة الصوت لهادي هاشم رفقتكم ريبيكا أبو نادر نلتقى الخميس المقبل إلى اللقاء

0: موقف مسؤول من صوت كل لبنان. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.
2: ألو تريزي، خلي لي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو ب $8.40، مقانق 500 جرام $2.90.
5: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
7: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: هون ركز معي شوي هون
1: تعبا وردة تعبا وردة
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
4: إنها 11:15 في صوتي كل لبنان. هذا موجز للأخبار.

0: لبنان متمسك ببقاء القوى الدولية نظرا للدور المهم الذي تقوم به، وإذا تعذر التمديد فإن لبنان يرحب بأي دولة شقيقة أو صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفل، لا سيما في تقديم الدعم للجيش والجنوبيين في المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتربوية، والاتصالات جارية لإيجاد الصيغة القانونية لمثل هذا الوجود الدولي. مواقف عون جاءت في خلال استقباله وزير التجارة الخارجية والتعاون الإلمائي الهولندي الذي أكد أن بلاده متضامنة مع لبنان والشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وقال إن زيارته إلى النبطي أمس أتاحت له الاطلاع عن كثب على حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون وتداعيات الحرب على حياتهم ومناطقهم. ومن قصر بعبدة أكد النائب فؤاد مخزومي دعمه لموقف الرئيس جوزيف عون الثابت وتمسكه بالاتفاق الإطاري لأنه الطريق الواقعي لاستعادة السيادة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني، وقال إن ثبات الرئيس عون على منطق الدولة والمؤسسات موقف مسؤول ولا يجوز تأجيل الإصلاح الاقتصادي والمالي، فبناء الدولة واستعادة الاقتصاد مساران يجب أن يتقدما معا. وفي نشاط بعبدة عرض الرئيس جوزيف عون مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك أوضاع المؤسسة وسبل زيادة الطاقة والإنتاج الكهربائي. جنوبا سجل تفجير إسرائيلي كبير في محيط بلدة دير سريان بتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة، هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات ضخمة جدا في بلدة القنطرة سمع دويها على مساحة واسعة من الجنوب. أفادت صحيفة يدعوت أحرنوت بأن هناك شيئا يتعثر في آلية كان من المفترض أن تجلب الهدوء إلى الحدود الشمالية، وأشارت إلى أن الخطة التي صممت لتمهيد الطريق لنزع سلاح حزب الله جنوبي الليطاني وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونقل المقاليد إلى يد الجيش اللبناني لا تتقدم كما هو متوقع. وتابعت صحيفة يدعوت أحرنوت يلاحظون في المؤسسة الأمنية أن الجيش اللبناني يواجه صعوبات جمة ولا يعمل وفقا للأهداف، إذ إنه بسبب قيود قانونية يمتنع جنوده عن القيام بعملية تمشيط في المنازل والبنى التحتية الإرهابية في القرى، وقالت إنهم يفضلون التركيز فقط وحصريا على المناطق المفتوحة والعامة. طالب تكتل لبنان القوي رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة مخصصة لاستجواب الحكومة ولمساءلتها حول أدائها ومدى التزامها بالبيان الوزاري والإجراءات التي اتخذتها أو امتنعت عن اتخاذها في سلسلة من الملفات الأساسية من النزوح السوري والطاقة وأموال المودعين إلى السلاح والسياسة الدفاعية واستقلالية القضاء واللامركزية والتعيينات الإدارية. طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور في بيان وزيرة التربية وأعضاء لجنة التربية بالتدخل الفوري والمسؤول لإعفاء طلاب الجنوب من رسوم التسجيل في التعليم الثانوي والمهني في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها أهلنا في الجنوب وما خلفته الحرب والتهجير وتدمير المنازل والممتلكات من أعباء إضافية أثقلت كاهل العائلات.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تب

0: سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعب،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعب،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: عن الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. بعد استهداف إيران الكويت اليوم، أكدت الخارجية الكويتية أن اعتداءات إيران تعكس نهجا عدائيا يهدد أمن المنطقة، وقالت نحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات ضد أي تهديد. وتعليقا على العقوبات الأمريكية على إيران، حثت وزارة التجارة الصينية أمريكا على التصحيح الفوري للممارسات الخاطئة ورفع العقوبات المفروضة على الشركات والمواطنين الصينيين المعنيين. ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4409.97 دولارا للأونصة، وذلك وفق بيانات التداول. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت تعبولت
2: تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت تعبولت تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

0: القانون فيرسز السياسة مع المحامية حنان جواد.
1: أهلا وسهلا فيكم عبر صوت كل لبنان في تي في وأخبار البلد ببرنامج القانون فيرسز السياسي. لبنان بلد دفع ثمن غالي من إهمال البيئة، من نفايات تراكمت لتلوث الهواء والمياه، إلى كسرات ومقالع، لحرائق وغابات تتراجع، وصولا إلى أزمة بيئية لم تعد تهدد الطبيعة فقط بل تهدد صحة اللبناني ومستقبله. لكن السؤال اليوم ليس فقط لماذا وصلنا إلى هنا، السؤال الأصعب: أين القانون ومن يحاسب؟ ولماذا رغم وجود القوانين والأنظمة والوزارات والمؤسسات ما زالت المخالفات البيئية تتكرر وكأن لا دولة ولا قانون؟ البيئة في لبنان ليست ملفاً ثانوياً أو رفاهية، هي ملف اقتصادي صحي إنمائي وسياسي. اليوم نحاول أن نفكك هذه المعادلة مع شخصية جمعت بين العمل النيابي وبين البحث العلمي والاختصاص البيئي. معنا النائبة والباحثة في الشأن البيئي النائبة نجاة صليبة. أهلا وسهلا فيك برنامج القانون فيرسز السياسي.
2: مرسي على الاستضافة. شكرا كمان.
1: شكرا لك
2: على المقدمة المهمة اللي قلتيها، انه شكرا. انه البيئة منا رفاهية، البيئة من صلب الحياة، حياة كل انسان وكل مواطن.
1: اكيد هذا الشيء رح نجرب نضوي عليه قد ما فينا خلال الحلقة. سعادتك، قبل ما نفوت بالتفاصيل، هل لبنان بلد مريض بيئيا؟
2: اكيد اكيد مريض بيئيا. نعم. لانه أي نهر بتطلع عليه ما بتلاقيه ملوث، وما بتلاقي إنه بعد المعامل وبعد الصرف الصحي عم بيكب بالأنهر. تطلعي من هون على بيروت شو بتلاقي؟ بتلاقي غيمة سودة والعالم عايشين تحتها من غبار الموتوريت وانبعاثات الموتوريت. نحن أكيد ببيئة كتير كتير ملوثة، وهيدي بتعكس صورة السياسيين اللي أخذوا السلطة من 30 سنة لهلأ.
1: طب شو أخطر أزمة بيئية عم بيعاني منها لبنان اليوم؟
2: انبعاثات الموتوريت، لأنه أنت عم تعيشي تحت سم دائم، والعلم كله أثبت أنه انبعاثات الموتوريت هي سم بيسبب أمراض للرئة للقلب وبيسبب سرطان على المدى الطويل. لو كنا عم نتنشى هواء موتور على مدة قصيرة، يعني على مدة شهر أو شهرين، كنا منقول يمكن ما بتأثر، بس لما تصير الأزمة عمرها 20 و25 سنة، معناتها نحن صلنا عم نتنشأ هيدي السموم لمدة 25 سنة. معناتها مش مين بده يصير معه كانسر، أمتين بده يصير معنا كانسر. وإذا بتطلع حواليك ما في عيلة خالية من أمراض الكانسر.
1: يعني فينا نقول الهواء هو أخطر أزمة.
2: لا، وفي عنا المي، لأنه من بعد ما حطوا، هلأ بنحكي عن محطة التكرير، ما في مي غير ملوثة بلبنان بالأنهر اللي عم نسقي فيها الأكل، وهيدا الشيء بفوت على الأكل اللي نحن عم ناكله وبيرجع بيصير الأكل. يعني هواء، مي، وأكل،
1: يعني هي العناصر الأساسية بحياة الإنسان.
2: مزبوط.
1: طب في عنا دراسات بتقيس هذا التلوث رسمية داخل الدولة؟ يعني في عنا دراسات هاي يعني أخذت طابع رسمي بالدولة؟ في عندهم علم إنه إحنا عنا حجم الكارثة هالقد؟
2: في دراسات بتعبي هيدي الأوضة، بتعبي يمكن البناية. الدراسات موجودة، والكوزاليتي يعني الصلة المباشرة بين هيدي الانبعاثات وتلوث المياه وتلوث الأكل وصحة الناس موجودة وموثقة، مش بس عنا، بكل أنحاء العالم. يعني ما بقى بدنا نفتش على دراسات جديدة، ولا بدنا دراسات مباشرة بين صحة الناس وهيدي الانبعاثات وهيدا التلوث لحتى نخبر السياسيين إنه نحن عنا مشكلة بيئية كتير.
1: طب هاي المشكلة البيئية ساعات النائبة، هل ترجمت عبر اللجان اللي حضرتك كمان كنت عضوة بلجنة تهتم بالشأن البيئي، ترجمت بقوانين؟ يعني هل هيدا في عنا دراسات وموثقة؟ هل هيدا الشيء دفع السلطة السياسية داخل مجلس التشريعي لسن قوانين لمعالجتها؟
2: القوانين موجودة. عنا قانون النفاية 80 على 2018، عنا قانون الهواء وتلوث الهواء 78 على 2018، عنا قانون البيئة 444 على 2002، عنا قانون المياه 192 على 2020، وعنا وعنا وعنا وعنا، وهول مكلفين الدول منحة مليارات يعني لحتى يدرسون ويعملون عصريين ويحطوا قوانين بتليق بالبلد. يعني مش مشكلة بالقوانين أبدا، هي المشكلة بالحوكمة. يعني الحوكمة. شو بنعمل؟ ناخد هيدا القانون شو بنعمل فيه؟ هيدي الحوكمة هي المشكلة. ليش؟ لأنه السلطة اللي كانت حاكمة البلد كانت حاكمة بطريقة محاصصتية. أصلا هن بسموها ديمقراطية توافقية. شو معناتها؟
1: هي مقنعة بعنوان الديمقراطية.
2: ما هي شو معناتها الديمقراطية التوافقية؟ معناتها بنقعد على الطاولة كمجلس وزراء، كل واحد عنده تلت، وهيدا التلت بحاصص، وإذا مش عجبني المحاصصة بعطل. هيك حكموا البلد على 30 سنة. يعني بيتحاصصوا الغنائم وبيتحاصصوا كيف بدهم يسرقوا المواطن، وبيتفقوا كلهم سوا على هيدي الطريقة. يعني هن ما فرق اني معهم، بيجيبوا قانون بيقروا للقانون وبيهللوا انه نحن صار عنا قانون عصري، نجي للتطبيق شو بيعملوا؟ بيميعوا المسؤولية. هيدي الحوكمة بقانون المياه صار ثلاث سنين عم ببرم بحلقة مفرغة لصلح محطة تكرير وحدة، بتروحي عند مؤسسة المي بترجع بتبعتك عند المهندس، ترجع بتبعتك على وزارة الطاقة، ترجع بتبعتك على محطة التكرير، ترجع بتفوتي عند مؤسسة المياه، وكله بيقول لك أنا مش بس مسؤوليتي ده كمان، ما دام البلديات ومحطة التكرير بقى مش عارفين مين مسؤول عن شو، ما هن شو بيعملوا؟
1: مش عارفين صلاحياتهم.
2: بيضايعوا المسؤوليات. ليش؟ لحتى تصير ضايعة، لحتى تصير منا محددة. مثل ما أنت بتعملي معاملة بالدولة، هي ذاتها بكل الإدارات وبكل المسؤوليات، بتطلع بالدولة من طابق لطابق
1: بس هي بس بيروقراطية ولا كمان سياسة؟
2: بيروقراطية، هي السياسة بحد ذاتها اللي اتبعوها من 30 سنة لهون، تمييع المسؤوليات. ليش تمييع المسؤوليات؟ حتى ما حدا يكون مسؤول، وحتى إذا بدك تلاحقي ما تعرفي مين المسؤول. هيك هن حكموا على 30 سنة بالإشياء الصغيرة بمعاملات الناس والإشياء الكبيرة بنفس الطريقة. عملوا معامل كلفتهم مليار دولار، معامل تكرير ما وصلوها على شبكة الصرف الصحي. هيدا المعمل راحوا قصوا شريطة وهللوا زقفوا وقالوا برافو علينا، اوكي، ولا مره مشي المحطه.
1: طب ليه ما عم يتضوع
2: محطه طرابلس؟ مكلفه 98 مليون يورو، مش ماشي ولا مره. كل محطات التكرير بلبنان، اذا مش كلهم 95% منهم منهم موصولين، مش مكتمل التواصل مع شبكه صرف الصحي. عن قصد بيرجعوا، بيجي الممول بيقولوا له نحن عملنا المحطه بس بدنا هلا نزيد عليها صيانه.
1: طب فينا نقول
2: نزيد
1: عليها؟ يعني الاحزاب
2: اكيد،
1: يعني الاحزاب
2: مين اللي حكم
1: احزاب السلطه؟ لنقولها
2: اكيد مين حكم 30 سنه؟
1: صحيح.
2: مين عمل تلت معطل؟ معروفين وموثقين، قالوا له لحزب الله روح صرف اللي بدك اياه، جيب السلاح اللي بدك اياه، غض النظر انتوا بتشتغلوا بسلاح، احنا بنشتغل بالفساد. كانه البلد مش لالهم، كانه البلد مش لالهم.
1: مش معقول. يعني حتى بدي ارجع لموضوع البيئي، كمان هو تعبير عن حب هيدا الانسان لبلده لوطنه. يعني حضرتك باللي ذكرتيه، يعني ما بدي اقول ما عندهم حب لهيدا البلد، ما عندهم انتماء، ولكن في عندهم جريمة. يعني في جريمة عم تقترف، نحن عم ندفع ثمنها وبشكل صارخ بالمجال البيئي، لأنه كلنا منتأثر بشكل مباشر. كنا بحزب الله ولا كنا بالقوات ولا كنا بحركة أمل ولا كنا بالاشتراكي. طب سعادتك من يدفع ثمن التلوث؟ يعني هيدا الثمن اللي أنا مثلا أنت هلأ شركات التكرير صرفت لها أموال وصلت للمليار دولار بحضرتك ذكرتي مثل ما ذكرتي. طب هاي عم تدفع من أموال وجيوب المواطن صحيح؟
2: أو منها هبة بيوصل أو نعم. منها قروض نحن بندفعها لجيل بعد لأجيال قادمة. بس هيدي أكيد جرائم بيئية ونحن وثقناها ونحن عملنا دراسة لمدة سنتين وبثقنا شو عم بيصير بمحطة التكرير.
1: طب لوين تقدمتوا؟ مين الجهة القانونية؟
2: كيف أنشئوا وكيف ما عم بيشتغلوا؟ وطلع ديوان المحاسبة بالمقابل وأكد على الدراسة اللي نحن عملناها وأخذنا الثوابت اللي موجودة بديوان المحاسبة وقدمنا دعوة للمدعي العام التمييزي بالجرائم البيئية ووصلناها بدعوة كانت مقدمة قبل بجرائم مالية وهلأ جير التحقيق لأنه الواضح من دراستنا ومن دراسة ديوان المحاسبة والتقرير اللي قدمه أنه في هدر مال عام وفي جرائم صارت بيئية من وراء الطريقة اللي انشغلت فيها محطة التكرير. نحن أبدا ما وفرنا ولا نهار ولا دقيقة. عملنا الدراسة وقدمنا الإخبار وقدمنا الدعوة وهلأ إن شاء الله القضاء يكون عم بياخد مجرى بالطريقة المضبوطة حتى كل إنسان هدر المال العام إن كان بالطريقة اللي أنشئت فيها المحطة أو الطريقة اللي ما وصلت على الصرف الصحي أو الطريقة اللي تشغلت فيها بعدين يكون في حدا عم يتحاسب. المحاسبة هي الأهم لحتى نقدر نحن نخطي أو نقطع يعني لمرحلة جديدة. إذا بدنا ندل نفوت على مرحلة ونعمل عفو عام عن كل شيء ونرجع نبلش عن جديد.
1: أنت مع العفو العام ساعتك؟
2: هول اللي قعدوا بالحرب الأهلية إجوا قالوا عفو الله عما مضى وفاتوا رجعوا عملوا نفس الشيء بس بالبيئة وبمصاري المودعين وبكل شيء وبالإدارات الرسمية. هن زيتون اشتغلوا بطريقة جرمية بطريقة الإدارة اللي عملوها. منشان هيك المحاسبة هي أهم شيء. ضروري نحاسب كيف عمروا محطة التكرير، كيف أداروا ملف النفايات وفينا نحكي عنه
1: طبعاً.
2: كيف أداروا ملف الكسارات وبعدهم مكملين وياما وياما في جرائم عم يشتغلوا عليها ونحن عم نرصدها عم نلحقها وراح يكون في ادعاءات مباشرة.
1: ساعتك شو الجرائم اللي رصدتوها إذا بنا بما أنه ذكرت شركات المقالع والإسمنت شو الجرائم اللي قدرتوا ترصدوها بعملهم جرائم بيئية أو جزائية حضرتك؟
2: معامل في بدنا نفصلهم في عنا معامل الإسمنت وفي المقالع والكسارات ومعامل الإسمنت هن بيملكوا مقالع وكسارات. يعني بدنا نقول كيف عم يشتغل معمل الإسمنت وكيف صاحب معمل الإسمنت عم يشتغل بالمقلع. يعني مفروض نفرقهم عن بعضهم لأنه في أصحاب مقالع وكسارات ما خصهم بمعامل الإسمنت. منبلش بمعمل الإسمنت. معمل الإسمنت بيحرق فحم حجري بيتكوك، هيدا بيطلع انبعاثات كتير سامة. نحنا طلبنا من وزارة البيئة مش الحالية السابقة قلنا لهم اعطونا شو هن القوائم اللي بيعطوكم إياها لأنه بالقانون مفروض يقدموا كل سنة شو هن الانبعاثات اللي عم بيطلع منها المعمل وشو هن التدابير اللي عم ياخدوها لحتى يخففوا من هيدي الانبعاثات. لا في تقارير ولا في داتا ولا في شيء عم بتقدمها معامل الإسمنت لوزارة البيئة. هيدي من ناحية بس البرنر هيدا اللي بيحرق لحتى يطلعوا الإسمنت. أما حواليه الغبرة والكاميونات وانبعاثات الكاميونات لا بيرشوا مي لا بيحطوا عازل لا بيعملوا شيء، هودي كلهم شو؟ هودي كلهم هيدي الغبرة البيضة شو عم تعمل؟ عم بترسب على رواية الناس وعم بترسب على المزروعات وعم بترسب على كل شيء حواليها وعم تقتل الأخضر واليابس وعم تقتل الحجر والبشر. كله هيدا بدون حسيب ولا رقيب. منرجع على المقالع. المقالع والكسارات دراسة اليو ان دي بي قالت انه هن مفروض يعملوا او يعودوا عن هيدي الفظاعة اللي عملوها بضرر بيئي بمليارات الدولارات، مليارات الدولارات، وبعتولن أوامر تحصيل. حصلت على بعض أوامر التحصيل والواضح إنه هني هول أصحاب المقالع وأصحاب المعامل الإسمنت ما دافعين للدولة بميات الملايين الدولارات.
1: هيدي
2: بعدين وقتها يقولوا بدنا نحط لهم معايير لحتى يلتزموا فيها، لأنه ولا مقلع بكل العالم بحق له ينهش الجبل من فوق لتحت هيك يقصه. عادة بيعملون ترسز يعني جلالة صغيرة بياخدوا اللي بيقدروا ياخدوا منه وبخلوه بطريقة ما بتشوه. قال نحن هالمرة حطوا له المعايير، مين عم بيراقب المعايير، بأي طريقة عم تتراقب المعايير. رحنا شفنا شو عم بيعملوا، بيحطوا ديناميت من أول الجبل بنزلوه كله. حطينا المعايير برافو، بس تطبيق المعايير هو المهم، وهيدا بيرجع لكل القوانين اللي بحطوها. حق يراد به باطل.
1: ساعتك يعني كمان القانون اللي عم بحطوه عم بيكون مناسب لمعاييرهم، يعني لما هني عم يشتغلوا.
2: لا، في معايير عالمية قد ما بدك، قد ما بدك على الورق في معايير، والقوانين عظيمة بتقارنيها بكل شيء، في قوانين حديثة بالعالم.
1: بعدين التطبيق،
2: بعدين
1: وين التطبيق،
2: الحوكمة وين، مين انتو مسؤول عن شو؟
1: طب انتو كوزارة بيئة،
2: انا ماني وزيرة بيئة.
1: لا لا، بالوزارة عفوا، انه قصدي انتو ك يعني مش انت،
2: انا كمراقبة، انا نايبة، انا نايبي شغلتي.
1: طب وزارة البيئة
2: رقابي، بس لحتى اقول، لانه احسن ما تقول
1: وزيرة، ما هو
2: البيئة
1: هون السؤال، انت رقيبي
2: وزيرة البيئة، انه انا بدي اشتغل شغله، انا ما بدي اشتغل شغله، انا
1: بس انت رقابي على وزارة البيئة.
2: انا بشتغل شغلي، انا شغلتي انه راقب التطبيقات، انا شغلتي شوف اذا حطوا معايير،
1: ولكن تخبوك الناس.
2: برافو، وحطوا معايير، بس انا كمان شغلتي شوف التطبيق على الارض. لما اشوف كيف عم ينهشوا جبل من فوق لتحت ويحطوا ديناميت لحتى ينزلوا كله سوا، شغلتي ضوي على هيدا الخطر اللي عم يشتغلوا فيه، وشغلتي اذا كانوا هن بدهم يحطوا مواد كيماويه بقلب المعمل لحتى يحرق، لحتى
1: طب كنت وجهتوا بشكل
2: اكيد اكيد اكيد اكيد.
1: كان في جواب من الوزاره؟
2: هلا بعد، هلا مثلا عم نحضر سؤال لشو، للكيماويات اللي طلع صوت العالم، اللي كبوها بمرج بسري واللي كبوها بمكب زحله. اليوم عم حضر السؤال ورح نبعته اكيد لكل الوزارات المعنيه.
1: يعني بنتمنى يكون العمل النيابي لحضرتك ذكرتيه هو جوهر العمل النيابي، اللي هو رقابة على عمل الحكومة.
2: خلينا بس أرجع أحكي عن قصة المقالة والكسارات، إذا أنا عم راقب ولا لا. نحن قدمنا طعن بكل التراخيص اللي عملوها وعطيوها لمعامل الإسمنت بكفر حزير وبدبهون، والطعن انقبل من المجلس الشورى، انقبل، وقال مجلس الشورى يجب وقف التنفيذ لحين اتمام الملف واعطائهم كل الملفات او المعلومات اللي هن طالبينها. شو عملوا المعامل؟ ما ردوا. ليه الحكومة ما جبرتهم يوقفوا؟ جبنا وقف التنفيذ، نحن كنواب جبنا وقف التنفيذ من مجلس الشورى. هلأ في شغل تنفيذي على الأرض، المفروض أن الحكومة تنفذ، وخاصة وزارة البيئة، لأنه هي مسؤولية عن الرخص تبع المقالة والكسرات، ومجلس الشورى يعني موجه لوزارة البيئة وطالب معلومات زيادة وطالب وقف التنفيذ.
1: يعني هون القضاء، هون القضاء يعني كان كان صارم بي
2: وهيدا أعلى مركز قضائي. يعني إذا نحن حكومة إصلاح ونحن بدنا نحترم المؤسسات الدستورية والإدارات والمؤسسات الدولة، ما بنحترم قرار مجلس الشورى؟
1: طبعا طبعا، اللي هو أعلى مثل ما ذكرتي، مثل يعني هو أعلى سلطة قضائية. يعني قلنا أنه المشكلة بلبنان أنه نحن عنا قوانين وبتجنن ويعني عالميا توب ريت، بس عندنا مشكلة بالتطبيق.
2: هلا مش كلهم، يعني في قوانين بدها
1: وشو الملفات اللي قدرتوا توصلوا فيها فعلا لنتيجة؟ يعني هلا بين اللي ذكرتيهم او اللي عم تشتغلي عليهم، وين وصلتي لنتيجة؟ واذا فيك تذكرينا وين، يعني انت ذكرتينا هلا القرار مجلس الشورى، ولكن قدرتوا توصلوا نتيجة بس عطلتكم السياسي.
2: هي هي مجلس
1: الشورى
2: موقف التنفيذي أول واحد. تاني واحدة فيني أقول لك إنه أنا عسنتين اشتغلت على ملف موتوريت الكهرباء. دلينا نبرم مثل ما عم أقول لك بمحطة التكرير كمان برمنا حول الموتوريت. أنا من 2010 لل 2018 موسقة كل شيء قديه في مواد سرطانية عم تطلع بانبعاثات الموتوريت من انبعاثات الموتوريت بسما بيروت. سو هيدي الدراسات اللي كنت أعملها بالجامعة الأمريكية قبل ما أصير نائب. سو ما بقى مني عايزة بقى دراسات. أوكي دليت أبرم. إجا مدعي عام بيئي ببيروت قال يا عمي أنا مقتنع بهالدراسات وبدي أعمل شيء مدام أنا مدعي عام بيئي خلنا نشتغل سوا. كان وقتها ناصر ياسين مع حفظ الألقاب وزير البيئة طلع مرسوم حديث بيقول إنه الموتوريت مفروض تحط فلاتر. صار عنا قرار من وزير البيئة، صار عنا قاضي مستعد إنه ياخد هيدا القرار وينفذه، صار بدنا حدا قوي على الأرض اللي هي ضابط يعني قرار قاضي ضابط. يعني لقينا هاي الفورمول نحن من ورا شغلنا إنه إذا عندك هيدا المثلث فيك تعمل شيء على الأرض. بدنا قوى على الأرض. حكينا مع قوى أمن الدولة وقالوا بالأشرفية نحن فينا نساعدكم لأنه هني بتعرفي
1: حسب الصلاحيات.
2: خلنا نعمل بايلوت زون مدام درجة البايلوت القصة. عملنا بايلوت زون بالأشرفية. كل موتوريت الأشرفية لأنه أمن الدولة لاحقت ولأنه المدعي العام البيئي مستعد كان يعطي يشتغل معنا لاحق كلهم حطوا فلاتر.
1: حلو.
2: جينا أخذنا هيدا التجربة وقلنا لهم وقتها اجتمعنا مع وزير الاقتصاد ووزيرة البيئة وقلنا لهم هيدي الفورمول ماشي عنا خدوها وطبقوها. ومن خلالها طلع قرار بمجلس الوزراء على انه كل الموتوريت مفروض يكون حاطين فلاتر ومحافظين على السلام العام.
1: هذا انجاز بيئي صح؟
2: لا لازم يكون في محافظين على السلام العام. ليه؟ لان صار في عدة حرائق بالطريقة اللي كانوا مخزنين فيها المازوت بدون ما ينتبهوا كيف يحموا العالم. عظيم. نحن قلنا خلصت انه عملنا شغلنا وبرافو علينا. وين نزلوا ليطبقوا على الأرض بغير مناطق اجوا البلطجية المحميين من السلطة وقالوا لنا روحوا هيدا ما رح نطبقوا.
1: هون طلعت المافيا.
2: أكيد
1: طلعت المافيا.
2: من شان هيك عم بقول لك بتعملي بتعملي بتعملي بتوصلي لمطرح في زعماء على الأرض ما بدهم يسمعوا ما فرقاني معهم وداعمين الناس اللي عم تبتز الناس.
1: وصلتوا مع
2: يعني هول البلطجي اللي تبع الموتوريت بيقول له ما رح غير شيء وبتعرف شو روح انت ما بقطع لهم الكهرباء اذا حدا بده يحكي.
1: خلص غطاء كامل. طب يمكن يعني بدي اسألك بالقانون يمكن هلا اللي حكيناه اللي عم بيشوفنا يقول طب ما عم تحكوا يعني معناتها ما في قانون. لا نحن ما نشتغل على القانون وبدنا نقوي القانون وبدنا نطبق القانون. طب في
2: مشان هيك بدي اقول للعالم في قانون بيحميكم بالنسبه للموتوريت وحقكم انه تكتبوا كتاب لرئيس البلديه لينفذ القانون اذا في موتور زعجكم صوته او حاسين انه براميل المازوت رح ياثروا على السلام العامه او دواخينه عم يزعجوكم بالبيت. هلا اكيد في اوقات بيكون رئيس البلديه متواطئ مع صاحب الموتور بس مش معناتها انه حقكم فيكم تسكتوا عنه. بتوصلوا صوتكم لرئيس البلديه وللقائم مقام وللمحافظ الا ما واحد يسمع. من شان هيك هيدا القانون وهيدا المرسوم اللي هو واحد على 2011 اللي تطور بال 2024 كتير منيح نقدر نستند عليه
1: إن شاء الله. يعني عنا أمل
2: بس لأقول إنه القانون وقت يكون موجود بيعطي قوة للمواطن إلا إذا كان كتير في بلطجية حواليهم.
1: هيدا اللي بدنا
2: سوري هيدا عم بوصفها الحقيقة مثل ما هي لأنه نحن نجحنا بمطرح وفشلنا بمطرح تاني.
1: لا نحن جايين نحكي الحقيقة مثل ما هي واللي يسمعنا ونكون صلة وصل إنه توصلوا هيدا الحقيقة.
2: أكيد أكيد لأنه ما إلهم حق بقى ولا زعيم إله حق يملي على العالم أو يحامي عن ناس ضد ناس.
1: طب ساعتك إذا بدنا نفوت بالملف الكتير معقد كمان يعني بالإضافة للملفات البيئية، ملف النفايات. ليه برأيك لبنان عاجز عن إدارة نفاياته؟
2: الملف تقنيا ما معقد، بس هيدا كان إجي كتير كبيرة لعدد كبير من الناس. عملوا معامل لفرز النفايات وكسروها ليرجع يطلبوا من الدولة المانحة ترجع تعطيهم إياها، ترجع تعطيهم مصاري لحتى يرجعوا يعملوا صيانة. وأنا مسؤولة عن كلامي. في ناس مش بس المعامل قدروا استفادوا منها وما اشتغلوا ما شغلوها مزبوط، المكبات في إلى أربابها. يعني في ناس بتحافظ على المكبات العشوائية لأنه بتقبض من كل كميون بفوت عليها، وهولي ما فيهم يكونوا موجودين إلا ما يكون في زعيم حبيهم.
1: غطيهم لا بتحكي كتير خطير ساعتك.
2: لا لأنه تقنيا ما في شيء. يعني كل الناس بتدير نفاياتها، ليه نحن بدها تكون هالقد أزمة من 2013 لهلأ بعد ما نحل شيء فيها؟ إذا ما في قرار سياسي وإذا هول الزعمة ما بدهم يضبوا البلطجية تبعهم عن المكبات وعن البحر وتعبئة البحر
1: العام
2: وعن المعامل، نحن ما رح يصير عنا إدارة نفايات. إدارة النفايات بتجي بالحوكمة وبتجي بضب الزهران.
1: طيب في داعي بعد أسألك قانونا؟
2: قانونا كتير مهم نحكي عن قانون النفايات. القانون 80/2018 عمل وقتها كان في سادر ورايحين يضبوا مصاري. شو قاموا عملوا؟ كتبوا القانون بطريقة بسرعة، حطوا المادة 10 هي الاستراتيجية تبع إدارة النفايات. بما أنه حضرتك استاذة قانون راح تقدري شو عم بقول. وقت تكون المادة هي استراتيجية الخطة التنفيذية، شو بيصير القانون؟ بيصير مبني على خطة تنفيذية. يعني من بعد المبادئ والتعريفات ومدري شو وصلنا على المادة 10 الخطة التنفيذية
1: اللي تصدر عن هيدا القانون،
2: تصدر عن الوزارة. شو عملوا؟ خلطوا السلطة التنفيذية شغلة بالسلطة التشريعية.
1: مقصودة؟
2: وبطل أكيد، وبطل المشرع قادر يراقب السلطة التنفيذية. إذا راح المشرع بده يراقب السلطة التنفيذية بيقولوا له ما أنت وافقت على الاستراتيجية بالمادة 10. عرفتي كيف خلطون؟ على سنتين فكفكتهم كلهم وعملت قانون جديد، عدلت الموجود وشلنا الاستراتيجية. لأن وقت تشيل الاستراتيجية من القانون بتحرر الوزير، بصير الوزير يعمل استراتيجية وبتحرر القانون.
1: هي وظيفته أصلا الوزير أنه يعمل استراتيجية،
2: بس بغض النظر عن القانون، القانون بحدد له المبادئ
1: وهو بيعمل استراتيجية.
2: مش مندخلهم بقلب بعضهم. هيدا القانون حطوه بالجرور من تموز 2025، طلبت أنه ينحط على اللجان لحتى نناقشه، ما في حدا عم بيسمع، ما حدا بده يسمع.
1: مع انه مش مفترض يكون هيك ملف، يعني هالقد ملف مصيري واساسي يكون كمان داخل ضمن مافيات هيدا البلد.
2: اكيد يعني بدل ما يحطوه بلجنه البيئه قاموا حطوه باللجان المشتركه ونام
1: ليضيعوا
2: ونام. هلا حطوه بلجنه البيئه ليتناقش وبعدين نقلوه على اللجان المشتركه ونقلوه على الاداره والعدل، نقول له مطرح اللي بدكم. نام من 2005 من تموز ل 2025. ليه؟ لانه برجع بقول ما في شيء تقني عن عدم اداره النفايات. وانا اشتغلت من 2015 لل 2020، يعني انا متخصصه باداره النفايات. كنت انا مدير مسؤولي عن شيء اسمه سوليد ويست مانجمنت تاسك فورس، يعني لجنه انعملت بالاي بي لنشتغل على هيدا الشغل.
1: طيب ساعتك صار عنا ضرر، كيف المواطن بيروح يعني اجرائيا شو بيعمل؟
2: صار عنا ضرر
1: مصنع فاتح بيطلع انبعاثات معينه، واحد الأشخاص صار عنده كانسر، بيقدر يروح يدعي هيدا المعمل؟
2: ما بيقدر بالأنون. صعب كتير لأنه لازم يكون في كوزاليتي، سبب مباشر، وهيدي كتير صعبة. أما إذا عنا عدد كبير من الناس، يعني إذا أخذنا بكفر حزير عدد كبير من الناس مصابين بالسرطان، أصلا بكل بيت في على القليل واحد أو اثنين مصابين بالسرطان، إذا عنا على القليلة إذا عنا على القليلة 10 بيوت بيتقدم لمحامي بيقولوا نحنا بدنا نرفع دعوة على المعامل معامل الإسمنت ساعتها بتصير الدعوة قوية.
1: نعم.
2: أما إذا واحد وحده
1: تكون أساسها ضعيف
2: بيكون أساسها ضعيف ومش بس هيك بيطلعوا لك معامل الإسمنت بحضرونا إنه هن كل هاي الانبعاثات اللي عم يشتغلوا فيها هي ما بتسبب أمراض هن عم يمرضوا أهلك فرحة زيرو بدبون بدون سبب يعني بالبيت في 2 أو 3 عم بيموتوا بكير أو عم بيكون معهم مرض سرطان سائبت مش إنه هيدا على كل حال هيدا كله لازم توثيق ولازم يكون في دراسات علمية هون بدنا دراسة تشوفي قدي في نسبة سرطان بهيدي الضيعة مقارنة مع ضيعة أخرى
1: مع ضيعة أخرى تصير في عنا الصلة السببية بين
2: هيدي يعني الصلة السببية هي أساس أو الكمية يعني إذا عنا عدد من الناس حابين إنه يتشكوا نحن فينا نساعدهم.
1: طب ساعتك بعد كل اللي قلتي لي بس بعد عندي حشرية أعرف أنه أنت دخلت السياسي كعالمة وباحثة بيئية يعني قلتي لنا شو صار معك بس إذا تلخصي لنا يمكن بجملتين شو اكتشفتي هيك ككونكلوجن
2: أنه السياسة عم تخربها ما بيقدي انه واحد بس يعرف التقني الحلو بس خلينا نقولها بالطريقه الحلوه يعني نحن وقت نكون بالجامعه بنكون عم نفكر انه التقني هو الاساس اللي بده يحل لنا المشكل. الدراسه التقنيه مهمه جدا لانه لازم تلاقي حل تقني بس لحاله ما بيكفي.
1: طب صدمتي من حجم المصالح؟
2: اكيد اكيد. ليش بالمقالع والكسرات مين وقف بوجنا مين عم بيمشيهم ومين ما بده يوقفهم أنا كلهم موجودين هلأ على الطاولة مش إنه هاي السلطة القديمة كله موجود هلأ. المهم لازم حل تقني ولازم يكون في حل قانوني لازم يكون في القوانين اللي عايزينها ولازم دايما نفكر بالحوكمة ولازم دايما نفكر بالمحاسبة. أي بلد ما بيحاسب مرتكبين الجرائم هو بلد عم بيرجع يعيد الجرائم كلها سوا.
1: صح.
2: بدي أقول شغلة ما في كل يعني على مدى التاريخ الحضارات اللي انقرضت كانت الحضارات اللي خسرت بيئتها وحتى إذا بتقري بالتوراة بالإنجيل وحتى بالقرآن دايما لما يحكوا عن الكوارث اللي أصابت الناس بيحكوا عن كوارث بيئية ما بيحكوا عن كوارث يعني في حروب
1: اجتماعية او اقتصادية
2: دايما بخبرونا عن اشياء بيئية ادت الى ما ادت الى انقراض بعض الحضارات وهذا شيء موثق ومؤرخ.
1: يعني فينا نختم بعد اللي قلتي.
2: بدي اختم بشغل كتير مهمة
1: هيدا
2: نحن الارض هي ارض ارضنا ونحن اذا ما وقفنا على ارض حتى لو برمنا كل العالم شو اللي بشدنا لهون تبقي رايحة أنت وعائلتي وعايشة أنت وعائلتي بدل في شيء شدنا لهون هو الأرض. صح. هيدي الأرض إذا خسرناها عم نخسر كل شيء. إسرائيل عارفة وإسرائيل لما تفوت عم بتنكل بالأرض وعم تهجم على الأرض وعم بتخرب بالأرض عم تنتقم منها بالأرض وبكل شيء موجود على الأرض ومش بس هيك بباطن الأرض. هيدي الأرض إذا نحن ما حفظنا عليها شفتوا العدو شو بيعمل فيها.
1: نحن عم نعطيه
2: هيدي مسؤوليتنا
1: عم نعطيه
2: هي مسؤوليتنا ليدل عنا وطن.
1: صحيح.
2: هيدي منا سياسة بس. صحيح. هي سياسة واجتماع واقتصاد ووجود.
1: بتمنى صوتك ورسالتك تكون يعني نحن عنا أمل بالنواب اللي مثلك وعنا أمل بهيك فكرة التغيير يعني يمكن كانت صعبة عليك ولكن إن شاء الله ما تكون مستحيلة.
2: ما في أحلى من إنه واحد يشتغل لأرضه.
1: إن شاء الله يعطيك ألف عافية. مرسي كتير إليك لوجودك معنا. الباحث النائبة هلأ أنت دمعتي وأنا حسيت قدي أنت عم تحكي بشي من جوا يعني من جوا أنت عم تعطي البيئة لأنه أنت مدركة يعني لما ذكرتي أنه نهايتنا مرتبطة بالبيئة. فاللي ذكرتيه عن جد ببين أنه هذا منه ملف نيابي فقط بالنسبة لي كملف وجودي ومصيري. وبتمنى يا ريت كل النواب بينسحب عليهم الأثر العاطفي لقضايانا ومقاسينا بهذا البلد. منبلش من البيئة ومننتهي بالبيئة. سعادة النائبة والباحثة والعالم البيئي نجاة عون صليبة، شرفتينا اليوم. شكرا. ودموعك أكيد غاليين ورح وعلموا فينا. مرسي لكل اللي تابعونا بالقانون فيرسز السياسي عبر في تي في، أخبار البلد وصوت كل لبنان.
3: القانون فيرسس السياسة ترأبوك الخميس 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: قراءة في التطورات الاقتصادية وانعكاسها على الأوضاع المعيشية والمالية والاجتماعية في الاقتصاد أولاً، مع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، باك تو سكول، شنط قرطاسية بأحسن الأسعار.

0: بتموت.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: استنعر امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت تعبولت
3: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: معنا عالميلان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
5: أسعدتم أوقاتا، إنها 12:15 في صوت كل لبنان. هذا عرض للأخبار. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وشدد على أن الجيش يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية التي أعاد انتشاره فيها، وكل ما يقال غير ذلك يستهدف الإساءة إلى الجيش والتشكيك بدوره والتزامه بقرارات السلطة السياسية. وأشار إلى أن إعادة أعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية، لكن ذلك لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي. وبشأن اليونيفيل، أوضح الرئيس عون أن لبنان متمسك ببقاء القوة ومتمسك ببقاء القوة الدولية نظرا للدور المهم الذي تقوم به، وإذا تعذر التمديد فإن لبنان يرحب بأي دولة شقيقة أو صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل، لا سيما في تقديم الدعم للجيش والجنوبيين في المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتربوية، والاتصالات جارية لإيجاد الصيغة القانونية لمثل هذا الوضع.

0: لاستعادة السيادة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني. وقال مخزومي إن ثبات الرئيس على منطق الدولة والمؤسسات هو موقف مسؤول، ولا يجوز تأجيل الإصلاح الاقتصادي والمالي، فبناء الدولة واستعادة الاقتصاد مساران يجب أن يتقدما معا. انسحبت قوة إسرائيلية من بلدة حلتا في قضاء حصبية بعد توغلها داخل البلدة وفرضها حصارا منع الأهالي من المغادرة لمنازلهم وحال دون أي حركة من حلتا وإليها. وبحسب المعلومات فتشت القوة الإسرائيلية منزلي اللبناني علي قاسم عبد العال وشقيقه وائل قاسم عبد العال، كما احتجزت عضو بلدية كفر شوبة حاتم عبد العال وهو والد أحد الشهداء وأخضعته تحقيق ميداني. أفادت يدعوت أحرنوت بأن حزب الله يواصل جمع المعلومات الاستخباراتية استعدادا لسيناريو يستأنف فيه القتال. وقالت من ضمن خطط حزب الله شن عمليات تسلل وكمائن وإطلاق طائرات مسيرة متفجرة وزرع عبوات ناسفة. أوضح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الذكاء الاصطناعي لا يضع نهاية لدور المعلم بل نهاية لصورة المعلم القديمة، لأن التكنولوجيا أداة إضافية بين يديه. مواقف الراعي جاءت في خلال افتتاح المؤتمر السنوي 32 بعنوان مهنة التعليم في عصر الذكاءات الجديدة رسالة تتجدد.
1: فلنعد اكتشاف مهنة التعليم ولنعصر مناهجنا ولنستثمر في معلمينا قبل أن نستثمر في أجهزتنا، ولنعلم أبناءنا كيف يستعملون الذكاء الاصطناعي بوعي وحرية ومسؤولية، ولنصنع مدرسة تستشرف المستقبل ولا تخافه، تتقدم معه ولا تذوب فيه، وتتغير من أجله من دون أن تفقد رسالته. فالذكاء الاصطناعي لا يلغي مهنة التعليم بل يدعونا إلى إعادة إبداعها وتحويل هذا التطور إلى فرصة يعود فيها المعلم إلى جوهر رسالته.
0: وفي خلال افتتاح المؤتمر عينه أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أن حماية التعليم تنطلق من حماية حقوق الأساتذة، واعتبرت أن التحدي الأبرز لا يقتصر فقط على الصمود بل بالانتقال إلى بناء المستقبل.
2: سأواصل حمل مطالبهم المحقة والدفاع عنها داخل مجلس الوزراء مع إدراكي أن معالجتها تتجاوز صلاحيات الحكومة ووزارة التربية وحدها وتتطلب قراراً وطنياً وتضامناً مسؤولاً. ونحن على قناعة راسخة أن حماية التعليم تبدأ بحماية من يحمل رسالته، ولذلك نحن ملتزمون بصون حقوقه، توفير فرص تطوير المهني المستمر لهم وإشراكهم في مسارات الإصلاح ومنحهم الأدوات والثقة التي تمكنهم من المبادرة والابتكار.
0: الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر نبه بدوره إلى أن التحديات التربوية أكبر من قدرة المؤسسات.
3: إدارات مدارسنا والهيئات المعنية تدرك عمق هذه المسألة ولا تعلو جهدا في البحث عن حلول ممكنة، رغم أن حجم التحديات يتجاوز قدرات المدارس وإمكاناتها ويستدعي تدخل الدولة وتحملها لمسؤولياتها من أجل اجتراح حلول مستدامة تتخطى ما تستطيع المؤسسات التربوية أن تقوم به.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف فجراً قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف وسجلت 95.20 دولاراً للبرميل. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد طوني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: أنا لبنان تلقف
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.
5: ألو تريزي حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب12 أيلول.
6: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting دياسبورا.
7: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تع بورد تع بورد تع.
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تع بورد تع بورد تع.
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: بكره مالنا عالميلان وما قلنا الا اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبه؟
2: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: تحياتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا بودكاست دور إضاءة على التحضيرات لحفل جوائز الميركس دور مع مي زيادة.
4: بودكاست دور مع مي زيادة بلش معكم.
5: كل ما اقترب الموعد بيزيد الحماس وبتتسارع التحضيرات مع دقات القلوب. الكل ناطر إعلان النتائج. الجمهور متشوق يشوف نجمه المفضل على مسرح الميركس دور عم بيحمل الجائزة يلي بيستحقها، والنجم يلي قدم عمل تعب عليه وصل لجمهوره ومعجبيه وللجنة التحكيم يلي عطيته حقه وقدرته. ثلاث أيام عم تصلنا عن الحدث الكبير يلي صار حديث الناس، حفل الميركس دور الجاي السنة يفرفح قلبنا الحزين والتعبان ويمحي ولو لساعات الخوف والقلق يلي عايشينه وينسينا وقعنا وينقلنا عبر شاشة الـ LBCI إلى عالم ساحر عم يلمع بالنجوم. أما ضيوف اليوم ببودكاست دار فمن أسابيع قليلة أنهوا مهمتهم الصعبة بمهنية عالية وبضمير مرتاح. بعد 5 أشهر من الاجتماعات المتواصلة استمعوا ناقشوا غربلوا واختاروا الأفضل. بشرفني اليوم استضيف باستوديو أغاني أغاني وعبر صوت كل لبنان النجمة بالإخراج ليلى كنعان.
6: مرسي ماي، خجلتيني وبشرفني أنا أكيد أكون معكم اليوم.
5: نحن مبسوطين فيك كتير وبدنا نجرب قد ما فينا ننقل صورة الاجتماعات للمستمعين اليوم اللي عم بيتابعونا عبر إذاعة أغاني أغاني وصوت كل لبنان. اجتمعنا على مدى 5 أشهر ليلى،
6: صح؟
5: مثل ما قلت بالمقدمة سمعنا ناقشنا
6: وفقنا
5: اختلفنا وحضرنا كمان عملنا فيزيوناج كمان للميوزيك فيديوز اللي قطعوا خلال هالسنة. تقييمك مش للأعمال، لهالجلسات يلي انت مش غريبة عنا، انت صح. كان عندك قبل كمان تجربة 3 سنوات كنت بلجنة التحكيم الموسيقية. خبرينا السنة شو اختلف عن الماضي؟
6: أنا كنت يعني تقريباً من 11 سنة كنت بلجنة الحكم. هالسنة أكيد اختلف كتير أشياء. أول شيء لأنه أنا تغيرت، ذوقي تغير، وجهة نظري للأمور تغيرت، أنا كشخص تغيرت. وتاني شيء أكيد بطبيعة الحال الناس اللي عم بجتمع معهم بلجنة الحكم كمان كانوا مختلفين من مجالات مختلفة أكتر هالمرة. كانت الاجتماعات كتير بناءة صراحة. هلأ بعرف أنه احتد النقاش بمحلات، في ناس عم بيدافعوا عن أعمال معينة، ناس لا، وطبيعي هيدا الشيء، بالعكس هيدا الشيء أنا بلاقيه صحي
5: أكيد
6: وحلو يعني. بس بالآخر كل واحد صوت للعمل أو للشخص للفنان اللي هو شايفه بمنظاره يعني مؤهل أنه يستلم الجائزة. وطبعا في كمان 20% تصويت الجمهور ما فينا ننسى،
5: 30%
6: تصويت الجمهور ما فينا ننسى. وبالآخر يعني ما بيصح إلا الصحيح.
5: على أي فئة أكتر شيء صار في اختلاف؟
6: بتخيل أكتر شيء على فئة الممثلين يعني إن كان
5: بالدراما
6: أكيد. هلأ أنا ما كنت بلجنة تحكيم الموسيقى لأقدر أعرف هونيك شو عم بيصير، كنت أكتر بالدراما يعني مسرح، مسلسلات، أفلام. أكتر شيء على الممثلين كانت
5: كان الاختلاف بوجهات النظر.
6: صح.
5: كيف لقيت الأعمال المطروحة السنة اللي كانت؟ كانت كتيرة، منبلش بالمئات وبعدين منصير بالعشرات بالنهائيات. كيف فيك تعطينا لمحة أو تيتر لهالأعمال اللي كانت السنة؟
6: بالنسبة هذا السؤال صعب ماي، لأنه يعني من أي ناحية عم نحكي، من ناحية الإخراج ولا التمثيل ولا الكتابة ولا بتعرف الموضوع كتير متشعب.
5: صح.
6: بس أنا بدي أقول شغلة. أول شيء يعطيهم ألف عافية لكل الناس اللي قدرت تشتغل هالسنة. انت بتعرفي نحن كارتست نحن بالاخر فنانين وبنشتغل بحواسنا وباحاسيسنا وهالسنه كانت كتير صعبه كتير يعني ثلاث اشهر ستاتيكو مش بس بلبنان بالعالم العربي كمان فكتر خيرهم اول شيء انه قدروا يكملوا قدروا يوقفوا ويكتبوا ويروحوا على اشغالهم هيدا ديجا تروفي يعني صراحه
5: صحيح
6: ثاني شيء هلا من شوي كنت عم اقول لك انه بفئه الممثلين كان اكثر شيء في خلافات
5: احتدام
6: لانه كان في كتير بيستاهلوا الجائزة يعني كتير ناس اشتغلت بطريقة
5: أنا هو في سؤالي يعني كيف شفت كان في مستوى السنة بالأعمال
6: ايه بالتمثيل طبعا كان في بالتمثيل ايه هلا إذا بدنا نحكي كفيديو كليب بما أنه الموضوع شوي يمكن أنا بخصني كمخرجة ميوزك فيديوز كان في أعمال كتير كتير مطروحة يمكن نحن especially بالميوزك فيديو نحن بحالة شوي transition يعني خصوصا مع الـ AI هلأ بتحسي
5: من مرحلة لمرحلة
6: ايه بحالة بمرحلة فيها تنقل يعني مرحلة نقلية بتحسي انه في ناس عم تختبر مع الـ AI وفي ناس لا بعدها مصرة تضل عم تشتغل بالطريقة التقليدية وهذا الشيء طبيعي
5: من أي فئة؟
6: شوفي أنا بفهم أنه كل شيء جديد بخوف وكل شيء نحن مش معودين عليه ممكن ننفر منه بس أنا بحس اليوم الـ AI هو وسيلة يعني تول بالآخر إذا اللي قاعد وراء المكنة مش عارف شو عم بيحط كوماند يعني هو بالآخر بده ياخد منك إرشادات صح؟ يعني أنت بدك توجهي للـ AI إذا أنت صاحبة إكسبرتيز عندك تكنيكال ووردز كلمات مفردات عارفة تحطيها يعني مثل لنقول أنا كمخرجة ممكن حدد له اللنس اللي بدي استعملها أحكي بتقنية أكتر من حدا مثلا ما بيعرف بالإخراج عم بيجرب فبحس الفرق حيصير بهيدي الطريقة سو أنا بحس أنه أكيد لازم يكون عندك المعرفة التقليدية وإنك تستفيد من النيو تكنولوجي وتستفيد منها لحتى تتقدم أنت كمان بشغلك وتساعدك وتخفف لك وقت وتخفف لك بس بده يكون في اثنين يعني أنا مع أنه نمزج القديم مع الجديد
5: دونك الليحة الطويلة من الميوزيك فيديوز اللي شفناهن عملنا لهم فيزيوناج بالـ LBCI وكنا كلنا الدراما واللجنة الموسيقية والإعلامية كنا كلنا مع بعض هالليحة الطويلة اللي كان فيه عدد لا يستهان به متكلين فيه على الـ AI ما زعجتك
6: ما كان في كتير كان يعني في شيء أربعة كان خمسة تقريبا
5: أكتر كمان شوي
6: أربعة خمسة هلأ كان في يعني في عمل أو عملين كانوا مش عاطلين يعني البقوة كانوا شوي بعد كتير بحالة تجارب يعني مش كتير ناجحين لأنه واضح جدا أنه شوي الصورة بلاستيكية بتحسيها أو بتحسي ما في إحساس أو الصورة بمحل والأغنية بمحل فهذا اللي كنت عم قلكي أنه بالآخر في الشخص اللي قاعد وراء الـ AI اللي عم بيوجهه اللي عم بيديره
5: عم بيلقمه
6: أكيد أنه لازم كمان يكون عنده ذوق يعرف انه هيك صح هيك غلط لما يشوف النتيجة مش انه شو ما انعطى ايه اوكي يلا بيمشي فيه فشوي الموضوع بده اكسبرتيز ودقيق ومش هيك يعني نستهونه
5: اكيد

0: رجعنا مع بودكاست دار ومع ضيفتي المخرجة ليلى كنعان يلي الحديث معها كتير حلو بيذكرنا بأجمل الميوزيك فيديوز يلي حملوا توقيعها. ورح انتقل هلأ عبر إذاعة أغاني أغاني وصوت كل لبنان إلى اتصال ومداخلة مع صديقي وزميلي بالميركس دار المطرب نادر خوري. هاي نادر.
1: هاي ماي. بونجور.
0: بونجور لإلك. ونعتذر منك انه منعرف انه عندك كتير شغل وعندك بروفا هلا، بس حابين ناخد منك هيك يعني فيدباك من هالإكسبرينس الحلوة مع لجنة الميركس دار اللي مش اول مرة انت بتكون عضو بلجنة الموسيقى. بقى شو بتحب؟
1: هيدي تاني مرة أنا باللجنة الموسيقية، وهذا شيء مشرف لإلي جدا. مجرد ما تحسي حالك صار إلك دورك بهذا المجتمع الموسيقي وقرارك، هذا شيء عظيم أنا كفنان سمحت له بحياتي. نحن كلجنة الموسيقى عملنا اللي علينا، ضميرنا كتير مرتاح كتير مرتاح. وأنا أشهد قدام ربي وقدام التاريخ وقدام كل المستمعين انه كل الاقاويل اللي يتهم فيها الاخوان حلو واللجان اللي مرقت عبر هالسنين كلها اباطيل واكاذيب، يعني فيها كثير من التطفل على العالم بطريقه بشعه، لانه المصداقيه اللي عم تشتغل فيها ما بتضاهي اي مصداقيه. ومهنية عالية
0: طبعا. نادر، مئات الأعمال تنطرح قدامكم كلجنة موسيقية، كيف بيتعامل مع نادر خوري المطرب مدرب الصوت والصوت الكبير اللي تخرج من مدرسة الرحابنة؟
1: أنا بحترم كل صوت قدر يفرض حاله، قدر يتميز، قدر يكون جديد على هالساحة الكبيرة، لأنه صار عندنا كثير أغاني وكثير نوعية أغاني، بس إذا بتلاحظ بخياراتنا المميز هو الرابح. يعني بدي أوضح شغلي هون، يعني أنا على الصعيد الشخصي وأصدقاء لي بيحكوني بملامة إنه ولو ما نقيتونا، أنا بكل بساطة بيكون ردي إنه أنت ما قدمت شيء تنقيك، انت معامل عمل سنة 93، 93 راح مع الميراكس، ما كان في ميراكس 93. يعني في ناس مخاملة انه نحن كل سنة بنقعد ننقي اغاني عبر هالتاريخ ومنكرمهم،
0: مش عارفين انه مجمل السنة يعني الاعمال اللي انطرحت خلال السنة.
1: هيدا اللي بدي وضحه. نعم. يعني في ملامة صارت جيتني من كذا شخص انه ولو ما اجا دورنا نتكرم. بدنا نتكرم، كلنا بيلبق لنا التكريم وكلنا منحب نتكرم،
0: بس قدموا أعمال بتنطرح لحتى يصير في نقاش حولها وتتكرموا في النهاية.
1: هون دي النقطتين بشدد عليهم، مصداقية اللجان ودور كل حدا بده يقدم شيء فنحن نكرمه فنحن نقيمه وعلى ضوء أي جايزة. يعني ناس خاملين انه يمكن ميراكس بيطبع مثل فوتوكوبي بيطبع جوائز وبيعطيها لمين ما كان. لا
0: أكيد الأفضل هو اللي رح يمسك التروفي بأي مجال كان، إن كانت الأغنية لبنانية أو عربية. نادر، قدي أنت قاسي بالحكم على الأعمال؟ يعني أنت شخص أكاديمي كمان، بتدرب أصوات، بتتعامل بكل جدية مع كل عمل فني بيصير، قدي بتحس حالك قاسي وأكاديمي مع هال الزملاء اللي بيكونوا على طاولة التحكيم اللي كل واحد منهم جاي من باك جراوند مختلف؟
1: أنا بدي أقول شغلة، يعني بدي أعلن عن شغلة، أنا بقراري في 65% احترام لذوق الناس.
0: هذا شيء كتير صحيح. أنا حلو.
1: أنا بتقولي لي يمكن غلط، أنتوا رأيكم أفهم من الناس؟ لا، بقلك الناس إلى رأيها، الناس حبت هيدا الفنان، الناس بنت هيدا النوع من الغنى ووصلته نجحته، كانت الحضور بحفلاته، فما فيك تغيبي رأي الناس. يعني في ناس بتقلك شو فهم الناس؟ طيب شو فهم الناس؟ عمول عمل انت يجذب الناس وخليه يجوا يحضروك. فانا بنطلق انه هذا الاكس ما بيجي بنسبه انا انه مين هو هذا شو هالصوت، بعرف انه عمل نقلة بعمل مميز حكيت فيه الناس.
0: نعم.
1: وهذا العمل اذا ما نجي نضلنا نحن مسكين الاصول ومسكين التيوري ومسكين الارموني ونقيم على هالاساس ما حدا بينجح، صدقيني ما حدا بينجح، يعني 1% من كل اللي نجحوا. بس نحن عم ننطلق على شيء صار شعبي، العالم إلى قرارة وعم بتصوت، عم بتشاركنا بالتصويت، وانا عم بحترم هذا الشيء.
0: ونحن نحترم طريقتك كمان بالتحكيم ومنوثق برأيك وبتقييمك نادر خوري. نحن رح نشوفك قريبا على مسرح الميركستار بمدلي رائع للراحل الكبير في الموهبة. سربوا لي المعلومة وأنا عم بقولها. فأكيد رح يكون
1: نحن من أيام الشغل من 15 سنة ما بتخلي شيء ما بتخبري.
0: على كل حال نادر، نحن بنتشرف انه معنا اسم كبير بعالم الموسيقى مثل حضرتك، وبنفتخر بكل الاسماء يلي تحت التيتر الكبير لجنة التحكيم الموسيقية، وناطرينك بخمسة شهر على مسرح كازينو لبنان، ونقول لك يعطيك العافية. وكمان نحن انا شخصيا بحب اثني على طريقتك بمواكبة العصر، كمان بتحديث كل شيء، بعدك يعني كأنك عم بتترجم شعار الميركس back to the roots eye on the future. فعم تنجح كتير بهال المزج بين القديم وبين الجديد، لأنه ما فينا نضلنا محل ما كنا، بدنا كمان نواكب العصر اللي نحنا فيه،
1: وما فينا نلغي ماضينا.
0: أكيد ما فينا نلغي ماضينا. ميرسي كتير على وقتك.
1: ارسل تحية لكل المستمعين، وان شاء الله ما يكون هيك زعجنا حدا بفكرة معينة، بس هودي افكارنا وهيك منحب نقولهم.
0: اكيد اكيد، واكيد كل العالم رح تتقبل كل شيء قلته لانه صح. شكرا.
1: الحمد لله.
0: منشوفك قريبا على مسرح الكازينو. شكرا. منتابع معك ليلى كنعان. و بالنسبة للشيء اللي حكي نادر خوري، شفتك عم تقولي، عم بتهزي براسك عم تقولي صح. شو رأيك بالموضوع اللي حكي إذا بديك دايما الناس اللي بتقول جايزة الميركس معروف من وين طلع، وهذا ما بيستحق وهذا بيستحق، وبيصير في كتير لغط على هالموضوع. بقى انت شو رأيك واكسبيريانستك باللجنة التحكيمية، كيف بتلاقي النتائج اللي بتطلع؟
2: شوفي ما يعني على طول الشجرة المثمرة بتنرشق صح؟
0: أكيد.
2: يعني ميركس دار خلال سنين برهن قديش هو ناجح، وقدي هو almost تقريبا الوحيد بلبنان اللي هالقد عنده إستوريك طويل، وهالقد بعض الناس بتحب تكون موجودة فيه وبتحب تتكرم فيه، والفنانين يعني بيسعوا أنه يتكرموا فيه. فشي طبيعي كمان أوقات في ناس يمكن بتحس حالها أنه هي كانت تستحق تتقدر، ما أجيها الشانس يمكن أنه تتقدر، فبيصير في بلبلة، بيصير في حكي. مش عم قول كله ننتبه، يعني في ناس كمان يمكن تتقبل أنه it's fine، مثل ما أنا تقبلت كتير سنين كمان أنه لا يمكن أنا ما عملت أفضل عمل بهيدا السنة، وفي سنين كنت أقول أنه بلا حاسة أنا كأنه شغلي وإفكتيفمان يعني أخذت وقت الجايزة. سو عادي رواء، يعني ما بعرف أنا ليش عطول بده يكون في نيجاتيفيتي.
0: مش كلنا فينا نربح.
2: والأزواق يعني حسب كمان الجوري وزوقها، الأزواق مش مثل بعضها، والناس حسب خلفيتها، حسب الزوق تبعها، حسب الباكجراوند الثقافي تبعها، ممكن يعني تختار ناس لأسباب معينة. سو هلأ شو بيصير بعدين؟ أنا صراحة من الناس اللي حواليك ما سمعت كتير أنه في حكي من هالنوع، يمكن على نطاق أوسع من الانفيرونمون تبعي أنا يمكن بيصير في حكي بلبلة هيك، بس أنه irrelevant، مش مهم شو اللي بينحكي، مهم واحد عارف حاله شو عم يعمل، عم يشتغل بضمير. وأنا حسب خبرتي بهود السنتين اللي كنت فيهم جوري بالميراكس ما شفت شيء غلط، ما شفت شيء لا من تحت الطاوله ولا شفت اشياء عم بتصير بطريقه غريبه او قصص هيك، ما شفت هيك شيء صراحه.
0: أكل حال نحن برجع بثني على شفافية ومصداقية لجنة التحكيم وعلى الديمقراطية اللي بتسود الاجتماعات وعدم تدخل أبدا، ما بيصير في أي تدخل من قبل الدكتور زاهي أو الدكتور فادي الحلو، وكل الأمور بتصير بطريقة كتير ديمقراطية. رح نتوقف مع اتصال مع عضو لجنة التحكيم الدرامية كاتبة السيناريو نادين جابر، يلي بنعتبرها كمان من عائلة الميراكس واللي حظيت بهالجائزة الذهبية 5 مرات. نادين أهلا وسهلا فيك ببودكاست دور.
3: أهلا وسهلا فيك حبيبتي وبليلى.
0: ليلى كمان معي، وأكيد انتوا التقيتوا كتير برات الميراكس وبالميراكس، خبرونا شوي.
3: برات الميراكس انا ما كنت بعرفها شخصيا لليلى، بس عرفت عليها بلجنة الميراكس، وصراحة اسمها سباقة، يعني انا من معجبينها وكل شيء بتعمله، وبشرفني يعني بدنا نكسبها بالدراما انه نشتغل سوا شي مرة، فهيدا شرف لإلي
2: ان شاء الله. يا نادين عن جد، وانا انبسطت كتير انه تعرفت عليك، سنحت لها الفرصة يعني بالميراكس، واكيد بشرفني ومنتمك شهاده. ثانك يو
3: ثانك يو ثانك يو.
0: بدنا اقول نادين انه احلى شيء بالميراكس انه بتجمعنا كلنا من مختلف الاختصاصات، بنقعد على فرد طاوله، بنصير بنكون في اسم كبير نحن سامعين فيه، بنتعرف عليه كمان على الصعيد مش بس المهني الشخصي، وبيصير هالعلاقه تجمعنا من اجتماع لاجتماع.
3: مزبوط.
0: هيدا يمكن شيء كتير حلو بالميراكس دور.
3: اكيد، لانه بصير عن جد في الفه يعني بين اعضاء الجوري وقعدات، وفي هيك بصير مثل عائله عن جد.
0: نادين، انت السنه كنت برات المنافسه الرمضانيه، برات المنافسه وحضرتك بلجنه التحكيم، كمش كاتبه سيناريو، كمشاهده، كيف شفت الاعمال اللي انطرحت السنه؟
3: هلا في اعمال كتير انطرحت اكيد، بس بعز علي انه الاعمال اللبنانيه ما كانت كثيره، يعني يكاد يكون مسلسل واحد مشترك ومسلسل واحد لبناني
0: للاسف،
3: فهيدا اللي دائما بحز بنفسنا، لانه نحن مش ناقصنا شيء، غير ناقصنا انه حدا يامن فينا، وانتاج سخي ومحطه يعني تتعاون معنا، فعلى امل انه يكتروا الاعمال، بس بالمبدا نحن درامتنا عم بتصارع، ما بدنا نضحك على بعض، نحن عم نصارع يعني مسلسل او مسلسلين بالسنه، هول منن صناعه دراما، هيدي بس اثبات وجود انه نحن بعدنا موجودين، على امل عن جد انه ترجع تصير صناعه والدوله تهتم فيها وبهيدا القطاع بشكل عام يلي بيشغل الوف الناس.
0: صحيح صحيح، وكمان في يعني في بوتنسيال كتير قوي وعالي، يعني
3: طبعاً
0: مش ناقصنا شيء. شو أكتر مواضيع يعني حابة بعد أنك تقدميها كأعمال جاي؟ يعني
3: هلأ في عندي 3 مواضيع صراحة، يعني خلصت من موضوعين، كتبت أنا مسلسلين، مسلسل اسمه كواليس بطولة ديما كندلفت، انتاج اي ماجيك، بلشوا تصويره، اخراج اميل السيلاتي، هيدا الـ المسلسل القصير بيعني لي كتير، لانه بضوي على عالم الفن وعالم ما بدي افضح كتير، بس الاستغلال اللي بيصير من خلال هيدا الدومين، فهيدا موضوع كنت حابة احكي عنه، طرحته وعم يتصور. في كمان مسلسل تاني 10 حلقات انتاج ايجل فيلمز اسمه بيت عز، يلي هو بينتمي للدارك كوميدي، ويلي كمان عبالي احكي قديه بشكل عام المصاري ممكن تغير الانسان. والتالت يلي هو هلا انا بصدد كتابته، هو مسلسل الرئيسي انتاج ايجل فيلم، اخراج فيليب اسمار وبطولة ماجي بوغصن وكتار غيره، هيدا مسلسل كمان حابة قول من خلاله شيء، بتصور اللبنانية كلهم بس يحضروا حيقولوا انه هني كمان عبالهم يقولوا شيء بمثلنا، نحن كمواطنين لبنانية، كحقوقنا، كالعدالة يلي نحن ناطرينها، ف فبتأمل انه يلاقي الاستحسان و ومن بعدها بشوف يعني هول الثلاث مواضيع يلي
2: اسم الله عليك اسم الله عليك كنت شهت أقلة هيك
0: يعني نون ستوب اسم الله
3: ليكي ما أنا أخذت صحيح أخذت سنة أوف من بعد بالدم وعملت عملية ديسك لرقبتي ارتحت شوي وهيك صرت عم تكتك هيك بالكتابة على وقتي شو عبالي لأنه أنا الكتابة هي حياتي يعني ما فيني أوعى من النوم وما أكتب ما عندي شيء أنا من الأشخاص يلي فيني أقعد شهر بالبيت ما بظهر فأنا الشخصيات اللي بيكتبون هني أصحابي
0: والشخصيات اللي خلقتيها نادين واللي حازت على الميركس دور منن ليل أبدا كتار طلعوا ووقفوا وأخذوا التروفي وكنت أنت كتبتينهم الكاركتير أنتوا عم تكتب الكاركتير أو عم تكتبينهم الشخصية اللي بدو يقدوها بالمسلسل بتكوني حتى قدامك أنه عبالك انه هالشخص يحمل التروفي يوما ما
3: يس وخليني اخبرك شغلي هيدا شيء عن شيء صار يعني انا مثلا إلسا زغيب لما عرضت عليها دور صفاء بمسلسل على امل كانت هي خايفاني كثير من الدور لانه دور شوي اكزاجيري وكوميك بتخاف انه تروح لهيدا الملعب لانه بالكوميك إذا بدك تروحي إكزاجيريت الناس بالعكس إنه بصير ردة فعل عكسية ما بحبوك
0: نعم
3: فشجعتها وقلت لها تذكريني هيدا الدور رح توقفي على الميركس دور وتاخدي جايزة هاي أول وحدة
0: وهيك صار
3: وماريلين نعمان كمان قلت لها وقت عأمل مسلسل عأمل بشخصية فرح قلت لها ماريلين نعمان ما قبل فرح هتكون شيء وما بعد فرح هتكون شيء تاني وهذا اللي صار الكاتب لما يكون عم يكتب ويعطي من قلبه شايف القصص قدامه بالنهاية ليك التوفيق من عند الله بس في تولز يعني في اشياء بتشوفيها جاهزة انها توصل للناس جاهزة انه يستقبلوها عطيتيها كل المقومات لتنجح وتلمع
0: نعم.
3: فاذا ما لمعت بكون في شيء غلط فأنا لما أكون عم بكتب أدوار ودور وأبليس دور عدلة كمان سينتيا كرام لما قلت لها هيدا حتوقف علي عدو ريكتور رح تاخدي جايزة سو عندي مش نحس السيت الإيمان لما أكتب كاركتير بعرف لوين حيوصل
0: نعم نتأمل أنه كل المسلسلات والشخصيات اللي كتبتيها بالمسلسلات عدتيهم هلأ هن بصدد التحضير وعم بيتصوروا أنه كمان يلاقوا نجاح الباهر اللي دايما نادين جابر عطتنا عليه
3: إن شاء الله يا رب نحن بنعمل اللي علينا أنا عن جد أني ولا مرة ما بحط الفشل قدامي بس ما يعني بحط النجاح أنه أنا بدي أوصل له بس ما بعمل expectations بعمل اللي علي والباقي توفيق من عند الله
0: ان شاء الله بتتوفقي بكل شيء بتعمليه لندين وان شاء الله نقضي سوا ليله ساحره من
3: يا رب اكيد انا اكيد من هيدا
0: من الفن والابداع وان شاء الله كل اللي بدهم ياخذوا التروفي يكونوا يستاهلوها مثل ما نحن نقينيهم بعنايه وبضمير
3: باذن الله اكيد
0: بنشوفك ان الله رد بخمسه الشهر على مسرح كازينو لبنان شكرا أكيد. لمدخلتك
3: شكرا لك
2: كوراج نادين واتري بيانتو
3: ميرسي باي
0: ليلى سرقنا الوقت وما قدرنا نفوت بالتفاصيل كتير كنا حابين نناقشها سوا بس إن الله راد الأيام جاية ونحن حابين أنه نترك لك الكلمة الأخيرة لإليك عن حفل الميركس دور اللي رح تكوني فيه بخمسة سبتمبر شو بتحب تقولي لدكتور زاهي ودكتور فادي
2: أنا أوريدي قلت لهم يعني اللي مفروض ينقال اللي هو شابو على الريزيلينس تبعيتهم وأنه بعضهم مكملين يعطيهم ألف عافية ونشكرهم على إيمانهم خصوصا بلبنان أول شيء وبالفن وكل هالناس اللي عم تعطي لهالمجال خصوصا أنه هذا الدومين مش دومينهم أساسا فيعني عن جد دوب الشابو لأنه عم يهتموا بهذا الموضوع وعم يقدروا يعني يوصلوا هال التروفي اللي هو عبارة شكر إذا بدك على شغل ناس عم يعطوا من قلبهم ودينهم وكل شيء ضمن هالظروف الصعبة اللي عم نقطع فيها. إن شاء الله نخلص منها بسرعة، ما بعرف إمتن بس إن شاء الله. So, ويلا ناطرين، أنا كمان ناطرة المفاجآت الحلوة بنهار السبت. وفلا
0: مرسي كتير ليلى، ونحن كمان نتمنى لك التوفيق بالكاريير الجديدة كمان اللي بتضيفيها على كاريرتك الذهبية. إن شاء الله تتوفقي بالكتابة وتحققي كل أحلامك، ومنشوفك بخمسة سبتمبر
2: إن شاء الله. الله رات. شكرا. مرسي بكم.
0: مرسي لك.

0: رجعنا مع بودكاست دور ومع رئيسة مجلس إدارة تلفزيون وإذاعة أغاني أغاني جيسيكا ورد المر. شرفتينا, نورتي استوديو أغاني
1: هاي
0: أغاني.
1: هاي ثانك يو سو ماتش على المقابلة, ثانك يو. مع أنه ما كنت بحب كون ضيفي عندي بالبيت.
0: جميلة لك أنه ميرسي كتير لأنك قبلتي دعوتي وعذبتيني شوي, بس
1: عذبتك عذبتك أي نو, لأنه بدي أترك مجال لغيري يطلع يعمل معك انترفيو تيشوف أنت قدي لذيذة على الهواء وبتريحي. أنا بعرفك بس أنت أصريتي وأنا أكيد رح رب دعوة.
0: أكيد أصريت, مش بس هيك يعني لأنك أنت بالمحطة وانت بالإدارة, أصريت لأعطي أحلى صورة عن أعضاء لجنة التحكيم اللي بيختارون دكتور زاهي وفادي مش عن عبث. رح بلش أول شي معك بسؤال هيك بديهي, كيف تختصري هالتجربة اللي كانت مع الميراكس؟
1: تجربة كانت كتير حلوة صراحة, عذبتهم أنا شوي. أنا معروفة بعطي رأيي كتير بصراحة وكتير على العالي وما بخبي رأيي, سأعطيتهم رأيي بالإجمال إن كان نيجاتيف أو بوزيتيف. بعض الفئات هيك حسيت أنه كانوا عم بيتعارضوا الأراء, حسيت أنه لازم شوي اتدخل زيادة عن زوم, لأنه أنا مثل ما قلت بالقطاع الفني بس كم بالإذاعة أكتر شيء فيك تعرفي أي أغاني ماشي, أي فنانين, ذوق الناس هن شو حابين. يعني أكتر بلاتفورم بتقدر دايركتلي تعرفي شو العالم عم بتحب هو غير السوشيال ميديا أوكي, بس الراديو كمان كتير بعده لهلأ يعني العالم ما بتصدق الإذاعة, بعدها 76% من العالم تسمع الإذاعة حسب آخر إحصائيات. وبعدنا نحن لهلأ منعرف الغنية اللي كتير عم يطلبوها العالم, بعدهم بيطلبوا كتير على الإذاعة أغاني. ما بعرف يعني في عالم بيقولوا بيستغربوا, بعدهم بيجيكم ريكوست أنه شو بدنا أغاني, بعدها كتير بيجينا ريكوست. ومنعرف تقريبا شو أكتر شي العالم حابين هالفترة وشو أكتر شي دارج, ويعني منقدر بعرف عرفته. وغير هيك نحنا لأنه نعمل مهرجان أعياد بيروت كتير بقدر ألمس بالشخص العالم كيف عم بيتفاعلوا مع الفنان, وأكتر الفنان أيه عم بيجي رهجة مش بس من ناحية بيع البطاقات, يعني العالم كيف حافظت لهم أغانيهم كل هاي دولة أنا بلمسهم. سو مشان هيك كتير أعطيت رأي أكتر واحدة حكيت يعني أنت بتفتكر عرفت أكتر واحدة باجتماعات التصويت أكتر واحدة أعطيت رأي وأكتر واحدة حكيت.
0: أي فئات صار في عليها هيك؟
1: هن المين مين الفئات اللي هن الفنان يعني الفنان والفنانة اللي هن اللبنانية اللي هن الأكتر شيء عليهم رهجة, يعني هدول أكتر شيء كان عليهم تضارب بالآراء, بس مش هلقد تضارب يعني كان بين 1 or 2 يعني first أو second place كانوا, بس تقريبا كلنا كنا عم نعطي ذات الأسامي عم تتمحور حوالي 2 أو 3 أسامي منا هلقد بعاد. يعني كنا
0: بالنتيجة بالآخر يعني اللي فارد حاله على الساحة الفنية
1: ما فيك تخبيه,
0: ما فيك تخبيه, ما فيك تخبيه. الصوت الحلو أو الأداء الحلو أو اللي بيكون سارق قلب العالم ما بتقدر تقولي عنه أنه ما قدم شي حلو. هلأ في ناس بتحب نمط معين موسيقى معينة يمكن بتصوت لها, وفي ناس الفنان وعمله بيفرضوا عليه أنه يقول مين قال عنه ناجح.
1: كمان أنا لأنه أعتبر ضمن الفئة الشبابية من اللجنة يعني أنه قدرت شوي أعطيهم رأي الشباب من هالناحية, مش بس يعني نحن معنا باللجنة كتير أشخاص مخضرمين وعندهم كفاءة سوبر عالية, يعني أنا نقطة ببحرهم, بس أنا شوي عم بعطيهم صوت الشباب, صوت الشارع, صوت الإذاعات هيك من هالناحية.
0: جيسيكا بحكم شغلك وكمان تعاملك مع الفنانين اللي قلتي كمان أنك يعني بتنقيهم مع لجنة أعياد بيروت على الطبلية, يعني تكونوا عارفين الذوق العام شو هو حتى تختاروا, يعني بحكم خبرتك دايما الفنان اللي بيكون أكتف بالمهرجانات هو اللي عنده شانس أكتر يربح؟
1: أكيد هن يعني the fact أنه هو أصلا أكتف بالمهرجانات وعم بينطلب يعني أنه هو ناجح بالنهاية, بس العكس اللي بدي أقولك إياه أنه مش كل الفنانين, يعني هذا عم بقولك إياه عم بقولك إياه بصراحة حس حالي بالبيت أنه بفتكر كل المتعهدين بيعرفوا مش كل الفنانين للعالم تعتبرون اسم كبير
0: نمبر 1 بيجيبوا جمهور,
1: بيجيبوا يعني كتير صعب يتطبق الفيوز اللي بتشوفيها على السوشيال ميديا بأرقام بيع بطاقات كتير صعب. يعني the fact أنك تجبري الشخص يعمل إفار يروح يشتري بطاقة ويروح على حفلة مش هيني قد ما واحد عم بيجمع فيوز كتير هيني. أنا من البيت أحضر فيديوهات وجمع فيوز من ما أنا خلي الواحد يعمل هالإفار يروح يحضرني بحفل. سو كتير صعب الفنان يعبي سيتس بالمهرجان. مشان هيك نحنا كمهرجان أعياد بيروت عم تشوفينا صرنا فوق 15 سنة بنعمل المهرجان ولا حفل كتر خير الله لهلا إلا ما كان مفول معنا لأنه منعرف مين النقى ما مننقى بس تنعبي يعني ليالي بالمهرجان.
0: كيف بتنقوا؟ أي معايير بتنقوا الفنانين رح يكونوا؟
1: لكن إحنا الإذاعة كتير بتفيدنا يعني من وراء الإذاعة وأصداء العالم بالإذاعة مقدر نعرف مين عليه هايب مين بعده بيجيب على المهرجان يعني العالم تتشتري بطاقات. سو بعدين سنة على سنة بتصيري لحالك تعرفي يعني أنا من هلأ بقدر أعطيك توب 10 مش رح أقلك إياهم بس بقدر من هلأ أعرف مين أكتر فنانين هلأ مثلا قليلة تعال نركب مهرجان للصيفية الجاي تقريبا بقدر من هلأ 80% لأنه كمان في فنانين بيطلعوا بينزلوا بالرهجة بس بقدر هلأ أقلك مين الفنانين هلأ بيبيعوا بخمس دقايق لأنه بعض العالم بتحبون بتحب حضورهم على المسرح بتحب الجو كيف بيكون العالم يعني
0: قديش شعور توافق هالموضوع مع الاختيارات اللي صارت بالميريك ستار يعني كانت قريبة الاختيارات؟
1: أكيد كانت قريبة كانت كتير قريبة ما في شيء كان بعيد صراحة
0: لأنه بدنا نقول أنه كمان بياخدوا بعين الاعتبار لجنة التحكيم الفنان شو عامل خلال هالسنة يعني ممكن ما يكون مطلع سينجل أو مطلع ألبوم كامل بس كان متواجد
1: أكيد.
0: على الساحة الفنية بدون ما أنه يعني يكون عنده عدد كبير من الانتاجات.
1: هلأ تقلك أنه 100% أرائي مشيت مع
0: أكيد.
1: هلأ بدل في عندي كم كاتيجورية نقيت فيها عالم رجعت بعدين وما طلعت بس أنه بتصير يعني مش كله رأيي رح يمشي بس أنا عم بقلك بدي أقلك شغلي كمان أنا قبل ما أروح على الاجتماع اللجنة ونعمل هالتصويتات ما كان كله من راس يعني أنا قعدت مع الأكيب تبعي وصرت شوي أخذ آراءهم كمان لأنه أنا بهمني مش بس رأيي لأنه التيم تبعي كله متواجد على الأرض متواجد بالإذاعة متواجد على بالتيفي بيعرفوا شو عم بيصير سو بهمني أنا to represent أغاني الزهول مش بس لألي لحالي بدي أتوجه لدكتور زاهي وفادي بدي أقول لهم صراحة يعطيهم ألف عافية لأنه أنا بعرف قدي صعب تنظمي هيك إيفنت بهيك ظروف خصيصاً هيك ظروف اللي احنا بنعمل مهرجان كنا من قبل كان كتير هين هلأ ده فاكت انه وضع البلد منه ستيبل هن تقدروا يجيبوا عالم من برا كتير صعب تقدروا يجيبوا سبونسرز على الايفنت كتير صعب
0: هالشي انتو عشتوه مؤخرا بعياد بيروت بالبتشون الاخيرة كتير تعذبتوا بس عملتوه
1: ماكسيموم تعذبنا بس كنا بحالة عناد لا يوصف أنا كنت بترقص هالعني لأنه ما فينا ما نعمل مهرجان بيروت يعني بعرف أنه الوضع منه منيح وبعرف أنه في كتير قصص بتوجع القلب عم تصير بس نحنا ما فينا نطفي بيروت يعني أنا ما بقبل أنه تنطفي بيروت بدي أقلك أنه حتى الميراكس كتير صعب تنظيمها بهيك الظروف يعني عم بيعملوه إنجاز عن جد والله يقويهم ونحنا دايما معهم
0: ونحن كتير مبسوطين بهالشراكة والسنة كمان هيك مشاركتك بلجنة التحكيم عطيت مثل ما قلت هيك روح شبابية واكسبيرينس كتير مهمة بعالم الموسيقى استفدنا منها كلنا وإن شاء الله النتائج ترضي الجميع وهي بحياتها ما بترضي الجميع
1: بحياتها بترضي
0: إن شاء الله الخسران ما يقول أنه كان في وصايد وإن شاء الله الربحان ينبسط بالنتيجة و وإن شاء الله كل هالحفل يضوي نهار 5 سبتمبر وكلنا نتشارك بهالفرحة
1: مهم الليلة يضوي لبنان لبرا تبين أن نحن بلد في حضارة في فن في موسيقى في إبداع في عالم كتير تالنتد يعني وإن شاء الله لبنان يرجع مثل قبل وأحلى
0: إن شاء الله مرسي على وقتك
1: Thank you ماي لإلك
0: أغاني Thank you وبدي أقول كمان مرسي لكل فريق العمل اللي ورا الإزاز عم بيعملنا
1: أجواء
0: عم يجربوا يشتتونا أفكارنا بس ما قدرتوا نقلكم مرسي فردا وبدنا نوعد المستمعين بحلقة جديدة وأخيرة إن الله راد الجمعة الساعة 4 عبر أغاني أغاني، والسبت الساعة 12:30 عبر صوت كل لبنان. وهون بحب نوه أنه قليل الإذاعات اللي بيقبلوا يكونوا عم بيطلعوا زيت البرنامج على هوا.
1: نحن أصحاب مع الكل وقلبنا كتير،
0: فهذا شيء كتير حلو.
1: عم بقلك مع الكل، معنا مشكل إذا في شيء بيضيف على أنه
0: بيكبر اسم لبنان.
1: exactly، بنعمل المستحيل.
0: ميرسي كتير جيسيكا.
1: Thank you my. Thank you لإلك.
0: منشوفك منشوفك على السجادة الحمراء وأنا ناطرة بدي يكون ضوى جمالك هالنهار.
1: Thank you. Merci.
0: Thank you. ميرسي كتير للمستمعين وإلى اللقاء.
2: بودكاست دور مع مي زيادة.
3: منشير إلى أنه موعد الحلقة الأخيرة من بودكاست دور السبت بعد عرض أخبار الـ 12:15 بعد الظهر، دايما عبر أثير صوت كل لبنان.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايمون كبيس.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.
3: تبرد تبرد تبرد
4: تعبولد تعبولد
5: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تعبولد تعبولد تعبولد
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبولد تعبولد
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل

0: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا وأحرق عددا من المنازل في بلدة بني حيان. أفاد 3 مسؤولين مطلعين لوكالة رويترز بأن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، حيث تتحصن بحسب مصادر إقليمية عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جانب مقاتلي حزب الله. وتكشف الرسالة التي نقلت إلى واشنطن عبر عمان عن استمرار انخراط إيران المباشر في القتال البري في جنوب لبنان، وعن استعداد طهران للرد على أي هجوم إسرائيلي واسع على الموقع. أعرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ملحم ريشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع شؤونا سياسية ووطنية وإدارية، إضافة إلى العلاقة بين القوات ورئاسة الجمهورية. اختتم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان زيارته مصر بعد مشاركته في المؤتمر الإسلامي الدولي الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في القاهرة تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى. دريان أكد في خلال لقاءاته ألا خلاص للبنان إلا بالتعاون والتضامن مع محيطه وعمقه العربي، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي. افتتح وزير الصحة ركن نصر الدين منتدى الصحة والعافية تحت شعار الوقاية والتوعية في بيت الطبيب العدلي بيروت. نصر الدين لفت إلى أن الكلفة الاستشفائية لا تزال تشكل عبئا كبيرا رغم كل التقديمات.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
3: كبرت تعبولت
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: ركز معي شوي هون.
1: تعبة ولتا تعبة ولتا.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعادت الجمعية العمومية للمصارف انتخاب سليم صفير رئيسا لمجلس إدارة الجمعية.

للمرة الرابعة وبالتسخية. صفير قال بعد سنوات من إدارة الأزمة حان الوقت للانتقال إلى حل، وحان الوقت لكي نعمل جميعا دولة ومصرفا مركزيا وقطاعا مصرفيا على بناء قطاع مصرفي جديد قوي شفاف حديث وقادر على النمو. هذه هي مسؤوليتنا وهذا هو التحدي الذي علينا أن نواجهه معا. من أخبارنا العامة، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريتش الدفع باتجاه المصادقة على بناء 1516 وحدة سكنية بهدف استكمال تسوية وضع 3 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول.
3: تبرد
4: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت
4: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الميدان وما إلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: اسأل أكثر.
5: مرحبا بكم. ناقلة مقابل ناقلة هي معادلة ترامب الجديدة في مضيق هرمز. واشنطن ترد على استهداف ناقلات نفط بضرب ناقلة إيرانية، وطهران توسع المواجهة باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. في ذروة التصعيد يدعو ترامب الإيرانيين للانتفاض ضد حكومتهم في خطاب يتجاوز تأمين الملاحة إلى مستقبل النظام نفسه. فهل تريد واشنطن ردع إيران أم إسقاط نظامها؟ وهل تعكس المعادلة الجديدة قوة أمريكية أم عجزاً عن حسم الحرب؟ ومن يملك فعلياً قرار الملاحة في هرمز، الولايات المتحدة أم إيران؟ وهل نحن أمام قواعد اشتباك جديدة أم بداية لمواجهة مفتوحة بلا سقف؟ ومباشرة مشاهدينا يمكنكم المشاركة معنا في التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل يتمكن ترامب من السيطرة على هرمز على خلفية التصعيد العسكري والضغوط الاقتصادية على إيران؟ الإجابة بنعم أم لا. مرحبا بكم مشاهدينا، وأرحب بضيفي في هذه الحلقة. معنا من بيروت الباحث بالشأن الإيراني والعلاقات الدولية الدكتور علي مطر، ومن تكساس عضو الحزب الجمهوري الدكتور فرانك مسمار. مرحبا بكما. وأبدأ معك دكتور فرانك، بكل الأحوال الحديث عن معادلة ترامب الجديدة تدفعنا للتساؤل، هل هي محاولة تعكس قوة أمريكا أم فعليا أن واشنطن عاجزة عن إنهاء الحرب؟
6: طيب شكرا على الاستضافة وأهلا وسهلا فيك بالضيف الكريم. شوف يعني خلينا نقول إجمال الموضوع بهذه اللغة يعني مش عادل. ليش؟ لأنه يعني هي أكبر من هيك، المشكلة أكبر من هيك. فعملية يعني أنه عجز أمريكي أو عجز إيراني أو كذا، كلهم يعني يلعب في المحور الخاص أو القدرة التي يتمتع فيها. فيعني إذا إيران، نتكلم عن موضوع المضيق، إيران لا تستطيع، ليس لديها القدرة على إغلاق المضيق. حتى نكون في اللغة العربية نتكلم ب يعني شيء محدد، إيران تعيق الملاحة في المضيق. طيب إعاقة الملاحة يعني ممكن أن يكون هناك ملاحة وممكن أن لا يكون هناك ملاحة. وبناء عليه، بناء على التقارير قبل العملية العسكرية قبل يومين، هناك 1500 سفينة خرجت تحمل بحدود 750 مليون برميل، فمعناته إيران لا تغلق المضيق. هل هي تعيق؟ نعم تعيق،
5: لكن بشكل أو بآخر كان تساؤلي يعني حديث ترامب فعليا عندما يقول ناقلة مقابل ناقلة، هو يفرض قاعدة جديدة في مضيق هرمز دكتور فرانك. يعني يوم أمس كان له يعني منشور على تروث سوشيال، قال أفضل وضعنا الحالي كثيرا مع السيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز واقتصادهم ينهار تماما. وبالتالي هذا أيضا يطرح تساؤل، إذا كان ترامب فعلا قادر أن يفرض كل هذه السيطرة على مضيق هرمز، ما الذي يعنيه ما حصل يوم أمس من هجوم إيراني على نواقل نفط وبالتالي العودة إلى مسار التصعيد والمواجهة العسكرية وما حصل في ساعات الفجر كان واضح؟
6: ممتاز. طب أنا يعني عانيت أنه أبدأ بهاي الطريقة حتى أحضر الأرضية للنقاش. لماذا؟ لأنه الولايات المتحدة فعليا هي تحاصر إيران عسكريا، ولكن وجدت أنه الحصار الاقتصادي أفضل، فهي تلعب بالطريقتين، تستخدم المنظومة العسكرية للضغط على المنظومة الاقتصادية. هلا المنظومة الاقتصادية منها السفن، يعني واحدة منها السفن. فيعني عندما نتكلم عن اقتصاد إيران، يعني جوهر اقتصاد إيران هو يعني الطاقة. فيعني إذا لاحظنا يعني أغلب الضربات عادة يعني هي لا تذهب إلى الأبعاد السياسية الموجودة للدولة. يعني هل تستطيع الولايات المتحدة بسيطرتها على الأجواء أن مثلا تستهدف المنظومة السياسية؟ واضح أنها لا تريد أن تستهدف المنظومة السياسية، ولكن هي تستهدف يعني أساس وقواعد الاقتصاد الإيراني.
7: فإذا كان يعني يتعلق بالنفط بالغاز أو بخلينا نقول تحديد قدرتها على إعاقة الملاحة في الخليج من خلال ضرب منصات صواريخ ويعني طائرات مسيرة أو كما قيل يعني أنه كان هناك نية لزرع ألغام وهكذا. فإذا أرادت الولايات المتحدة أن تنهي النظام الإيراني هناك طريقتين، وهذا طبعا لا نتكلم عن الولايات المتحدة وإيران فقط، احنا نتكلم عن بشكل عام يعني عن المنظومة السياسية العالمية بالتاريخ الإنساني يعني. النظم الأيديولوجية بشكل عام هي تسقط يا اما بعملية عسكرية شاملة يعني اجتياح كامل كما حدث في ألمانيا مثلا وقسمت الى ألمانيا الشرقية والغربية، او هو اسقاط النظام من خلال ضغوطات على النظام. ودائما وابدا ما يحبذ في علوم السياسة ان يكون السقوط للنظام من قبل انقلاب عسكري حتى لا تعم الفوضى، حتى يكون هناك قدرة للنظام العسكري على احتواء الدولة. الدول المحيطة في المنطقة جميعها لا تريد فوضى، جميعها، وجميعها ذكرت هذا الكلام يعني من تركيا لأذربيجان لجميع الدول العربية ودول الخليج العربي. طيب، فبناء عليه واضح أنه الولايات المتحدة تلعب بمحور الضغط العسكري الذي يعني محدود الذي يؤدي إلى المقصود الاقتصادي.
5: فإذا ذهبنا خط الردع يعني نحن نتحدث أن أمريكا تفرض حالة من الردع. طيب دكتور علي أسمع رأيك، يعني دكتور فرانك يقول بأن أمريكا تضع إيران بين فكي كماشة، دعني أتحدث، ضغوط عسكرية محدودة وحصار اقتصادي كبير.
8: نعم، أولا مساء الخير، تحية لكم. لا شك أنه هذه استراتيجية أمريكية متبعة ليس فقط مع إيران، في العديد من الدول اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية مشابهة. الآن هناك كان أصوات في الداخل الأمريكي أن الحرب لا تنفع مع إيران وأنها لم تحقق الأهداف، وبالتالي أيضا لا بد من الذهاب إلى يعني استراتيجيات أخرى أو وسائل أخرى ضمن الاستراتيجية الأمريكية مثل الحصار الاقتصادي والعدوان الاقتصادي الذي حصل. لكن أيضا في المقابل، بما أن يعني بما أننا نتناقش والضيف الأستاذ فرانك هو على اطلاع على الصحف الأمريكية واطلاع على ما ينشر في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك أيضا النخب الأمريكية تتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح في هذه الحرب ولم تحسمها، ولا يبدو أن هناك استراتيجية خروج منها بالنسبة للرئيس دونالد ترامب. والعديد من يعني الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية تحدثون عن فشل في مقابل أن إيران لم تهزم، إذا لم نقل أن إيران لم تنتصر في الحرب لكنها لم تهزم. هذه الاستراتيجية الآن المتبعة من الولايات المتحدة الأمريكية هي استراتيجية ستكون بعيدة المدى إذا أرادت أن تؤثر على النظام في إيران، لكن على المدى القريب لا أعتقد أنها تستطيع التأثير. الحقيقة الواضحة للجميع،
5: على ماذا تبني أنه الحصار على المدى القريب يعني لن يؤثر؟
8: المتفق دكتور عليها
5: يعني اسمح لي بهذه الجزئية، اليوم الريال الإيراني على ما أعتقد وأتمنى تصلح لي 2.19 يعني، وهذا الأعلى منذ بداية هذه المواجهة بكل الأحوال يعني حتى الحديث عن هذا حتى عن 220 الحديث هو ليس رقم بقليل بكل الأحوال. وبالتالي من قال بأن الرهان على الحصار الاقتصادي لن ينجح؟
8: أولا شوف، إيران تعرضت لعقوبات على مدى 45 سنة، لا ننسى ذلك، من العام 1979. سياقات العقوبات السابقة التي كان جزء منها عبر مجلس الأمن وجزء غير شرعي أيضا كان عبر الولايات المتحدة الأمريكية تعلق بداية مع أزمة الدبلوماسيين في إيران، كانت سياقاته مختلفة عن هذه السياقات، بمعنى أن تلك عقوبات فرضت في حالة السلم، لم تكن إيران تتعرض لحرب مباشرة، وكان أنا أعتقد تأثيرها تحت السلم سيكون أكبر مما هو عليه على الشعب بطبيعة الحال للضغط أكثر على النظام. الآن نحن نتحدث عن عدوان اقتصادي أعلنه ترامب بين هلالين النورماندي الاقتصادي، لكن هذا العدوان أتى في سياقات الحرب. المواطن الإيراني يفهم جيدا أولا شنت حرب عسكرية كبيرة عليه لم تتعرض لمثلها تلك البلاد، ولم تنجح الحرب العسكرية لا بإسقاط النظام ولا بالتأثير على الشعب لكي يقوم بانقلاب على النظام بكل موضوعية. يعني أنا أتحدث عن ذلك وهذا واضح في داخل إيران الآن. الأمر الثاني، عندما تأتي العقوبات أو العدوان الاقتصادي في السياق الحربي، المواطن الإيراني يفهم جيدا أنه هو لا يزال يتعرض لهذه الحرب، والدليل على ذلك أنه هو يواجه التصعيد العسكري إلى جانب العدوان الاقتصادي لهدفين: الضغط على بنية النظام والضغط على الشعب. الشعب هو الذي يتأثر في نهاية المطاف. يعني عندما نتحدث عن عدوان اقتصادي لأنه غير شرعي، هذا العدوان لا يواجه النظام فقط، هذا العدوان يؤدي إلى تراجع التنمية في إيران وإلى التأثير على الناس، على المدنيين،
9: وهذا ما تريده أمريكا دكتور علي. أمريكا تريد أن ينتفض الشعب بسبب كل هذه الضغوط الاقتصادية، مراجعة التنمية، ضغط النمو الاقتصادي، يدفع الشعب.
8: هذا ما تريده أمريكا، ولكن هذا تماما، هذا عدوان يشبه ما حصل حتى مع روسيا في العدوان الاقتصادي الذي شن عليها، لأن روسيا أيضا واجهت عدوان شبيه جدا نتيجة الحرب مع أوكرانيا.
9: وصلت الفكرة،
8: لم تأتي عبر مجلس الأمن. الآن هو نفسه يحصل في إيران، لكن الشعب الإيراني من الواضح أنه هو لن يتأثر. هذا الشعب يجب قراءته جيدا. طيب، هو يتمسك بفكرة حضارته، أنه حضارته تقوم على آلاف السنين، ولا يقبل أن يتم المس بالدولة في نهاية المطاف بغض النظر من هو النظام الحالي.
9: طيب، أنتقل إليك دكتور فرانك. يعني ضيفي دكتور علي يقول بشكل واضح وصريح بأن إيران على مدى 4 عقود تكيفت مع مفهوم العقوبات المفروضة من الغرب والمفروضة حتى من مجلس الأمن وما إلى هنالك، وحتى الرهان على قضية أن الشعب ينتفض ربما يكون رهان خاسر بشكل أو بآخر. أين تتفق وأين تختلف في هذه الجزئية مع دكتور علي؟
7: لا لا أتفق إطلاقا، يعني هذا إخراج الموضوع من our context، يعني إخراجه من جوهره. عندما نتكلم عن العقوبات، نعم من أحتوى، يعني عندما نتكلم عن العقوبات هي موجودة على إيران، صحيح هي صحيحة، ولكن ما هي نوعية العقوبات؟ يعني نعلم تماما أنه كان هناك في أسطول الظل، نعلم تماما أنه هناك تمويل من شركات خاصة، يعني على سبيل المثال الصين تشتري من إيران، ولكن الصين حتى تتجنب العقوبات الدولية والعقوبات الأمريكية، لأنه في نوعين من العقوبات كما تفضل، فهي أنشأت شركات خاصة هي التي تتعامل مع الشركات والدولة الإيرانية وتزودها بالأموال من خلال عملات ومنصات رقمية وهكذا. الآن هي تستهدف، يعني عندما ذهب وزير الخزانة بكلامه، يعني اللي ذكره قبل يومين، أنه هو حول فعليا الضغط من العقوبات الاقتصادية مباشرة ما بين الولايات المتحدة وإيران إلى من يتعامل مع إيران وإيران، فيعني هاي صعبة. يعني احنا طبعا نشرح ما يحدث، لا يعني الكلامي أنه أنا أحبذ هذه الطريقة بالضغط على المواطن الإيراني كما تفضل، ولكن في هناك نوعين من الضغط، وهناك مثل خطأ هو فرضه. في فرق كبير وجوهري ما بين إدارة الدولة الروسية وإدارة الدولة الإيرانية، توزيع الموارد. يعني هل في إيران يتم توزيع الموارد عادلة على الشعب الإيراني فردا فردا، أم 50% من الموارد تذهب إلى منظومة الحرس الثوري؟ هذا معروف، الدولة الروسية دولة ديمقراطية، التوزيع للموارد توزيع عادل. ضرب المثل خاطئ، ضرب المثل خاطئ. طيب، فحتى نكون واضحين بالنقطة هاي، هل العقوبات الاقتصادية على أي دولة ممكن تسقطها؟ عندي على أصابع، أسقطت الاتحاد السوفيتي، أسقطت، لا خلينا أرجع من البداية، أسقطت الإمبراطورية الرومانية، أسقطت الدولة العثمانية، أسقطت الإمبراطورية الإسبانية، البرتغالية، الألمانية، وآخر شيء طبعاً هي يعني الاتحاد السوفيتي السابق. يعني منظومة الاقتصاد هي منظومة عالمية. ممكن تقول أو يقول شخص أنا لا أريد أن أتعامل بالدولار، تمام ممتاز، بماذا تريد أن تتعامل؟ باليوان الصيني. طيب أنا أقول لك شغلة، أنت تستطيع كدولة أن تقترضي من البنك الدولي باليوان الصيني. يعني في النهاية هذا الكلام كلام نظري، لأنه فعلياً اليوان يتأثر بالدولار والروبل يتأثر بالدولار وهكذا. ما طيب زالت
9: بناء على ذلك
7: على 75% من السوق العالمي.
9: طيب بناء على كلامك يعني دكتور فرانك، يدفعني الأمر إلى التساؤل، إذا كان فعلا ترامب يراهن بهذا الشكل، وأنت قلت بأن كل الأمثلة التي طرحتها كان الاقتصاد هو السبب اللي أدى إلى انهيار هذه الممالك وهذه الدول وغيرها، لماذا التصعيد العسكري من قبل ترامب؟ لماذا يضرب ترامب عسكريا ويستهدف نقاط عسكرية إذا كان يراهن فعلا على الحصار الاقتصادي؟
7: ممتاز. هلأ كما قلت لك المنظومة العسكرية هي تساعد على تحقيق غاية المنظومة الاقتصادية، يعني لو لم يكن هناك حصار اقتصادي سوف تذهب السفن يعني أسطول الظل وهكذا وتعود يعني الموضوع كما كان من قبل ولا يوجد قيود عليه. إذا تركت إيران بحرية أن تعيد وتعيق الملاحة وتلعب بهذا هذه الورقة الحساسة كلما أرادت، فهنا يجب أن تتدخل المنظومة العسكرية لحدها. لاحظي أستاذي أنا بس بدي ألخص نقطة بسيطة جدا
9: باختصار شديد.
7: المشكلة الموجودة في إيران، في هناك فريق سياسي أو إصلاحي يريد أن يصل إلى منظومة سلام ولكن ليس بيده اتخاذ القرار، وهناك منظومة بيدها اتخاذ القرار ولكن لا تريد السلام، وكلما تقترب الموضوع من السلام لتعميق سطوتها على الدولة تذهب باتجاه التصعيد العسكري. آخر مرتين التصعيد العسكري كان من طرف إيران.
9: برأيك دكتور علي إذا كانت فعلا المنظومة داخل إيران تسير على هذا الاتجاه، إذا كنت تتفق أو تختلف مع دكتور فرانك في هذه الجزئية لا أعرف، أريد إجابة منك بكل الأحوال، كيف يمكن لإيران أن تضع نفسها على سكة واحدة في قطار القيادة؟ أتحدث في إطار ما يجري مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى أي حد نستطيع أن نعتبر في هذه المرحلة أن من مصلحة إيران فعلا العودة إلى المفاوضات؟
8: هي المشكلة أستاذ رانيا أن البعض لا يقرأ حقيقة عن الداخل الإيراني. الآن من هو الحاكم في إيران؟ لا شك أن المرشد أو القائد الثورة هو لديه السلطة العليا، لكن الحكومة هي من الإصلاحيين، الرئيس بزشكيان هو إصلاحي وليس محافظ،
9: لكن من يتخذ قرارات المفاوضات، من يتخذ قرارات الشروط المفروضة دكتور علي، كلها تطرح يعني الذي تدفعنا للتساؤل.
8: نعم بشكل أو الذي يتخذ هو مجلس الأمن القومي أستاذ. نعم أستاذ راني، هو يأخذها في إيران مجموعة مؤسسات تتشارك. أولا هناك مجلس الأمن القومي، هناك لابد أن يمر كل قراراته في النهاية أو أي اتفاق تمر عبر مجلس الشورى، وهو يعني كما هناك الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي هناك الحزب المحافظين والإصلاحيين في إيران، والإصلاحيون أيضا هم مع ولاية الفقيه، يعني هم مع النظام الإسلامي، هم يختلفون عن المحافظين في بعض السياسات وكيفية التعاطي معها. هذه ومن ثم تأتي إلى مجلس صيانة الدستور ويتشارك معهم أيضا قائد الثورة، وبالتالي الآن من يدير التفاوض هو في نهاية المطاف مجلس الأمن القومي الذي يجتمع، وهو مؤلف أولا رئيسه الرئيس بازشكيان، ثانيا الأمين العام الذي هو يتبع أو على صلة مع المرشد، لكن الرئيس هو في الأصل هو السيد بازشكيان. واحد اثنان، هناك تشارك أيضا ما بين قاليباف وما بين عرقجي وزير الخارجية الذي أتى به السيد بازشكيان، هو أصلاحي.
9: نعم.
8: الآن حتى داخل المحافظين السيد قاليباف هو من يعني المحافظون الذين يتم التعامل معهم الآن، وليس من خلينا نقول الفريق الأكثر تشددا، وبالتالي لا يمكن القول الآن أن فقط أن المحافظون هم الذين يعني يديرون النظام. نعم قائد الثورة في نهاية المطاف هو الذي يفصل ما بين كل السلطات الموجودة، يعني نتحدث سلطة قضائية وسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، وهو له رأيه في ما يحصل. ولا ننسى البيان الذي
9: وكلهم اتفقوا يوم أمس دكتور علي على
8: لنفهم
9: الرد على هذا الهجوم الذي قامت به أمريكا من مبدأ الهجوم على نقاط في
8: طبعاً
9: دول أخرى.
8: طبعاً لا ينفصل. طيب حتى
9: دكتور علي سمحي بس أكمل سؤالي
8: العسكرية التي حصلت،
9: ما مصلحة اليوم فعليا إيران أن تدفع باتجاه استهداف نقاط في دول مجاورة لها، أن تجعل هذه الدول تصطف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية بدل أن تكون إلى جانب إيران أساسا في هذه المواجهة مع واشنطن؟
8: أولا لنتفق على نقطة أساسية، إيران لا تريد الحرب، إيران في سياق الدفاع عن نفسها. المسألة الثانية هي تتعرض لهذا الهجوم، والكثير من الدول الموجودة التي فيها قواعد أمريكية تشارك عبر هذه القواعد يعني بهذا الهجوم، وبالتالي إيران هي تعتبر أنها لا تستهدف الدول كدولة، يعني هي لا تستهدف الدولة، تستهدف القاعدة الأمريكية داخل الدولة. هي تريد في نهاية المطاف أن تواجه مع الأمريكيين. الأمريكي بعيد، هي تعتبر أنه البعد الجغرافي لا يمكنها من الوصول إلى المصالح والقواعد العسكرية الأمريكية، وبالتالي تقوم بهذا الرد وهذا الاستهداف للقواعد الأمريكية مع تنحية الدول الخليجية أو العربية التي تستهدف عن هذا الاستهداف، وبالتالي تركز على مسألة القواعد. نعم. لذلك وفي المقابل هي عندما تصدر بياناتها أيضا تؤكد على هذه الأفكار، أنه نحن لا، ليس لدينا مشكلة مثلا مع الشعب الأردني، ليس لدينا مشكلة مع السلطة في الأردن، المشكلة تتعلق في وجود القاعدة الأمريكية التي تستهدف الأراضي الإيرانية أو تشن من خلالها أو عبرها هجومات على إيران مثل قواعد القاعدة الملك عيسى أو قاعدة علي السالم أو غيرها. طيب. وبالتالي هذه هي القضية عند إيران. أما علاقاتها مع الدول، هناك دائما تواصل مع الدول العربية خاصة من قبل عرقجي، وزيارات أيضا ما بينه وما بين الدول الأخرى، لكن في نهاية المطاف إيران لا تريد أن تستمر هذه الحرب، وهي تؤكد على ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم وأن مستعدة للدبلوماسية، لكن لا يمكن خوض الدبلوماسية فيما الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بقصفها. الآن أمريكا أيضا في المقابل علينا أن ننتبه لأنها تمارس البلطجة على كل العالم، هذا ليس هكذا تدار يدار النظام الدولي. طيب تمارس البلطجة في الأمم المتحدة ضد مجلس الأمن والجمعية العامة، وفي فنزويلا ماذا فعلت، في كوبا ضد روسيا ماذا حصل في كل الفترة السابقة، في دعم الكيان الإسرائيلي، في حربها على إيران، قبل ذلك على العراق، على أفغانستان، على الصومال. هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية وهذه صورتها، وبالتالي عندما تتعرض دولة لهجوم هي من حقها أن تدافع عن نفسها.
9: طيب بشكل أو بآخر يبدو أن ما يتحدث به الدكتور علي بنقاط ما دكتور فرانك تحتاج إلى أن نقف عندها قليلا. فعليا حتى الحديث عن قضية أن إيران وسعت ردها لإطال قواعد أمريكية في البحرين، في قطر، في الأردن، حتى يعني وصلت المواجهة. بالتالي سؤالي، الاستراتيجية الأمريكية حمت الحلفاء أم تحولت هذه الدول إلى ساحات رد بشكل أو بآخر؟
7: شوف يلا، يعني المشكلة الموجودة عند الطرف الإيراني أو عند يعني من يسوق للطرف الإيراني، الكلام بشكل عام هناك مستهدف مستمع. أنا لا أعرف من هو المستمع عند المخاطبين الإيرانيين، يعني هل هو الشعب العربي مثلا أم الشعب الإيراني؟ هو الشعب الإيراني أكيد. لماذا؟ يعني أنت تريد تقنع المواطن الأردني بأنه أنت تضربه لأنك أنت ترد على أمريكا مثلا؟ طيب أنت تقول إن قاعدة عسكرية أمريكية، لا يا سيدي، هي قاعدة عسكرية أردنية بحتة، وهناك قوات تدريب من الولايات المتحدة داخل هذه القاعدة، وهذه المنظومة موجودة في كل دول العالم، يعني حتى يعني روسيا والصين لديها هذه الاتفاقيات العسكرية مع كثير من الدول. فأنتوا تقولوا إنه سوف نرد برد مزلزل، هذا ما قال الحرس الثوري، الرد المزلزل على العقبة في الأردن، على البحرين وعلى الكويت وعلى الإمارات. طب ممتاز، الأردن كم تبعد عنكم؟ 1500 كيلومتر. إسرائيل كم تبعد عنكم؟ 2000 كيلومتر. في سر أستاذة، يعني أنت بتدير الحوار، في سر أنه قاعدة قواعد الأمريكية الموجودة في إسرائيل هي التي تزود الطيران العسكري الأمريكي بالنفط في الجو. طيب. ما في سر، أمريكا طيب. تعلن وإسرائيل تعلن. فإذا أردتم أن تستهدفوا، لماذا لا تستهدفوا إسرائيل؟ طيب لماذا لا تستهدفوا القواعد العسكرية الأمريكية العائمة في البحر؟ 250 كيلومتر أستاذي، هي عندك، هي عندك.
9: طيب لو سمحت لي دكتور،
7: كل الضرب عم بطلع من الأردن.
9: طيب يعني بالتالي أريد أن أسأل،
7: ماشي بطلع من إسرائيل، لك يا أخي يعني بالعائل، يعني مع مين عم تحكي؟
9: طيب دكتور فرانك سأعود إليك بكل الأحوال، أريد أن أنتقل إلى ضيفي. يعني دكتور علي، ترامب يقول بأن هناك ملايين براميل النفط تخرج من مضيق هرمز، وإيران دائما تقول بأنها تستطيع السيطرة على مضيق هرمز وإغلاقه بشكل كامل ومنع حاملات الطائرات من المرور. كيف نستطيع أن نفهم اليوم فعليا من الذي يسيطر على مضيق هرمز في ضوء هذه الجدلية المستمرة منذ بداية المواجهة؟
8: نعم، فإذا لما يركز ترامب على مسألة المضيق؟ يعني إذا كان فعلا تمر عبره ناقلات النفط وما إلى هنالك، لما يركز على ضرورة فتح المضيق؟
9: لا أنا لا أتحدث عن
8: كل
9: ترامب،
8: برنامجه
9: لا أتحدث عن ترامب، يعني دكتور علي أتحدث عن إيران. إيران تقول بأنها تسيطر على مضيق هرمز، وترامب يقول بأن ملايين برميل النفط تخرج، وسؤالي فعليا من يسيطر على المضيق وكيف لهذه البراميل أن تخرج إذا كانت إيران مسيطرة؟
8: ما هو أنا هكذا أجيبك الآن، يعني عندما تقول إيران مسيطرة، نعم هي مسيطرة، لأنه الأمريكي لولا أن إيران فعلا مسيطرة وكان المضيق مفتوحا كما قال الدكتور فرانك، لنعتبر أنه كان يقول أن إيران لا تغلق المضيق لكنها تعيق الملاحة، لنعتبر إعاقة الملاحة. لو كان ليس هناك إعاقة للملاحة وسلمنا جدلا بذلك، لما الأمريكيون يركزون على ضرورة فتح المضيق؟ هو كل برنامج الحرب الآن تخلى فيه ترامب عن مسألة النووي، والأمريكيون يتحدثون ذلك بصحفهم، يمكن العودة إلى ما يكتبونه يوميا.
9: نعم،
8: يقولون ذلك أن الحرب تحولت من استهداف البرنامج النووي إلى فتح المضيق، وبالتالي تقلصت أهداف ترامب من البرنامج النووي إلى فتح المضيق، المضيق الذي كان مفتوحا سابقا. فلما لما كل هذه الحرب، لما هذا التصعيد، لما جولات التصعيد التي حصلت هذين اليومين الفائتين، لو أن المضيق فعلا مفتوحا ولو أن الملاحة كانت تمر بشكل طبيعي، فإذا لولا ذلك لكانت إيران تكذب. لكن في الحقيقة إيران صادقة فيما تدعيه بأنها نعم تغلق المضيق، وبالتالي الأمريكي مضطر ليقوم بكل هذه الجولات التصعيدية لفتحه.
9: طيب تفضل دكتور فرانك، فعليا إذا كان يعني ضيفي دكتور علي يقول بأن كل هذه السيناريو يدفعنا للتساؤل، إذا كان المضيق فعلا مفتوح كما يقول ترامب، لماذا يصر ترامب بأن أول نقطة في التفاوض مع إيران يجب أن تكون فتح مضيق هرمز؟
7: لم يكن الكلام فتح مضيق هرمز، الكلام كان حرية الملاحة في المضيق. هذا ما نلعبش باللغة العربية.
9: وما الفرق في هذه الجزئية دكتور فرانك، طالما أن فعليا مضيق هرمز اليوم يعاني ما يعانيه على مدى كل هذه الأشهر من المواجهة؟
7: لا، في شيء اسمه حرية ملاحة، في شيء اسمه إعاقة الملاحة. هو ما يقوله الرئيس حرية الملاحة، يعني لا تعيق الملاحة. طيب هم يقولوا مغلقين للمضيق، ما هم تفاوضوا مع العمانيين في جولات ما طلعت معهم فرص. أي المضيق الطرف الجنوبي عند عمان فاتح يا أستاذي، ولا تستطيعوا إغلاقه، وحاولتوا استقطاب عمان ولم يعني تمشي الأمور معكم. يعني ما تبقى البسط اللي هو يعني الممر الدولي، الممر الدولي تقول الولايات المتحدة أنها نظفته من الألغام، أنتم تقولوا أنه في ألغام. بغض النظر إذا كان هناك سفن تخرج وهناك دليل دولي أنه في 1500 سفينة خرجت، في 1500 سفينة خرجت يا أستاذ.
9: طيب
7: هلأ
9: وصلت
7: في شغلة ثانية مهمة أستاذة
9: باختصار شديد، يعني الوقت عم يداهمنا دكتور فرانك.
7: تركيبة المضيق، الطرف الإيراني أصلا هو يعني خفيف شلو، يعني مش عميق. الطرف العماني أعمق، حتى السفن الكبيرة العملاقة هي تفضل الطرف الجنوبي، الطرف العماني. هذا واقع، يعني هذا ليس كلام يعني.
9: طيب وصلت الفكرة، وإلى نتائج التصويت. والسؤال كان برأيك، هل يتمكن ترامب من السيطرة على هرمز على خلفية التصعيد العسكري والضغوط الاقتصادية على إيران؟ الإجابات أتت كالتالي، نعم 12%، ولا أجابوا 83%. أشكركم ضيفي على وجودكما معنا في هذه الحلقة، ضيفي من تكساس عضو الحزب الجمهوري دكتور فرانك بسمار شكرا لك، وضيفي من بيروت الباحث في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية دكتور علي مطر شكرا لك، وشكر دائما موصول لكم مشاهدينا، وطيب المتابعة، إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: قراءة في التطورات الاقتصادية وانعكاسها على الأوضاع المعيشية والمالية والاجتماعية في الاقتصاد أولاً، مع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاة أسنان كولجيت بسبعين سنت، ورق ساندويش 500 جرام بدولار وعشرين سنت.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فورا عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: صقرة من تراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولت تعبولت تاع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت تاع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت تاع
3: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: طلعنا عالميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
5: أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوتي كل لبنان ليوم الخميس الثالث من أيلول 2026، التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا. مع تحيات كريستال شقير، سلام اللحام وهادي الهاشم.

أهلا بكم في عناوين النشرة. لبنان بين رهان الاستقرار وشبح التصعيد، وإسرائيل تستعد للإفراج عن 5 أسرى لبنانيين. الرئيس عون الجيش يقوم بواجبه كاملا، وريش زارب عبده موفدا من جعجع. حزب الله يستعد لاحتمال استئناف القتال، وإيران تحذر واشنطن أي هجوم إسرائيلي على تلة علي الطاهر سيقابل برد واسع. جلسة للحكومة بعد قليل، وموازنة 2027 على طاولة البحث. قانون الإعلام يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي وكرام التحدي الأبرز بالانتقال إلى بناء المستقبل. تصعيد غير مسبوق، تحذيرات أمريكية وإسرائيلية لإيران، وطهران تستهدف المزيد من القواعد الأمريكية.

0: لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية.

0: 04-727-726-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت تعبورت تعبورت،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت تعبورت
1: تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. بين هدوء لا يخفي هشاشته وتصعيد لا تبدو أبوابه مغلقة، برز تطور جديد على خط تفاوض، إذ أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل تستعد للإفراج اليوم عن 5 أسرى لبنانيين برعاية أمريكية، في خطوة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى دفع المفاوضات إلى الأمام. وفي موازاة المسار التفاوضي تتصاعد الإشارات العسكرية التصعيدية. حزب الله يستعد لاحتمال استئناف القتال بالتوازي مع تحذير إيراني لواشنطن من أن أي استهداف إسرائيلي لتلة علي الطاهر سيقابل برد واسع. وفي المقابل ترفع إسرائيل منسوب الجاهزية، مع تأكيد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي مستعد دفاعيا وهجوميا لجميع الاحتمالات. لا يقف التصعيد عند الحدود اللبنانية، إذ تجددت المواجهة الإقليمية بجولة إيرانية جديدة استهدفت القواعد في الخليج، في مؤشر إلى أن مساحة التهدئة لا تزال ضيقة، وأن أي تطور ميداني قد ينعكس على المسارات السياسية والتفاوضية. والآن إلى التفاصيل.
4: في تطور طرأ على مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل من المتوقع أن تطلق اليوم سراح 5 أسرى لبنانيين، في خطوة تأتي برعاية أمريكية وتهدف إلى الدفع قدما بالمسار التفاوضي بين الجانبين. وبحسب مصدر أمني، تم الإفراج عن أسير ويتسلمه الجيش اللبناني من بعبر الناقورة، ويأتي الإفراج عن الأسرى في وقت لا يزال فيه موعد الجولة الثامنة من المفاوضات غير محدد بشكل نهائي، ما يجعل هذه الخطوة موضع متابعة لجهة انعكاسها على مسار الحوار وإمكان البناء عليها في المراحل المقبلة.
3: واليوم أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وشدد على أن الجيش يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية التي أعاد انتشاره فيها، وكل ما يقال غير ذلك يستهدف الإساءة إلى الجيش والتشكيك بدوره والالتزام القرارات السلطة السياسية. وأشار الرئيس عون إلى أن إعادة إعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية، لكن ذلك لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي. وبشأن اليونيفيل أوضح عون أن لبنان متمسك ببقاء القوى الدولية نظرا للدور المهم الذي تقوم به، وإذا تعذر التمديد فإن لبنان يرحب بأي دولة شقيقة أو صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل.

0: نفل، لا سيما في تقديم الدعم للجيش والجنوبيين في المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتربوية، والاتصالات جارية لإيجاد الصيغة القانونية لمثل هذا الوجود الدولي. مواقف رئيس عون جاءت في خلال استقباله وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، الذي أكد أن بلاده متضامنة مع لبنان والشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
1: ومن قصر بعبدة أكد النائب فؤاد مخزوم دعمه لموقف الرئيس جوزيف عون الثابت وتمسكه بالاتفاق الإطاري، لأنه الطريق الواقعي لاستعادة السيادة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني. وقال إن ثبات الرئيس على منطق الدولة والمؤسسات هو موقف مسؤول، ولا يجوز تأجيل الإصلاح الاقتصادي والمالي، فبناء الدولة واستعادة الاقتصاد مساران يجب أن يتقدما معا.
2: المطلوب اليوم ليس المزيد من النقاش حول ما إذا كانت قرارات الحكومة ستنفذ، بل الانتقال إلى التنفيذ الفعلي. حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعارا سياسيا ولا بندا قابلا للتأجيل، بل هي أساس قيام الدولة واستعادة سيادتها. ومن هنا فإن سلاح حزب الله يجب أن يوضع تحت سلطة الدولة، وأن تكون المؤسسة العسكرية اللبنانية وحدها صاحبة السلاح والسلطة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي الوقت نفسه لا يمكن أن نقبل ببقاء أي أرض لبنانية تحت الاحتلال، لذلك يجب أن يتزامن تنفيذ التزامات لبنان مع انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. المساران متوازيان ومتكاملان: استعادة الدولة لقرارها وسيادتها في الداخل، واستعادة لبنان كامل حقوقه وسيادته على أرضه. كما أكدت لفخامة الرئيس أن مصلحة لبنان يجب أن تكون المرجعية الوحيدة لقراراتنا الوطنية. لا يمكن للبنان أن يربط مستقبله أو قراره الاستراتيجي بإيران أو بأي محور خارجي. علاقات لبنان مع الدول تبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. أما قرار السلم والحرب والسياسة الأمنية والاستراتيجية فيجب أن يكون قرار لبنانيا حصرا تتخذه المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها.
0: واليوم عرض رئيس الجمهورية مع عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ملحم ريشي مفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع شؤونا سياسية ووطنية وإدارية، إضافة إلى العلاقة بين القوات اللبنانية ورئاسة الجمهورية. وفي نشاط بعبدة عرض الرئيس عون مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أوضاع المؤسسة وسبل زيادة الطاقة والإنتاج الكهربائي.
1: ميدانيا يتوالى التصعيد الإسرائيلي جنوبا في مشهد يتجاوز القصف والاستهدافات إلى توغلات برية وعمليات مداهمة واحتجاز داخل البلدات الحدودية. فبعد سلسلة من الاعتداءات دخلت قوة إسرائيلية إلى بلدة حلتة وفرضت طوقا على المنطقة منعت خلاله الأهالي من مغادرة منازلهم أو الدخول إلى البلدة قبل أن تنسحب لاحقا، بعدما فتشت منازل واحتجزت عددا من أبناء المنطقة وأخضعت أحدهم تحقيق ميداني. ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه المؤشرات على اتساع نطاق التحركات الإسرائيلية في الجنوب بما يرفع منسوب التوتر. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: لا يزال التوتر الشديد يسيطر على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما بالتفجيرات الضخمة جدا والتي يسمع دويها على مساحة واسعة من الجنوب، وقد توزعت على بلدات بني حيان التي كان نصيبها أكثر من 5 تفجيرات، والقنطرة والمنصور وكفر تبنيت وزوتر الشرقية وحولة وحداثة، فيما لا يزال القصف المدفعي مستمرا حتى الساعة، وقد استهدف محيط دير سريان ومجرى نهر الليطاني عند نقطة الخردلي وأطراف ميفدون وبرعش والقنطرة والمنصوري وحولة ودوحة كفر رمان ووادي الحجير والدبشة ومرتفع علي الطاهر. ترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة طالت القنطرة وحولة وميس الجبل وبني حيان مع إحراق منازل، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري وطريق العزية. من جهة ثانية دخلت قوة إسرائيلية إلى بلدة حلتة قضاء حصبية ونفذت حصارا حول عدد من المنازل ومنعت الأهالي من المغادرة، وبعد حملة تفتيش واسعة اعتقلت 3 أشخاص بينهم عضو مجلس بلدي لتنسحب بعد ذلك من البلدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: نبقى في الواقع الميداني، وقد أفادت يدعوت أحرنوت بأن حزب الله يواصل جمع المعلومات الاستخباراتية استعدادا لسيناريو يستأنف فيه القتال. وقالت من ضمن خطط الحزب شن عملية التسلل وكمائن وإطلاق طائرات مسيرة متفجرة وزرع العبوات النسيفة. في الموازاة أفاد ثلاثة مسؤولين لوكالة رويترز بأن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على تلة علي طاهر في جنوب لبنان، حيث تتحصن بحسب المصادر عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جانب مقاتلي حزب الله بحسب ما وردت في رويترز. وتكشف الرسالة التي نقلت إلى واشنطن عبر عمان عن استمرار انخراط إيران المباشر في القتال البري في جنوب لبنان، وعن استعداد طهران للرد على أي هجوم إسرائيلي واسع على الموقع.
1: وفي قراءة عسكرية، رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد سعيد قزح أن حسم إسرائيل لمعركة مرتفعات علي طاهر أمر مرفوض عسكريا، لكن توقيته مرتبط بعوامل سياسية وانتخابية. وفي ملف الخلايا أشار قزح في حديث عبر صوت كل لبنان إلى أن معسكرات حزب الله التدريبية في البقاع منتشرة، لافتا إلى أن تدريب عناصر من خارج لبنان ليس أمرا مستبعدا.
4: معركة السيطرة على التلال التي تعرف بعلي الطاهر والتي هي الدبشة وعلي الطاهر والطهرة أمر لابد منه وأمر مفروغ منه، إنما التوقيت هو الذي يحدده الجيش الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية، لأن لتوقيت هذه المعركة والسيطرة على تلال علي الطاهر بعد سياسي أولا داخلي انتخابي إسرائيلي، ثانيا بعد عسكري من حيث السيطرة على موقع جغرافي يطل على إقليم التفاح والنبطية والبقاع الغربي وأيضا مستعمرات كمال إسرائيل أصبع الجليل، وأيضا بعد يتعلق بالعداء أو بالعلاقة الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية. تدريب عناصر من خارج لبنان في هذه المعسكرات أيضا أمر ليس ببعيد وليس بغريب، لأن هناك مقاتلين يمنيين تدربوا في البقاع عند معسكرات حزب الله، هناك من عراقيين، هناك من كل الدول، وهناك الخلايا التي كانت تكتشف في دول الخليج الكويت والإمارات والبحرين كانت تعترف أنها تلقت تدريبات في البقاع، وهذا أمر طبيعي وليس بغريب.
0: في عين التيني، بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفير الفرنسي الجديد باتريك دورال لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والميدانية والعلاقات بين لبنان وفرنسا.
1: وكان قد طلب تكتل لبنان القوي رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة مخصصة لاستجواب الحكومة ومساءلتها حول أدائها ومدى التزامها بالبيان الوزاري والإجراءات التي اتخذتها أو امتنعت عن اتخاذها في سلسلة من الملفات الأساسية من النزوح السوري أو الطاقة وأموال المدعين إلى السلاح والسياسة الدفاعية واستقلالية القضاء واللامركزية والتعيينات الإدارية.
0: وعند الثالث يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى الاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن تقرير الذي أعدته وزارة المال حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027، وإلى عرض وزارة الزراعة لتقرير حول واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي، بالإضافة إلى البحث في بنود عادية وفي شؤون وظيفية.
1: وبالتوازي مع انعقاد الجلسة، تنفذ لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية وقفة احتجاجية في محيط السرايا الحكومية، تأكيدا على حق الأساتذة في إقرار ملف التفرغ وإنصاف المتعاقدين.
0: وزاريا، صدر اليوم الخميس 3 أيلول 2026 العدد رقم 38 من الجريدة الرسمية متضمنا القانون رقم 69 تاريخ 27 آب 2026 قانون الإعلام الذي أقره مجلس النواب وصدر وفق الأصول الدستورية، وبموجب مادة الإصدار يعمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية ليصبح بذلك نافذا اعتبارا من تاريخ نشره.
1: الهم التربوي وتداعيات الذكاء الاصطناعي حضرت في خلال افتتاح المؤتمر السنوي 32 بعنوان مهنة التعليم في عصر الذكاءات الجديدة رسالة تتجدد، وذلك برعاية البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي الذي أوضح أن الذكاء الاصطناعي لا يضع نهاية لدور المعلم بل نهاية لصورة المعلم القديمة، لأن التكنولوجيا أداة إضافية بين يديه.
5: فلنعد اكتشاف مهنة التعليم ولنعصر مناهجنا ولنستثمر في معلمينا قبل أن نستثمر في أجهزتنا، ولنعلم أبناءنا كيف يستعملون الذكاء الاصطناعي بوعي وحرية ومسؤولية، ولنصنع مدرسة تستشرف المستقبل ولا تخافه، تتقدم معه ولا تذوب فيه، وتتغير من أجله من دون أن تفقد رسالته. فالذكاء الاصطناعي لا يلغي مهنة التعليم بل يدعونا إلى إعادة إبداعها وتحويل هذا التطور إلى فرصة يعود فيها المعلم إلى جوهر رسالته.
0: وفي المؤتمر أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أن التحدي الأبرز لا يقتصر فقط على الصمود بل بالانتقال إلى بناء المستقبل.
6: سأواصل حمل مطالبهم المحقة والدفاع عنها داخل مجلس الوزراء، مع إدراكي أن معالجتها تتجاوز صلاحيات الحكومة ووزارة التربية وحدها وتتطلب قراراً وطنياً وتضامناً مسؤولاً. ونحن على قناعة راسخة أن حماية التعليم تبدأ بحماية من يحمل رسالته، ولذلك نحن ملتزمون بصون حقوقه، توفير فرص تطوير المهني المستمر لهم، وإشراكهم في مسارات الإصلاح، ومنحهم الأدوات والثقة التي تمكنهم من المبادرة والابتكار.
1: الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف ناصر نبه بدوره إلى أن التحديات التربوية أكبر من قدرة المؤسسات.
7: إدارات مدارسنا والهيئات المعنية تدرك عمق هذه المسألة ولا تعلو جهدا في البحث عن حلول ممكنة، رغم أن حجم التحديات يتجاوز قدرات المدارس وإمكاناتها ويستدعي تدخل الدولة وتحملها لمسؤولياتها من أجل اجتراح حلول مستدامة تتخطى ما تستطيع المؤسسات التربوية أن تقوم به.
0: وعلى أبواب العام الدراسي الجديد، أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل لنا الطويل أن غالبية المدارس الخاصة أبلغت الأهالي بالزيادات على الأقساط، وشددت على أن الزيادات غير قانونية، وتساءلت حول مصير الأموال التي تحصل من الأهالي، خصوصا أن الأساتذة لا يحصلون عليها كزيادات على رواتبهم، معتبرة في حديث عبر صوت كل لبنان أن غياب الرقابة من وزارة التربية أمر مرفوض.
8: بدنا الأستاذ يكون عم ياخد راتب ويعيش عيشة كريمة، ولكن طالما عم ندفع هيدي الزيادات من 2019، طالما القسط صار يوازي قسط 2019، مفترض أنه يرجع راتب الأستاذ مثل ما كان بال 2019. اللي عم نسمعه من الأساتذة أنه ما عم توصلهم هيدا حقوق، لكن الأموال اللي عم تتاخد زيادات من الأهل وين عم بتروح؟ هون السؤال،
1: هون السؤال.
8: هل يتم التدقيق بها؟ غياب الرقابة من قبل وزارة التربية على الموازنات المدرسية وعلى صندوق التعويضات عامل هيدي الجاب بين إدارات المدارس والأهل والمعلمين. حاليا عم بيصير عنا اتصالات جدا من أهالي ما عم تقدر تحصل على إفادات من المدارس الخاصة بالجنوب لأنه ما مكملين القسط نظرا للظروف الاقتصادية. هون أنا بدي أقول للأهل إذا بدهم ينتقلوا على الرسمي لازم يتوجهوا على الدوائر التربوية، يقدموا طلب ياخدوا إفادة ويروحوا على المدرسة حتى ما تروح السنة على أولادهم. شيء تاني، ويعني المدارس الخاصة معلي بدهم يراعوا شوي هيدي الظروف، الناس قاعدة بلا شغل بهاي المناطق.
1: تربويا. أيضا طلب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور في بيان وزيرة التربية وأعضاء لجنة التربية بالتدخل الفوري والمسؤول لإعفاء طلاب الجنوب من رسوم التسجيل في التعليم الثانوي والمهني في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها أهلنا في الجنوب وما خلفته الحرب والتهجير وتدمير المنازل والممتلكات من أعباء إضافية أثقلت كاهل العائلات.
0: صحيا، افتتح وزير الصحة ركان ناصر الدين منتدى الصحة والعافية تحت شعار الوقاية والتوعية. ناصر الدين لفت إلى أن التكاليف الاستشفائية لا تزال تشكل عبئا كبيرا رغم كل التقديمات، وقال إنفاق دولار واحد في الرعاية الأولية يوفر 20 في الاستشفاء.
1: أعادت الجمعية العمومية للمصارف انتخاب سليم صفير رئيسا لمجلس إدارة الجمعية للمرة الرابعة وبالتزكية. صفير قال بعد سنوات من إدارة الأزمة حان الوقت للانتقال إلى الحل، وحان الوقت لكي نعمل جميعا دولة ومصرفا مركزيا وقطاعا مصرفيا على بناء قطاع مصرفي جديد. تتقدم بلدية لمتين مشيخة بجزيل الشكر والتقدير إلى النائب إبراهيم كنعان على مبادرته الإنمائية بتعبيد عدد من شوارع البلدة بما يسهم في تحسين البنى التحتية وتسهيل تنقل الأهالي. وتؤكد البلدية أن هذه الخطوة ليست غريبة عن النائب كنعان، بل تندرج ضمن سلسلة مبادراته ومساهماته السابقة في دعم المشاريع الإنمائية في لمتين ومشيخة ووقوفه الدائم إلى جانب البلدة وأهلها.
0: أمنيا، واصلت المديرية العامة لأمن الدولة إجراءاتها في الشمال لمكافحة المخالفات الصحية والاقتصادية، حيث خدمت بالشمع الأحمر بإشارة القضاء المختص 5 مستودعات للحبوب والمواد الغذائية في شكة البترون بعد ضبط مخالفات صحية ووجود حبوب تالفة وغير صالحة للاستهلاك، كما صادرت 11 مولدا كهربائيا في عدد من المناطق في الشمال لمخالفة التسعير الرسمية وعدم الالتزام بساعات التغذية، فيما نظمت محاضر ضبط بحق المخالفين واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
1: أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المزور والسجائر المهربة والمزورة نتيجة عملية دهم نفذها في الهرمل والقصر والعين وشمستار.
0: إلى الأخبار الإقليمية والدولية، كشف تقرير لشبكة سي إن إن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير أولويته أخيرا فيما يتعلق بأهدافه من حرب إيران. ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول بارز في واشنطن قوله إن أولويات ترامب المعلنة سابقا بما فيها العمليات التي تركز على القضاء على عناصر البرنامج النووي الإيراني تم تأجيلها مؤقتا. وأكد المسؤول أن الجيش الأمريكي تلقى توجيهات بتركيز جميع الجهود على تأمين الملاحة في مضيق هرمز وإحكام الحصار على موانئ إيران لمنع شحنات النفط من مغادرتها أو دخولها.
1: في غضون ذلك، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب يتباحث مع كبار مساعديه في إمكانية إعلان إنهاء الحرب على إيران. وبحسب المصادر، يعتقد ترامب أن استمرار الضغط الاقتصادي سيجبر النظام الإيراني في نهاية المطاف إما على تفكيك برنامجه النووي أو الانهيار.
0: في المقابل، ندد وزير الحرب الأمريكي انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى عام 2027 في خطوة وصفتها مصادر مطلعة بأنها تهيئة لميدان حرب طويلة الأمد مع إيران.
1: إسرائيليا، اعتبر وزير دفاع إسرائيل كاتس أن إيران تعرف جيدا لماذا لا تهاجم إسرائيل بعد الضرر الذي ألحقته بها.
0: هذا وتواصل إيران المسار التصعيدي، وقد أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف فجرا قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات، كما هددت إيران باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا إذا سمحت الدول التي تستضيفها باستخدام أراضيها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد طهران.
1: أظهرت بيانات حديثة أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لا تزال دون متوسطها المسجل خلال الأيام العشر الأخيرة، في مؤشر يعكس استمرار التراجع في حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والتجارة العالمية.
0: وتعليقا على العقوبات الأمريكية على إيران، حثت وزارة التجارة الصينية أمريكا على تصحيح الفوري للممارسات الخاطئة ورفع العقوبات المفروضة المفروضة على الشركات والمواطنين الصينيين المعنيين. واليوم أفادت صحيفة واينت أن روسيا ساعدت إيران سرا على تطوير صواريخ كروز فرد صوتية قادرة على تهديد حاملات الطائرات الأمريكية والسفن الحربية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط.
1: في وقت كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت عن أن البحرية الألمانية أجرت اختبارا سريا لصاروخ لورا البالستي الإسرائيلي في شمال المحيط الأطلسي في خطوة قد تمهد أمام برلين لإبرام صفقة لشراء منظومة صاروخية بعيدة المدى من إنتاج شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر خاصة على المرتفعات الشمالية، كما تنشط الرياح أحيانا.
0: كان في هذه النشرة: لبنان بين رهان الاستقرار وشبح التصعيد وإسرائيل تستعد للإفراج عن أسرى لبنانيين. عون الجيش يقوم بواجبه كاملا ورياش زرب عبد موفدا من جعجع. حزب الله يستعد لاحتمال استئناف القتال وإيران تحذر واشنطن. أي هجوم إسرائيلي على تلة علي الطاهر سيقابل برد واسع. جلسة لمجلس الوزراء تبدأ بعد قليل وموازنة 2027 على طاولة البحث. قانون الإعلام يدخل حيز تنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي وتراني التحدي الأبرز بالانتقال إلى بناء المستقبل. تصعيد يتمدد، تحذيرات أمريكية وإسرائيلية لإيران، وطهران تستهدف المزيد من القواعد الأمريكية.
1: ختام نشرة الأخبار استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

سيطر بسلامة عائلتك. اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: مزمور. عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع بولد تع بولد تع
3: نهر مسكر أو مسكر انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: بكره معنا عالميلان وما قلنا الا اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع الاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
3: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيض، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو
4: ب 12 أيلول. 12 أيلول.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
4: تبرد تعال تعبولد تعبولد تعال. الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معتر صح؟

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبان، لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: مالنا عالميلان وما إلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 1/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,571,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,589,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الإلية 20 لتر ب2,446,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,167,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بلد أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: الو تريزي، قالي لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين، او خدي ايدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخاطري ويرحم موتك. مسرحيه القرني البيضو ب 12 ايلول.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
4: موجز الأخبار عبر صوتي كل لبنان. أهلا بكم. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش اللبناني تسلم الأسير مالك غازي عبر لجنة دولية للصليب الأحمر عند معبر الناقورة، ونقل إلى مكتب مخابرات الجيش في ثكنة بنوا بركيت في سور. تزامنا يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخم جدا في كفر تبنيت وآخر في المنصوري، كما استهدف القصف المدفعي بلدة حولة. في السراي الحكومي تنطلق جلسة مجلس الوزراء لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا الزميلة جوال غابي مباشرة من السراي. تفضلي جوال.
5: نعم، يعطيك العافية. يعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام جلسة في هذه الأثناء في السراي الحكومي لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، وقد حضر وزير الدفاع ميشيل منسا للمشاركة في الجلسة للمرة الأولى بعد الخلاف الحكومي على خلفية قانون العفو العام، في حين غاب وزير المالية عن الجلسة بسبب تعرضه لوعكة صحية. هذا وسيستمع المجلس إلى عرض وزارة المالية أو بشأن التقرير الذي أعدته الوزارة حول مشروع الموازنة العامة للعام 2027، وعرض وزارة الزراعة لتقرير حول واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار بيروت، والبحث في 3 بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. في المواقف مارلي، وقبل البدء بالجلسة أوضح وزير الاقتصاد عامر البساط أن الحكومة اليوم ستبحث في الإيرادات والمصاريف لموازنة العام 2027، وقال من السابق للأوان الحديث اليوم عن زيادة الضرائب قبل أن يتم مناقشة الموازنة مطولا وإحالتها فيما بعد على مجلس النواب. أما وزير الزراعة نزار هاني فقد أشار إلى أن هناك اليوم جهد تقوم به لجنة إدارية ووزارية موسعة في موضوع قرار إزالة المسالخ قرب المطار، مؤكدا أن الوزارة تعمل على اقتراح عادل يزيل المخاطر البيئية ويهدف إلى تنظيم القطاع أكثر بين المؤسسات المرخصة وغير المرخصة، إذ يشمل المؤسسات الصغيرة الغير المرخصة والتي لا تستوفي المعايير البيئية وتسبب أضرار، فضلا عن الحمام والطيور البرية. أما وزيرة التربية ريما كرامي وردا على السؤال عن الحراك الذي ينظمه الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بالتزامن مع انعقاد هذه الجلسة، فقالت ملفهم على نار حامية ونحن نتابعهم. سريعا تعليقا على

0: سيعرض على جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل كما سبق والتزم. إذن هذا كان كلام أو كلمة رئيس الحكومة في مستهل الجلسة. سريعا مالي على جدول أعمال هذه الجلسة، أيضا تعيينات وشؤون وظيفية، كما سيبحث المجلس في مشروع قانون معجل يرمي إلى استفادة الرؤساء الروحيين للطوائف الإسلامية من معاش تعاقدي عفوا. إذن هذه كانت أجواء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في هذه الأثناء في السراي. عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
1: شكرا للزميلة جوال غابي. استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام السفير الفرنسي الجديد في لبنان باتريك دوريل، وجرى خلال اللقاء البحث في مرحلة ما بعد اليونيفيل ومطالبة لبنان بوجود أممي يواكب المرحلة التي تلي انتهاء مهمة القوى الدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا. بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، وخلال اللقاء ناقش الوزيران عددا من الملفات المشتركة لا سيما ما يتعلق بمتابعة حركة الصادرات اللبنانية والعمل على تعزيز آليات الرقابة والتنسيق ومواكبة هذا الملف. أبطل المجلس الدستوري تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية 6 أشهر وحفظ حقه بالترشح لولاية ثانية، كما أبطل إلزام مجلس الوزراء بتعيين العمداء بالأصالة وأبقى سارية قاعدة أن ولاية رئيس الجامعة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
3: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جان 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد هرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبه وريد تعبه وريد تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 4

0: 444 بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل تقديم الموجز. أفادت وكالة تسنيم بمقتل 6 طيارين من الجيش الإيراني في الهجوم الأمريكي هذا الأسبوع. أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها شنت هجوما مضادا على مواقع تمركز جماعة الحوثي. أعلنت وزارة الخارجية البريطانية استدعاء القائم بالأعمال الروسي في لندن للاحتجاج على الهجوم على أحد المطارات. ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: أنا كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
6: تبرد
7: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تع بورد تع بورد تع.
7: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بورد تع بورد تع.
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبرد.

0: عالمينان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان.
2: لبنان الحلم مع ريتا الخوند.
3: أهلا بكم وأهلا بضيف اليوم بلبنان الحلم، ملاح الأغنية العربية الموسيقار نور الملاح. ضيف اليوم مطرب وملحن وموسيقي لبناني من مواليد بيروت ومن عائلة عريقة بالفن والموسيقى، فجد نور الملاح كان قائد فرقة موسيقية وعازف عود معروف، أما والده سامي الملاح فكان فنان ومطرب لبناني شارك ببدايات وانطلاقة الإذاعة اللبنانية ببيروت من فترة الانتداب الفرنسي. نور الملاح يلي كان متوجه إلى دراسة الطب أخذ شغفه بالفن وجيناته الموسيقية إلى الغناء ثم التلحين بعمر صغير بستينيات القرن الماضي، وتعاون مع أسماء غنائية كبيرة كما شكلت ألحانه محطة مهمة بمسيرة عدد كبير من الفنانين يلي ساهم من خلال إبداعاته بنجومية معظمهم. الكلام عن تاريخ نور الملاح وإنجازاته يطول ويطول ويطول، منشان هيك بكتفي بهيدا القدر وبفتح اليوم مع نور الملاح صفحة مختلفة، صفحة الإنسان والمواطن اللبناني، مع أطيب التحيات مني ومن الزميل هادي الهاشم.

0: لبنان الحلم. الله الله الله الله، شو فيني أقول غير هيك؟ أستاذ نور الملح، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحلم وبإذاعة صوت كل لبنان.
1: أهلا فيك وبالإذاعة وبكل لبنان.
0: يعني هيدا أجدد جديدك يلي سمعناه هلأ، مع أنه الأغنية عمرها 40 سنة بس تغنت حديثا بصوت كريستال الملاح بنتك وشاركتها أنت بالغناء. شو بدك تخبرنا هيك عن هالحدث الحلو؟
1: هي كانت مفاجأة لإلي وقالتها بنتي كريستال، قالت لي بابي بدك تروح معي على الستيديو، في مفاجأة. طلع شو؟ قالت لي بس توصل على الستيديو بتعرف كل شيء. طيب رحت معه وأزب لي انه منفذين الأغنية وعلى طبقة صوتها. قلت لها بس هي طبقة بنت، وبما انه هي الحلم لك من زمان انك انت تنفذيها بصوتك، انا رح شاركك بالأداء وعلى طبقة صوتك.
0: شو حلو.
1: وهين بما انه الأغنية رومانسية،
0: نعم،
1: وطرب شعبي، فلبقت لصوتها ولبقت لي لألي كمان.
0: ايه، وبفتكر انه كمان صارت او اطلاق الأغنية بعيد ميلادها لكريستال
1: بنفس التاريخ.
0: صح، بنفس التاريخ،
1: يعني ضربت عصفورين بحجر واحد. وبدي اشكر المهندس جيجي، وبدي اشكر الموزع مارون يمين،
0: نعم،
1: يلي شاركوا بتنفيذ العمل، والحمد لله اخذنا نتيجه كتير حلوه. وبدي اشكر كل واحد غنى وعزف حلف القمر بتاريخ هالاغنيه من وقت ما ابتديت لليوم،
0: من 40 سنه
1: مر عليها 3 أجيال.
0: نعم،
1: هلا عم بسمع اولاد عمرهم 9 سنين عم يغنوها.
0: أيه أيه،
1: وبيكبر قلبك طبعا.
0: انت سمعتها بالاول وقت لحنت هالاغنيه، وهي على فكره من كلمات شفيق المغربي
1: الله يرحمه.
0: وقت لحنتها سمعتها بصوت جورج وسوف، وهلا يعني بعد ما صاروا شهر من كم يوم،
1: نعم،
0: سمعتها بصوت كريستال ملاح وشاركتها الغناء.
1: نعم،
0: شو الفرق بين الشعورين؟
1: طبعا سلطان الطرب لا يعلى، لا يعلى عليه، ما في شك انه وصلها بامانه وعملت ضجه كبيره بالعالم العربي. فتحيه له ولصوته ولمحبته، لأنه شاتوا فيه مجروحة وأنا شاتي فيه مجروحة.
0: نعم،
1: فنحن الاثنين بنسلم على بعض. بالنسبة لكريستال، كريستال هي الله عطيها نعمة الغناء والفن، عطيها أشياء كتير،
0: وهي دكتور بالبيانو. نعم،
1: فللأسف كنت فضل أنه ربنا يخلقها بالزمن الجميل، لأنه هيدا العصر مش لإلها. أنت بتعرفي اليوم نحن عم نسمع الشعب اللبناني كله عم يغني، صار بدك تستأجري دولة مستمعين ما بقى فيه،
0: نعم،
1: بيسمعوا لبعض. ففي صعوبة إن تكون هي موجودة بيناتهم، خاصة بالأغاني الطربية ما عادت مستحبة، والإعلام عم بيشجع هالفورة هيدي اللي بعدها ماشي.
0: نعم،
1: للأسف، لأنه اليوم لبنان بلد معوكر منه صافي، يعني لا في مصاري، لا في شغل، لا في شيء. يعني هلأ صار كل واحد مثل واحد عم بيغرق وعم بيتعلق بحبال الهواء. سلمني اي بزنس، اي مصلحه، اجيب منها مصاري تعيش تاكل. انا بقدر هالظروف وأنا عايش
0: صحيح.
1: بالأزمة.
0: نعم.
1: ولكن نحن للأسف نحن لأنه قطاع خاص مش قطاع عام. قطاع خاص نحن لو كنا قطاع عام مفروض يكون فيه لجنة تصنيف ولجنة تقييم. يعني أنت شو بتتصنفي كصوت كملحن كشاعر وشو أغنيتك إذا بتنزع ولا لا ككلام وككلام. فللأسف نحن قطاع خاص مش تابعين للدولة. مين ما كان فيه لحن، مين ما كان فيه يكتب، مين ما كان فيه
0: غني صحيح، حتى لو كان صوته بيوجع لنا دينينا
1: للأسف
0: بيقدر يفرض حاله اليوم بسبب وسائل التواصل
1: على والصوت النشاز عم يوصل
0: صحيح
1: وعم بنجم للأسف.
0: هلا أنت جاوبتني عن كتير أشياء إلا عن سؤالي بخصوص شعورك أنت وكريستال، وكريستال كانت على البيانو أنت على العود، وهي افتتحت الأغنية وأنت كفيت يعني معها، شو حسيت؟
1: هي هيدي الفكرة كانت فكرة كريستال. وأنا بصراحة مش لأنها بنتي، أنا معجب بكريستال براسها بتفكيرها بتحليلها بكل خطوة تخطيها، عندها خطوات ثابتة. يعني نشكر الله أنه راسي مرتاح، أنه بعد شوي سير أنا عم بأخذ نصايح منهم مش أنا عم بعطيها نصايح.
0: نعم.
1: مثلا بقول بدنا نعمل كذا شو رأيك، بتقلي تعاملي أنا وكريستال مش بس كأب وبنته، تعامل فنانين زملاء أصدقاء بكل المراحل. كريستال ماني خايفين عليها، يوما ما بدها توصل يعني لابد.
0: بس أنا هون عندي بدي أقطعك بس لقلك إنك كتير تأخرت تدعمها لكريستال، والفكرة فكرتها مش فكرتك إنه ترجع تعيد هيدي الأغنية. ليه؟ مع إنه عندها كل المواصفات يعني.
1: وانتبهي كريستال هي اللي أنتجت العمل كفيديو كليب، كتنفيذ كان من إنتاجها، ما في شركة إنتاج. واليوم شركة الإنتاج بتلحق الموضة، بتلحق الأشياء التجارية
0: صحيح،
1: تيكون عندها مردود يعني تصرف قرش بدها تحصل على قرشين، فما رح تجي ما بتناسبون كريستال، عرفتي كيف؟ فكريستال بتشتغل بتصمد لا
0: هي تنتج
1: لتنتج عملها.
0: نعم. رح ترجع تعيد اشياء تانية كمان من الريبرتوار تبعك. في اشياء قريبة يعني،
1: في اشياء قريبة، في كتير مفاجآت إلى ولألي.
0: أها حلو.
1: بس رح نحكيها بوقتها.
0: آخر سؤال، آخر سؤال بهيدا المحور، على أمل إنه بس تكون كريستال بلبنان كمان هيك نشوفها بمقابلة وحوار هون بهيدا استوديو. آخر سؤال بهيدا المحور الأول، يقال إنه الريبرتوار تبع نور الملاح يضم أكثر من 1100 عمل موسيقي ولحني، صدقا أي عمل أو أغنية تحديدا تعتبرها the top of the top بالنسبة للأشياء اللي أنت عملتها؟
1: ليك كلهم أولادي.
0: في واحد هيك مميز شوي.
1: المميز هو الجديد اللي بده يجي.
0: في جديد؟
1: أكيد بانتظار الجديد.
0: فيك تحكي عنه شوي أو لوقته؟
1: لا تفضل لوقته. وهو كتير قريب يعني خلال شهر.
0: نحن أساسا أنا عم بحكي باسم كل يلي بحبوك واسم كل المستمعين، نحن اشتقنا لك.
1: أنا بدي لك شغلة،
0: هيدي النوعية ترجع.
1: صدقيني صدقيني بدون حلفين، أنا إذا بعدني واقف على جري وإذا بعدني عم بعطي هو من محبة الناس لألي، من الجمهور اللي بيسمعوا نور الملاح بصراحة.
0: نعم. نعم.
1: لأنه أنا بزمانات كتير حربت، تعرفي كان في ناس قالون قيمتهم بالبلد وكذا وإلى آخره، فأنا ما كنت، أنا إنسان لا بتعاطى لا سياسي ولا بتعاطى حزب.
0: تتعاطى فن.
1: بتعاطى فن.
0: فن راقي كمان.
1: ايه. نعم. فأنا ما بعمري ما سيرت. ما بمسح جوخ لأنه النعمة اللي الله عطيني إياها كيفيتني وعم مجد فيها ربنا دايما.
0: نعم.
1: لسبب أنا مني بحاجة إني
0: يعني وهيدا السبب كافي لحتى يحاربوك. شو رأيك هلأ بدنا نتوقف كمان مع شي لقلك من ريبرتوارك ومنرجع منتابع؟
1: تفضل.

0: لبنان الحلم.
1: كمان هالأغنية الرائعة يلي كانت هت وما زالت لهلأ من ألحانك لست ماجد الرومي وكانت بالبدايات
2: صح.
1: الموسيقار نور الملاح كمان مرة أهلا وسهلا فيك. نحن هلأ رايحين سوا أنت وأنا على لبنان الحلم، في عنا راوند تريب روحة من الواقع إلى الحلم، ولسوء الحظ رح نرجع من الحلم إلى لبنان الواقع.
2: نعم.
1: أول شيء كمان ما بدي أنسى بحقلك بثلاثة باس.
2: أوكي.
1: أول شيء السؤال الأول، نحن بنعرف الموسيقار، بنعرف الملحن، الفنان، بس ما بنعرف المواطن. نور الملاح المواطن.
2: نعم.
1: من هو؟
2: مواطن لبناني وبيعتز بلبنانيته وبيحب لبنان للموت، ولكن للأسف ما أخذ حقه
1: بلبنان.
2: بلبنان وحلمي ما تحقق لليوم. وإذا الله أعطاني عمر وحقق لي، بكون أنا أسعد إنسان بلبنان
1: إن شاء الله. بدي أسألك إنه أنت حلمك ما تحقق بلبنان وعندك جنسية تانية؟
2: لا،
1: ما حاولت.
2: حاولت و
1: ما زبطت.
2: مش ما زبطت. بيت كذا سنة سافر على السويد وعملت عدة حفلات هونيك وعندي أصدقاء وحسيت حالي إنه أنا بين لبنان وسويد، يعني مثل واحد رايح يشم الهواء يروح كزدورة ويرجع
1: وراجع. مشان هيك ما فكرت بالهجرة.
2: قالوا لي إذا بدأ، وعلمت أنا هونيك بالمعهد العالي بالكونسيرفاتوار.
1: نعم.
2: بالسويد، وأخذت الإقامة الدائمة. قالوا لي إذا بتحصل على الجنسية بدك تتجوز من سويدي. قلت لا، ما بتخلى عن جنسيتي اللبنانية، ماني مضطر يعني.
1: نعم.
2: لأخذها لأنه أنا مش طالع على السويد لهاجر، طالع بشغل يعني وارجع. ذكرتيني بالصبوحة الله يرحمها، لما طلعت على مصر قبل 17 سنة وبلشت لحن لكبار نجوم، قالت لي نور نحن مرجعنا الوطن. قالت لي ليك أنا قدي صار عمري وقدي صار لي عايشي بمصر، بتأمل أنه كفي حياتي بلبنان.
1: نعم نعم.
2: وانتهي بلبنان. قالت لي نور اوعى تفكر انك انت رح تعمل هون، يعني رح تأثر على المصريين يعني كفنين، يعني عمور شغلك وفركة
1: وعبلدك.
2: وعبلدك
1: انت شخصيا اليوم هلأ عم نحكي انه شو قالت لك الصبوحة، انت كيف علاقتك بلبنان بعد كل هاللي صار، بعد كل هالسنين هالحروب هالأشياء يلي عم تتكرر؟ هل هي وجع؟ هل هي تشاؤم وخيبة؟ أو أمل وتفاؤل وإيمان بأنه هذا الوطن شو ما صار باقي وبيرجع؟
2: نحن كل هالحروب وكل هالمشاكل وكل هالأزمات اللي حصلت عنا بلبنان سببها لما كان لبنان تحت الانتداب الفرنسي. لكن الحقيقة الفرنساويين ما صدقوا عطونا الاستقلال تيخلصوا منه، لأنه لقيوا
1: حولك هيك.
2: ايه. لأنه لقيوا ما في زعيم إلا ضد زعيم، ما حدا بيحب التاني. ولقيوا عنا 16-17 ملي، ولقيوا عنا كذا حزب، عرفتي كيف؟ وكلهم بيكتشوا ببعضهم، ما حدا بيحب التاني.
1: نعم.
2: وكلهم بدهم لبنان اللي هن بيحلموا فيه. فقالوا لك لشو نوجع راسنا، نعطيهم الاستقلال
1: ونتركهم ويصطفلوا هن.
2: يا ريت كان بعضهم موجودين لليوم، كان لبنان فعلا كان
1: أحسن بكتير.
2: بريز الشرق
1: أحسن بكتير.
2: بكتير.
1: طيب أنت اليوم يعني كيف علاقتك بهالوطن؟ هيك زعلان وندمان لأنك بقيت أو لا بعدك مصر أنه الأشياء بتزبط؟
2: لا أكيد بعدني مصر. أكيد بعدني مصر.
1: حكيتني عن الانتداب.
2: بعدين هيدا الأرض أرض قديسي ما تنسي.
1: نعم نعم.
2: يا ما طلع فيه قديسيين.
1: صحيح.
2: يعني شو بدي خبرك يعني هيدا البلد الله صنفه من عنده.
1: نعم.
2: فمين نور الملاح اللي يحكي عن لبنان؟
1: وذكرت في الكتب السماوية هيدي الشغلة. طيب أنا بدي هون خطر عبالي أنت قلت الانتداب، أنا خطر عبالي لبنان الكبير يلي مش من زمان احتفلنا بمئويته. برأيك لو بقي لبنان جبل لبنان كان أفضل أو لبنان الكبير كان مفروض أنه يتحقق؟
2: بدي لك شغلي، اللبناني بيحب خيو، اللبناني بيحبوا بعضهم، بعديهم عن السياسة وبعديهم عن الدين وعن الحزب وعن وعن، كل اللبناني بيحبوا بعضهم. وأكبر دليل لما بيلتقوا برا برات لبنان، لما اللبناني بيلتقى مع خيو اللبناني برات لبنان بتلاقي محبتهم لبعضهم وتعلقهم بلبنان وبالأرزي. وشو بدي خبرك؟
1: نعم.
2: عرفتي كيف؟
1: نعم.
2: بس يرجعوا على البلد السوسة ترجع بتنخر براسهم. كله هيدا مصدره مين؟ الربين الملاحين اللي بيسوقوا الباخرة والطيارة
1: هيك طلع لك انت حصة كمان هاي الملاحين.
2: نعم. بس انا ملاح
1: فني
2: مش نعم. مش ملاح سيس.
1: استاذ نور، هل لبنان عنده موقع جغرافي حلو ويمكن ما حلو؟ لو عندك قدرات خارقة وقدرت انك تنقله للبلد على غير مطرح ليصير لبنان الحلم، هل بتتركه هون او بتاخده على بقعة اخرى بالعالم؟
2: لا بخليه محله.
1: ليه؟ شو السبب؟ مع انه هيك حدوده منا كتير امنة، يعني مش من هلأ من
2: شو
1: زمان.
2: شو بدي من حدوده موقعه؟ برجع بقلك نحن ربنا بحبنا انه اخترنا هالارض بموقع جغرافي مقدس، ليش بدي انقله لغير مطرح؟
1: طيب العشر تلاف واربعمية واثنين وخمسين كيلومتر مربع مساحة وشعار وشي كتير بيعني لكل لبناني مهما اختلفت.
2: ليه كد وشو يعني؟
1: لا السؤال هل رح يرجع؟ نحن اليوم في 6% مع إسرائيل، يعني نحن صرنا إذا بدك 9852 كيلومتر مربع حاليا.
2: بعدين برجع بقلك بس نرجع نحب بعضنا بدون غير وبدون مصلحة وبدون شيء، أكيد لبنان رح يرجع وأحسن من ما كان.
1: شو الصفات الأساسية غير أنه نحب بعض بالحكام يلي مفروض أنه تتوفر لحتى يتحقق هاللبنان اللي منحبه؟
2: آخ يلي بيقهر أنه عم بينسوا الله ويعبدوا المال. المال هو الشر، هو الشيطان الأكبر، هيدا اللي وصلنا اللي نحن وصلنا له للأسف.
1: هيدا السبب.
2: هيدا السبب.
1: بسبعة ديسمبر 1943 اعتمد العلم اللبناني من تصميم النائب الراحل أنري فيليب فرعون. بلبنان الحلم رح تاخد معك العلم نفسه أو رح تعمل ديزاين جديد وتقدم لشعبك علم جديد؟
2: بما أنه علمنا اتلطخ بالدماء وبما أنه تلوث من وقت من وجد العلم لليوم، لا أنا بفضل جدده وجدد حتى النشيد تبعه
1: كمان النشيد.
2: أي. على فكرة أنا بما أني بعلم بحور الشعر يعني أنا بكتير دقيق بالحرف مش بالكلمة. نحن بنقول كلنا للوطن للعلا للعالم
1: للعلا
2: العلا يعني الله.
1: نعم.
2: علا تحت، كلنا فوق والوطن فوق والله تحت. لا المفروض نقول كلنا للوطن للعلا للعالم.
1: يعني حتى أنت النشيد الوطني ممكن كمان تعمل له شوية مونتاج شوية أديتينج.
2: أكيد.
1: كلمات جديدة ولحن جديد،
2: ليش لا؟
1: ال 18 طايفة
2: على فكرة، لأنه الكلام إذا بتقريه من أول لآخره ما بينطبق علينا كلنا كلبنانيين. إذا بتقريه مزبوط مش مطابق، بده جردي.
1: نحن بدنا نغير الناس نعملهم مثل النشيد، ما بدنا نعمل النشيد ال 18 طائفة بتاخذهم معك إلى لبنان الحلم أو تتركهم هون؟
2: اللي بيحب يروح.
1: إيه أوكي،
2: أهلا وسهلا فيه.
1: والما بيحب يبقى. اختار مرحلة ممكن أنك أنت تحولها إلى زمن دائم للبنان، مرحلة عشتها أو مرحلة عاشها حدا وخبرك عنها.
2: عشتها. أنا خلقت وربيت ببيت بشارع المعرض. أنت ونزل على البرلمان.
1: ببيروت
2: عند ست الله يرحمها. أنا وأخوتي خلقنا وربينا، كنا مستأجرين عندها بالبنية. واسمها الله يرحمها اسمها عفيفة أمين طرباي. وإختها كانت ملفينة أمين اللي كانت تمثل دعيبس ومنتورة، هي وميشيل
1: تابت.
2: وكانت أنا وصغير كانت متعلقة فيه، ما جيها أولاد، وكان جوزها كابتن بالجيش ضابط. تبنتني لبقيت عمري 15 سنة تصرف علي تياب وأكل وشرب وعيش عندها، ونحن بنفس البنية. بس أنا كنت كبابي طفل، ضلت تربيني لابني 15 وصرفت علي بالمدرسة وإلى آخره. فهيدي المرحلة من بعد ما توفيت ونحن نقلنا جينا على الإشرفية، كنت روح على المنطقة، روح مشي وارجع مشي بس تعيش ذكريات الطفولة. هيدي المرحلة عندي عدة مراحل عشتهم مثل هالمرحلة هيدي، عطيتك مثل عنها.
1: نعم يعني هيدي المرحلة قبل الحرب، قبل بداية الحرب. طيب هلأ كم سؤال هيك على السريع قبل ما ننقل على المحور الثالث. شخصية قيادية لبنانية انت بتقول او انت مقتنع لو تعود الى الحياة كان لبنان الحلم يتحقق؟
2: كميل شمعون.
1: شخصية لو لم تحكم كان لبنان بوضع افضل؟
2: شخصية لو
1: لم تحكم كان لبنان بوضع أفضل.
2: كل اللي تحالفوا مع النظام القديم مع سوريا،
1: مع الزواج المدني يكون إلزامي بلبنان أو ضد؟
2: إيه ليش لا.
1: مع إعطاء المرأة اللبنانية جنسيتها لزوجها الأجنبي وولادها
2: إذا بيستاهلوا،
1: مع انه الطفل يحمل اسم امه واسم بيو مش بس اسم عائلة بيو مثل المكسيك مثلا؟
2: مزبوط.
1: مع خدمة العلم الإلزامية للصبايا والشباب؟
2: كمان ليش لا.
1: مع الغاء عقوبة الاعدام يلي الغيوها؟
2: لا.
1: مع العفو العام؟
2: لا.
1: مع انشاء اكتر من مطار في لبنان الحلم؟
2: بالوضع النحفي ايه.
1: غير بالقلاعات وين مثلا؟
2: بكل منطقة.
1: بالأشرفية بالجونية. مع انه ابتداء من
2: تصور بكل شارع واحد وصعبت
1: هيك
2: يطلعوا ينزلوا بالطيارة.
1: ابتداء من آخر هيدا الشهر سبتمبر رح يصير النائب يقبض $5,000 والمعتر الموظف حد الأدنى 300
2: تروح نترشح لقين
1: و15. شو رأيك؟ هيدا عدل؟
2: لا.
1: بيروت ترجع بتختارها مرة تانية عاصمة لبنان أو بتلاقي عاصمة مدينة أخرى بتعملها عاصمة لبنان؟
2: لا بيروت.
1: البلد النموذج، وهيدا آخر سؤال بهيدا المحور، البلد النموذج يلي أنت إذا بدك ترجع تعيد بناء لبنان بكل شيء بكل تفاصيله بتعمله مثله؟
2: ارجع عيدي.
1: بلد نموذج تتمنى أن يكون لبنان الحلم مثله.
2: بلد النموذج،
1: بلد بيعجبك تتمنى أن يكون لبنان مثله.
2: سويسرا.

0: لبنان الحلم. الموسيقار نور الملاح يلي عم نسمعهم هني نقطة من بحر إبداعاتك وعطاءاتك الجميلة.
1: بالزبط.
0: يعني هيدي الأغنية أول أغنية لحنت للصبوحة.
1: الصبوحة.
0: صحيح وكسرت الدنيا وما زالت إلى وجودها. هلأ نحن وصلنا إلى المحور الثالث والأخير، سؤال سريع وجواب سريع. أهم حلم كان عند نور الطفل الصغير.
1: أن يكون باللي
0: عملته
1: هلا.
0: أهم حلم بالوقت الحالي من مرحلة النضج.
1: أن يشوف بنتي نجمة كبيرة بالغناء، وإني أعطيها هوية مثل ما أعطيت لغيرها.
0: وأنا يعني بحمسك وبطلب منك هيدا الشيء لأنه هي بتستاهل. أنت عملت نجوم يعني بالماضي. أهم حلم عند الموسيقار نور الملاح شخصيا، أنت مهنيا شو بعد أهم حلم عندك؟
1: أني عيد أغنية اللي نجحت والناس اللي بتحبها، اني ارجع نفذلهم اياها بصوتي كذكرى وضلني ببالهم. هذا اكبر حلم.
0: الله يخليك بصحتك، واكيد موجود بتضلك ببال الجميع. لحنت للكبار اهم حلم بنجم بوقتها احلمت انك تلحن له وصلت له لحنت له.
1: صباح
0: استضافوك صباح وقت لحنت له كانت في اوج مجده.
1: فعلا.
0: كانت عم بتعيش المجد مش بس النجومية.
1: فعلا.
0: استضافوك كتير وقابلوك كتار. أهم حلم بشخصية إعلامية كنت بتتمنى تكون ضيفه أو ضيفة، عم نحكي بهالمسيرة الحافلة وزبطت.
1: ايه وزبطت. رياض شرارة الله يرحمه عملت معه عدة مقابلات وكان جدا معجب بي بعميلي.
0: نعم.
1: وبألحاني. على فكرة رياض مش بس كان إعلامي كبير. رياض كان عنده حس فني مرهف.
0: صحيح. نعم.
1: وكان يعرف نغمات وكان صوته حلو،
0: كان يعزف على العود.
1: كان يعزف.
0: صح.
1: وصار في صداقة حميمة بينه وبينه. كنا دايما نشوف بعض، دايما على تواصل مع بعض، وعملنا عدة. وأنا وقت فتحت مطعم بمعملتين كان اسمه رويال هول، وكان رياض شريك معي بتقديم البرنامج. وعملنا ثنائي وكنا ناجحين الحمد لله.
0: الله يرحمه أستاذ رياض. أهم حلم، أنت متزوج وكريستال بنتك.
1: نعم.
0: أهم حلم للكابل. نعم. أنت وزوجتك.
1: انه جبنا كريستال. هذا
0: كان حلم.
1: هذا كان حلم.
0: اليوم اهم حلم.
1: نعم. وتحية لزوجتي لانه كان العنصر الرئيسي باختيار الكلمات اللي كنت انا لحنها، وكان تعطيني دائما رايك بس كان تخلص اللحن تسمعي تقلي هون إذا فيك تزبط إذا هون.
0: شو حلو شو حلو. يعني شريكة العمل كمان.
1: فعلا.
0: شو من إلا الاسم شو
1: منحية
0: شو منقول تحية لها
1: لزوجتي منى.
0: تحية مدام منى لإليك والله يخليكم لبعض.
1: بس مرئي لي هيت عمي مارو ذكرتيني بقصة أخذ الرأي. لما لحنت حلف الأمر على سبق جبنا سيرتها قبل هلا، لما خلصت التلحين تبعه بما انه بي مؤلف ملحن، قلت له بي تعال اسمع شو عامل. سمعته اياها، قال لي عيد. سمعته اياها تاني مره دمه عيني. قلت له شو بيك رح تبكي رح تبلش تنوح ليه؟ قلت له غنى غنيه مش غنيه مثلا حزن او غنيه. قال لي انت بتعرف شو عامل؟ قلت له لا شو عامل. قال لي انت عامل غنية بترضي جدك وبترضي بيك وبترضيك وبترضي الاجيال اللي جاي.
0: شو حلو بالفعل هيك صدى هيدا احساسه كان بمحله وصحيح. استاذ نور الملاح انا كتير كتير كنت سعيد بوجودك معي اليوم، نورتنا وشرفتنا. شكرا على حضورك.
1: وانا بدي اشكرك واشكر ضيافتك وطبعا صوت كل مين ما في شك، وبدي اشكر المهندس اللي
0: هادي الهاشم
1: اللي كمان شارك معنا التعب. وإن شاء الله بيكون في لقاءات بأعمال جديدة
0: أكيد أكيد إذا الله راد
1: وبشكر ذوقك وضيافتك لإلي
0: أهلا وسهلا،
1: وشكر الكبير للجمهور اللي عم يسمعنا.
0: نعم أكيد. الشكر للجمهور من أستاذ نور الملاح ومني أنا، وكمان الشكر لهادي الهاشم. من لبنان الحلم كنت مع ريتا الخواند. تشاو تشاو.
2: لبنان الحلم عصوب كل لبنان. صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDLnews.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: الو تريزي، قال لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين، او خدي ايدي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخاطري ويرحم موتك. مسرحيه القرني البيضو
1: ب 12 ايلول.
2: قراءة في التطورات الاقتصادية وانعكاسها على الأوضاع المعيشية والمالية والاجتماعية في الاقتصاد أولاً، مع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوتي كل لبنان.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو ب $8.40، مقانق 500 جرام ب $2.90.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التلفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: تبرد
3: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت
3: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
4: أقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة المنصوري، وكان قد نفذ تفجيرا في كفر تبنيت. أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أنه تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد حدوث تقدم في عمليات البحث عن جثث إسرائيليين قتلوا في لبنان في 80s. وأوضح مكتب نتنياهو أن اللبنانيين المفرج عنهم مدنيون ولا ينتمون إلى منظمة إرهابية. في السراي الحكومي تتواصل جلسة مجلس الوزراء في السراي لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى عرض وزارة الزراعة لتقرير حول واقع المزارع والمسالخ الواقع ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي، بالإضافة إلى البحث في بنود عادية وشؤون وظيفية. توازيا أشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في مستهل الجلسة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لعرض ومناقشة الموازنة وتفرغ أساتذة اللبنانية الذي سيعرض الخميس المقبل. أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل البدء بأعمال تعبيد وتزفيت وتأهيل طريق الحازمي ظهر البيدر شتورة، ولا سيما القسم الممتد من محول صوفر ولغاية مفرق قب الياس، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
4: في أخبارنا الإقليمية والدولية، أكد مسؤول أمريكي أن القواعد الأمريكية لم تتعرض في أي مكان بما فيها الكويت لإصابات في الهجمات الإيرانية الليلة الماضية. أدانت الإمارات الهجوم الإيراني على الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. في الخبر الأخير، يواصل الذهب مكاسبه في المعاملات الفورية ويصعد بنحو 2% إلى 4472.85 دولارا للأونصة.

0: رينتو كيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر صاحب الموتور.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: بصفن أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
4: بصفن أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك ت...

0: أخبار من اليونيفيل. بدأت اليونيفيل مؤخراً بإعادة بعض نقاط التفتيش ومواقع أخرى إلى القوات المسلحة اللبنانية، ما تسبب ببعض الالتباس بشأن دلالات هذه الخطوة. وتوضح الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل أن ذلك مرتبط بالأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، وليس كما تكهن البعض في إطار الاستعدادات للانسحاب المرتقب لليونيفيل الذي يجري التخطيط له بشكل منفصل.
1: As part of the financial crisis facing the United Nations, UNIFIL had planned to hand back some positions.
2: في إطار الأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، كانت اليونيفيل قد خططت لإعادة بعض المواقع ونقاط التفتيش إلى السلطات اللبنانية، وقد تأخرت هذه العملية بسبب تصاعد النزاع في أذار. لكن اليونيفيل بدأت الآن بإعادة بعض نقاط الدخول ونقاط التفتيش، وتنعم عملية التسليم هذه تعزيز سلطة الدولة اللبنانية في جنوب لبنان. أما مسألة انسحاب اليونيفيل فهي منفصلة، وتجري عملية التخطيط لها بما في ذلك تحديد ما سيتم القيام به بشأن مواقعنا المتبقية. وينص القرار 2790 على أن تتم إعادة هذه المواقع خلال العام المقبل.
0: وفي إطار عملية التخطيط للانسحاب، تعمل البعثة أيضاً على تحديد ما سيتم القيام به بشأن المواقع الواقعة داخل المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية، وما سيؤول إليه وضع هذه المواقع عند انتهاء مهمة البعثة. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
1: Any Israeli presence north of the blue line is a violation.
2: إن أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكا للقرار 1701، وقد دعونا مرارا إلى انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية والامتثال الكامل للقرار.
1: The current Israeli presence and extensive military activity.
2: إن الوجود الإسرائيلي الحالي والنشاط العسكري المكثف في منطقة عمليات اليونيفيل يعنيان أن الوضع أكثر تعقيداً بكثير مما كان عليه عندما اعتمد مجلس الأمن القرار 2790. وتجري عمليات التخطيط لدينا لتحديد أفضل نهج لإعادة المواقع إلى الجيش اللبناني عندما يحين موعد انسحاب النهائي لليونيفيل، بما في ذلك التسليم الرسمي للممتلكات إلى السلطات اللبنانية.
0: خلال شهر آب، قدم جنود حفظ السلام الهنود التابعون لليونيفيل مجموعة من المساعدات الطبية والبيطرية للأهالي في قرى تقع ضمن منطقة عملياتهم في جنوب لبنان. ففي شبعة نظموا حملة بيطرية قدموا خلالها فحوصات للماشية ونصائح بيطرية وأدوية أساسية للرعاة. وفي كفر حمام قدموا استشارات وفحوصات وعلاجات أسنان أساسية. أما في حصبية والهبارية والماري وحلتة، فدعم جنود حفظ السلام الهنود أيضاً إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المراكز الصحية المحلية. كما قدمت حملة للمساعدة الطبية وطب الأسنان في الهبارية استشارات وعلاجات ورعاية للأسنان، إلى جانب دعم أساسي للرعاية الصحية للأهالي. وتأتي هذه المساعدات في وقت تواصل فيه المجتمعات في جنوب لبنان التعافي من تداعيات النزاع الأخير والعمل على استعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية. نظم جنود حفظ السلام الماليزيون التابعون لليونيفيل مؤخراً نشاطاً ترفيهياً لنحو 300 فتى وفتاة من برعشيت والقرى المجاورة، وذلك بالتنسيق مع بلدية برعشيت وجمعية سنابل الجنوب. تضمنت المبادرة أنشطة ترفيهية وتعليمية هدفت إلى توفير بيئة إيجابية وداعمة للأولاد بعد الصعوبات التي مروا بها خلال النزاع الأخير. كما قدم جنود حفظ السلام الماليزيون 400 مجموعة تعليمية صممت لتشجيع الأطفال على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال التعلم التفاعلي. قدمت اليونيفيل مؤخراً 100 حصة غذائية إلى اتحاد بلديات صور لتوزيعها على العائلات النازحة المقيمة في المراكز التي يغطيها الاتحاد. تأتي هذه المساعدة في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل ضمن إمكاناتهم وقدراتهم للأشخاص المتضررين من النزاع الأخير، بمن فيهم الذين ما زالوا نازحين والذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة باك تو سكول شنطه قرطاسية بأحسن الأسعار.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
4: اتفاق الإطار على المحك الأسرى في الواجهة وشبح التصعيد يلوح.
5: راديو رما من صوتي كل لبنان مع تحيات مارلي الدكاش وبودي كنعان. تنفيذ سافي بوصاب.

0: العناوين.
1: يمكن وصف إطلاق السجناء بأنه مفيد دبلوماسيا، لكنه ليس تقدم استراتيجي، إنه مجرد بادرة وليس تنفيذا للاتفاق.
2: المطلوب اليوم ليس المزيد من النقاش حول ما إذا كانت قرارات الحكومة ستنفذ، بل الانتقال إلى التنفيذ الفعلي.
3: ونحن على قناعة راسخة أن حماية التعليم تبدأ بحماية من يحمل رسالته، ولذلك نحن ملتزمون بصون حقوقه وإشراكهم في مسارات الإصلاح.
4: وفي عناوين راديو راما أيضا، أسرى لبنانيون إلى الحرية ونتنياهو يربط الإفراج بملف الرفات، الرئيس عون الجيش يقوم بواجبه كاملا، وسلام المسار التفاوضي مستمر، الحزب يستعد لاستئناف القتال، وإيران تحذر واشنطن علي الطاهر خط أحمر، الموازنة تغيب عن الجلسة الحكومية، والأسبوع المقبل حافل بالجلسات. بين التحذير الأمريكي والرد الإيراني التصعيد يتمدد.
0: وفي راديو رما أيضا، خاص راديو رما مع المتخصصة بالشأن الأمريكي أمال شموني والأحوال الجوية.
5: لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
7: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
9: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

ركز معي شوي هون. تعبة ورد تعبة ورد تعب. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بين هشاشة التهدئة وتصاعد التوتر، تتسارع التطورات في لبنان على أكثر من خط، مع إعلان رئاسة الوزراء الإسرائيلية الإفراج عن 5 أسرى لبنانيين في خطوة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى دفع المفاوضات إلى الأمام. وفي موازاة المسار الدبلوماسي، يخيم شبح التصعيد العسكري على المشهد مع استعداد حزب الله لاحتمال استئناف القتال، بالتزامن مع تحذير إيراني لواشنطن من أن أي استهداف لتلة علي الطاهر سيقابل برد واسع، فيما ترفع إسرائيل منسوب جاهزيتها الدفاعية والهجومية تحسبا لمختلف الاحتمالات. التصعيد تجاوز الحدود اللبنانية، إذ تجددت المواجهة بين واشنطن وطهران مع استهداف قواعد أمريكية في الخليج، في مؤشر إلى اتساع رقعة التوتر الإقليمي وسط مخاوف متزايدة من انعكاساته على المسار التفاوضي والسياسي في لبنان. والآن إلى تفاصيل النشرة.
1: في تطور طرأ على مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل من المتوقع أن تطلق اليوم سراح 5 أسرى لبنانيين في خطوة تأتي برعاية أمريكية وتهدف إلى الدفع قدما بالمسار التفاوضي بين الجانبين. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، تم الإفراج عن الأسير مالك غازي وتسلمه الجيش اللبناني من معبر الناقورة ونقل إلى مكتب مخابرات الجيش في ثكنة بنوا بركات في سور. ويأتي الإفراج عن الأسرى في وقت لا يزال فيه موعد الجولة 8 من المفاوضات غير محدد بشكل نهائي، ما يجعل هذه الخطوة موضع متابع لجهة انعكاسها على مسار الحوار وإمكان البناء عليها في المراحل المقبلة. وفي هذا السياق، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أنه تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد حدوث تقدم في عمليات البحث عن جثث إسرائيليين قتلوا في لبنان في 80s. وأوضح مكتب نتنياهو أن اللبنانيين المفرج عنهم مدنيون ولا ينتمون إلى منظمة إرهابية.
0: واليوم أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وشدد على أن الجيش يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية التي أعاد انتشاره فيها، وكل ما يقال غير ذلك يستهدف الإساءة إلى الجيش والتشكيك بدوره والتزامه قرارات السلطة السياسية. وأشار الرئيس عون إلى أن إعادة أعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية، لكن ذلك لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي. وبشأن اليونيفيل، أوضح عون أن لبنان متمسك ببقاء القوى الدولية نظرا للدور المهم الذي تقوم به، وإذا تعذر التمديد فأن لبنان يرحب بأي دولة شقيقة أو صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل، لا سيما في تقديم الدعم للجيش والجنوبيين في المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتربوية والاتصالات جارية لإيجاد الصيغة القانونية لمثل هذا الوجود الدولي. مواقف عون جاءت في خلال استقباله وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، الذي أكد أن بلاده متضامنة مع لبنان والشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وقال إن زيارته إلى النبطي أمس أتاحت له الاطلاع عن كثب على حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون وتداعيات الحرب على حياتهم ومناطقهم. ومن قصر بعبدة، أكد نائب فؤاد مخزومي دعمه لموقف الرئيس جوزيف عون الثابت وتمسكه بالاتفاق الإطاري لأنه الطريق الواقعي لاستعادة السيادة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني.
2: المطلوب اليوم ليس المزيد من النقاش حول ما إذا كانت قرارات الحكومة ستنفذ، بل الانتقال إلى التنفيذ الفعلي. حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعارا سياسيا ولا بندا قابلا للتأجيل، بل هي أساس قيام الدولة واستعادة سيادتها. ومن هنا فإن سلاح حزب الله يجب أن يوضع

0: تحت سلطة الدولة وأن تكون المؤسسة العسكرية اللبنانية وحدها صاحبة السلاح والسلطة على كامل الأراضي اللبنانية.
1: واليوم عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع شؤونا سياسية ووطنية وإدارية، إضافة إلى العلاقة بين القوات ورئاسة الجمهورية. وفي نشاط بعبدة أيضا عرض الرئيس عون مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك أوضاع المؤسسة وسبل زيادة الطاقة والإنتاج الكهربائي.
2: أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف، متوجها بالشكر إلى الإدارة الأمريكية ولا سيما السفير ميشيل عيسى على الجهود التي بذلت في هذا المجال. وشدد سلام على أن العمل سيستمر حتى الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وأضاف أن المسار التفاوضي سيبقى مستمرا مهما بدا صعبا مع مواصلة حشد كل الجهود المطلوبة لحفظ حقوق لبنان ومصالح اللبنانيين ولا سيما أهل الجنوب وتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى أرضهم وقراهم وإعادة سيادة الدولة الكاملة على أراضيها.
1: ميدانيا تتوالى فصول الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا في مشهد يتجاوز القصف والاستهدافات إلى توغلات برية وعمليات مداهمة واحتجاز داخل البلدات الحدودية، آخرها غارة على دفعتين من مسيرة إسرائيلية استهدفت حرج علي الطاهر. حسين معنا والتفاصيل.
3: لا يزال التوتر الشديد يسيطر على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما بالتفجيرات الضخمة التي زادت اليوم عن 20 تفجير وقد سمع عدويه على مساحة واسعة من الجنوب، ودمرت عشرات المنازل في بلدات بني حيان والقنطرة والمنصوري وكفر تبنيت وزوطر الشرقية وحولة وحداثة، فيما لا يزال القصف المدفعي مستمرا حتى الساعة وقد استهدف محيط دير سريان ومجرى الليطاني في نقطة الخردل وأطراف ميفدون وبرعشيط والقنطرة والمنصوري وحولة ودوحة كفر رمان ووادي الحجير والدبشة ومرتفع علي الطاهر. ترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة طالت القنطرة وميس الجبل وبني حيان مع إحراق منازل، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري وطريق العزية. من جهة ثانية تقدمت بعد ظهر اليوم قوة إسرائيلية مدعومة بدبابات المرجافة والجرافات باتجاه الأطراف الغربية لبلدة حولة وتقوم بتدمير ما تبقى من منازل في المنطقة. كما دخلت صباح اليوم قوة إسرائيلية إلى بلدة حلتة قضاء حاصبية ونفذت حصارا حول عدد من المنازل ومنعت الأهالي من المغادرة، وبعد حملة تفتيش اعتقلت 3 أشخاص بينهم عضو مجلس بلدي لتنسحب بعد ذلك من البلدة. إلى ذلك تسلم الجيش اللبناني الأسير مالك كمال غازي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد أن سلمه الاحتلال الإسرائيلي عند معبر رأس الناقورة، ونقل غازي إلى مكتب مخابرات الجيش في ثكنة صور من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: نبقى في الواقع الميداني، حيث أفادت يدعوت أحرنوت بأن حزب الله يواصل جمع المعلومات الاستخباراتية استعدادا لسيناريو يستأنف فيه القتال، وقالت من ضمن خطط حزب الله شن عملية تسلل وكمائن وإطلاق طائرات مسيرة متفجرة وزرع عبوات ناسفة. في الموازاة أفاد 3 مسؤولين مطلعين لوكالة رويترز بأن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، حيث تتحصن بحسب مصادر إقليمية عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جانب مقاتلي حزب الله بحسب رويترز. وتكشف الرسالة التي نقلت إلى واشنطن عبر عمان عن استمرار انخراط إيران المباشر في القتال البري في جنوب لبنان وعن استعداد طهران للرد على أي هجوم إسرائيلي واسع على الموقع.
4: خاص راديو راما.
5: ضيفة راديو راما لهذا المساء من واشنطن أمل شموني المتخصصة بالشأن الأمريكي، أهلا بكم عبر صوت كل لبنان. برأيكم هل يشكل إفراج إسرائيل عن الأسرى اللبنانيين خطوة على طريق استئناف المفاوضات أم أن رسائل التصعيد ستبقى أقوى من مساعي التهدئة؟
6: يعني يعتبر إطلاق إسرائيل سراح معتقلين لبنانيين بادرة حسن نية، ولكن في مقابل حقيقة أكثر أهمية، هي أن إطار العمل الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وإسرائيل لا يزال متعثرا في أهم جوانبه، وهو نزع سلاح حزب الله بشكل مؤكد ونشر الجيش اللبناني وتفعيل المناطق التجريبية. ولكن يبدو أن لقاء ميشيل عيسى مع السفير الأمريكي في لبنان ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حافظ على قناة دبلوماسية، لكنه يعني لم يسفر عن أي تقدم ملموس ومؤكد في تنفيذ اتفاق الإطار. من هنا يمكن وصف إطلاق السجناء بأنه مفيد دبلوماسيا، لكنه ليس تقدم استراتيجي، إنه مجرد بادرة وليس تنفيذا للاتفاق. من هنا كما حتى إطلاق السراح لا يعتبر تسوية لملف الأسرى كاملا، لكنه يمكن اعتباره تقدما في أحد الملفات الصعبة.
5: في الأجواء المحيطة بالمسار التفاوضي هنالك العديد من الأسئلة تطرح، من بينها لماذا لم يتم تحديد بعد موعد للجولة الثامنة من المفاوضات، وهل هنالك من جولة هذا الشهر؟
6: هناك عدة أسباب متداخلة، منها أنه لا يزال هناك عدم اتفاق على الخطوات الميدانية السابقة التي تمت، يعني إسرائيل ليست مرتاحة لما أنجزه الجيش اللبناني، والجيش اللبناني أو الجانب اللبناني يقول أن إسرائيل لم تقوم بما وقعت عليه في اتفاق الإطار. تعسر المناطق التجريبية يعني ناجم عن مسألتين، الأولى ممكن يعني أن تكون بسبب الانتخابات الإسرائيلية الداخلية، وأنه نتنياهو حاليا لن يقدم للدولة اللبنانية ورقة رابحة، وفي المقابل يعني نرى المصادر الأمريكية تقول أنه الجانب اللبناني لم يعطي الجيش اللبناني غطاء سياسيا واضحا للقيام بأكثر مما قام به، وبالتالي يعني كمان في عرقلة لبنانية، وفينا نحكي أنه كمان حزب الله لا يساعد من هذا القبيل. الأرجح أنه الجولة المقبلة في روما ستعقد منتصف أيلول أو أواخر أيلول، ممكن كمان إذا لم تنجح واشنطن في انتزاع خطوات ميدانية محدودة بالنسبة لموضوع سلاح حزب الله أو المناطق التجريبية أو حتى يعني الاتفاق على آلية التحقق، ممكن أنه يندفش الموضوع لبداية تشرين الأول، ولكن ممكن ترحيل هذا اللقاء أو الاجتماع إلى ما بعد مؤتمر دعم الجيش في منتصف الشهر.
5: أمل شموني المتخصصة بالشأن الأمريكي، شكرا لكم من راديو رما عبر صوت كل لبنان.
2: إلى عين التين، حيث بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفير الفرنسي الجديد باتريك دوريل تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا. السفير الفرنسي الجديد في لبنان باتريك دوريل حط في السراي الحكومي، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وجرى خلال اللقاء البحث في المرحلة أو مرحلة ما بعد اليونيفل ومطالبة لبنان بوجود أممي يواكب المرحلة التي تلي انتهاء مهمة القوة الدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا.
1: واليوم طالب تكتل لبنان القوي رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة مخصصة لاستجواب الحكومة ومساءلتها حول أدائها ومدى التزامها بالبيان الوزاري والإجراءات التي اتخذتها أو امتنعت عن اتخاذها في سلسلة من الملفات الأساسية، من النزوح السوري والطاقة وأموال المودعين إلى السلاح والسياسة الدفاعية واستقلالية القضاء واللامركزية والتعيينات الإدارية. وفي السراي الحكومي عقد مجلس الوزراء جلسة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. للمزيد تنضم إلينا الزميلة جوال غابي من السراي مباشرة. جوال.
7: نعم مارلي، حضرت المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام للمرة الأولى بعد السجل الحكومي الذي حصل بين سلام ووزير الدفاع ميشيل ملسا على خلفية قانون العفو العام. شارك وزير الدفاع في هذه الجلسة في حين غاب وزير المالية ياسين جابر لأسباب صحية. في مستهل الجلسة أشار رئيس الحكومة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لعرض ومناقشة موازنة العام 2027، وأكد سلام أن موضوع تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية سيعرض على جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل كما سبق والتزم. العودة إلى هذه الجلسة، فقد أوضح وزير الإعلام بول مرقس أن المجلس ناقش بشكل مفصل واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار بيروت وكيفية تنظيمها وفق المعايير البيئية وتقرير وزارة الزراعة. وقد طلبت الحكومة من الجهات المعنية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بحق الجهات أو المؤسسات المخالفة. نستمع الآن إلى صوتية الوزير مرقس الذي تلا مقررات الجلسة.
8: تم البدء بمناقشة موضوع واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي، طبعا إضافة إلى البنود الأخرى اللي هي بنود اعتيادية ومنتظمة، منها اتفاقيات تعاون ومنها هبات، وأيضا تم إقرار مرسوم إعفاء المضمون من مساهمته في أكلاف مستلزمات غسيل الدم البريطوني وغيرها من البنود الإدارية لاسيما بموضوع الكهرباء. كما قرر مجلس وزراء أنه يباشر بدراسة الموازنة ابتداء من يوم الثلاثاء القادم بجلسات يومية بدءا من يوم الثلاثاء، على أن يدرج ملف التفرغ بالجامعة اللبنانية بجلسة يوم الخميس.
7: هذا ودعا وزير الصحة ركان ناصر الدين في خلال الجلسة إلى القيام بجولة في قلعة بعلبك ردا على المزاعم الإسرائيلية بوجود أنفاق لحزب الله تحت الأثار. إذن هذه كانت أجواء جلسة مجلس الوزراء العادية التي انعقدت في السرايا الحكومية. عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
1: شكرا للزميلة جوال غابي.
2: وبالتوازي مع انعقاد الجلسة، نفذت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية وقفة احتجاجية في محيط السراي الحكومي تأكيدا على حق الأساتذة في إقرار ملف التفرغ وإنصاف المتعاقدين. وزريا أيضا أصبح قانون الإعلام الجديد نافذا اعتبارا من اليوم بعد نشره في العدد 38 من الجريدة الرسمية، ويتناول تنظيم مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات العاملة في القطاع إضافة إلى حرية الإعلام وحقوق الإعلاميين وواجباتهم.
1: الهم التربوي وتداعيات الذكاء الاصطناعي حضرت في خلال افتتاح المؤتمر السنوي 32 بعنوان مهنة التعليم في عصر الذكاءات الجديدة رسالة تتجدد، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي الذي أوضح أن الذكاء الاصطناعي لا يضع نهاية لدور المعلم بل نهاية لصورة المعلم القديمة، لأن التكنولوجيا أداة إضافية بين يديه. وفي خلال افتتاح المؤتمر عينه أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أن حماية التعليم تنطلق من حماية حقوق الأساتذة، واعتبرت أن التحدي الأبرز لا يقتصر فقط على الصمود بل بالانتقال إلى بناء المستقبل. الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر نبه بدوره إلى أن التحديات التربوية أكبر من قدرة المؤسسات. وعلى أبواب العام الدراسي الجديد أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل لمى الطويل أن غالبية المدارس الخاصة أبلغت الأهالي بزيادات على الأقساط، وشددت على أن هذه الزيادات غير قانونية. تربويا أيضا طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور في بيان وزيرة التربية وأعضاء لجنة التربية بالتدخل الفوري والمسؤول لإعفاء طلاب الجنوب من رسوم التسجيل في التعليم الثانوي والمهني.
2: افتتح وزير الصحة ركان ناصر الدين منتدى الصحة والعافية تحت شعار الوقاية والتوعية في بيت الطبيب العدلية بيروت. ناصر الدين لفت إلى أن التكاليف الاستشفائية لا تزال تشكل عبئا كبيرا رغم كل التقدمات، وقال انفاق دولار واحد في الرعاية الأولية يوفر 20 في الاستشفاء.
1: كشف تقرير لشبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير أولويته أخيرا فيما يتعلق بأهدافه من حرب إيران. في المقابل مدد وزير الحرب الأمريكي بات هكسث انتشارا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى عام 2027 في خطوة وصفتها مصادر مطلعة بأنها تهيئة لميدان حرب طويلة الأمد مع إيران. إسرائيليا اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إيران تعرف جيدا لماذا لا تهاجم إسرائيل بعد الضرر الذي ألحقته بها. هذا وتواصل إيران مسارها التصعيدي، وقد أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف فجرا قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات.
2: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر خاصة على المرتفعات الشمالية، كما تنشط الرياح أحيانا. في ختام راديو رما تذكير بالعناوين: اتفاق الإطار على المحك لأسرى في الواجهة وشبح التصعيد يلوح. أسرى لبنانيون إلى الحرية ونتنياهو يربط الإفراج بملف الرفات. الرئيس عون: الجيش يقوم بواجبه كاملا وسلام، المسار التفاوضي مستمر. الحزب يستعد لاستئناف القتال وإيران، علي الطاهر خط أحمر. الموازنة تغيب عن الجلسة الحكومية والأسبوع المقبل حافل بالجلسات. بين التحذير الأمريكي والرد الإيراني التصعيد يتمدد. وكان في راديو رما أيضا خاص راديو رما مع المتخصصة بالشأن الأمريكي أمال شموني والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: وريتا تعبا وريتا تعبا وريتا. الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبا وريتا تعبا وريتا.
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبا وريتا تعبا وريتا.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: إبرة

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
3: نبقى هلأ مع فترة من اعداد وتقديم اذاعة سبوتنيك من موسكو إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم
5: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: برنامج حصاد الأسبوع.
7: حلقة جديدة من حصاد الأسبوع نقدمها لكم من سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس
8: وأنا محمد جمعة. وماذا لدينا من العناوين يا نغم اليوم؟
7: طبعا أهم عنوان لدينا يا محمد لهذا اليوم تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي.
8: أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لبذل كل ما في وسعها لإحلال السلام في أوكرانيا.
7: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود فرص للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا. وقال بوتين خلال حديث في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2026
9: يعد احتجاز السفن المدنية واستهدافها وبالطبع تهديدات كيف الأخيرة باستهداف الطائرات المدنية إرهاب دولة، وهذا يعقد سير أي مفاوضات. وأيضا من يتغاضى عن جرائم نظام كيف من رعاته الغربيين متواطئ في العمليات الإرهابية، لكن توجد آفاق للتسوية. الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا تتواصل بشكل أساسي عبر أجهزة الاستخبارات، وعلى موسكو وكيف أولا التوصل إلى اتفاق بينهما، ونشكر كل من يحاول للمساهمة في حل الصراع.
8: وصرح الرئيس بوتين أن روسيا شكلت أساسا متينا لتنمية الشرق الأقصى، وهي تعد مركزا للنمو الاقتصادي وتحدد تنمية اقتصاد العالم.
9: الآن نستطيع أن نقول بالتأكيد أننا شكلنا أساسا متينا لتنمية الشرق الأقصى. لقد اتسعت قدراته الصناعية واللوجستية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ تعد حاليا مركزا للنمو الاقتصادي وتحدد وتيرة التنمية للاقتصاد العالمي ككل. وفي هذا السياق ومن أجل توسيع تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات في المنطقة، سيبدأ من أول يناير 2027 العمل بنظام الدعم الموحد الشركات.
7: ورأى بوتين أن ممر النقل عبر القطب الشمالي مصمم لضمان مرونة وأمن الإمدادات الدولية.
9: في الوضع الحالي المعقد وفي ظل وجود مخاطر على الملاحة الدولية والتجارة، يبرز دور الطريق البحري الشمالي الذي يعد ضامنا مرنا وآمنا للإمدادات الدولية لاستمرار وصولها إلى أقاليم المنطقة القطبية الشمالية في روسيا. في هذا الصدد نهدف إلى جعل الملاحة على طول ممر النقل العابر للمنطقة القطبية الشمالية بما فيها الطريق البحري الشمالي ممكن على مدار السنة، ونتوقع أن يتضاعف حجم الشحن عبر الممر لنهاية العقد الحالي ليناهز 70 مليون طن سنويا.
8: وفي سياق متصل بالعملية العسكرية الخاصة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن إنهاء حرب أوكرانيا باتفاق السلام هو مطلبه ومطلب الرئيس الروسي، معربا عن استعداد أنقرة لبذل كل ما في وسعها لإحلال السلام.
7: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشؤون الروسية والاستراتيجية الدكتور اسكندر كفوري. أهلا بك دكتور اسكندر معنا في برنامج حصاد الأسبوع.
10: مساء الخير لك سيدتي ولمشاهديك ومستمعيك الأفاضل.
7: يا أهلا بك. أبدأ من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو يؤكد بأن هناك فرصة للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا، بينما زيلينسكي يصرح بأنه سيستهدف الطائرات المدنية ولن يجعل سماء روسيا آمنة بعد اليوم. ما فرص التفاوض في هذه الحالة؟
6: واضح أن الرئيس غير الشرعي زيلينسكي الذي فقد شرعيته منذ أكثر من سنتين ويحكم بحكم الأمر الواقع استنادا إلى مرشديه وموجهيه في الغرب، هو يقصد وقف أي مجال ل يعني تعطيل أي مجال لوقف إطلاق النار. هو أتى من أجل إشعال هذه الحرب أو أوتي به من أجل إشعال هذه الحرب وقام بالمهمة المطلوبة منه على أكمل وجه، وهو مستمر في ذلك. بالمقابل يحصل على أرباح مادية، والمتضرر هو الشعب الأوكراني للأسف الشديد، الشباب الذين يلقى بهم في أطون هذه الجبهات، الذين يقتلون ويجرون ويسحلون على الطرقات غصبا عن إرادتهم. فأن هذا الرجل يريد تعطيل أي إمكانية لوقف إطلاق النار بإرشاد من معلميه في بريطانيا وفي ألمانيا. هذا هو الواقع، فيما روسيا حقيقة منذ اليوم الأول وكل يوم وإلى الآن وغدا تريد وقف إطلاق النار، وهذا ما أتى به ودائما يصرح به الرئيس فلاديمير بوتين.
7: نعم دكتور، بالانتقال إلى اللقاء الذي حصل بين الرئيس الروسي وأيضا الرئيس التركي أردوغان، قال بعد اللقاء بأن تركيا مستعدة للمساعدة في تعزيز السلام في أوكرانيا. ما قدرة أردوغان برأيك نظرا لوجوده في حلف الناتو نقل مخاوف موسكو إلى النخب الغربية؟
6: أعذريني إذا قلت أن الرئيس التركي هو يلعب على أكثر من حبل، هو يبحث عن مصلحته ولا ضير في ذلك، ولكن على حساب الشعوب الأخرى. دائما ما يعني يصرح بشيء ويعمل عكسه، هو إذا كان هناك من مصلحة له شخصيا ولنظامه فهو يقوم بها. هو مرة يقف مع أوكرانيا ومرات مع روسيا ودائما مع الولايات المتحدة والناتو، ولذلك ليس لدينا أي أوهام ناحية ما يفكر به أو ما يعمل عليه الرئيس أردوغان، حتى أن الشعب التركي لا يثق به. ولذلك فإن ما يقوله الرئيس وحتى الآن يعني الرئيس أردوغان يزود أوكرانيا بأسلحة ومسيرات بيرقدار وغيرها من الأسلحة، وبالمقابل يبدي بعض المرونة في التعاطي مع روسيا لأنه مجبر على ذلك، لأن هناك أيضا مصالح كبيرة له مع روسيا. ولذلك لا أعتقد أن للرئيس أردوغان أي قدرة على التدخل بشكل حاسم لوقف هذه الحرب أو التوصل إلى اتفاقية بين الجانبين.
7: بما أنه نتحدث عن المصالح يا دكتور، يعني مصلحة تركيا الاستراتيجية من الدخول كوسيط سلام في البحر الأسود وفي حل الأزمة الأوكرانية، ما مصلحتها على المدى الطويل؟
6: شوف، لتركيا عدة مصالح، يعني هي تلعب على كما قلنا على أكثر من وتر، أو يعني يمكنها أن تطفو على السطح بادعاء أنها تحاور هذا أو تحاور ذلك من الأطراف، وتدعي أنها يعني الرئيس أردوغان، أنا ولا أقصد الشعب التركي، تدعي أنها تعمل لصالح الدولتين، ولكن أشك بشكل عميق في ذلك. هي تعمل لمصلحتها فقط، وإن كانت تجافي أو تكون ضد مصلحة الشعبين الروسي والأوكراني. لديها عدة خيوط تركيا كما قلنا، تستغل أي مناسبة. هي استغلتها في سوريا لتنقض على النظام السابق وتأتي بمجموعة الدواعش الذين يحكمون اليوم في سوريا على خلاف ما أرادته روسيا، وحتى أنها أساءت إلى روسيا ودور روسيا. نفس الأمر عملت عليه في العراق، ولا ضير أن تعمل أيضا في أوكرانيا بالأمر نفسه. ونعرف أن الموقف التركي الواضح من مسألة دعم الانفصاليين التتار في شبه جزيرة القرم وأيضا أمور أخرى متعددة متشابكة، ولذلك فإن الأمر معقد جدا، ولا أرى أي يعني مصلحة مهمة لتركيا في أن تكون الساحة أن يكون بالسلام.
7: بكل الأحوال يا دكتور، تركيا هي جزء من هذه المنطقة، إن توترت أمنيا هذه المنطقة ألا أنت تتوتر تركيا أيضا؟ يعني كيف يمكن لأنقرة اليوم أن تتحدث عن سلام، عن بيئة أمنية دون مراعاة مصالح روسيا الأمنية أيضا؟
6: أنا قلت أنها تراعي أحيانا مصالح روسيا انطلاقا من مصلحتها الذاتية وليس رغبة، يعني مثلا كما تقوم روسيا بدور سلام في الشرق الأوسط، طبعا لها مصلحة ولكن أيضا تنظر إلى مصالح الدول الأخرى من دون أي أهداف مغرضة، يعني لديها هامش أيضا إنساني. للنظام التركي ليس هناك أي هامش إنساني في مسألة الحرب الجارية، لأنه كما إذا تذكرنا جيدا عندما تمت المفاوضات في تركيا في العام 2022، يعني عندما بدأت العملية العسكرية الخاصة الروسية واعترف الأوكران بكل مطالب روسيا، وعندما عادوا إلى كييف أتى جونسون وعطل كل شيء وانسحبوا من اتفاقية اسطنبول. تركيا فورا أيضا غسلت يديها من هذا الأمر، يعني بدل أن تكون حريصة وأن
7: ضامنا أن تكون ضامنا لهذا الاتفاق الذي جرى على أراضيها،
6: غسلت يديها على الفور، كلنا انسحبت أيضا هي من هذا الأمر. لم تواجه بريطانيا ولم تقل لها أن الاتفاقية جرت على أرضي وأنا الضامنة وأنا كنت الشاهدة وأنا يعني ضمنت هذه الاتفاقية، انسحبت وهي ستنسحب اليوم وغدا بأي يعني لا ثقة، اسمح لي يعني هذا رأيي الشخصي، لا ثقة بالدور التركي إلا وفق مصالحه، وله مصالح عديدة متعددة مع روسيا، المصالح كبيرة مع روسيا، نعم، لأن روسيا تزوده بالغاز وغيره، ويشكل أيضا ممرا للتجارة الروسية في ظل العقوبات وأمور أخرى متعددة، وعلاقات جيدة مع الرئيس بوتين، ولكن بالمقابل لديه علاقات أيضا حسنة مع أوكرانيا، ولديه علاقات أفضل وأفضل مع الولايات المتحدة الأمريكية. دعينا لا ننسى أن في مؤتمر أنقرة الأخير للناتو عندما أعلن أنه سيتخلى عن S-400 لصالح F-35 طائرات F-35 الأمريكية بناء على ضغوطات أو على طلب أمريكي، فإذا أن التركي يغير دائما من موقفه بناء على مصالح آنية ضيقة متعلقة بنظامه.
7: نعم، أنتقل إلى تصريحات الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يقول بأن أوكرانيا تطلب مليارات اليوروهات لصواريخ باتريوت. هذه الزيادة المستمرة من قبل الاتحاد الأوروبي بتمويل الدفاع الجوي الأوكراني أليست خطوة يا دكتور نحو عسكرة أوروبا بالنهاية؟ ونحن يعني شاهدنا وحضرتك أكيد تابعت الخطوات غير الودية من قبل ألمانيا ضد موسكو.
6: طبعا ليس الشعب الأوروبي، هؤلاء الموجودون في السلطة في معظم الدول الأوروبية الغربية اليوم والشرقية هم أتباع للأسف الشديد، أتباع وأدوات تحركهم الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا المسؤولون في الاتحاد الأوروبي من كالاس إلى فوندرلين إلى غيرهم. فاليوم الوضع في أوروبا أصبح صعبا جدا على غير مصالح الشعوب الأوروبية، هناك تضخم، هناك رفع لموازنات الدفاع في دول 9% وفي دول 10%، يعني هذه نسبة عالية وعالية جدا، أثرت بشكل كبير على معيشة وعلى رفاهية الشعب الأوروبي عامة، ونحن على تواصل دائم من خلال الأصدقاء في أوروبا الغربية بشكل خاص في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، حيث يقولون لنا أن هناك ليميت أو تحديد مثلا للتدفئة في المنازل، لا يمكن، وأنت تعرف أن هناك متقاعدون وهناك مسنون، يعني عدد كبير من المسنين في أوروبا الغربية يعني يعانون اليوم من الكثير من المتاعب، خاصة عملية تدفئة، لأن العجوز أو المسن يحتاج إلى تدفئة حقيقية على عكس الشباب، وأن الوضع في تضخم كبير في أوروبا،
7: لأن هذا التضخم، هذا الضغط على المواطن الأوروبي، التأثير بشكل مباشر على المواطن الأوروبي، أليس من المنطقي أن أيضا يؤثر على النخب الأوروبية؟ يعني المواطن يدفع ثمن أخطاء النخب الأوروبية، طيب لماذا هذه النخب لا يتم الضغط عليها أيضا من قبل المواطن بالنهاية من أجل تغيير هذه السياسة التي هم بغنى عنها؟ يعني هم أصدقاء لروسيا كانوا، والغاز الروسي متوفر لديهم، والأمور عال العال بين أوروبا وروسيا في فترة يعني بضع سنوات للخلف، عندما كانت مثلا أنجيلا ميركل في السلطة لنقول ذلك. الآن بعد هذا التوتر مع روسيا التي خسرت بالدرجة الأولى أوروبا والمواطن الأوروبي.
6: نعم اليوم الأمريكي هو سبب كل ما يجري في أوروبا، لأن الأمريكي يعنيه قبل كل شيء عند الصباح عندما يستيقظ الرئيس الأمريكي أو الحاكمين في الحقيقيين في الولايات المتحدة الأمريكية، فأن أهم شيء ينتبهون إليه هو مدى تطور العلاقة بين أوروبا وروسيا، وخاصة قاطرتها ألمانيا. ألمانيا كانت لتشكل قاعدة للغاز الروسي الرخيص الذي كان ليقدم للاقتصاد الألماني والأوروبي عامة يعني رفاهية غير منظورة، ولم يكن ليكونوا ليدخلوا في هذا النفق الذي دخلوا إليه، ولكن الأمر ليس بيد المواطنين للأسف الشديد، أوتي بأشخاص كما قلت في البداية هم أدوات يتحكم بهم البيت الأبيض كما يريد، وهو الذي أوصلهم إلى جنة الحكم. يعني إذا نظرنا إلى ماكرون مثلا أو باقي ستارمر أو غيره، هم أشخاص يعني كانوا نكرة وحتى الآن نكرة وغير محترمين، اسمح لي أن أقول هذا الأمر، غير محترمين من شعبهم أولا ومن شعوب العالم، فأوتي بهم. اليوم الشعب لا يتحرك لأن هناك تعطيل لأدوات الحركة في المجتمع الأوروبي. أدوات الحركة ما هي؟ يعني الأحزاب، النقابات إلى آخره، عطلت هذه، ويعني كما كالدينامو في السيارة، يعني إذا لم يعمل لا تعمل السيارة، فهو جرى تعطيله. أيضا هناك تفاصيل أخرى متعلقة بالنقابات، بآليات تحريك النقابات عطلوها من خلال إيصال أيضا أشخاص تابعين لهم، ومن هنا نرى أن تظهر حركات ضعيفة، حركات الأحزاب ضعيفة أيضا في كل أوروبا، ولذلك يعني لا نرى حركة كبيرة واسعة. اليوم الشعب الأوروبي يعمل على هناك منظمات أو هناك حركة اعتراضية تهاجم بعض مصانع الأسلحة لنقول ذلك، يعني والذخائر التي ترفض النظام النازي الأوكراني بالأسلحة على غير إرادة الشعوب الأوروبية، وهذا الذي يحصل، وسيتفاقم الوضع بشكل كبير في أوروبا نتيجة لنزق هذه القيادات الأوروبية المؤتمرة بأوامر من وراء المحيط. للأسف الشديد هذا الذي يحصل، ولكن هناك تطور كبير على الأرض وفي الميدان الأوروبي من قبل الشعب الأوروبي.
7: وهذا الشعب الأوروبي يا دكتور اسكندر، هذا الشعب الأوروبي عانى من النازية، هذا الشعب الأوروبي عانى من النازية كما روسيا عانت من النازية، يعني هذا وفاق تاريخي بين الشعبين. اليوم يتم رفع شعار النازية من جديد، يعني لافروف قال منذ قليل إن موافقة روسيا على تجميد الصراع في أوكرانيا من شأنه أن يحيي النازية، أو الموافقة من شأنها أن تحيي النازية. ما هي الضمانات التي ينبغي أن تشكل أساساً لأي اتفاق مستقبلي بحيث يكون هناك ضمانات لروسيا، وأنا أضيف أيضاً ليس فقط لروسيا أيضاً للشعب الأوروبي، بأن لا تعود النازية من جديد؟
6: عزيزتي، يعني قدر روسيا وقدر الاتحاد السوفيتي سابقاً وقبلها روسيا أن تدافع عن كل أوروبا والعالم، وهذا الذي حصل. يعني هناك إهمال وكسل لدى الأوروبيين بانتظار أن يقوم الروس بهذا الدور لتحريرهم، وهذا التحرير جرى في السابق أيام نابليون تذكرنا جيدا، وقبله وبعده عندما حصل الغزو النازي لكل أوروبا واحتلت أوروبا كلها واستعبد الأوروبيين برمتهم، وقام الجندي السوفيتي حينها بتحرير كل هذه الدول لعلهم يتذكرون، ولكن الكثير منهم للأسف الشديد كالابن العاق يعني ينسون أفضل روسيا. وبالحقيقة يعني أنه وحتى أيام العثمانيين من حرر بلغاريا ومن حرر رومانيا من ربق الطورانية والعثمانية الظالمة، روسيا هي التي حررتهم. اليوم هم كسالة أيضا ينتظرون روسيا لكي تحررهم مجددا. هذا قدر الروس يلقى على عاتقه كشعب قوي كدولة عظيمة أن تحرر هؤلاء الضعفاء للأسف الشديد. مع نحن لا ننكر أن هناك قوة حية داخل الدول الأوروبية طبعا هي التي اليوم تستنفر، هي التي اليوم تقوم بالاعتراض، ووصل اعتراضها إلى معامل الأسلحة، بداية طوقتها بشكل سلمي ولكن تعرضت للاعتقال وغيره، اليوم انتقلت إلى الكفاح المسلح للأسف الشديد، هذا الذي وصلت إليه يعني تفجير المعامل الأسلحة والذخيرة في أوروبا، وسيتطور الأمر لغير مصلحة أوروبا. بالمقابل ما الذي تقوم به أوروبا؟ كما تفضلت أن بالأمس جرى استدعاء السفير الألماني لأن ألمانيا أغلقت المركز الثقافي الروسي، هكذا يمكن التصرف؟ يعني هذا التصرف مشين وضد الثقافة، ضد الإنسان، ضد التعلم، ضد الموسيقى، ضد كل شيء، بينما روسيا تسعى إلى مساعدة العالم، إلى يعني حمايتهم من ربق النازية الذي تواجده. هذه حال اليوم أوروبا، بكل أسف ننظر إلى ما يجري فيها، ولكن أقول لك ولا يخفى الأمر أن هناك كسل، إضافة إلى آليات معينة استطاع الأمريكيون وغيرهم العمل عليها لتعطيل حركة المجتمع، ليس فقط الأوروبي، المجتمع العربي أيضا إذا أردنا القول كل المجتمعات ما في ذلك في أمريكا اللاتينية. هذا الذي يحصل اليوم، بص هي محررة لهؤلاء.
7: نعم دكتور اسكندر، يعني ترامب أعلن استعداده لعقد قمة جديدة مع بوتين بعد انتهاء الأزمة، يعني هو يؤشر، يدل، يرسل رسالة بأن الحل أصبح قريبا. هل هم مستعدون أي الأمريكيون للاعتراف بالواقع الجيوسياسي الجديد؟
6: الأمريكي يعترف بالواقع الجيوسياسي الجديد، ولكن الأمريكي يعمل أيضا في الخفاء وتحت الطاولة. أنت وأنا والجميع يعرف لو أراد ترامب أن يضع حدا لهذا المهرج لوضع حدا له في لحظات، يعني 24 ساعة وينتهي عمر هذا النظام النازي، لأن الولايات المتحدة هي الممول الرئيسي وهي التي تدعمه بالأسلحة. الأوروبيون يشترون الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية. الأوروبيون يعانون اليوم، أوكرانيا تعاني، روسيا تعاني، ولكن الأمريكيون يستفيدون من مبيعات الأسلحة. وهو قال قبل وصوله إلى البيت الأبيض وبعدها أنني سأحل هذا الأمر. طب تفضل حل، صلنا سنة لا ما بحل هذه لأنه لا يريد حلها. هلأ لا نخفي أن هناك أيضا صراع، يعني
7: ربما ضغوطات على ترامب، يعني هو فريق ترامب يعيق رغبة ترامب ربما بالحل.
6: واضح داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. هناك طبعا هناك في لوبيات، في لوبي، وبعدين في داخل الكونغرس أشخاص أو كونغرس يعني أعضاء بالكونغرس من الحزبين يضغطون على الرئيس ضد روسيا، هناك دول تضغط أيضا بما فيها إسرائيل وغيرها. طبعا طبعا، ولكن لأن من يحكم الولايات المتحدة ليس ترامب وحده، ترامب هو الواجهة، ولكن اليوم طبعا في خلاف، لا يخفى الأمر أن هناك خلاف بينه وبين الأوروبيين. بالأمس قال أننا نريد أن ننهي هذا الصراع، سمعنا صوت المهرج غير الشرعي كما قال بالأمس أنني سأعتدي على الطائرات المدنية وسأصطاد الركاب المدنيين في الجو، يعني عملية إرهاب يرهب العالم، يرهب من يريد السفر، يرهب من يريد التحليق بالطائرة. هذا رجل إرهابي، هذا يسمى إرهاب دولي، ومن هنا يجب محاسبته. يعني هون يتحدث بلسان الأوروبيين ولا سيما البريطانيين بشكل أساسي، الذين يقفون وراءه والذين يدعمونه والذين يمعنون في يعني تنفيذ المخططات المعادية لروسيا. لديهم حلم منذ بسمارك قديما وحتى اليوم، وقالتها كالاس بالأمس القريب أننا نريد تقسيم روسيا إلى 15 جمهورية. لماذا؟ لأننا فقراء بالخامات في أوروبا الغربية، ونريد السيطرة على روسيا الغنية، على روسيا الخامات، على روسيا الثروات، على روسيا الشعب، لجعلها عبدا لأوروبا. ولكن هيهات أن يحصل ذلك، لأننا كما قلنا أن الشعب الروسي هو المحرر، وسيكون مرة أخرى هو المحرر مع التضحيات الجسام التي يتكبدها دائما.
7: طيب دكتور، سؤال أخير لحضرتك عن دور البريطاني والأمريكي في هذه الأزمة. لنفرض جدلا أن اليوم ترامب استطاع إقناع الفريق بأنه يجب أن تنتهي هذه الحرب لمصلحة الولايات المتحدة، يعني بما فيه مصلحة الولايات المتحدة، ولكن بريطانيا اليوم هي أيضا لديها جنود على الأرض في أوكرانيا، لديها أسلحة، بريطانيا قصفت بشكل مباشر الجيش الروسي. هنا باختصار لو سمحت، يعني عبارة عن دقيقة ونصف لدينا في البرنامج، لمن الغلبة؟
6: تقصدين لبريطانيا أو لأمريكا؟
7: نعم.
6: أعتقد أنها لبريطانيا، لأن بريطانيا يعني اليوم يمكن أنه كما تفضلتي وقلنا أن ترامب ليس وحيدا، يمكن ترامب يتحرك كتاجر ولديه مصالح هنا وهناك ويمكن التفاوض معه، ولكن البريطانيين هم من عتاد الاستعماريين القدماء، وهم يتحركون ضمن مجموعة كبيرة لديها يعني مطامع وأحقاد ولا يمكن التراجع عنها. ولذلك أعتقد أن الغلبة ستكون للبريطانيين الذين يدفعون هذا المهرج للقيام بتصفية الشعب الأوكراني وقتل الشعب الأوكراني يعني الانتهاء من أوكرانيا وتفتيت أوكرانيا. للأسف شديد هذا ما يحصل، الغلبة لبريطانيا. المفارقة هي نعم أن الغلبة هي لبريطانيا وليست الولايات المتحدة الأمريكية.
7: جزيل الشكر لك الخبير بالشؤون الروسية والاستراتيجية الدكتور اسكندر كفوري، كنت معنا عبر الهاتف، جزيل الشكر لك.
6: شكرا لكم.
8: ونتابع معكم مستمعين الكرام ملفات حلقة هذا اليوم من حصاد الأسبوع، والتي أرافقكم فيها أنا محمد جمعة.
7: وأنا نغم كباس. ماذا لدينا في الشرق الأوسط يا محمد؟
8: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن النقاشات مستمرة مع سلطنة عمان وباكستان بشأن إجراءات خفض التصعيد في المنطقة، محذرا من استغلال إسرائيل التصعيد في المنطقة لفرض واقع جديد.
7: حول هذا الموضوع قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل،
10: وهذا بالضبط ما عبر عنه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر قبل تصريح وزارة الخارجية القطرية في أيلول سبتمبر 2025، عندما تعرضت قطر للهجوم الصهيوني الغاشم عليها. قال إن بنيامين نتنياهو يحلم بأن يجعل المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية، وأنا أزيد وأقول منطقة نفوذ صهيونية نازية فاشية، ليس فقط في سوريا وفي غزة وفي الضفة الغربية وفي عزل القدس عن الضفة الغربية وعن القدس الشرقية ليقضي على قصيص الأمل الضعيف جدا والباهت جدا لاحتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولكن ليلتهم كل البلاد العربية بين النيل والفرات وأجزاء من السعودية وأجزاء من الكويت، وأكثر من فرض الواقع في القدس وفي الضفة الغربية وفي غزة وفي سوريا وفي لبنان، أيضا في كردستان العراق هناك قواعد إسرائيلية وكردستان العراق متواطئة طبعا مع إسرائيل لتهديد تركيا من الناحية الشمالية من ناحية شمال العراق من ناحية كردستان العراق، وكردستان العراق قريبة من كركوك وكركوك تحوي منشآت نفطية وثروات نفطية وثروات غاز كثيرة جدا، وثمة أيضا نفوذ إسرائيلي واضح في أذربيجان، وثمة قاعدة إسرائيلية في أذربيجان، وإسرائيل تحاول أن تفرض واقعا جيوسياسيا إذا صح وصفه أو لوجستيا في داخل الدول العربية التي هي مطبعة معها، ولا أحب أن أذكرها لأن المستمع يفقه يدرك تماما ماذا أقصد بذلك. الذي يعرفه أن ثمة خطوط رجعة بين السعودية وقطر حتى الإمارات التي هي مطبعة مع إسرائيل تجاه روسيا وتجاه الصين وتجاه مجموعة الدول البريكس، وهناك محاولات من بعض الدول العربية للانضمام إلى روسيا والصين لمحاصرة الدولار الأمريكي وإيجاد توازن قطبي إذا صح التعبير بين القطب التقليدي الأمريكي الأوروبي الغربي والروسي الصيني ومجموعة دول البريكس. طبعا الآن ثمت كما تعلمين مراجعات بدأت قبل أن تضع هذه الحرب أوزارها في قادتها المملكة العربية السعودية، طلعت علينا تصريحات لم نسمعها من قبل على مدى أكثر من 80 سنة من عمر العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. سمعنا فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يقول على مدى 36 سنة كنا نظن أن القواعد الأمريكية في الخليج تحمينا، فاكتشفنا أننا نحن الذين نحميها، ولذلك هذه خطوة مهمة للمراجعة. وأيضا تصريحات الأمير التركي الفيصل عندما قال اكتشفنا أجندة صهيونية أجندة إسرائيلية، وقال للزج بالسعودية في حرب مباشرة ضد إيران. وأيضا لو تذكرين في بداية الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2019 عندما ضربت قوى ميليشية تابعة لإيران بقيق وخريص في المملكة العربية السعودية وهما جزء من منشآت شركة أرامكو السعودية، وذلك الهجوم الصاروخي خفض إنتاج الغاز وإنتاج النفط في كل من منطقتي بقيق وخريص، في اللغة العربية يسمونها بقيق وخريص، إلى ما دون 50%، وهناك من رجح إلى ما دون 40% حتى. فلاحظ الأمريكيون الرئيس الأمريكي دعكي عن أنه لم يرد على الاعتداء، هو حتى لم ينتقد الاعتداء ولم ينبس ببنت شفة. فأدركت السعودية فعلا ودول الخليج أدركوا تماما أننا نحن لسنا حلفاء، أن أمريكا لا تعتبرنا حلفاء كما قال سكوت ريتر المتمرد على الإدارة الأمريكية، سكوت ريتر قال، وهو ضابط استخباراتي سابق وكان المسؤول عن التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل المفبركة في العراق بان حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين يرحمه الله، قال الولايات المتحدة لا تعتبر هذه الدول دولا حليفة، وإنما تعتبرها، قالها باللغة الإنجليزية، subject nations، أي دول خاضعة لها وعليها أن تذعن. ولذلك المملكة العربية السعودية عندما أقامت الحلف، حلف مكة مع باكستان وتركيا، هذه كانت رسالة موجهة إلى إسرائيل وأمريكا أنكما لن تستطيعا أن تفرضا علي التطبيع كما فرضتموه على الآخرين في العالم العربي غصبا عني. وثمة معلومات ترشح من المملكة العربية السعودية ستفاجئ العالم، رغم الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية التحتية والقواعد العسكرية الأمريكية في بعض الدول الخليج العربي، أن تلتقي السعودية، تتقارب السعودية مع إيران، ويمكن للسعودية أن تبني، أن تبني كما تقولين مظلة أمنية إقليمية وليست فقط عربية.
8: وفي إسرائيل حذرت قيادات عسكرية من أن تصاعد عنف المستوطنين وضعف إنفاذ القانون في الضفة الغربية ينذران باندلاع مواجهة مسلحة شاملة.
7: بهذا الصدد قال المحلل السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ خلدون البرغوثي:
11: عنف المستوطنين ليس شيئا جديدا بالنسبة للفلسطينيين، بل هو تاريخي، فقيام دولة إسرائيل نفسها هو هجوم استيطاني من قبل المستوطنين اليهود الأوروبيين على فلسطين عام 48، وما سبق ذلك بالطبع، والدعم الغربي الذي حظوا به في تلك الفترة ولا يزال. أيضا إذا عدنا إلى ثمانينيات القرن الماضي عندما حاولت العصابة اليهودية السرية اغتيال 3 من رؤساء بلديات في الضفة الغربية بتفخيخ مركباتهم، وهذه المجموعة نفسها هي التي حاولت تفجير قبة الصخرة وأطلقت النار على طلبة جامعة الخليل فقتلت وأصابت العشرات. إذا عدنا إلى فترة قريبة عندما قام أحد المستوطنين وربما أكثر بإحراق عائلة دوابش في قرية دوما قرب نابلس وهم نيام في أسرتهم، فقتلوا الأب والأم وطفل صغير لم يتجاوز 18 شهرا وأصابوا شقيقه الطفل بحروق شديدة، ثم تكررت هذه الهجمات تحت مسمى تدفيع الثمن. العصابات هذه التي كانت ربما مجموعات صغيرة باتت تقريبا ميليشيا مسلحة منظمة مدعومة من المستوى السياسي ومدعومة من المستوى العسكري. نحن نلاحظ أن الهجمات التي يقوم بها المستوطنون في القرى الفلسطينية تأتي في إطار

0: أيضا بتدمير أكثر وأكثر لصورة إسرائيل في العالم، ولاحظنا الانتقادات التي توجه إلى إسرائيل تقريبا من كافة الدول، حتى الولايات المتحدة انضمت إلى هذه الانتقادات. لكن كون نتنياهو وحكومته في فترة انتخابية هم يريدون كل صوت، وخاصة أصوات اليمين شديد التطرف، ومن بينهم المستوطنين في الضفة الغربية وأولئك الذين يقودون هذه الهجمات. الأمور سيئة جدا في الضفة الغربية، ارتكبت جرائم، ربما نحو 70 فلسطينيا قتلوا برصاص المستوطنين أو بهجمات بادر إليها المستوطنون، ثم انضم إليهم جنود الاحتلال وقاموا بقمع المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يدافعون عن أنفسهم إلى حد قتل هؤلاء المدافعين عن أنفسهم. كيف سيحدث الانفجار لا نعلم. قبل نحو شهر وقعت المجزرة في قرية تل عندما هاجم المستوطنون هذه القرية وهب مواطنوها لدفاع عن أنفسهم، وفي النهاية وجد أحد المواطنين نفسه قادرا على الاستيلاء على سلاح أحد الجنود بعد أن رأى ربما شقيقه يقتل برصاص هذا المستوطن، وأطلق النار فقتل 2 من العسكريين الإسرائيليين. البداية كانت بهجوم للمستوطنين تحت ما يسمى حتى في وسائل الإعلام الإسرائيلية ومن قبل المستوى الرسمي نزهات يقوم بها هؤلاء المستوطنون بين القرى الفلسطينية، كل نزهة تقريبا تنتهي بإصابة أو قتل فلسطينيين أو إحراق منازلهم وممتلكاتهم. هذه الأمور ستؤدي إلى انفجار، من الواضح ذلك، لكن ما هي الشرارة تحديدا التي ستؤدي إلى هذا الانفجار ليس واضحا حتى الآن.
1: وفي الخليج تواجه مراكز الطيران الرئيسية اضطرابات متزايدة بعد أشهر من الحرب في الشرق الأوسط، ما دفع جزءا من حركة العبور الجوي المربحة إلى مطارات بديلة أبرزها اسطنبول.
2: وهو ما قال عنه الرئيس التنفيذي لشركة ميكس جيت لخدمات الطيران الأستاذ منير خليفة.
3: طبعا هاي الاضطرابات والحرب اللي خلال 6 أشهر الماضية شهدت شوية اضطرابات في مجال الطيران، وخصوصا بمراكز الربط الخليجية، يعني مثل مطار دبي والدوحة وأبو ظبي. يعني حركة الترانزيت كتير خفت، لأنه بتعرفي هدول المطارات أن عملية ربط بين القارات، وكانوا كتير يستقطبوا عدد كبير من السياح والترانزيت اللي كانوا. هذا وفق بيانات اياتا انه كان انخفاض بنشاط شركات الطيران في الشرق الاوسط تقريبا بحدود 30%، يعني بين ابريل ويونيو، ووصل الانخفاض كمان على الخطوط الجوية اللي رايحة على اوروبا بقرابة تقريبا بحدود 50%. دبي في انخفاض كان تقريبا اقل بحدود 15% بالنسبه للجداول المقاعد المجدوله، يعني خلال شهر اب بس. يعني هذا تعرفي دبي من بين 10 مطارات بتستقطب الترانزيت والسياح بالعالم، اكبر 10 مطارات، ولكن يعني هذا التراجع كان بسيط، هو 15%، بس ظلت لحد الان دبي من المطارات اللي تستقطب عدد كبير من السياح بين الترانزيت والسياحة.
1: في إسرائيل أيضا يحذر كبار قادة الجيش من أن الجيش يمر بلحظة حرجة تهدد بشكل مباشر جاهزيته العملياتية في ظل استمرار القتال على جبهات متعددة من إيران ولبنان إلى غزة والضفة الغربية.
2: بهذا الخصوص قال الباحث بالشأن الإسرائيلي الدكتور أليف الصباغ:
4: يعني في حقيقة الأمر مبالغ في أن نقول جيش أمام حالة انهيار أو عشية انهيار، هذا مبالغ فيه، والمبالغة بالذات تأتي من الجيش ومن القيادات العليا لأنها لا تريد تحمل مسؤولية أي فشل، ليس بالضرورة انهيار، أي فشل. إذا كان الفشل بسبب ميزانية سيحملونها إلى وزير المالية، وهذا الصراع مع وزير المالية على طهوراً على ميزانيات التي تحول إلى المستوطنين وميليشيات المستوطنين الفاشية بدل أن تحول إلى الجيش. وعود في المناطق المحتلة، هل المستوطنون فوق الجيش أم الجيش فوق المستوطنين؟ ومعروف أنه سموتريتش يدعم المستوطنين وهو وزير الحرب لشؤون الاستيطان، وهذا مهم جدا أن نعرفه. لأول مرة يتم فصل وزارة الحرب

0: حرب اللي المسؤول عن الجيش ووزير حرب المسؤول عن المستوطنات والمستوطنين وهو سموتريش في الوقت الحاضر. لذلك الجيش لا يريد أن يتحمل مسؤولية أي مسؤولية أي فشل طالما أن الميزانيات تحول إلى المستوطنين بدل تحويلها إلى الجيش. الأمر الآخر أن هناك عشية انتخابات اليوم. كل يعني كل شخص مرشح إلى الكنيسة إن كان سموتريش أو غيره يريد أن يزود مواطنيه أو ناخبيه بالميزانيات، وهذا ما يفعله سموتريش في الوقت الحاضر، في حين أن الجيش يقول أنا لا دخل لي في الانتخابات وميزانيات الانتخابات، أنا أريد ميزانيات بغض النظر من هو جمهور الناخبين لهذا الشخص لهذا الوزير أو ذلك الوزير، وهذا أمر مهم جدا. فعلا الجيش يحارب على عدة جبهات وعدة جبهات، ومن المتوقع أن يأمر المستوى السياسي بحرب في لبنان أو في الضفة الغربية أو مجددا مقابل إيران أو حتى في قطاع غزة، والجيش يقول تعبنا. إضافة للتعب هناك علامات يعني سؤال كبيرة وكبيرة جدا، إذا ما تغيرت ميزان القوى الدولية وخسر ترامب جولة الانتخابات النصفية ماذا سيحدث لقيادات الجيش مع محكمة الجنايات الدولية أو محاكم الجنايات في الدول الأوروبية المختلفة أو غير الأوروبية؟ هذا الأمر يحسب له قيادات الجيش حسابا، وبالتالي لا يريدون أن يتورطوا أكثر مما هم متورطين في الوقت الحاضر في جرائم حرب، إن كان بغزة إن كان في الضفة إن كان في لبنان إن كان مقابل إيران. لذلك يعني يخرج هذا الصراع وكأنه صراع الميزانيات، ولكن في حقيقة أمر الميزانيات هي نقطة هي محور صراع حقيقي، ولكن هناك محاور صراع أخرى بين الجيش والمستوى السياسي.
1: وأيضا في إسرائيل ارتفعت أسعار الوقود فيها بشكل حاد مسجلة مستويات غير مسبوقة، إذ بلغت التكلفة القصوى للبنزين الخاضع للتنظيم الحكومي ذروتها التاريخية التي لم تسجل منذ 14 عاما.
2: بهذا الشأن قال أستاذ الاقتصاد الدكتور ياسر شاهين:
3: يعني أولا هي المضبوط أسعار الطاقة عالميا هي شهدت ارتفاعات مش عادية، زي ما بتعرفي يمكن حتى في ذروة الحرب سواء في غزة أو مع لبنان أو أخيرا مع إيران وإغلاق مضيق هرمز والممرات المائية وباب المندب أحيانا، كل هاي المخاطر أدت المضبوط لارتفاع قياسي في أسعار الطاقة عالميا. يعني احنا كنا بنحكي عن سعر برميل النفط كان في الوضع الطبيعي قبل الحرب مع إيران كان بحدود 70-75، اللي وصل برميل النفط في مرحلة معينة تجاوز 110-115 دولار للبرميل، اليوم نحكي عن 90 دولار تقريبا في الفترة الحالية. وبالتالي هي المضبوط هي مشكلة ارتفاع الطاقة هي مشكلة عالمية. هلأ في السوق الإسرائيلي المضبوط يعني سوق الطاقة هو سوق حر خليني أسميه في إسرائيل، بمعنى أنه يعني يخضع للعرض والطلب، وبالتالي أي ارتفاعات على أسعار الطاقة عالمية تنعكس بشكل مباشر على كل أسعار الطاقة، سواء كنا نحكي عن البنزين الديزل الغاز كل مصادر الطاقة. والمضبوط في إسرائيل كمان عندهم يعني أسعار الطاقة هي في لها حساسية مفرطة لدرجة أنه ليبرالية سوق الطاقة بنعكس بشكل مباشر على أسعارها بشكل شهري. وحتى عندنا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بيتم تسعير إعادة تسعير المحروقات مع بداية كل شهر وبينزل سعر جديد. الحقيقة يمكن كان المرة هي الأكثر ارتفاعا زي ما تفضلت حضرتك، يعني عندهم بإسرائيل بنحكي عن 8.25 شيكل للتر البنزين لهذا 95 لسه 98 أكثر من هيك حوالي 9 تقريبا، يعني بتحكي بحدود أكثر من 2.8 دولار. والمضبوط يعني هنا قصة اللي هي قوة الشيكل وسعر صرف الشيكل مقابل الدولار لسه مخلي يعني الحقيقة أعطته يعني خصوصية، فكنا بنحكي عن حوالي تقريبا 3 دولارات وهي مستويات تكاد تكون الأعلى الحقيقة إقليميا ومن الأسعار أو مستويات الأسعار العالمية بالمناسبة، لأنه أظن يعني في المتوسط عالميا بتحكي عن 2 إلى 2.5 دولار، لما بتتجاوز 2.5 دولار فبتحكي الحقيقة عن مستويات مرتفعة لأسعار المحروقات بشكل عام. حتى عندنا احنا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 8.15، يعني زاد حوالي تقريبا 16 أجورة الشهر هذا عن الشهر الماضي. وبالتالي يعني أعتقد أنه السبب الثالث باعتقادي هو تركيبة أو مكونات السعرية للتر المحروقات سواء في إسرائيل أو عندنا في مناطق السلطة الفلسطينية في إشكالية حقيقية، لأنه المضبوط أنه يعني سعر لتر المحروقات تقريبا دولار، تخيلي بيجي عليه كمان حوالي 3.61 شيكل، هي بسموها ضريبة البلو، وهي مش موجودة في كل دول العالم هاي الضريبة، بتحكي عن حوالي 100% اللي هي زيادة على السعر الأساس أو الأصلي، وبتحكي عن ضريبة عندهم 18% بدك تضيف عليها، بالإضافة إلى هامش ربح زائد اللي هي تكاليف النقل وتكاليف التخزين وتكاليف تكاليف. عشان هيك هيكل أسعار المحروقات في إسرائيل حقيقة هو من الهياكل المرتفعة أصلاً، نتيجة اللي هي إضافة زي ما حكيت لك اللي هي ضريبة البلو اللي هي تقريبا 100% على السعر الأساس، وحوالي 18% ضريبة القيمة المضافة. فبتحكي في النهاية عن يعني الحقيقة أنه لما بتشتري لتر المحروقات بدولار 70% تقريبا من السعر هي عبارة عن ضرائب وجمارك إضافية.
1: إلى سوريا، حيث كشفت إدارة مكافحة الإتجار بالبشر عن مئات من عمليات ضبط لشبكات تهريب البشر والدعارة والاستغلال الجنسي للأطفال في ملف يتصدره ضحايا من النساء والأطفال.
2: وعلق على هذا الموضوع أستاذ علم الاجتماع والإجرام في جامعة صلاح الدين في إقليم كردستان العراق الدكتور يوسف أنور أحمد بقوله لسبوتنيك:
4: عندما نتحدث عن جرائم الاتجار بالبشر لازم نحكي عن شيء، أنه الجرائم المستحدثة يسمى وليس الجرائم الكلاسيكية. الجرائم المستحدثة هي عابرة للحدود، ودائما الدول الذي يحدث فيه اضطرابات سياسية واضطرابات عسكرية وانقلابات وثورات أكثر عرضة للاتجار واستغلال جماعات الجرائم المنظمة. هذه الفجوة الأمنية وهذه الفجوة السياسية والانفلات الأمني في أي دولة، فدائما يمكن جماعات الجرائم المنظمة لا يكون من أهل البلد، يمكن يكونوا مثلا مافيات جماعات جرائم منظمة بتوجيهات من دول أخرى، يعملون عن طريق مواطنين هذا البلد. فالفجوة أو الاضطرابات السياسية، الفجوة والاضطرابات السياسية التي تعرض لها أي دولة هي أكثر عرضة للاتجار بالأعضاء البشرية والاتجار الجنسي.
1: وفي سوريا أيضا، وقع الصندوق السيادي السوري اتفاقية مع مجموعة أراد الإماراتية لتطوير مشروع عقاري متكامل غرب دمشق على مساحة تبلغ نحو 4 ملايين متر مربع وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 7 مليارات دولار. يحمل المشروع اسم دمشق الجديدة ويعد الأول للمجموعة الإماراتية داخل سوريا.
2: حول هذا الموضوع قال رئيس مجلس النهضة السوري الأستاذ عامر ديب:
5: اليوم خلينا نشوف أول تقارب الإمارات السوري على كافة الأصعدة، ومنها التقارب الاقتصادي، وهذا التقارب هام كونه اليوم الاقتصاد الإماراتي اليوم ورغم كل هاي الأزمات والحروب اللي تتصف به والأحداث غير سياسية وزال اقتصاد قائم. هذا يدل على هيستوري مليء بالإنجازات الاقتصادية، وهذا اليوم بحاجة سوري من بنية تحتية لبنية مؤسسات لبنية شركات لفكر اقتصادي تنمو، وليس الفكر اللي عندنا بسوريا اللي هو فكر قطاع الأعمال الانتهازي الذي لا يشكل أي رؤية تنموية. فهذا هو البني بلد على إيجاد مشاريع عقارية بالنسبة للمشروع اللي تفضلت فيه بقيمة 7 مليار دولار. اليوم دمشق بصراحة البنية التحتية لدمشق هي مهيئة لمليونين، اليوم فيها 5 ملايين ل6 ملايين، فهذا شكل ضغط على المرافق وعلى البنية التحتية للمدينة وصار في ضغط سكاني خاصة مع الهجرة من الأرياف وباقي المحافظات إلى دمشق، شكل ضغط كثير كبير عليها، أدى إلى حاجة لمشاريع توسع عقاري وتطوير عقاري اللي تسعى لتغطي هذا التزايد السكاني.
1: وإلى ملفاتنا الأخرى، حيث اختتمت قمة منظمة شنغهاي للتعاون أعمالها في قرغستان بإعلان بشكيك الذي حمل حزمة من المواقف السياسية والمشاريع الاقتصادية، وأكد رفض التدخلات الأحادية بالشؤون الدولية.
2: وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون:
6: على مدى ربع قرن قطعت منظمة شنغهاي للتعاون شوطا كبيرا بعدما تأسست عام 2001 بمبادرة 6 دول، هي روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وأصبحت أحد المراكز المستقلة والمؤثرة في العالم متعدد الأقطاب الناشئ. وتوسعت عضوية المنظمة بشكل ملحوظ بعد انضمام الهند وباكستان وإيران وبيلاروس ودولتين بصفة مراقب و15 دولة شريكة في الحوار، لتعد المنظمة اليوم أكبر تجمع إقليمي في العالم. أود أن أذكركم بأن اليوم 1 سبتمبر يصادف ذكرى بداية الحرب العالمية الثانية، وفي هذه المناسبة يجب علينا بذل كل ما في وسعنا للقضاء على أي تحريض على النزاعات المسلحة في الممارسات العالمية، وأنا على يقين بأن عملنا يدعم تحقيق هذا الهدف تحديدا.
1: وبدوره قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة في بشكيك:
7: الصين تدعم تشكيل عالم متعدد الأقطاب وإمكانية اختيار دول بشكل مستقل لطرق تنميتها وديمقراطية العلاقات الدولية هي المسار الصحيح لخدمة الإنسانية. لقد أصبح تشكيل العالم متعدد الأقطاب أمرا لا مفر منه، وتعد دول الجنوب العالمي الركيزة المحورية والقوة المتقدمة لتشكيل هذا النظام العالمي، ومنظمة شنغهاي للتعاون قادرة على المساهمة المستمرة لإنجازها هذه المهمة.
2: في ملفنا التالي، دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري الدول إلى اتخاذ إجراءات تعويضية وجبر الضرر لمعالجة الآثار المستمرة لتجارة الرقيق والاستعمار.
1: بهذا الصدد قال الأستاذ في القانون العام في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية الدكتور ليث كمال نصراوين:
8: عند الحديث عن الأدوات القانونية المتوافرة في القانون الدولي لإلزام الدول الاستعمارية بالتعويض، تجدر الإشارة إلى أن حتى اليوم لا توجد لدينا قاعدة دولية عامة وواضحة الملامح تلزم الدول الاستعمارية بدفع تعويضات عن أفعال تتعلق بالعبودية وقعت قبل قرون من الزمن. فإقرار مبدأ المسؤولية عن هذه الجرائم والتعويض عنها يصطدم بمجموعة من العقبات القانونية، أهمها عدم رجعية أي قانون يقر مبدأ التعويض، فكرة مرور الزمن والتقادم المسقط للحق، وإثبات الضرر وتحديد المسؤولية. ومع ذلك فإن مبدأ جبر الضرر الناتج عن الفعل الغير مشروع أقره القانون الدولي، ويلزم الدول اللي ترتكب جرائم بحق شعوب أخرى، لكن تحديد هذا المبدأ وممارسته قد يكون من خلال اتفاقيات دولية أو تسويات بين هذه الدول، ويمكن أيضا اللجوء إلى المحاكم الجنائية الدولية لإستصدار أحكام قضائية إذا أثبتت الاختصاص والمسؤولية. لكن العقبات التي سبق ذكرها فيما يتعلق بالتقادم ومرور الزمن وعدم الرجعية ستكون أيضا عقبات تواجه القضاء الدولي في هذا السياق.
2: وفي فرنسا، أعلن النائب عن حزب التجمع الوطني اليميني جان فيليب تانغي أن أنصار زعيمة الحزب مارين لوبان يعتزمون فرض حظر شامل على الحجاب في البلاد إن وصلوا إلى السلطة.
1: وهو ما قال عنه الباحث بالشأن الأوروبي الدكتور مسعود حامد:
9: طبعا مسألة الحجاب مسألة معقدة جدا في أوروبا وفي العالم الإسلامي أيضا. في أوروبا تكمن في الكثير من الصعوبات التي يعاني منها المجتمع الأوروبي. مسألة الحجاب مسألة تأتي في نطاق يستخدمها الكثير في مجال الحريات الشخصية والحرية الأساسية للإنسان، أما في بعض الظروف هناك يفرض على الشخص منع ارتداء ارتداء النقاب وليس الحجاب. الحجاب أعتقد أنها حرية شخصية، ولكن ارتداء النقاب في الأماكن العامة وفي المطارات وفي كثير من الأماكن التي يجب أن لا يكون مرتديا النقاب يفرض أن يتم وضع حد لهذا القانون أو وضع حد لهذه الحالة، لأنك في عالم، في دولة لها خصوصيتها الاجتماعية والسياسية. أعتقد جدوى لا يمكن الجزم في القول بأنه سيكون هناك حظر تام للحجاب في أوروبا، فهناك أكثر من 2000 شخص تقريبا حسب بعض الإحصائيات الغير دقيقة يرتدون الحجاب، فهذا أعتقد من الصعب جدا أن يتم حظرها بالكامل، ولكن ربما يكون هناك بعض تعقيدات في هذه المسألة، وهذه التعقيدات ربما ستؤدي في بعض الأحيان إلى مواجهة بعض الضغوطات أو العقد، لأن هناك الكثيرين من الناس أو السكان العالم الإسلامي يعيشون في فرنسا. طبعا أنا أعتقد طالما أنتم تعيشون في دولة أوروبية يجب أن يتم احترام تلك الدولة، يجب احترام قواعدها وقوانينها، من المفروض كذلك، أو لا يمكنهم العودة إلى دولهم وارتداء الحجاب والنقاب كما يشاءون.
1: إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة
2: وأنا نغم كباس، إلى اللقاء.
10: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة، بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
11: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
10: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
11: نكشف ما يخفيه الآخرون.
12: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. موضوع حلقة اليوم: مصر والصين شراكة متصاعدة في الاقتصاد والدفاع والتكنولوجيا. تكتسب العلاقات المصرية الصينية زخما متزايدا مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة بالتزامن مع الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. الزيارة حملت أبعادا تتجاوز التعاون الاقتصادي التقليدي مع توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وأكثر من 20 وثيقة تعاون في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والتمويل والاستثمار، إلى جانب التأكيد على تطور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوطين صناعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وأشباه الموصلات. وفي البعد العسكري والأمني، يأتي التعاون المصري الصيني في وقت تتزايد فيه أهمية الشراكات الدفاعية وتنويع مصادر التسلح بعد تدريبات ومناورات مشتركة وتوسع الاهتمام بالتكنولوجيا العسكرية الحديثة من الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي إلى الحروب الإلكترونية. كما يكتسب الموقع الجغرافي لمصر وقناة السويس والبحر الأحمر أهمية خاصة في الحسابات الاستراتيجية الصينية. فما مستقبل الشراكة بين القاهرة وبكين؟ وهل تتجه إلى نموذج أكثر تكاملاً يجمع بين الاقتصاد والتكنولوجيا والدفاع؟ وكيف يمكن لمصر الاستفادة من هذه الشراكة في تعزيز قدراتها الاقتصادية والعسكرية مع الحفاظ على توازن علاقاتها مع مختلف القوى الدولية؟ حول هذه الموضوعات تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. ويسعدنا أن ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك معنا دكتور. وبداية، كيف تقرؤون أهمية الاتفاقات التي وقعها جانبين المصري والصيني خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ الحالية إلى القاهرة؟
13: في طبيعة الحال يعني هذه الزيارة تمثل أحد أهم الزيارات الموجودة للعلاقات المصرية الصينية الممتدة طبعا على مدار عقود طويلة، يمكن في التاريخ الحديث بتحدث حوالي 70 عاما، ولكن بالتأكيد أهمية هذه الزيارة بتكمن في كم الاتفاقيات اللي تمت وتوقيتها الاستراتيجي، على اعتبار أن هذه الاتفاقيات بتحمل الكثير جدا من الروابط على المستوى الاقتصادي وأيضا على المستوى الاستثماري، ويمكن البعض من هذه الاتفاقات يعني بيحدد مجموعة من الأبعاد الاقتصادية في إطار ضخ مجموعة من الاستثمارات، وأيضا العمل على تطوير مجموعة من المناطق الاقتصادية المشتركة بين مصر والصين، أهمها طبعا منطقة قيدة في منطقة السويس، وكذلك مجموعة من الأبعاد التكنولوجية المرتبطة بالتعاون بين الجانبين المصري والصيني في مجموعة من المجالات، أهمها طبعا الذكاء الاصطناعي، وأيضا تطوير البنية التحتية في مجال التكنولوجيا ويمكن نظام الملاحة بايدو، بالإضافة لأن هذه الاتفاقيات في واقع الأمر بتمثل أهمية كبيرة في توقيتها الاستراتيجي بما تحمله من دوافع على المستوى الجيوسياسي والجيواقتصادي في هذه المنطقة، المنطقة الشرق الأوسط، وكذلك على المستوى الدولي.
14: ويسعدنا أيضا أن نرحب بضيفتنا من بكين الكاتبة والباحثة السياسية السيدة سعاد يايشين، أهلا بك معنا. وبداية، هذه الاتفاقيات الجديدة بين بكين والقاهرة إلى أي مدى يمكن أن تعزز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وخاصة الاتفاقات في مجال الذكاء الاصطناعي وهي من أكبر الاتفاقات الحكومية التي أبرمتها مصر مع أطراف دولية؟
15: أعتقد أن الرسالة الأساسية هي أن العلاقات الاقتصادية بين الصين ومصر لم تعد منفصلة عن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. عندما نتحدث عن الاستثمار وتصنيع الطاقة الجديدة والبنية التحتية بين البلدين، فنحن لا نتحدث فقط عن مشروعات تجارية مفردة، بل عن ربط أعمق بين استراتيجيات التنمية في البلدين، وهذا يعكس مستوى مرتفع من الثقة السياسية المتبادلة. كما أن الرسالة المهمة هي أن الصين تنظر إلى مصر كشريك طويل الأمد وليس فقط كسوق المنتجات الصينية، والهدف هو أن يتحول التعاون من التجارة البسيطة إلى الاستثمار والتصنيع المحلي والنقل التكنولوجيا وبناء السلاسل الصناعية وإمدادات المشتركة. هذا يجعل الأساس الاقتصادي لشراكة الاستراتيجية بين البلدين أكثر قوة وأكثر استدامة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن نرى أن هناك العديد من الإجراءات العملية ضمن البيانات المشترك، البيان المشترك تم إعلانه في هذه الزيارة. فأعتقد أن في المستقبل القريب هو كيفية تحول هذه الاتفاقيات إلى مشروعات عملية تجارية عملية مشتركة على الأرض، وهذا هو ما تهتم إليه الشخصية أوساط المختلفة لكل من الصين ومصر.
14: طيب دكتور محمد، إلى أي مدى يمكن أن تعزز هذه الشراكة بين بكين والقاهرة، تنوع علاقات القاهرة، وكيف يمكن أن تؤثر على علاقتها بأطراف دولية فعلة كبيرة مثل الولايات المتحدة التي أبدت انزعاجا من هذا التقارب؟
13: بالتأكيد أن مصر بترغب، وأعتقد هو نفس وجهة النظر الصينية، أن يكون هناك نظام دولي متعدد الأطراف، وهو في واقع الأمر مرتبط برؤية مشتركة ألا يكون هناك فيها هيمنة وكسر هيمنة على المستوى السياسي والاقتصادي. بطبيعة الحال أن وجود شراكات استراتيجية متعددة على كافة المستويات، أعني السياسي والاقتصادي والثقافي والتكنولوجي، بمثل هذا الزخم تحدثنا عنه في إطار الاتفاقيات المشتركة، هو إطار من الأطر أن ممكن أن تحمل الحياة الاستراتيجية المصرية الصينية المشتركة في مجالات متعددة. بالتأكيد قد تحمل هذه السياسات العديد من أوجه السياسات المضادة في إطار التعامل الأمريكي أو الغربي في التقارب المصري الصيني أو التقارب العربي الصيني، على اعتبار أن الصين بترغب أن يكون هناك شراكات متعددة مع أطراف أخرى بالمنطقة. ولكن في واقع الأمر دعينا نؤكد من جديد أن وجود نموذج مؤسسي لهذه الشراكات بيضمن استمراريتها، ويمكن يعني في إطار وجود هذه الاستراتيجية انتقالها من مرحلة استراتيجية شاملة لاستراتيجية مؤسسية، وهي نقطة غاية في الأهمية، على اعتبار أن يعني ضمان عدم هشاشة هذه الاتفاقيات وهذه الشراكات في إطار وجود نظام مؤسسي يحمل الكثير من الحقيقة الثبات والاستمرارية هو نقطة غاية في الأهمية. من جانب آخر، أن يعني الحفاظ دائما في إطار التعامل المصري الصيني مع استراتيجيات التحوط الاستراتيجي هي دائما بتضمن أن تكون هناك علاقات متزنة مع الأطراف الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية والغرب، حتى في ظل وجود شراكات أكثر تقاربا كما تحملها هذه الزيارة بالتحديد. يعني كان بما نشهده من تقارب يعني أمريكي صيني مع الزيارة الأخيرة اللي قام بها ترامب منذ عدة أشهر للصين، وهو في واقع الأمر أحد أهم أوجه التقارب بين الطرفين، إلى أن حجم التوتر لازال مستمرا، ولكن في هذا الاتجاه يعني أضمن أن كل من مصر والصين سيعملان معا على وجود حالة من حالات التحوط والاحتواء لأي ضغوط وأي حالة من حالات ردود الفعل لهذا التقارب وهذه الشراكة الاستراتيجية اللي بنرغب أن تستمر في الإطار المؤسسي اللي عن عنه الأطراف الرسمية في هذه الزيارة.
14: إذن سيدة سعاد، الصين حاضرة بقوة في أفريقيا، ما الذي تريده بكين من القاهرة في هذا الملف باعتبار أن مصر شريكة أفريقية بامتياز ولديها اتفاقيات تجارية مع أفريقيا؟ هل تعاول الصين على هذه الصدارة الأفريقية لمصر في محاولة زيادة النشاط الاقتصادي في القارة السمراء؟
15: نعم، يمكن نرى أن مصر هي دولة مهمة ذات تأثير مهم في الدول العربية والدول الإفريقية، وكذلك تربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، لذلك تتمتع مصر بموقع جغرافي المهم. لذلك يمكن نرى أن الصين تعتبر مصر دائما كشريك الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى ذلك يعني تعتبر مصر كدولة من الدول الأعداء في الدول الجنوب العالمي. لذلك يمكن نرى أن الصين تتم بتعزيز التنسيق بينها وبين مصر لتعزيز الصوت الدولي الجنوب، وكذلك تعزيز التنسيق بينهما في بعض القضايا الإقليمية والدولية. وكذلك يعني يمكن نرى أن الصين تهتم بتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر في المزيد من المساحات العملية، مثلا دافع الشركات الصينية للاستثمار وكذلك الإنتاج في الأراضي المصرية، لأن مصر كبوابة لتصدير المنتجات الصينية إلى الدول الأوروبية والدول الإفريقية، وكل ذلك مفيد من جهة للشركات الصينية ومن جهة أخرى لتوفير فرص العمل للمواطنين المصريين، وأعتقد أن هذا هو يعتبر الفوز المشترك. لذلك يمكن أن نرى أن مصر تهتم بزيارة الرئيس السي هذه، وكذلك تهتم الصين بهذه الزيارة وبعلاقاتها مع مصر أيضا.
14: إذن دكتور محمد، في هذا السياق مصر تسعى إلى التحول إلى أن تكون مركز إقليمي صناعي مهم، ما أهمية الاتفاقيات الصناعية التي أبرمها الرئيس شي جين بينغ خلال زيارته الحالية؟ هل يمكن أن تعزز هذه الرؤية المصرية وتنتقل بها من مرحلة إلى أخرى؟
13: بالتأكيد، يعني بما أفرضناه من حجم هذه الاتفاقيات على مستوى التكنولوجيا، على مستوى الاقتصاد، على مستوى الاستثماري، إن مسألة التحول يعني كما أشرت لي مسألة أن يكون هناك بالفعل شراكة، يعني إطار مؤسسي لهذه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين المصري والصيني، هي مسألة غاية في الأهمية على اعتبار أنها بتقوم بالاعتماد على مشروعات تطوير البنية التحتية. يمكن في زيارة للرئيس شي جين بينغ في القاهرة قام بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة، ويمكن يعني هي جزء من أوجه الشراكة المصرية الصينية في الفترة الأخيرة، وأيضا يمكن بتضع إطار رئيسي لأهمية أن تكون هناك بالفعل مشروعات ممتدة في هذا الإطار على مستوى القطاع الإنشائي وعلى مستوى البنية التحتية في مصر، بالإضافة إلى وجود اهتمام شديد بأن يكون هناك في تطوير في البنية التحتية في مجال الطاقة، في مجال تطوير التكنولوجيا، في مجال أيضا التكنولوجيا المالية، وهي أطر غاية في الأهمية بتهتم بها مصر وبتضعها على أولوية الحياة جدول أعمالها في مجال الاستثمار. نضف إلى هذا الأمر أن مسألة التطوير في مجال المشروعات لا يكتفي فقط في الإطار التكنولوجي أو في إطار التصنيع، ولكن أيضا في مجال العسكري. يمكن الجانبين اهتم أن يكون هناك في مجموعة من المجالات والتنسيق العسكري في إطار عملية التصنيع العسكري المشترك، أو حتى في مجالات التعاون الأمني المشترك في عدة مجالات، وأعتقد في واقع الأمر أنها تمثل أهمية كبيرة، على اعتبار أن مصر والصين من الممكن أن يكون نقطة ارتكاز هامة لمجالات تعاون في المجال الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي. نضف إلى ذلك أن أهمية أن تكون هناك يعني نوع من أنواع التنسيق المشترك في مجالات حماية الممرات الجيو استراتيجية في العالم كمنطقة البحر الأحمر، هي جزء رئيسي من هذه، أعتقد هذه الاستراتيجية المشتركة بين مصر والصين، وضمناتها كما أشرت مرتبطة بوجود جانب مؤسسي لتنفيذ مثل هذه الاتفاقيات المرتبطة بشراكة استراتيجية مستمرة أو مستدامة بين الطرفين.
14: طيب بالحديث عن هذه النقطة أستاذة سعادة، ما هي رؤية الصين من التعاون العسكري مع القاهرة، وما هي حدود نقل التكنولوجيا العسكرية الصينية المتطورة إلى القاهرة؟ هل ستقدم الصين على منح بعض الأسرار العسكرية لمصر، ولماذا تفعل الصين ذلك؟
15: يمكن نرى أن المجال العسكري يعتبر من المجالات الطبيعية التي تم يتعاون فيها البلدين بين الصين ومصر. أعتقد أن هذا يعني بطبيعة الحال أن شراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين يشمل التعاون الثنائي في المجالات العسكرية وتبادل يعني إقامة بعض المناورات العسكرية بين البلدين. وبالإضافة إلى ذلك يمكن نرى يعني أن الصين قد أكدت دائما أن التعاون العسكري بينها وبين مصر يعتبر من المشروعات الدفاعية من أجل تعزيز الأمن الدفاعي المشترك بين الصين ومصر. لذلك هذا لا يستهدف طرف الثالث ولا يعني يهدد السلام في هذه المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك يمكن نرى أن الصين والتعاون الثنائي بين الصين ومصر مهما كانت في الاقتصاد أو التجارة أو حتى في المجال العسكري كلها يعني منفتحة وليس مواجهة لطرف ثالث وليس يعني مثل التحالف، وهذا ليس ما تسعى إليه الصين. ما تسعى إليه الصين من أجل لتعزيز تعاونها مع مصر هو تعزيز الصوت أكثر عدلا في نطاق العالم وخاصة بين دول الجنوب في نطاق العالم، وكذلك يعني تعزيز التنسيق بين دول الجنوب في الشؤون الدولية والشؤون الإقليمية، وهذا هو ما تسعى إليه الصين مهما كان في الاقتصاد أو السياسة أو في مجال العسكري.
14: أيضا في المجال العسكري دكتور، هل صناعات المسيرات ستنقل الصناعات الدفاعية المصرية إلى مرحلة جديدة، وهل يمكن أن تسمح الصين للقاهرة بتصدير هذه التكنولوجيا للقارة السمراء؟
13: يعني دعني أؤكد أن مصر بما تحمله من قوة في هذا المجال بالتحديد في مجال التصنيع العسكري، يعني لديها الحقيقة نقطة ارتكاز رئيسية، وهو يمكن العديد من المعارض اللي تم يعني إقامتها في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى وجود مؤتمر خاص بالدفاعات الجوية العسكرية يعني منذ عدة أيام، كلها نقاط هامة جدا بتجعل مصر نقطة رئيسية ونقطة ارتكاز رئيسية في مثل هذا النوع من أنواع الشراكات ومثل هذا النوع من أنواع التعاون المشترك. الصين لديها الحقيقة يعني تقدم تكنولوجي في مجال صناعة المسيرات، وهي جزء رئيسي في ظل حالة من حالات كما أشرت التنسيق المشترك المصري الصيني في مجال حماية منطقة البحر الأحمر، أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم في مجال التجارة، وهي أحد أهم النقاط اللي يعني بتعول عليها الصين بشكل كبير خلال الفترة الماضية، على أن مصر من الممكن أن تلعب دور هام في هذه النقطة. مسألة أن يكون هناك يعني تسليح مشترك وتكنولوجيا مشتركة في مجال المسيرات هو نقلة في مجال الأمن القومي الإقليمي ليس فقط لمصر ولكن لباقي الدول. من جانب آخر أن يعني بنشهد منطقة صراعات كبيرة في هذه البؤرة بالتحديد، ونعني فيها منطقة الشرق الأوسط، أن يكون هناك اهتمام في ظل اهتمام استراتيجي من قبل الصين أن تشارك بشكل أكبر في مجال يعني الاقتصاديات العسكرية وفي مجال التصنيع العسكري، فاختيارها لمصر وأيضا في هذا النقطة بالتحديد هو اختيار يعني مرتبط بدراسات أن معظم هذه الصراعات قد تمثل حياة أسواق كبيرة جدا في مجال المسيرات، في مجال التأمين، في مجال الرادع المتبادل. احنا بنعني في واقع الأمر العديد من الأزمات الأوروبية في منطقة أفريقيا بشكل عام، في منطقة الشمال الأفريقي، يعني في ذلك السودان وليبيا بالتحديد، كلها نقاط هامة ارتبطت ليه دوافع على الجانبين المصري والصيني أن يكون هناك في شراكات في مجال المسيرات، وأعتقد أن هناك في شراكات مرتبطة أكثر في مجالات أخرى مرتبطة بالمناورات العسكرية اللي ستضفي أعتقد مجال في تنويع مجالات صاروخية، وأيضا في تطوير مجالات أكثر تطورا في عدد من نقاط التسليح الأخرى ليس فقط مجالات تطوير المسيرات.
14: أستاذة سعاد، على الصعيد الاقتصادي تم الاتفاق على زيادة الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على تجمع بريكس؟ وهل تهدف الصين إلى إضعاف قوة الدولار من خلال هذه الاتفاقات التي تمت مع مصر ومع دول أخرى؟
15: أعتقد أن تسوية بالعملة المحلية هذا يساعد على تسهيل التجارة الخارجية الثنائية بين الصين ومصر، لأن استخدام العملة المحلية يمكن أن يساهم في تخفيف تكلفة الشركات الصينية والمصرية في التجارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يواجه بعض التحديات الناجمة عن التقلبات أو التغيرات دولار في السوق المالية، ولكن لا يمكن أن نقول إن الصين تريد استبدال الولايات المتحدة أو العملة الصينية، التسوية بالعملة المحلية تريد استبدال الدولار في السوق في التجارة الخارجية، وهذا لا يمكن نقول ذلك لأن الدولار ما زال في مكان مستقرة ومكان ثابت في السوق المالية، لا يمكن أن يتغير أو يشهد تغيرا كبيرا أو يشهد تغيرا هائلا أو جوهريا خلال فترة القصيرة. والصين التسوية بالعملة المحلية فقط يوفر المزيد من الخيارات للشركات الصينية والمصرية لتسهيل التجارة الخارجية بينهما. فأعتقد أن تعزيز التعاون الاقتصادي مهما كانت لإجراء لتطبيق بعض الإجراءات الثنائية والتجارية والاقتصادية بين البلدين لتطبيقها على الأرض أو تسوية بالعملة المحلية كلها من أجل تسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وليس من أجل ضد استهداف طرف ثالث أو استبدال الدولار في السوق المالية.
14: دكتور محمد، كأستاذ علوم سياسية، كيف تقرأ تأكيد البلدين على دعم الجنوب العالمي وإصلاح النظام الدولي والمؤسسات الدولية؟ هل نحن أمام تحول مهم في النظام العالمي الجديد؟
13: بين أؤكد أن هذه نقطة جدلية، لازالت الكثير من الدوائر التحليلية والكثير من الباحثين في مجال العلاقات الدولية والعلوم السياسية بينظروا النظام الدولي الآن في مرحلة تحول قد تشهد الحقيقة الكثير من صعود على مستوى القوى على المستوى الإقليمي والدولي، وأن رهاصات هذا النظام بدأت تبدأ ما بعد مرحلة أزمة كورونا في العالم، وخلال السنوات الماضية بدأت عملية التحول بشكل كبير تعطي مجموعة من المؤشرات لهذه المرحلة. استعداد هذه المرحلة كان بدأ بشكل كبير مع دول كالصين ودول أعتقد فيها عندها تحول كاليابان اللي بدأت تعطي اهتمام كبير لمجالات العمل العسكري، على اعتبار أن النظام الدولي مرتبط بصعود مجموعة من القوى وارتباط بتمهيد هذه القوى للتعامل. دول الجنوب والحوار الجنوب اللي بدأ بشكل كبير يتضح على اعتبار أن دول الجنوب لديها الكثير من المطالب لعدم وجود نظام عالمي عادل يضمن تمثيل جيد ووجود نظام أكثر قوة على المستوى المالي والمستوى السياسي. يمكن المطالبات دول الجنوب أن يكون هناك دائما على مستوى التعددية القطبية، هناك مطالب بإصلاح المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتمثيل عادل للدول الجنوب. أيضا على مستوى الشرعية الدولية أن يكون هناك بالفعل تمثيل عادل داخل المؤسسات داخل الأمم المتحدة، وأيضا مطالبات بتطبيق القانون الدولي وفرض دائما أن يكون هناك في عدالة فيما يتعلق بالتعامل مع كافة القضايا وعدم وجود عقوبات أحادية الجانب في إطار الهيمنة الأمريكية الغربية، وتوفير دائما مظلة دفاعية فيما يتعلق بالمصالح لدول العالم النامي ودول الجنوب في إطار المحافل الدولية بشكل عام، كلها نقاط استراتيجية هامة جدا بتحاول دول الجنوب، وإن كانت طبعا أحد هذه المظلات الرئيسية لدول الجنوب والدول الواعدة كان البريكس للتعامل في هذا الإطار، محاولة التعبير عن هذه المصالح في ظل هذه مرحلة التحول اللي بيمر بها النظام العالمي حاليا.
14: شكرا جزيلا لهذه الإضاءة الثرية من القاهرة ضيوفي الكرام الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية، وأيضا من بكين السيدة سعاد إيايشين الكاتبة والباحثة السياسية، كنتم معنا شكرا جزيلا لهذه الإضاءة. وللمزيد حول الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين معنا من القاهرة السيد أبو بكر أبو المجد الباحث في الشأن الأسيوي، أهلا بك معنا. وبداية، ما الذي يجعل مصر شريكا مهما للصين في منطقة تمتد استراتيجيا من شرق آسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا؟
16: طبعا الموقع الاستراتيجي لمصر حيث هي ممر هام جدا بين ثلاث قارات، آسيا أو إفريقيا أو أوروبا. هذا الموقع الجيوستراتيجي يؤهل مصر أن تكون طبعا محط أنظار الصين، خاصة وهي في مبادرة الحزم والطريق، حيث كانت هناك دول على هذا الممر أو على في هذه المبادرة، وللأسف بتمر المنطقة أو بتمر هذه البلدان بظروف ليست الأفضل بعد الحرب التي تدير أمريكا في مضيق هرمز. فهناك طبعا باكستان مهددة، دول الخليج كذلك، إيران تلك الدولة الحليفة، كلهم كانوا دول على نقاط مبادرة الحزام والطريق، بينما مصر على هذه النقطة هي الأهم، هي الأبرز، هي الأكثر استقرارا، أكثر أمنا وأمانا، وهي التي تمتلك القدرات والإمكانيات لكي تضع الصين في أقرب نقطة من إفريقيا وأوروبا.
14: بالحديث عن هذه النقطة، كيف يمكن أن تستفيد مصر من موقعها الجغرافي في استراتيجية الصين لربط آسيا بإفريقيا بأوروبا عبر طريق الحرير وعبر قناة السويس والمنطقة الاقتصادية أيضا؟
16: تستطيع من خلال طبعا تحويل قناة السويس لمركز لوجستي عالمي، يمكن لها من خلاله تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر بشكل خاص، الصيانة، الخدمات البحرية المتقدمة طبعا، بدلا من طبعا الاقتصار على رسوم العبور وفقط، يعني إضافة إلى توطين صناعات ونقد التكنولوجيا والتوسع في جذب الاستثمارات الصينية. الصين دولة كبيرة، حجم تجارتها الخارجية بيصل إلى 105، أو حجم استثماراتها يصل إلى 174 مليار دولار، فهذا رقم كبير بتستهدفه مصر طبعا لجذب استثمارات صينية، خاصة في المنطقة الصناعية اللي هي في العين السخنة تيدا، وكذلك أيضا في شرق بورسعيد. وممكن طبعا كمان تستفيد من هذه الطفرة الصناعية في الصينية في مجال السيارات الكهربائية، الإلكترونيات، الألواح الشمسية، كل دي حاجات مهمة جدا ممكن تساعد مصر في تعظيم استفادة من موقعها الجغرافي، إضافة طبعا إلى أن مصر شريكة في اتفاقيات تجارية مهمة زي الكوميسا في إفريقيا. يعني كل ده لو تحولت إلى هذا المركز اللوجستي العالمي سواء في السويس أو حتى في تطوير الصناعات، أكيد مصر هتستفيد جدا جدا من الصين في هذه النقطة.
14: تحدثت حضرتك عن توطين الصناعات، والبيان المصري الصيني أيضا ركز على توطين صناعات مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وأشباه الموصلات. في تقديرك سيد أبو بكر، هل تسعى الصين إلى بناء سلاسل إمداد جديدة في المنطقة عبر مصر؟
16: هي بالتأكيد طبعا الصين، مصر زي ما قلت حضرتك كده نقطة مهمة جدا في مبادرة حزام الطريق، وهي النقطة الأقرب لها لأوروبا وكذلك لإفريقيا، وتمتلك قناة السويس، والحمد لله دولة مستقرة. فبالتأكيد مصر عن طريق يعني بضع محاور أو عدة محاور ممكن أن الصين تجعلها فعلا سلسلة مهمة من سلاسل إمدادها، وخاصة أن المخاطرة تبقى أقل وحتتجاوز فيها قيود تجارية كبيرة جدا، إضافة إلى طبعا المشاكل اللي هي الجغرافية اللي زي ما قلنا حضرتك موجودة أو أصابت بعض دلوقتي بعض الدول اللي كانت موجودة على خطوط هذه المبادرة. المحاور ممكن زي ما احنا أشرنا إلى تصنيع المنتجات التكنولوجية، السيارات الكهربائية داخل مصر، ده بيمنح الصين طبعا نفاذ أسهل للأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية، وبتستغل طبعا زي ما قلنا وأشرنا إلى الاتفاقيات اللي مصر شاركة فيها الكوميسا أو الشراكة الأوروبية أو حتى مع الدول العربية، تأمين كمان الممرات اللوجستية، لأن الاستثمار في منطقة صغيرة لقناة السويس بيربط مبادرة الحزام والطريق بمراكز التجميع والتصنيع المباشرة بالقرب من خطوط الملاحة البحرية العالمية، وتأمين وفي محور كمان مهم جدا هو ممكن يعني تحصل على الصين أو تستفيد من الصين، اللي هو تأمين المعادن والتقنيات الحرجة من خلال التوسع في مجال أشباه المواصلات، ودي نقطة مهمة جدا في يعني في هذا العصر وفي هذا التوقيت يعني.
14: إذن وبالحديث عن التوترات الإقليمية، الشهر الماضي شهد مناورات وتدريبات جوية مشتركة، كيف تتطور الشراكة العسكرية بين القاهرة وبكين وما سقف هذا التعاون؟
16: برضو دي نقطة مهمة جدا في العلاقات المصرية الصينية، وأعتقد أنه السقف ده بيرتفع بشكل سريع. مناورة الحركة شهد إليها كانت مناورة نسور الحضارة اللي هي بدأت في 22 أغسطس أو 22 الشهر الماضي، طبعا ده كانت إشارة إلى تطور الشراكة العسكرية بين الصين ومصر بشكل كبير، لأن المناورات دي انتقلت من مجرد الاستعراض إلى تمارين قتالية عالية الكثافة يعني.
14: بحديثي إلى الباحث في الشأن الآسيوي سيد أبو بكر أبو المجد من القاهرة، نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة. للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
12: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.

0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش من يدفع ثمن بعد المدرسة، تجربة أردنية تحاول كسر حاجز المسافة. تخيلوا أن طفلاً في الثامنة من عمره يستيقظ صباحاً يمشي 3 كيلومترات تحت شمس حارقة أو برد قارس ليصل إلى مدرسته. يصل متعباً جائعاً ربما، فهل يمكن لعقل منهك أن يستوعب درساً؟ وهل يمكن لقلب صغير أن يحتمل كل هذا؟ في الأردن عاد أكثر من 2 مليون طالب إلى مدارسهم هذا العام، لكن خلف هذا الرقم الكبير آلاف القصص الصامتة لأطفال في البادية الجنوبية، حيث تتباعد المسافات وتشح المواصلات وتتحول المسافة إلى عائق حقيقي أمام التعليم. ومع ذلك ثمة بارقة أمل، فالحكومة الأردنية أطلقت مشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية يستفيد منه 9,000 طالب وطالبة. فهل هذه بداية حل جذري أم مجرد مسكن مؤقت لجرح أعمق؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا وزير التربية والتعليم الأردني السابق معالي الدكتور فايز السعودي. أهلا بك معالي الدكتور فايز عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
2: مساء الخير ويعطيك العافية أخي محمد، وشكرا لكم في هذا البرنامج صدى الحياة على هذه المقابلة وهذا اللقاء اللي نعتبره إن شاء الله يكون مفيد للجميع سواء في بلدنا الأردن أو في أي دولة من الوطن العربي.
1: أكيد، ومنشكر حضرتك على قبول الدعوة ومنكبر فيك يعني معالي الدكتور. بداية دكتور بدنا نبلش بحضرتك اليوم بصراحة من التعليم، ويعني كما يقال أنه هو حلقة متكاملة. اليوم الأردن أصبح لديه يعني تجربة جديدة وهي مشروع النقل الخاص بالطلاب وخاصة للطلاب القاطنين في الصحراء الجنوبية. اليوم من وجهة نظرك هل مشروع النقل المدرسي المجاني في مرحلته الحالية يكفي لمعالجة مشاكل الوصول إلى التعليم في الأردن؟
2: شكرا جزيلا أخي محمد. بالتأكيد هذا نهاية السنة بدأنا في مشروع النقل المدرسي في منطقة الجنوب، والهدف من هذا المشروع أنه تسهيل على الطلاب الوصول إلى المدرسة، لأنه بتعرف أحد الأسباب في بعض الأحيان في ضعف مستوى التعليم في المناطق البعيدة هو أن المدارس بعيدة والطالب يحتاج إلى جهد كبير للوصول إلى المدرسة، وبالتالي يضيع كثير من الوقت ومن الجهد، وقد يؤدي إلى التسرب وإلى انقطاع الطلبة عن الدراسة. ولذلك بدأت الأردن في هذا العام بالنقل المدرسي في منطقة الجنوب، بحيث يتم نقل الطلبة من أماكن سكناهم إلى المدارس، وهذه خطوة متميزة في الأردن بدأناها الحمد لله. ولو أن المشروع كان مطروح من 2012 لما كنت وزيرا للتربية والتعليم آنذاك، وكان الهدف منه في ذلك الوقت هو تجميع المدارس التي يكون فيها عدد طلاب أقل قليل ولا تتوفر فيها البيئة التعليمية المحفزة والجاذبة للطلبة من حيث المرافق المدرسية والغرف المدرسية، ومن حيث عدد التخصصات أو المعلمين الذين يحملون التخصصات المهمة. فكانت الخطة في ذلك الوقت تجميع المدارس ونقل الطلبة إلى مدارس أكبر ومدارس توفر فيها كل الإمكانيات أن تكون يعني مكان للتعلم وبناء شخصية الطالب بناء متكامل. ولذلك يعني بدت وزارة التربية والتعليم والحكومة بالتفكير في هذا، في هذه الفكرة الرائدة وتطبيقها في هذا العام، وأعتقد أنه هاي خطوة متميزة. لكن أنا يعني أعتقد أنه نقل مدرسي مهم، لكن للطلبة الذين يعيشون في الأطراف، كما تعلم بأنه مراكز المحافظات ومراكز الألوية يكون الطلبة إلى حد كبير قريبين من المدارس، خصوصا المدارس المنتشرة في الألوية والمحافظات الكبيرة، لكن نعاني هناك من المدارس الموجودة في البوادي كما تعلم أخي محمد، ونحتاج بالتالي إلى النقل. فالعدالة وإن شاء الله تنتبه وزارة التربية والتعليم في الأردن لذلك، أن يكون الآن الجهة المستهدفة هم الطلبة الذين يعيشون في أطراف المملكة وفي المناطق البعيدة، بحيث يتم تلبية حاجتهم جميعا في جميع مناطق المملكة وليس في الجنوب فقط بل في جميع مناطق المملكة الشمال والجنوب والوسط وفي كل المناطق التي يعاني فيها الطلبة من بعد مسافة المدرسة عن مناطق سكنها.
1: نعم دكتور، أيضا ذكرت حضرتك موضوع أنه هذا المشروع كان مطروح من 2012 وذكرت أيضا تجربة دمج المدارس الصغيرة مع المدارس الكبيرة. اليوم يعني حسب ما ذكرت حضرتك لابد من تحقيق العدالة التعليمية، لكن في يعني العالم العربي مشكلتنا أنه كل ما يأتي وزير يأتي بخطة جديدة يعني يهمل الوزير الجديد ما بدأه سلفه يعني، ونحتاج اليوم إلى يعني خطط جديدة ولا نأخذ بما يعني عمل به السابقين. من وجهة نظرك كيف يمكن بناء خطوات عملية لاستمرارية السياسات التعليمية والخطط التي يتم تنفيذها على أرض الواقع؟
2: شكرا لك على السؤال المهم. بصراحة يعني في مشكلتين في الحالة. أول شيء أنه لا تنتقل السياسات من وزير إلى آخر بطريقة منظمة من خلال استراتيجية وطنية تتبع في الدول العربية ومن الأردن، بحيث وزير يستلم من وزير أو رئيس وزراء يستلم من رئيس وزراء، بحيث أنه ما قام به الوزير السابق ينتقل إلى الوزير اللاحق ويتم متابعة الوزير في هذه الخطة والاستراتيجية. هذه ناحية. الناحية الثانية للأسف الشديد أنا أنتبه بأنه الوزارات لها تخصصية معينة ولها خبرة معينة، فيفترض أن يخدم في الوزارة وفي رأس هرم الوزارة من هو عمل في الوزارة معلما ومشرفا ورئيس قسم ومديرا، يكون لديه خبرة متسلسلة وخبرة شاملة في موضوع التربية والتعليم. يحدث بأنه بيستلم أشخاص التربية والتعليم ليس لهم علاقة في التربية والتعليم. أخي محمد، ما تنتبه بعض الحكومات العربية بأن التربية والتعليم تخصص مهم وتخصص صعب، ولا يستطيع أي شخص أن يقوم بالعمل المطلوب في التربية والتعليم إلا الذين خبروا هذا العمل من بداية العمل، من بداية التعامل مع الطالب في الصفوف الأساسية والانتقال معه خطوة خطوة، فالخبرة متراكمة. النقطتين اللي ذكرتهم هما يعني أنا بعتبرهم من أهم النقاط اللي بتؤدي إلى انقطاع في سياسات التعليم واستراتيجية التعليم بين مرحلة ومرحلة. يعني حينما فكرنا إحنا بال 2012 بالنقل المدرسي وفكرنا بقضايا كثيرة مهمة، يأتي الوزير الذي يأتي بعد هذه المرحلة ويفكر بطريقة أخرى، لأنه للأسف لم يراجع استراتيجيات وأعمال وخطط وبرامج الوزراء في الوقت السابق لاستلامه إلى منصب الوزير، وبالتالي دائما إحنا نسير بشكل عام في انقطاع وفي حركة إلى الخلف في كثير من الأحيان وفي تأخر في تطبيق الاستراتيجيات والسياسات، وهذا للأسف شيء يؤثر على كل مخرجات العملية التعليمية في جميع الدول العربية. كما اطلعت على كثير من الدول العربية تتبع هذا الأسلوب. الحل أن يكون في هناك عبارة عن نظام لاستلام المنصب من قبل الوزير الجديد من الوزير القديم، وتنتقل الملفات التي عمل على

0: الذي يقود الوزارة. هذه الخبرة أعتقد ستتأخر تطبيق الخطط وستكون النتائج ليس كما نريد ونأمل دائما من وزارة التربية والتعليم في الوطن العربي.
1: دكتور لو سمحت، أيضا اليوم اكتمال العملية التعليمية يحتاج عدة عوامل، لكن هل تعتقد أنه فقط مشروع النقل المدرسي كافي للحد من التسرب المدرسي؟ وما هي أبرز أيضا التحديات التي تواجه أو التي تتوقعونها من تنفيذ هذا المشروع؟
0: شوف، هو النقل المدرسي عنصر من عناصر دعم الطلبة ومنع التسرب، لكن هي ليست العناصر المهمة. العنصر المهم أن تكون المدرسة جاذبة ومحفزة للتعلم وقادر على اكتشاف قدرات الطلبة وتنميتها والاستجابة إلى ميولهم واستعدادهم. النقل جزء بسيط، لأنه إحنا أيام زمان كنا ننتقل من مكان إلى مكان بعيد إلى المدرسة، وكانت في ذلك الوقت المدرسة جاذبة بالنسبة لنا، لأنه كان الهدف هو امتلاك المعرفة.
1: صحيح.
0: والاحتفاظ بها والتعامل معها سواء في الحياة العادية وحتى المهارات المهمة كانت في ذلك الوقت نكتسبها، ليس لا نكتسبها من المدرسة بل نكتسبها من الحياة. وبالتالي كان في تكاملية ما بين البيئة المجتمعية والبيئة الأسرية والمدرسة، ونتعلم من هذه البيئات والمعرفة والمهارة والقيم. للأسف الشديد في هذا الوقت يعني أصبحت المدرسة طاردة للطلبة، لأنه هي تعلم الطلبة تعليما تلقينيا، والتعليم التلقيني يتناقض تماما مع المهارات التي يمتلكها الطالب والقدرات التي نمت بسبب السوشيال ميديا والعولمة. وبالتالي نحن نريد أن يعود الطالب يتعلم كما تعلمنا، وهذه الفجوة الكبيرة ما بيننا نحن كأشخاص معنيين بشكل معين في التعليم والطلبة الذين يريدون تعليم آخر مختلف. فأعتقد القضية النقل هي جزء بسيط، لكن أن نجعل البيئة المدرسية بيئة آمنة وبيئة جاذبة ومحفزة للطلبة من خلال التعامل مع قدراتهم. الطالب ليس علامة ولا نتيجة تحصيلية، الطالب قدرة وذكاء وميول واستعداد. إذا المدرسة تعاملت مع هذه الجوانب في الشخصية وأصبح التعليم متمحور حول الشخص نفسه والطالب وقدراته وإمكانياته، أعتقد هذا العامل المهم اللي بيمنع التسرب، بل بالعكس بيحقق مطالب واحتياجات كل الطلبة بكافة القدرات والذكاءات، ويكون لدينا مخرجات تعليم عام قوية تدخل إلى التعليم العالي كمدخلات، ويكون لدينا خريجين في التخصصات كافة بعدالة على جميع التخصصات المهنية والتقنية والتخصصات الأكاديمية. ويعني لا نتحدث في ذلك الوقت عن البطالة، ولا نتحدث عن مشاكل معينة تتعلق في مهارات وما يمتلكه الخريج الجامعي من قدرات وإمكانات تساعده على الولوج إلى سوق العمل والعمل. وبصراحة مواجهة التطور السريع والتغير السريع في عالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
1: دكتور أيضا لو سمحت، يعني هناك تقديرات تشير إلى أن توقعات كلفة النقل المدرسي للطالب الواحد تتراوح بين 20 و40 دينار شهريا في المناطق النائية. بتقديرك هل كلفة نقل الطالب الواحد شهريا هذه منطقية؟ ومن سيتحمل هذه التكلفة؟ هل الوزارة وحدها؟ أم لابد من تفعيل مسؤولية مجتمعية خاصة بالشركات الخاصة؟ يعني لا يكفي فقط أن يكون مهام خاصة بوزارة التربية، وإنما هناك مسؤولية مجتمعية لشركات خاصة ممكن أن تساعد في هذه العملية.
0: شكرا جزيلا. يعني حتى تقوم الوزارة بهذا العبء الكبير لابد من التشبيه مع القطاع الخاص بصراحة، ولابد من تكاتف الجهود والتفكير خارج الصندوق. أنا أعتقد في خطوة كثير مهمة لتلبية احتياجات النقل في كل المناطق المملكة أن يكون لدينا صندوق لذلك. هذا الصندوق يسموه صندوق دعم نقل الطلبة أو يعني بهذه المسميات، بحيث يساهم كل أفراد المجتمع في ذلك، الشركات الموجودة في المحافظات والألوية وموزعة على جميع المناطق، فيتم الحديث معهم والتشبيك معهم بحيث يكون هذا الصندوق لدعم النقل المدرسي في جميع أنحاء المملكة. وأعتقد إذا كان في ثقة وتولدت الثقة ما بين المجتمع والشركات والمؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد اللي بيكون عندهم وضع من مادي ميسور، أعتقد سيكون هذا الصندوق من الأفكار خارج الصندوق التي تلبي احتياجات النقل بشكل كبير. وأنا سيدي يعني النقل، يعني أنا ما بعتبر وسيلة النقل هي فقط أداة، لا هي مكان للتعلم.
1: دكتور، بدنا نستفيد اليوم من حضرتك بالجانب اللي هو تخصص حضرتك الأساسي.

0: الدراسي اللي هو تطوير المناهج، وأيضا من منصبك السابق وزير تربية يعني لابد من ذكر موضوع المناهج والعملية التعليمية. ذكرت حضرتك أنه اليوم هل المدرسة يعني تقوم بتلقين الطالب وتعليمه بشكل تلقيني أم تلقينه لتطوير مهاراته؟ اليوم من وجهة نظرك يعني دكتور فايز، كيف ترى الخطة الأجدى لبناء مناهج تفاعلية تربوية تعليمية تساعد حتى الطالب من الفئات الصغيرة والفئات الكبرى؟ يعني اليوم حتى الطالب في كما يسمى بالأردن التوجيهي يعاني أيضا كما طلاب في الدول العربية الأخرى، يعني الطالب الثانوي هو أكثر طالب يعاني على المستوى العربي إن كان في تجربة مصر سوريا حتى الأردن. فلو سمحت يعني توضيح هذا المفهوم لو سمحت.
1: شكرا أخي محمد. بصراحة في مشكلة كبيرة في فلسفة التعليم عندنا في الوطن العربي، وأنا لمستها في أكثر من دولة من خلال بعض التقارير اللي بقرأها وبعض الفيديوهات اللي تنتقل من خلال الفيس. المشكلة أن التعليم يتمحور حول الامتحان، حول التحصيل،
0: نتيجة،
1: بمعنى أن النتيجة يعني بالأخير الطالب ما بننظر له كقدرات وذكاءات وميول واستعداد، ننظر له كمخزن للمعلومات، كمخزن للمعلومات. وهنا تبدأ المشكلة، منهاج تلقيني، منهاج يركز على المحتوى، يركز فقط على المحتوى، لا يركز على المهارات ولا القيم. وتنتقل هذه المشكلة ببعض الأنظمة العربية بتدرس مهارات بس لا تقيس هذه المهارة. ما في عندها أدوات تقويمية لقياس المهارة، عندهم أدوات تقييمية لقياس التحصيل بمعنى المحتوى، كم من المحتوى امتلكه الطالب نتيجة للمرور بالخبرات التعليمية. وهنا تبدأ المشكلة من البداية من الصفوف الأولى وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة. يدخل تطوير من هنا على بعض الأنظمة بيحكوا عن المهارات، عن المشاريع، عن المختبر، عن الأنشطة المختلفة، لكن للأسف الشديد عملية قياسها غير متوفرة، وبالتالي بتكون هي عملية موجودة من أنشطة المدرسة لكن لا تقاس. الذي يقاس هو التحصيل لأنه أسهل، يعني التحصيل هو امتحان تحصيلي، أذكر عدد إملاء فراغ كذا كذا، فبشوفها النظام التعليمي أسهل. وتنتقل إلى الثانوية العامة، الثانوية العامة هو عبارة عن امتحان تحصيلي يتعلق، ودائما لما تسمع أخي محمد امتحان تحصيلي إذن تلقين،
0: صحيح صحيح،
1: تبدأ الشكوى لأنه الأهل عندهم يعني رغبة معينة، ابنهم يدرس طب مثلا أو هندسة، الأهل ما بيعرفوا ابنهم شو إمكانياته وقدراته، ولا المدرسة قاست هاي القدرات ولا ثبتتها على سجلات الطلبة ولا في محطات تقويمية لذلك. فيصل الطالب إلى المرحلة الثانوية الأهل يرغبون أن يدرس علمي يذهب علمي، بعض الأحيان بيكون هذا المسار مناسب له بالصدفة والبعض الآخر غير مناسب.
0: صحيح،
1: يتخرج من الثانوية العامة بالعلمي يلجأ بعض الطلاب لأنه ما عنده قدرات في المسار اللي اختاره، يلجأ إلى الغش،
0: صحيح،
1: يلجأ إلى الدروس الخصوصية، يلجأ إلى المنصات، وكلها على فكرة تتفق مع التعليم المتمحور حول التحصيل. المراكز الثقافية، المنصات اللي ظهرت بشكل كبير، وكذلك المدرسة دور المعلم هو فقط إيصال المعلومة وتحفيظ الطالب حتى قوانين الرياضيات وقوانين الفيزياء وقوانين الأحياء وغيرها. يتخرج الطالب من الثانوية العامة وللأسف الشديد في الجانب التقني والمهني لا يكون هناك عدد كبير، يمكن بعض الدول 10% أو أقل، 90% بروح أكاديمي، بروح على تخصصات قد تكون لا تكون مناسبة لهم، يمكن المناسب هو التقني والمهني، بس التقني والمهني مرتبط بثقافة المجتمع إنه شو ابني بده يدرس مهني ما بنفع المهني. مين قال ما بنفع؟
0: صحيح،
1: يعني أنت بالمهنة تلاقي فرصة عمل في كل الدول العربية، كل دولنا العربية الآن بحاجة ل تخصصات المهنية والتقنية.
0: صحيح،
1: للأسف بيتخرجوا بالتخصصات الأكاديمية سواء طب أو هندسة أو غيرها من التخصصات الإنسانية ولا يجدون عمل، ونبدأ نتحدث في المهن المشبعة وهذا المهن والله ما في، خلينا نختار مهن أخرى.
0: صحيح،
1: هو الأصل أن نبدأ في تعليم متمركز حول القدرة، حول الإنسان، حول الطالب. هنا بتكون المناهج أخي محمد مناهج متنوعة، في مناهج معنية عن اكتشاف الذكاء في الجانب المنطقي والرياضي، في مناهج بتركز على اكتشاف الذكاء في الرسم والفنون، في ذكاء تكشف قدرات الطلبة أو مناهج تكشف قدرات الطلبة في المجال المهني والتقني. وبالتالي المنهاج بيكون أساس لإكساب الطلبة المهارات الأساسية في اللغات والحساب، وهذه أساسية، هذا منهاج محوري بيسموه.
0: نعم دكتور.
1: الأساس أن يتعلم الطالب في مرحلة التعليم الأساسي
0: نعم.
1: مهارات الحساب الأربعة ومهارات اللغات الأربعة.
0: صحيح.
1: ومن خلالها يتم اكتشاف ذكاته وتنميتها في المراحل القادمة وتوجيهها إلى المسار التعليم المناسب. بعتقد هنا تستقيم الهرم التعليمي، هرم القدرات والإمكانيات وهرم مخرجات التعليم، ويستقيم التعليم الجامعي وتكون المخرجات موسعة على كل المهن. وأعتقد أنه هذه وسيلة معالجة جذرية وجراحة عميقة في معالجة مشكلة مخرجات التعليم العام والعالي في كل الدول العربية.
0: دكتور صراحة كل كلام حضرتك مهم، بدنا اليوم نشوف يعني أهمية الأولويات بالنسبة للتعليم الأردني من وجهة نظرك، وخاصة للمرحلة المقبلة. وبدي أسأل حضرتك يعني بالتوازي اليوم، ما هو أثر وجود المدارس الدولية التعليمية في الوطن العربي، إن كان مثلا مدارس أمريكية بريطانية أو أي مدارس أخرى؟
1: هي بديل، هي بديل وجد لأسباب معينة تتعلق في غياب فلسفة تعليمية واضحة. بصراحة المدارس الدولية لديها فلسفة، لديها فلسفة خاصة في التعليم تركز على الإنسان، وبالتالي الأب حينما يصل إلى مرحلة ويقارن ما بين التعليم المحلي والتعليم الدولي وتعليم في هاي المدارس يختار المدارس الدولية. لكن مش في الكل أخي محمد بيختار، بيختار الأشخاص اللي عندهم وضع مادي ممتاز. فصار نتيجة لهاي وجود هذه المدارس وضعف التعليم في البرامج المحلية، صار في طبقية في التعليم. يعني من لديه مال يستطيع أن يعلم ابنه في المدارس الدولية، يعني مثلي أنا ما بقدر أعلم أولادي بالمدارس الدولية محلية. هناك التعليم بصراحة التركيز على اللغة أولا، والتركيز على المهارات والقدرات والإمكانيات، وهذه المدارس أغلب الأحيان تتبنى منهاج أجنبي سواء الأمريكي أو البريطاني أو أي منهاج آخر. فلذلك المناهج هذيك فعلا تسير بنفس الاتجاه والفلسفة اللي أنا حكيتها، اللي لازم تتعدل فلسفة التعليم بالوطن العربي بناء عليه، بيركزوا على القدرة على الإمكانية. لذلك حتى التقويم ما عندهم مشكلة فيه، يعني المشاكل اللي تظهر في البرامج المحلية في الوطن العربي ما تظهر في البرامج الدولية.
0: نعم.
1: لا الامتحان، لا في غش، ولا في خوف، ولا في طالب بيشعر حاله أنه هو ذهب إلى مسار تعليم غير مناسب له. ومخرجات التعليم في هذه المدارس أفضل بصراحة، خلينا نكون معترفين بذلك. نعم. وبرامجهم أفضل.
0: هون السؤال دكتور لو سمعت، هون السؤال يعني معقول هل يعني فعلا نحن عاجزين عن تبني هاي الفلسفة التعليمية ونقلها إلى يعني التعليم العام الخاص بالحكومات؟
1: لا مش عاجزين، ولا في حدا بيجبرنا أنه نسير بنفس الاتجاه اللي سايرين فيه. بس للأسف قلت لك مشكلتنا أنه وزارة التربية والتعليم في الأردن في أغلب الأحيان أنا كمان أرى أنه ما بستلمها شخص تربوي، بستلمها شخص ما له علاقة بالتربية.
0: نعم.
1: وهذا كيف يستطيع أن يوجه السياسات والاستراتيجيات بالطريقة اللي بحكي لك إياه؟ هو أصلاً يعني في بعض الأحيان بعضهم تخصصه يعني كثير بعيد عن مجال التربية والتعليم بشكل عام.
0: نعم.
1: علماً بأنه في عنا يعني أقول لك مجال أنه المتخصصين بالتربية والتعليم موجودين بالجامعات، موجودين بالمدارس، موجودين للأسف الشديد بيختاروا غيرهم.
0: نعم.
1: يعني إحنا أضرب لك مثال على الأردن. يعني عندنا عدد كبير بالآلاف من المختصين بالتربية والتعليم، بالأخير بيستلم الوزارة شخص ليس له علاقة بالتربية والتعليم. طيب ماشي على عيني وراسي، طيب كيف بده هو يفهم اللي بيحدث بالوزارة؟ كيف بده يترجم الرؤى الدولة في تنفيذ ذلك على أرض الواقع؟ هو يأتي على مسار تعليمي معين ويبدأ يتحدث عن البعد الإداري. البعد الإداري ليس مهم كثير في التربية والتعليم، البعد الفني. أنا بعطي نسبة البعد الفني بالوزارات التربية والتعليم 90%، البعد الإداري بسيط ويأتي جزء من العمل الفني.
0: نعم.
1: أما إنك بيجي شخص يدير الوزارة وكأنها عبارة عن وزارة للإدارة العامة، أعتقد سيكون الإخفاق، وهذا للأسف الشديد.
0: يعني يجب التركيز على الجانب الفني أكثر من الإداري.
1: أنا نعم. رأيي أنه وزارة التربية والتعليم استلمها شخص تربوي.
0: نعم.
1: يفضل أن يكون ابن الوزارة أو يفضل أن يكون من كليات التربية الموجودة في كل الدول العربية.
0: نعم.
1: أعتقد هذا الشخص يكون لديه فهم، لديه يعني صورة واضحة في تحليل الواقع ووضع حلول معينة، وضع خطط وبرامج.
0: نعم.
1: تخرجنا من المأزق اللي احنا فيه الآن للأسف الشديد، بطالة. نعم. عالية، مخرجات تعليم لا تتناسب مع سوق العمل، الطلبة يمتلكون الشهادات ولا يمتلكون المهارات.
0: نعم دكتور،
1: هذا الحاسم بالإضافة إلى عقد مؤتمر في كل دولة عربية لتغيير فلسفة التعليم التربية والتعليم ليكون الطالب هو الأساس فيها والمعلم هو العنصر الرئيسي. المعلم دائما بتحدث المعلم هو الذي يستطيع أن ينقلنا نقلة نوعية في بناء المجتمع وبناء الأفراد وصولا إلى الإشي اللي كنا نتطلع عليه كل الشعوب العربية تتطلع عليه اللي هو التميز في عالم متغير ومتجدد وسريع التغيير. يعني إحنا هسا الثورة الرقمية الرابعة والخامسة دخلوا في بعضهم.
0: نعم بدنا اليوم صراحة دكتور فايز الكلام مع حضرتك لا يمل وكلام مهم جدا. بدنا نختم بس لو سمحت يعني ختاما بدنا ناخذ بس رسالة خاصة للمعنيين بوزارات التربية والتعليم بالوطن العربي والمسؤولين عن السياسات التعليمية وتطوير المناهج على المستوى العربي وكيف يمكن بناء منهج موحد على المستوى العربي.
1: أول شيء رسالتي أنه على المعنيين بالتعليم بالوطن العربي أن يشاركوا الجميع في وضع السياسات والاستراتيجيات لأن التعليم مسؤولية الجميع. كل شخص في المجتمع هو مربي ومعلم فيشرك الجميع ضمن سياسات معينة في تطوير التعليم في الدول العربية ويكون الأساس في ذلك بناء شخصية الإنسان منذ البداية. وأنا من زمان بدعو أن يكون منهاج عربي موحد منهاج جزء منه منهاج عربي موحد لأنه إحنا نشترك بكثير من القضايا القواسم المشتركة اللغة ونشترك في الخلفيات الثقافية والأيديولوجيات الدينية وبالتالي وجود منهاج عربي يعطينا يعني نوع من الأمل بأنه إحنا نستطيع أن نعمل ونكون قوة. وعلى فكرة هذا المنهاج بشكل قوة كبير في بناء الشخصية العربية وليس الشخصية القطرية. والشخصية العربية الشخصية القوية التي تستطيع أن تخرج من المآزق الموجودين فيها الآن من ضعف في الجانب الاقتصادي والتعليمي والسياسي وغيرها. مع العودة أنه المنهاج هو طريق والمحتوى يجب أن يشارك فيه الجميع يكون الأساس فيه المعلم المرتبط بخبرة المكان. يعني بدي أجيب لك مثال الخبرة المناسبة لتعليم الطالب وإكساب المهارات في محافظة من محافظات الوطن العربي مختلفة عن مكان الآخر لأن الخبرة مختلفة الطبيعة مختلفة الجغرافيا مختلفة العادات والتقاليد مختلفة. إذا أعطينا المعلمين من خلال يعني نظام معين وخطة معينة أن يضعوا المحتوى أعتقد الطالب سيكون ملتصق بمكان اللي بيعيشه عنده انتماء للمكان عنده مهارات مرتبطة بخبراته الشخصية وتتغير بالتأكيد. يعني هذه بعض المرات القوة في الشخصية العربية مطلوبة في هذه المرحلة والمراحل القادمة. وأعتقد نستطيع أن نفكر بآلية جديدة من خلال اجتماعات وزراء التربية والتعليم العرب أولا ومن خلال اجتماعات داخل كل دولة من الدول العربية مع بعضنا لنفكر بأنه تنمية الموارد البشرية مسؤولية الجميع. وأعتقد إذا وصلنا إلى أن نعمل من خلال الجماعات الذكية من خلال القدرات الذكائية الجماعية أعتقد سننتصر لأنه إحنا للأسف الشديد بالوطن العربي أغلبنا بيعمل من خلال الذكاءات الفردية التي لا تعني شيء في عالم متطور وعالم يحتاج إلى قدرة ويحتاج إلى الحكمة حتى ننتقل من هذا المستوى إلى مستوى متقدم ونستطيع أن ننافس دول العالم في كثير من الإنجازات والمخرجات التي نتجت ونراها بأم عيننا ونستهلكها للأسف الشديد دون أن نكون من الدول المنتجة لهذه المعرفة والمنتجة إلى هذه السلع التي يستفيد منها الفرد على جميع المستويات ونقلل ونحسن من وضع الإنسان كما تعلم بأنه في استنزاف كبير جدا للحاجات الاستهلاكية في الوطن العربي التي ينتجها غيرنا ونحن نستهلكها. فنريد أن نتحول من الاستهلاك الإنتاج من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية وإدارية نشتغل عليها جميعا في جميع مؤسسات الدولة وجميع وزارات الموجودة في كل دولة من الدول العربية.
0: ختاما كل الشكر لحضرتك معالي الدكتور فايز سعودي صراحة معلومات مهمة جدا. أنا بتشكر حضرتك على كل معلومة وإن شاء الله يعني نتمنى خطة تعليمية خاصة بالوطن العربي يعني تسعى لتطوير الإنسان وبناء كل قدراته. كل الشكر لحضرتك.
1: شكرا أخي محمد وفعلا أنت تمثل صدى الحياة لأن الحياة لازم يكون فيها صدى إيجابي نستطيع منه أن ننتقل من هذا الواقع إلى واقع آخر ونستطيع الفرص متاحة أخي محمد وتحتاج إلى أمثالكم بحيث أنه إحنا هذه المياه الراكدة نحركها شوي بلكي الله سبحانه وتعالى يكون في نتيجة في المستقبل. وشكرا لك أخي محمد وإلى كادر الموجودين في صدى الحياة في قناتكم المحترمة والمقدرة.
0: الله يسلمك شكرا جزيلا. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة. كنت معكم أنا محمد الكشف دمتم سالمين.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

لبنان يتسلم من إسرائيل الأسير اللبناني مالك غازي بانتظار تسلم 4 آخرين. من بيروت إلى دمشق مسار النترات لصناعة البراميل المتفجرة. فواتير المولدات لهاب فئاب، الأسباب معروفة والمواطن يدفع الثمن. قرار قضائي في لبنان بتعديل الجنس من ذكر إلى أنثى.

0: انتصار دبلوماسي وسياسي كبير حققته الدولة بإطلاق سراح 5 أسرى لدى السلطات الإسرائيلية، وهو انتصار في الشكل وفي المضمون. في الشكل أولا، قبل اليوم كانت المفاوضات بشأن الأسرى يخوضها حزب الله لوحده ويتعاطى فيها مع دول أخرى، وكان أركانه يهرولون إلى المطار تحت أضواء المصورين وأعين الصحفيين ليثبتوا للبنانيين والعالم أنهم دولة فوق الدولة، وأنهم بمفاوضاتهم هم يعود الأسرى إلى لبنان. اليوم اختلف المشهد جذريا، فالدولة هي التي فاوضت، والدولة هي التي أمنت المقابل لإسرائيل، والدولة هي التي تسلمت أسيرا وستتسلم الأربعة الباقين غدا. أما في المضمون فما حصل يؤكد المؤكد، فالحزب في الحقيقة والعمق لم يجلب إلا دمار والأسر والموت للبنانيين. في المقابل فإن الدولة تعمل ما أمكن لإعادة بناء ما هدمته حربا الإسناد الفاشلتان ولإعادة النازحين إلى أرضهم والأسرى إلى بيوتهم. والأهم أن ما حصل أثبت أنه بالمفاوضات وحتى بالمفاوضات المباشرة فقط يمكن للبنان أن يعوض خسائره الناتجة من المغامرات القاتلة لحزب الله. فبالأساليب الدبلوماسية قد يتمكن لبنان من تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإعادة النازحين والأسرى. أما السلاح الذي ادعى حزب الله أنه يحرر ويعمر فلم يؤدي إلا إلى نتيجة عكسية، فهو استجر الاحتلال الإسرائيلي من جديد ودمر ثلث الجنوب تقريبا. وعليه فإن إنجاز اليوم ينبغي أن يعطي الدولة دفعا جديدا لتستكمل أهدافها المرسومة وفي طليعتها حصر السلاح بيد القوات المسلحة اللبنانية لوحدها. فمن دون هذا الهدف الطموح سيبقى لبنان لبنانين على الأقل، وسيبقى القرار اللبناني رهينة إيران ورهينة الأوهام التوسعية المريضة لحكام طهران. إذن البداية من سجون إسرائيل، فخمسة أسرى إلى الحرية بجهود أمريكية نتيجة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وواشنطن تأمل في أن يشكل إطلاق الأسرى أساسا لتوسيع النقاشات بين لبنان وإسرائيل. تقرير رامي نصار.
1: جرعة دعم نوعية تلقتها المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، جرعة ولو ابتعدت قليلا من الميدان العسكري لكنها تصب في مصلحة الدولة اللبنانية التي تعرضت لانتقادات كثيرة. وبعد 7 جولات من المفاوضات وجهود من الرئاسة الأولى والفريق المفاوض واجتماع نتنياهو مع السفير الأمريكي في لبنان، حصل الخرق الدبلوماسي. 5 أسرى لبنانيين وسوريين قررت إسرائيل في 3 أيلول 2026 إطلاق سراحهم كبادرة حسن نية كما قالت، والتسليم عبر معبر النقورة بواسطة الصليب الأحمر الدولي ثم مستشفى صور بمواكبة الجيش اللبناني، حيث تجري الفحوصات الطبية وتطرح الأسئلة الأمنية قبل العودة إلى المنزل. هذا ما حصل مع الأسير الأول مالك كمال غازي الذي أطلق سراحه عند 2:30 من بعد ظهر الخميس. يبلغ من العمر 20 عاما، وكان قد فقد في منطقة عين عطا رشية في 1/5/2025 أثناء خروجه لممارسة الرياضة، وكان يفترض أن يسلم الأربعاء لكن العملية أرجئت إسرائيليا إلى الخميس لأسباب لوجستية. أما الأسرى الأربعة المتبقون فكان يفترض الإفراج عنهم عند 6 من مساء الخميس، لكن عملية التسليم أرجئت إلى 11 من قبل ظهر الجمعة. بينهم لبنانيان وسوريان كانوا اختطفوا مبدئيا بعد 2 آذار، وهم علي شور وحسين عياش وأسعد الحسيكي ووسام إبراهيم الصمدي. مكتب نتنياهو أعلن أن المواطنين تم اعتقالهم في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في الجنوب، وتقرر تسليمهم بعد التحقيق معهم، وتبين أنهم ليسوا أعضاء في أي منظمة إرهابية ولم يشاركوا في أي أعمال إرهابية، ولا يوجد بالتالي أي سبب للاحتفاظ بهم في إسرائيل. وتابع مكتب نتنياهو أن التسليم حصل لقاء الجهد المكثف الذي بذله لبنان وإسرائيل لتحديد أماكن جثامين قادة الجالية اليهودية في لبنان واستعادتهم. في المقابل سلم لبنان خرائط وصورا لمقابر ومواقع أخرى يحتمل أن تكون فيها أدلة أو رفات، كما نقلت إسرائيل هيوم عن مصادر. لاحقا أشادت الخارجية الأمريكية بالإفراج عن الأسرى، قائلة إن المفاوضات بين حكومتي لبنان وإسرائيل الشرعيتين أفضت للإفراج عن الأسرى، ونواصل المساعدة للحفاظ على حوار يومي بين لبنان وإسرائيل. أما أكسيوس فنقل عن مسؤول بالخارجية الأمريكية أن قضية الأسرى اللبنانيين أثيرت في محادثات روما الأخيرة بين لبنان وإسرائيل، وإفراج إسرائيل عن الأسرى اللبنانيين جاء نتيجة وساطة أمريكية بين البلدين.
2: إطلاق سراح إسرائيل لمعتقلين لبنانيين مفيد دبلوماسيا، ولكن لا يجب اعتباره تقدم استراتيجي، لأنه اتفاق الإطار الثلاثي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل لا يزال متعثرا في أهم جوانبه، إذا نزع سلاح حزب الله وتفعيل مناطق تجريبية.
1: رئيس الحكومة نواف سلام شكر للإدارة الأمريكية وسفيرها الجهود المبذولة، مؤكدا مواصلة العمل للإفراج عن جميع الأسرى وتحقيق الانسحاب الكامل.
3: إلى واشنطن، ومعلومات خاصة يطلعنا عليها الزميل أنتوني ميرشا تتعلق بتنفيذ القرارات الحكومية في لبنان. أنتوني مساء الخير، ما موقف الإدارة الأمريكية من الحكومة والجيش؟ ماذا تريد الإدارة الأمريكية تحديدا من لبنان؟
4: رالف، بحسب مصادر في مجلس الأمن القومي الأمريكي للأم تي في، هنالك انزعاج متزايد داخل الإدارة من أداء الدولة اللبنانية، حيث هنالك بحسب المصادر قرارات سيادية تعلن لكن التنفيذ على الأرض بطيء وناقص. واشنطن تتوقف خصوصا عند موضوع مرور مركبات تابعة لجمعيات خيرية مرخصة ومرتبطة بحزب الله عبر مناطق الإخلاء والتحقق من دون تفتيش فعلي وشامل لحمولتها. فبحسب المصادر الجيش يدقق في هويات الركاب وأوراق المركبات، ولكن بعضها يستفيد وفق المصادر من تصريح أو استثناءات خاصة. لكن الاعتراض الأمريكي يقتصر رالف على أيضا يعني يقتصر أيضا بموضوع يعني مخابرات الجيش بحسب المصادر، أنه إذا هنالك أسماء عناصر حزب الله هل يمتلكون هذه الأسماء حتى عندما لا يحملون السلاح، لأنه إخفاء البندقية لا يعني أن البنية العسكرية فككت. والسؤال الأمريكي لم يعد هل يوجد مسلح ظاهر، بل هل فككت الشبكة، هل صودرت المستودعات، وهل يستطيع عناصرها العودة تحت غطاء مدني أو صحي أو اجتماعي. كما تعتبر المصادر الأمريكية نفسها أن آلية التحقق لا تزال ناقصة، فإنه أرقام والخرائط والتقارير المشتركة ليست واضحة من موضوع التفكك، وليس واضح أيضا موضوع المصادرة والجيش اللبناني طبعا ماذا يقوم تحديدا بالمواقع والأملاك الخاصة، وكل ذلك طبعا بحسب المصادر الأمريكية. أيضا هنالك رسالة أمريكية إلى السلطة، وهي رسالة بعض الشيء قاسية رالف، أنه لا يمكن للدولة اللبنانية أن تطالب بانسحاب إسرائيل فيما تتجنب الإجابة عن من يملك السلاح والأرض وقرار الحرب داخل لبنان. السيادة بالنسبة للمصادر الأمريكية ليست خطابا، السيادة هو موقع يدخلها الجيش وسلاح يصادره وقرار لا تستطيع إيران تعطيله. وبحسب أيضا المصادر الأمريكية، إذا كانت الحكومة تقول أنها تخشى نزع سلاح الحزب منعا من الفتنة، فأيضا لماذا ما زالت تكافئ حزب الله، ولماذا أيضا ما زال موجود بالتعيينات والمواقع والنفوذ. واشنطن بحسب أيضا المصادر لا تريد قرارا جديدا من الدولة اللبنانية، تريد تنفيذ فقط رالف الاتفاق اللي بني عليه، تفكيك موثق لبنية الحزب، انتشار للجيش، ومن ثم انسحاب إسرائيل تدريجي. كما أن المصادر الأمريكية تقول أن الوقت ليس مفتوحا والانسحاب لن يتحقق بالوعود بل بالتنفيذ الميداني الموثق على الأرض. هذه الرسالة من واشنطن رالف.
3: من واشنطن شكرا لك أنتوني مرشاء.
0: في ميدانيات الجنوب، سلسلة تفجيرات عنيفة في بلدات الجنوب ومسلسل تدمير وحرق المنازل مستمر. راني ندريس والتفاصيل.
5: مسلسل التفجيرات وحرق المنازل الممنهج مستمر في مشهد اعتاد عليه الجنوبيون، فالجيش الإسرائيلي عمد إلى تدمير ما تبقى من منازل في بلدة حولة. أما في المنصور والقنطرة فالتفجيرات مستمرة أيضا، ناهيك عن القصف المدفعي المتقطع. كذلك نفذ تفجيران في بلدة بني حيان قضاء مرج عيون. أما التفجيرات الأعنف والأكبر فهي في كفر تبنيت، إذ سمع صداها في صيدا وأقليم الخروب. يأتي ذلك التصعيد على وقع توغل الجيش الإسرائيلي في محيط أرنون مع تمشيط بالأسلحة وقصف مدفعي وتحليق للطيران المسير. هذا وسجل تقدم للآليات الإسرائيلية باتجاه بلدة وادي السلوئي، كما سجل تقدم لقوى إسرائيلية أخرى مرة جديدة في بلدة حلتا قضاء حصبية، وحاصرت القوة عددا من المنازل بعد إجرائها اتصال مع عضو بلدية حلتا حاتم عبد العال والمختار عيسى عبد العال. وبحسب المعلومات منع الأهالي من مغادرة منازلهم.
0: من الميدان إلى الدبلوماسية، لبنان الذي ينتظر مصير المفاوضات المباشرة يعمل لحسم الحضور الدولي في الجنوب وسط مبادرات متعددة. التفاصيل في الاستوديو مع الزميلة منى صليبة. منى مساء الخير. إلى أي مدى إطلاق سراح الأسرى اليوم يصب في مصلحة المفاوضات؟
6: 100% يصب في مصلحة المفاوضات نادين. منذ فترة قصيرة كان في كلام أنه لبنان قد يتردد بالمشاركة بالمفاوضات، ولو أنه هذا الكلام ما كتير يصدق، لأنه لبنان لا يمكن أن يرفض طلب للولايات المتحدة اللي هي وسيط، وهذه المفاوضات رئيس الجمهورية بيقول أنه أفضل من الحرب يعني. ولكن تأتي هذه الخطوة اللي كان مطالب أو مطالبة بها إسرائيل، ليس فقط مطالبة بالانسحاب وانسحاب من كل الجنوب، ولكن هناك انتقادات لدور الدولة أنه شو حصلت من المفاوضات، وأخيرا من الرئيس بري أنه 7 جولات ما حصلنا شيء. فأجت هذه الخطوة ولو خجولة، وهي خطوة مش خجولة هالقد، لأنه بالسابق كان يسلم أسرى حزب الله وإلى ما هنالك. اليوم الدولة اللبنانية هي التي إليها وجهت هذه الخطوة، وهي سلمت خرائط وغيره، فتعطي الدولة اللبنانية كارت رابح بوجه كل من ينتقد المفاوضات. وأيضا أمريكا عم تقول حققنا خطوات، فتترك الكرة بملعب اللبنانية أنه كمان يحققوا خطوة تانية بهالإطار، وتثبت المفاوضات اللي قيل أنه قد تكون ب 15 و16 أيلول، بس معقول يكون في تأخير شوي.
0: الحضور الدولي في الجنوب بعد ما رح ينسحب اليونيفل كيف أصبح اليوم؟ يعني شو المشهد المتوقع أنه يصير؟ أصبح أكثر قريب للحقيقة يعني؟
6: صراحة هيدا الموضوع يعني إلى جانب المفاوضات لبنان منشغل كتير بهيدي النقطة نادين. بأول أيلول تسلمت فرنسا رئاسة مجلس الأمن، وعليه تسلم الرئاسة لمدة شهر. مصادر دبلوماسية تقول أنه فرنسا قد تعود وتطرح التجديد لليونيفيل. لبنان كان طلب هالشي برسالة الأسبوع الماضي، أمريكا رفضت. بخلال شهر أيلول قد تطرح فرنسا إذا لبنان طلب. لبنان أغلب الظن سيطلب. رئيس الجمهورية يتوجه إلى فرنسا للمشاركة بمؤتمر ب 17 شهر. ملك الأردن هو ليس فقط مشارك، إنما مشارك في إنجاح هذا المؤتمر. قد يطلب أيضا من الأردن، ملك الأردن يسافر بعد إلى نيويورك للمشاركة بأعمال الأمم المتحدة. قد يجتمع مع سيجتمع مع الأمريكيين، وقد يطلب نيابة عن لبنان. أيضا رئيس نواف سلام يلتقي بماركو روبيو بأمريكا. إذا لبنان سيطلب التجديد. هلأ في معلومة مهمة، أنه أيضا مصدر دبلوماسي غربي يقول أنه ليس هناك رفض مطلق أمريكي للتجديد لليونيفيل. طبعا بالعنى أمريكا ترفض لأن إسرائيل ترفض، ولكن يبدو هناك همس بإمكانية القبول الأمريكي بذلك مقابل أشياء أيضا يقوم بها لبنان. أود أن أشير بأنه إيطاليا طارحة فكرة، 10 دول أوروبية صارت موافقة تحل محل اليونيفيل، ولكن الأهون أنه يصير التجديد لليونيفيل، لأنه بعد ما في إطار أو صياغ قانوني أممي لقوة حل محل اليونيفيل، فالتجديد لليونيفيل بيكون أهون. الملفت أنه بالصالونات الدبلوماسية الضيقة يقال أنه الأمريكي قد يوافق على التجديد لليونيفيل مقابل شروط معينة.
0: شكرا منى للتفاصيل.
3: جلسة حكومية في السراي الكبير أقرت جميع بنودها، وأهمها سلامة الطيران ومعالجة المسالخ والمزارع في محيط المطار، وغياب وزير المال أرجأ البحث في الموازنة. تقرير حسان الرفاعي.
7: جلسة اعتيادية ببنود هامة، ولعل أبرزها كان تقرير وزارة المالية حول مشروع موازنة عام 2027، والذي أجل البحث فيه جراء غياب وزير المال ياسين جابر لدواع صحية. ليؤكد رئيس الحكومة في مطلع الجلسة أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لعرض ومناقشة الموازنة. ليتصدر مشهد جدول الأعمال ملف سلامة الطيران في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي، إذ أكد مجلس الوزراء قراره السابق حول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم المطار التي لا تملك تراخيص أو التي حازت تراخيص ولم تلتزم بالشروط والمعايير.
8: بالشق الثاني المتعلق بالمؤسسات يعني المزارع والمسالخ يلي هي بتحوز تراخيص، تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الداخلية والبلديات، الزراعة، الصناعة، البيئة، الصحة والأشغال العامة، مهمتها دراسة التقرير المرفوع من قبل وزارة الزراعة والمتعلق بواقع هذه المزارع والمسالخ ورفع التوصيات اللازمة بهذا الشأن بمهلة أقصاها 15 يوما.
7: كل البنود أقرت وبينها ما يعني الكهرباء.
8: بموضوع الكهرباء الموافقة على العرض المقدم من قبل الشركة الكويتية المملوكة من قبل دولة الكويت، وبالتالي هون في جزء مساعدي فيها، تم إقرار مرسوم إعفاء المضمون من مساهمته في أكلاف مستلزمات غسيل الدم البريطوني.
7: ومن خارج جدول الأعمال وأسوار السراي حضر ملف الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين ينتظرون إقرار أسماءهم.
9: دولة الرئيس قال إنه الجلسة الجاي.
7: ولعل أبرز ما كشفه الوزراء كان تأكيد وزير الصحة العمل على جولة في قلعة بعلبك ومحيطها للوزراء والإعلام لتأكيد عدم وجود أنفاق في المنطقة. من جانبه رد وزير الخارجية يوسف رجي على سؤال عن تغيبه عن الوزارة بأنه تلقى تحذيرات أمنية. لتبقى الحصيلة جلسة هادئة حازت فيها سلامة الطيران على أكبر مساحة نقاش.
3: تحقيق جديد يكشف مسار النترات من مرفأ بيروت إلى دمشق. تقرير يارا الهندي.
10: من مرفأ بيروت إلى سوريا مسار جديد لشحنة نترات الأمونيوم يكشفه تحقيق نشره موقع أساس، ويعيد طرح السؤال لماذا وصلت الشحنة إلى بيروت أصلاً؟ عام 2013 كانت المعارك في حمص والقلمون تقطع جزءا أساسيا من طريق الإمداد بين الساحل السوري ودمشق وتجعل نقل المواد الحساسة عبره محفوفا بالمخاطر. في المقابل كان هناك مسار أكثر أمنا
11: لسفينة روسوس، أنه كان في على متن 2950 طن من نترات الأمونيوم. تبين بالتحقيقات اللي أجرتها جهات غربية وجهات محلية أنه الكمية اللي انفجرت تقريبا 500 طن، هذا بيعني أنه الكمية الباقية لم تكن موجودة بالمرفأ.
10: بعد معركة القصير أصبح خط المصنع دمشق تحت سيطرة الجيش السوري وحزب الله، ليبرز مرفأ بيروت كمحطة بديلة لاستقبال شحنات ونقلها برا إلى سوريا. لكن لماذا النترات؟ بحسب التحقيق ارتبطت المادة بصناعة البراميل المتفجرة التي توسع استخدامها في سوريا، فيما برز اسماء سهيل الحسن وجميل الحسن في الجانب العسكري من هذه الشبكة. أما اللغز الأكبر ففي الأرقام، فأين ذهبت الكمية المتبقية؟
11: هيدي الشحنة يلي تبين لاحقا أنه من المحتمل أن يكون دفع ثمنها جورج حسويني رجل الأعمال المقرب من النظام السوري السابق، تم نقل هيدي الكميات إلى الداخل السوري لاستعمالها بإنتاج البراميل المتفجرة والذخائر يلي كان عم بيعاني منها نقص جيش بشار الأسد بهذيك المرحلة.
10: أما فيما يخص تحقيقات انفجار المرفأ فعلم أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب سيصدر مطالعته في القضية خلال شهر أو شهرين كحد أقصى.
0: معيشيا، فواتير المولدات لهب كشهر أب، ارتفاعات صادمة والأسباب باتت معروفة، فكيف للمواطن أن يراقب؟ تقرير غريسيا أنطول.
12: $351 مش رقم على ورقة، هيدي فاتورة مولد أغلى من معاش حد أدنى. مع بداية شهر أيلول وصلت فواتير جديدة على بيوت اللبنانيين كما المحال التجارية، وطلعت مع الصرخة لأنه الزيادات ببعض المناطق وصلت نسبة 164%.
13: مبلغ كتير كبير، يعني انصدمنا. يعني هلأ صار لي يومين ثلاثة أنا ما عم طور لأسي عم المروحة، لأنه شو 346 معاش موظف، يعني حرام.
14: هذا أكتر شهر كان فيه زيادة، تقريبا التلت زيادة.
15: إجتني $205، إنه إذا واحد موظف ما بعرف كيف بده يقدر يدفعهم.
16: أنا الحمد لله مريح راسي من هالموضوع لأن عندي طاقة.
12: فواتير المولدات صادمة وصارت مادة على السوشيال ميديا.
17: قالت تشكي فاتورة المطار غالي، قد ايه طلع فاتورتك عيني؟ $400. شو بده تطلع 400 500؟ بيتك صغير، ايه مشكلة ربك، غيرك عم يطلع 1000 و1100.
18: فاتورة بيت عشان أمبير ارتفعت من 167 دولار بتموز ل 441 دولار بآب، أما بيت 40 أمبير فاتورة المولد ارتفعت من 631 ل 1090 دولار، فليه الفرق بشهر واحد؟
12: الام تي في تواصلت مع احد اصحاب المولدات بكسروان اللي بياكد انه ثلاث عوامل ادت لارتفاع الفواتير بشهر اب. اولا زياده معدل تغذيه المولد ل 22 ساعه بالنهار بوقت كانت 14 ساعه قبل حرب الثأر لخامنئي، ارتفاع سعر طن المازوت ل 1315 دولار باب بوقت كان سعره 1020 دولار بتموز، وزياده معدل سحب المشترك نتيجه تشغيل المكيفات بسبب الحراره المرتفعه. بعض المصادر المطلعة بتأكد للأم تي في أنه عم بصير في تلاعب بتسعير الكيلوات اللي محددتها وزارة الطاقة ب 53 سنت وتحديدا بمناطق ضمن نطاق صيدا الضاحية لبقاع البترون وشمال، والزيادات عم تتراوح بين 10 و 20 سنت على الكيلوات.
19: واضح هناك زيادات غير مبررة وفي فلتان، صار في تقريبا 1000 كشف ميداني على البترات بلبنان، صرنا عاملين حوالينا 400 محضر وغرامات، عم نحيد المواضيع المتكررة الخلافات المتكررة تيصير في نوع من التوقيف والمصادرة الإنذارات.
12: بيبقى على المواطن عند حصوله على فاتورته يأكد على سعر الكيلوات ويسجل الشكاوى على تطبيق وزارة الاقتصاد الظاهر على الشاشة، أو يتواصل عبر الخط الساخن 01750650 التابع لجمعية المستهلك.
3: إلى ملف اجتماعي قضائي، تغيير الجنس في السجلات الرسمية، سابقة قضائية وجدال اجتماعي في لبنان. تقرير ميرالا أبو خليل.
20: قرار صادم للقاضي وسيم زهر الدين أثار جدلا واسعا بعد أن سمح في خطوة نادرة بتعديل الجنس والاسم على سجلات الأحوال الشخصية لشخص ولد ذكر وأصبح اليوم امرأة وتعرف باسم رومي. القاضي اتخذ قراره في نيسان الفائت بعد 6 سنوات من تقديم رومي طلبها الذي أرفقته بتقارير طبية تثبت خضوعها لعلاجات هرمونية ولعملية جراحية لتغيير خصائصها الجنسية، وبنى قراره على حكم مماثل سابق صادر عن محكمة الاستئناف عام 2016 سمح لرجل متحول جنسيا بتغيير جنسه ما شكل حينها سابقة قانونية.
21: نحن أمام واقع اليوم بيتطلب أنه القضاء ياخد هيك أنواع من القرارات، لأنه نحن شو عم نحكي؟ عم نقول أنه هاي الشخص اليوم واقع وما بقى يتطابق مع الهوية، فإذا بده يقطع على المطار أو يقطع أو على الحاجز أو أي شيء تاني حيتطلعوا القوى الأمنية يشوفوا شيء مختلف كليا. فبالتالي اليوم القضاء حفاظا على الانتظام العام الانتظام الاجتماعي واقعيا مضطرين يغيروا المؤشرات على الهوية للأفراد العابرين والعابرات.
20: هذا على الصعيد القانوني والقضائي، أما الجانب الأبرز فهو الاجتماعي والإنساني.
21: نحن عم نحكي عن بطالة 80%، هيدا وفق تقرير عديناها، هاي نسبة البطالة 80% هي الأعلى بين فئات المجتمع كله، فنحن عم نحكي عن فئة مهمشة جدا داخل المجتمع. كمان جزء كبير من هالفئة بيشتغلوا بالقطاعات الغير قانونية، وبالتالي هونيك بيتعرضوا لعنف أكبر وتهميش أكبر وما بيقدروا يتشكوا بنفس الوقت. فأنا بعرف أشخاص أنه مضطرين يشتغلوا تيعيلوا أبائهم وأمهاتهم، فبالتالي نحن وتنحرمهم من العمل ونحرمهم من أنه هويتهم تتطابق مع واقعهم، نحن عم نأثر مش بس عليهم وعلى محيطهم كله وعلى أهلهم.
20: عدد الحالات يفوق عدد القرارات المتخذة في ظل واقع مرير مليء بالمضايقات الجنسية واللفظية والجسدية، والأخطر من ذلك أنهم غير قادرين على اللجوء إلى القضاء مع وجود مادة قانونية تجرم العلاقات المثلية رغم وجود اجتهادات قضائية حدت من تطبيقها.
0: بعد الإعلان تحول سكاني غير مسبوق،
3: والياس بحاجة للعلاج.
22: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
4: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
23: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: دوليا واشنطن تركز على خنق طهران اقتصاديا وقد تعيد التصعيد العسكري بعد التصويت. أرور كرم.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري محادثات سرية مع مسؤولين كبار في إدارته في شأن إمكان إعلان انتهاء الحرب على إيران بحسب وول ستريت جورنال. ترامب ناقش سرا مع المسؤولين في هذه الخطوة حيث يميل في الوقت الراهن إلى هذا الخيار. فبحسب التقرير فإن المسؤولين أوضحوا أن تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران من وجهة نظر ترامب يمكن أن يدفع طهران في نهاية المطاف إلى تفكيك برنامجها النووي أو مواجهة خطر الانهيار. ولكن في ظل هذه التسريبات الاستعدادات العسكرية الأمريكية تسير في اتجاه مختلف، حيث قرر وزير الحرب الأمريكي تمديد فترات نشر القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى سنة 2027، مما يشير إلى احتمال استمرار الحرب مع إيران لفترة طويلة. في الأثناء يضغط مستشارون كبار للرئيس ترامب في اتجاه إبقاء المواجهة مع إيران تحت السيطرة حتى موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني، وذلك خشية أن تؤدي حرب أوسع إلى إضعاف الجمهوريين انتخابيا، فيما لا يستبعد البيت الأبيض العودة إلى عمليات عسكرية أشد بعد استحقاق هذه الانتخابات. أما على خط مضيق هرمز فأعلنت الرياض إصابة ناقلة نفط تابعة للشركة الوطنية السعودية ومقتل بحارين فلبينيين بهجوم إيراني، فيما أكد الجيش الكويتي التصدي لهجمات بالصواريخ والمسيرات في عدوان إيراني.
2: ومن إيران إلى اليمن، حيث تجددت الاشتباكات الطاحنة بين الحوثيين والقوات الحكومية. تقرير كيفن عبدو.
3: في تطور ميداني هو الأعنف منذ فترة، شهدت جبهات الساحل الغربي ومحافظة تعز اليمنية تصعيدا عسكريا خطيرا نتيجة هجوم واسع شنه الحوثيون على مواقع تابعة للقوات الحكومية اليمنية. التصعيد الحوثي تمثل بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية التي استهدفت مدينة المخا ومحافظة الحديدة بالتزامن مع تفجير زورقين مفخخين قرب ميناء المخا. أما على الأرض فتحول التسلل الحوثي في المحاور الغربية لتعز إلى مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية في وقت أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 18 عنصرا حوثيا. هذا ونشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد تظهر استهداف قواته لتجمعات وآليات تابعة للجيش السعودي في عدد من الجبهات. الانفجار الميداني يأتي في توقيت بالغ الحساسية لينهي حالة الهدوء النسبي المستمرة منذ نيسان الماضي، ما يفتح الجبهات على مرحلة جديدة من المواجهة.
0: عالميا، حرارة قياسية، جفاف، فيضانات وتراجع في الانتاج الغذائي، أثار التغير المناخي تتسارع حول العالم، فيما تحذر الأمم المتحدة من مرحلة جديدة قد تحمل تداعيات أصعب على الإنسان والبيئة. ماريو دويري.
4: بالتالي من أيلول 2026 نشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقرير حذر فيه من أن حرارة الأرض مرجح تتخطى خلال السنوات القليلة المقبلة عتبة الدرجة فاصلة 5 مقارنة بمعدل الحرارة قبل الثورة الصناعية. وللمرة الأولى خصص البرنامج تقرير كامل لمرحلة ما بعدها التجاوز، لأي مستوى ممكن توصل الحرارة، لقديش ممكن تبقى مرتفعة، وكيف ممكن تنخفض لاحقا، مع تحذير من أضرار قد تصبح غير قابلة للعكس. حاليا معدل حرارة الأرض أعلى بحوالي درجة فاصلة 4 من مستواه قبل الثورة الصناعية، وعم بيزيد بنحو ربع درجة كل 20 سنة. وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في احتمال 91% أنه تسجل سنة واحدة على الأقل بين 2026 و2030 ارتفاع بفوق الدرجة فاصلة 5، واحتمال 75% أنه يتجاوز معدل حرارة هالسنوات الخمسة كلها العتبة. وال2024 كانت أول سنة منفردة بتتجاوز هالحد، أما القلق اليوم فهو من تحول هالتجاوز إلى مسار مناخي طويل الأمد. وحتى بأفضل سيناريو إذا نفذت الدول كل تعهداتها ووصلت لأهداف الحياد الكربوني، ذروة الاحترار مرجحة تقارب درجة فاصلة 8، أما معظم السيناريوهات الأخرى فبتتخطى الدرجتين، وهالفرق مش بسيط. عن درجة ونص حوالي 14% من سكان العالم بيتعرضوا لموجات حر شديدة، وعند درجتين نسبة بتوصل لحوالي 37%، يعني نص درجة إضافية ممكن تعرض حوالي 1.7 مليار شخص زيادة للحر الشديد. تأثير ما بيتوقف عند الحر، الانتاج الغذائي العالمي ممكن يتراجع بما يصل إلى 14% بحلول 2050، فيما بتزيد مخاطر الجفاف، نقص المياه، الفيضانات وارتفاع مستوى البحر. وكل ما ارتفعت الحرارة وطالت مدة بقاء فوق 1.5 درجات بيزيد خطر الوصول لنقاط تحول مناخية ممكن يصعب أو يستحيل عكسها، مثل ذوبان أجزاء من الصفائح الجليدية. لهيك المواجهة اليوم صارت على خطين: خفض الانبعاثات حتى نحد من ارتفاع الحرارة، والتكيف مع تداعيات صار منع بعضها بالكامل غير ممكن.
2: العالم أمام تحول سكاني غير مسبوق، ولادات أقل، شيخوخة أكبر، والمشكلة لم تعد كم شخص أم كم شخصا يستطيع الكوكب أن يحتمل، بل كم شخصا سيبقى فيه. تقرير شرب الأبي هاشم.
5: للمرة الأولى منذ قرون يتجه العالم نحو نقطة تحول سكانية غير مسبوقة، فبحسب توقعات الأمم المتحدة سيواصل عدد سكان العالم الارتفاع من نحو 8 مليارات نسمة اليوم ليبلغ قرابة 10 مليارات في منتصف ثمانينات هذا القرن، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجيا. لكن القصة في مكان آخر، أكثر من نصف دول العالم باتت تسجل معدلات خصوبة أدنى من المستوى المطلوب للحفاظ على عدد السكان، وفي عدة دول أصبح التراجع حادا إلى درجة أن عدد الوفيات بدأ يتجاوز عدد الولادات. الصين مثلا مرشحة للتراجع من نحو 1.4 مليار نسمة اليوم إلى قرابة 638 مليونا بحلول سنة 2100، وفي المقابل سيتركز الجزء الأكبر من النمو السكاني في دول مثل الهند ونيجيريا وباكستان وإثيوبيا وفي عدد من الدول الأفريقية. لكن لماذا يتراجع الإنجاب؟ المسألة ليست في أن البشر لم يعودوا راغبين بالإنجاب، فالكثيرون يريدون تكوين عائلات أكبر، لكنهم يصطدمون بكلفة الحياة من السكن ورعاية الأطفال والتعليم وساعات العمل الطويلة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي. وفي دول مثل كوريا الجنوبية تحولت الأزمة ملفا وطنيا بعدما أنفقت الدولة مئات مليارات الدولارات في محاولة لرفع معدلات الولادة من دون أن تحقق النتائج المرجوة. وفي اليونان بدأت تداعيات التراجع السكاني تظهر حتى على مستوى بعض الجزر والمجتمعات الصغيرة، حيث يصبح تراجع عدد الأطفال مسألة تهدد استمرار المدارس والخدمات والاقتصاد المحلي. والأخطر أن هبوط معدل الولادات لا يعني فقط عددا أقل من السكان، بل يعني عددا أقل من البشر في سن العمل. فالعالم يتجه إلى مرحلة يصبح فيها كبار السن أكثر عددا، فيما يتراجع حجم القوة العاملة القادرة على تمويل أنظمة التقاعد والرعاية الصحية. ووفق التوقعات قد يتجاوز عدد الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما وما فوق عدد الرضع في العالم سنة 2030، أي أن المعادلة الاقتصادية نفسها تتغير، عدد أكبر من المتقاعدين مقابل عدد أقل من العاملين. إذن أزمة السكان ليست مجرد قصة عن عدد الأطفال الذين يولدون اليوم، بل عن شكل المجتمعات والاقتصادات والدول في المستقبل.
0: إنسانيا، المريض الياس يخوض معركة يومية مع الألم لعجزه عن توفير تكلفة العلاج، والعملية مؤجلة منذ أكثر من عام.
6: ما بدي شيء، بس بدي وقف على إجري بإنهم بعيلك.
4: من أكثر من سنتين والوجع ما عم يترك هالأب لبنتين. الياس 63 سنة بلش معاناته بكسر الورك، عملية أولى، بعدها عدوى بكتيرية بالمستشفى، فعملية تانية، ومن هون بلشت رحلة طويلة من الوجع والمضاعفات.
6: كان رجع شق الإجر زيته، الورك زيته، نظف وحط لي فتيل، وخدت علاج 400 حوالي 400 إبرة بالعرق. لازم أعمل عملية يشل الورك، لو عملنا تالت عملية شل الورك وحط لي واحدة عظم مشان ميكروب ما طلعت ميكروب، واخذنا العلاج الحمد لله نضيف جسمي. هلا وصلنا انه بعد 3 اشهر لازم اعمل عمليه يشيل هذه العظم يركبوا لي ورك صناعي.
4: العمليه الثالثه كان لازم يعملها من اكثر من سنه، بس ما معه حقه. الياس خسر شغله كسايق بسبب مرضه، الوجع منعه يشتغل، والعجز المادي منعه يتعالج.
6: وجع قد ما بقدر، ان شاء الله ما حدا بذوق الوجع اللي عم بذوقه، كل يوم عم بزيد عني هون، وهلا لي فتره ما فيي اخذ مسكن، عم بعمل حساسيه، ومن ورا الالتهابات عم يفوت فيي كلها، بدي اخدم حالي ما فيي لا فيي اتحمم لا فيي الفوس. النجاة هي تنها مش قادر عم يشيط.

0: وفي ختام الحفل قدم مينيسيو ميدالية القديس إغناطيوس ماليون للإم تي في ممثلة بالزميل ماجد بوهدير الذي تسلم التكريم باسم المؤسسة تقديرا لمتابعتها رسالة البطريركية ولدورها البارز في مواكبة القضايا الوطنية.
1: بعد الإعلان ارتفاع التضخم
0: وتكريم جورج كلوني.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيض، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو، 12 أيلول.

0: نواصل النشرة والآن الفقرة الاقتصادية.
1: جددت الجمعية العمومية لجمعية المصارف الثقة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالتزكية بالانتخابات اللي أعيد فيها انتخاب سليم صفير رئيس لمجلس الإدارة للمرة الرابعة، بوقت اعتبرت مصادر الجمعية إلى أنه إعادة انتخاب صفير هو نتيجة اقتناع القطاع بأنه هالولاية رح تكون لإيجاد الحلول اللازمة اللي بيعاني منها القطاع المصرفي. وكررت مرارا الجمعية أنه الأزمة اللي بيعاني منها لبنان هي أزمة نظامية وليست مصرفية، مع تأكيد المسؤولين أيضا وبمقدمهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه حل الأزمة يجب أنه يكون تشارك بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. واعتبر صفير أنه المطلوب هو حل يحفظ حقوق المودعين ويعيد بناء الثقة والخروج بقطاع مصرفي أقوى ومصارف قادرة على الاستمرار والنمو واستعادة الدورة الطبيعية بالاقتصاد، كما وشدد على ضرورة العمل مع مصرف لبنان والحكومة لتأمين التمويل اللازم. أظهرت أرقام إدارة الإحصاء المركزي اللي وردت بنشرة بنك عودة أنه معدل التضخم بلبنان سجل 16% بتموز 2026 بالمقارنة مع تموز 2025 بظل ارتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية ولا سيما نتيجة تبعات إغلاق مضيق هرمز. وبحسب الأرقام سجل ارتفاع سنوي بأسعار النقل ب 28% بتموز 2026 بالمقارنة مع تموز 2025، بوقت ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك الصادر عن مؤسسة البحوث والاستشارات ب 13% بتموز

0: 2026 بالمقارنة مع تموز 2025. بسياق آخر، تقدم لبنان بمركز واحد إقليميا ليحتل المرتبة 12 بين 21 بلد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقدم بثلاث مراكز للمرتبة 121 بين 169 بلد بالعالم بحسب مؤشر أهداف التنمية المستدامة للعام 2026 الصادر عن الأمم المتحدة واللي ورد بنشرة بنك عودي. ولا تزال معظم الأهداف تمثل تحديات بالنسبة للبنان، فقد صنفت الأهداف المرتبطة بالقضاء على الفقر والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والاستهلاك والإنتاج وكتحديات كبرى بمسار تراجعي، بما يعكس استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية وتبعات الحرب. إلى جولة الأسواق العالمية، البداية محلية من بورصة بيروت. رغم التراجعات على أسهم سويداء وسويدر بي، نبقى عند مستويات $70 نهاية هذه الجلسة. الأسواق الخليجية تنهي هذا الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية، طبعا يوم غد يوم تداول عادي بالإمارات، المؤشر السعودي ينهي الجلسة عند مكاسب يعني لا تتخطى 10 نقاط المئوية تقريبا. هذه المؤشرات والأسواق تراقب مسار التصعيد بالشرق الأوسط وتدخل بمرحلة من المراقبة والحذر بالفعل. المؤشرات الأوروبية تنهي هذه الجلسة على مكاسب لتستعيد توازنها بعد 3 جلسات متتالية من الخسائر بالفعل. تراقب الأسواق تحركات سوق السندات، حد من المكاسب استمرار توترات بالشرق الأوسط بشكل عام. وصلت مؤشراتها بوقت ايضا كانت عم تسجل مكاسب، عم تسجل اداء ايجابي للجلسه الثانيه على التوالي. الدعم ياتي من استمرار تراجع عوائد السندات وتراجع الرهان على رفع الفائده بايلول، وبعد تصريحات عضو مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر وولر اللي اشار فيها الى انه يؤيد تثبيت الفائده باجتماع هالشهر ما لم تحدث مفاجات ببينات التضخم الاسبوع المقبل. المعدن النفط ثم العملات، الذهب يسجل مكاسب 2.5% بالفعل عم بعزز مكاسبه هو الفضه مع استمرار تراجع الدولار وعوائد السندات لا سيما بالولايات المتحده وتراجع احتمال رفع الفيدرالي للفايده. تتجه الانظار حاليا ايضا الى تقرير الوظائف الامريكيه نهار الجمعه. هذا التقرير بالذات رح يعزز موقف الفيدرالي الامريكي هذا الشهر بما يتعلق باسعار الفايده، ويعطينا ايضا مؤشرات ربما حول القرار رح ياخذه الفيدرالي باجتماعه. النفط يرتفع يتابع الضربات العسكريه بين الولايات المتحده وايران مع دخول الحرب شهرها السابع. العملات الرئيسية على رأس اليورو مقابل الدولار يسجل بعض المكاسب لا تتخطى 0.5% تقريبا. أيضا هذه العملات والعملات المشفرة من البيتكوين ملاحظة بعد شوي تراقب استمرار خلينا نقول الصراع بالشرق الأوسط، والأبرز هو القرار المنتظر من الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر بما يتعلق بالسياسة النقدية يعني أسعار الفائدة شو رح يعمل فيها. لهون وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، بنتابع النشرة معكم.
1: شكرا موريس.
2: شكرا موريس.
1: والآن أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: تتذكروا الترامب كوين؟ العملة اللي كانت مجرد فكرة من فترة صارت اليوم حقيقة وعم تعمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا. اليو اس من طرح رسميا عملة بقيمة $1 عليها صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة مرور 250 سنة على تأسيس الولايات المتحدة. العملة نزلت للبيع من 2 أيلول وعلى الجهة الثانية منها الختم الرئاسي والرقم 250. ومن الترامب كوين للترامب باسبورت، إريك ترامب ابن الرئيس الأمريكي نشر فيديو لجواز سفره الجديد واللي بيظهر جواته صورة كبيرة لوالده دونالد ترامب. الجواز هو إصدار خاص بمناسبة مرور 250 سنة على تأسيس الولايات المتحدة، والفيديو طبعا انتشر بسرعة وفتح موجة من التعليقات. الروبوتات بلشت تاخذ الامور بشكل شخصي. بروسيا زبون دفش روبوت داخل احد المحلات، بس الروبوت ما مرق مرور الكرام، رجع باتجاهه وكانه بده يرد له الدفشه قبل ما يتدخلوا الموجودين. الاي اي عم بيضيعنا اكثر واكثر. فيديو عم ينتشر بشكل كبير على مواقع التواصل ببين فيه مئات الاكروباتس عم بيشكلوا وجه مستر بين بطريقه مبهره، بس الحقيقة أنه المشهد مصنوع بالاي اي، ومع التطور السريع بالتكنولوجيا الفيديوهات عم بتصير واقعية لدرجة أنه صار السؤال مع كل فيديو منشوفه هيدا حقيقي أو اي اي.

0: هيدي كانت اخبارنا لليله، اخبار جديده بنشد بكره ومن هلا لوقتها. ستي كونكتد.
1: والان الى صفحه رياضيه.
2: البداية رح نبلشها مع أخبار كرة السلة وتحديدا مع عملية سحب القرعة لسوبر وصل، هذه البطولة اللي رح نتابعها على الام تي في ابتداء من 25 حتى أول تشرين الأول من هذه السنة. 8 فرق رح تتنافس من بعدها، ومن بعدها رح نعرف مين رح بيكون بطل هذه المسابقة. مجموعتين، المجموعة الأولى فيها الرياضي بيروت، اتحاد جدة السعودي، الكويت الكويتي والفريق الهندي. بالوقت المجموعة الثانية، المجموعة النارية بامتياز بتضم فريق جرجان الإيراني، العلا السعودي، العربي القطري والحكمة اللبناني. أفضل اثنين من كل مجموعة رح ينتقلوا للمربع الذهبي، من بعدها بنعرف مين رح ينتقل للمباراة النهائية، وبعدها مين رح بيكون بطل هذه البطولة بأول تشرين الأول. منتابع مع الأخبار المحلية مع روبورتاج، منشوف فيه خبرين. انطلقت دورة كريم ملحم الثالثة لكرة السلة تحت 18 سنة بمشاركة 16 فريق أكاديمي بمجمع إميل لحود الرياضي تحت إشراف الاتحاد اللبناني للعبة وبدعم من الجيش اللبناني. الدورة من تنظيم كير فونديشن وبرو كامب أكاديمي، وهي رح تستمر لفترة شهر. أولى المباريات كانت من خلال فوز الحكم بيروت على هومنتوم أنطلياس وبرو كامب على برجة باسكتبول أكاديمي. ايضا صارت مسابقة 3 نقاط انتهت لمصلحة شربل ابو حيدر. من جهة تانية، اقام الاتحاد اللبناني للكرة الحديدية بيتانك اولى مباريات كأس لبنان لسنة 2026 على ملاعب نادي النهضة ببيت شباب، وفاز بالمركز الاول لزوجة الرجال نادي دير القمر مع اللاعبين محمد مراد وحسن عبد النبي. بالمركز الثاني نادي العباسية. اما بفئة الزوجي مختلط المركز الأول لتجمع حروف للبيتانك مع اللاعبين سالي عطوي وبسام حرقوس، وأجب المركز الثاني نادي ساتاليتي للبيتانك. بالختام رح نكون مع نتيجة مميزة لمنتخب لبنان للشباب يلي عم بخوض تصفيات آسيا لبطولة كأس آسيا للشباب يلي رح بتصير بعام 2027. المباراة المنتخب اللبناني كان عم بخوضها بمواجهة منتخب كيرغيزستان، وهو قدر يتقدم مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 2-0. ماركن أولى بيسجل الهدف الأول، ومحمد فحص بيسجل الهدف الثاني بالدقيقة 36. الفريق المضيف لعب بضغط كبير بالشوط الثاني من هذه المباراة، حتى أنه بالدقيقة 95 قدر أنه يعادل النقاط في هذه المباراة 2-2، يعادل الأهداف. ولكن المنتخب اللبناني كان عنده القوة اللازمة لبالدقيقة 98 يقدر أنه يسجل هدف، وبالتالي يسمح للمنتخب اللبناني بواسطة جبريال باسيل بيكون على الهدف، بيسمح للمنتخب اللبناني انه يربح بنتيجة 3-2 في هذه المباراة، ويضل عنده امل في هذه التصفيات. اذا مبروك للمنتخب اللبناني. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
1: شكرا نجيب. اخر اخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي في الفقرة الفنية.
3: تكريم استثنائي لجورج كلوني بافتتاح فينيس فيلم فيستيفال بعد ما تسلم جائزة الجولدن لاين عن مجمل مسيرته بحضور زوجته أمال كلوني وعدد من نجوم السينما. وخلال التكريم عبر جورج عن امتنانه لمسيرته الطويلة، وخص أمال بكلمات مؤثرة معبرا عن حبه وفخره فيها قبل ما يحتفل بالجائزة على الريد كاربت.
4: I feel honored to be a part of this profession. I'm at a loss for words to describe how much I love my wife. I thank you very much. I hope you have a wonderful festival. Thank you.
3: بعد ما فاجأوا الجمهور بأول أداء مباشر لألون سوا، رجع برونو مارس وكارول جي واجتمعوا بكليب أغنيتهم ستيل لطرحوه رسميا بمشاهد جماعتهم من كواليس حفلهم بلوس أنجلوس. الكليب اللي طغى عليه الأبيض والأسود جمع لقطات عفوية للثنائي خلف الكواليس، ومشاهد من أدائهم للأغنية لأول مرة قدام أكثر من 50 ألف شخص بسوفاي ستاديوم.

0: وبالنهاية تابعوا صفحات وان تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: والآن الأحوال الجوية.
2: أيلول مثل العادة يوم شمس ويوم غيم، ومكمل هالأسبوع تقريبا مثل ما بلش، رطوبة عالية والحرارة مرتفعة كمان، وفي احتمال تشتي بعد الظهر بالويكند. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة عم بتسجل 65%. بنهار الحرارة عالية وعم بتسجل 31 درجة بالعاصمة بيروت، 30 بالبترون، 25 بفرية و27 درجة بدير القمر. توتا الحرارة من عشية وبتوصل لل 18 درجة بحتشيت، 16 بالهرمل، كمان 16 ببسكنتا و17 درجة بزحلة. على الساحل بتبقى الرطوبة مرتفعة، فالحرارة يلي منحس فيها بتوصل لل 37 درجة تقريبا، واليو في اندكس عالي، يعني ما تنسوا الإكرام. على الجبال الخطيطة قوية والرطوبة عم توصل لل 55%، وفي احتمال تشتي بشكل خفيف ومتفرق تحديدا عن المرتفعات الشمالية. كيف مكمل هالأسبوع؟ الجمعة والسبت في شوية غيوم، الحرارة ما بتتغير، بس تتشكل خطيطة قوية وفي احتمال تشتي بعد الظهر على المرتفعات الشمالية. الأحد والتنين كمان غائم جزئيا، توتا الحرارة شوي على الساحل وفي خطيطة من عشية، وكمان بيبقى احتمال الشتاء الخفيف بعد الظهر وارد بشمال. لتعرفوا أكثر عن الطقس انطرونا كل يوم مثل هالوقت. تصبحوا على خير.
1: شكرا سليم.
0: شكرا سليم. النشرة انتهت. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني mtv.com.lb ومفهم.
1: أخبار إضافية في نشرة منتصف الليل مع نادين. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. تلفزيون لبنان.
3: مساء الخير. في عناوين نشرتنا المسائية: تطور لافت على صعيد مفاوضات الإطار، إسرائيل تفرج عن أسرى لبنانيين وأولهم مالك غازي مقابل تحديد مكان وإعادة جثث قادة يهود في لبنان. رئيس الجمهورية: إسرائيل تنتهك اتفاق الإطار والجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية. الرئيس سلام مترأسا جلسة للحكومة الأسبوع المقبل، سيشهد جلسات متتالية لعرض الموازنة ومناقشتها. لبنان والاتحاد الأوروبي أطلقا لجنة المراقبة المشتركة لتعزيز التعاون. شد حبال في المضيق، ترامب يؤكد حجم نقل النفط عبر هرمز عاد مجددا، وإيران فتح المضيق لا يمكن أن يتم إلا بإرادتنا.
2: الجديد.
4: مساء الخير. خطف ثلاثة وأطلق سراح ثلاثة وصفر العداد، فبأمر ديواني على توقيته وبما يخدم أجندته الانتخابية، قرر بنيامين نتنياهو إطلاق سراح خمسة أشخاص، هم ثلاثة لبنانيين واثنان من الجنسية السورية، لعدم ثبوت انتمائهم لمنظمات إرهابية بحسب بيان صادر عن مكتبه. هي مسرحية كتب نصها وأخرجها ولعب دور البطل فيها وقدمها للجمهور الإسرائيلي كإنجاز، وفيها لعب نتنياهو على وتر الرفات فصوب أنظار الناخب الإسرائيلي من خلال إحياء ملف المفقودين اليهود في لبنان عبر أعطائه الأوامر بتكثيف البحث عن جثامين يهود اختطفوا وقتلوا منتصف ثمانينيات القرن الماضي. وربط نتنياهو ملف الأسرى في السجون الإسرائيلية بملف أكثر تعقيدا، وشكل عملية الربط هذا بإطار المفاوضات الجارية مع لبنان، وأعطى انطباعا للجانب الأمريكي بأنه قدم شيئا للحكومة اللبنانية. الخطوة الإسرائيلية أدت غداة لقاء تل أبيب الثلاثي بين نتنياهو والسفيرين مارك هاكبي وميشيل عيسى، وهي إن كانت جيدة في بعدها الإنساني فإن نتنياهو أراد من خلالها توجيه رسالة حسن نية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تقدم خطوة في الملف اللبناني. لكن وراء الأكمة ما وراءها، ففي تشريح للمسار الجديد الذي رسمه رئيس الحكومة الإسرائيلية حدد السقف لطاولة روما بخمسة أسرى بعدما أعلن فشل المناطق التجريبية، وأكد مرارا عدم الانسحاب من المناطق اللبنانية المحتلة وربط أي انسحاب بنزع سلاح حزب الله. مصادر سياسية علقت على الخطوة وقالت للجديد إنها تشكل دفعة أمريكية للحكومة اللبنانية بأن مسار التفاوض يمكن أن يتقدم نحو خطوات عملية، وأضافت أن الإنجازات بطيئة ولكن أكيدة، وعليها توجه رئيس الحكومة نواف سلام بالشكر إلى الإدارة الأمريكية ولاسيما السفير ميشيل عيسى على الجهود التي بذلت في هذا المجال. وأشار سلام إلى أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف. أما الطريق إلى روما فلا يزال قيد جدولة جولتها الثالثة وسط معلومات تشير إلى انعقادها أواخر الشهر الحالي بعيد اجتماع باريس لدعم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية. كل الملفات قيد التحضير وكل الأوضاع معلقة على ما سيفرزه الميدان من تطورات، ودخول تلة علي الطاهر معادلة أساسية فيها، إن كان لناحية تحولها صندوقا انتخابيا لنتنياهو أم لناحية اتخاذها ورقة رديفة لهرمز بتحذير بعثت به إيران عبر عمان إلى واشنطن من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على علي الطاهر بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وإلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، فأن السلطات المعنية في لبنان دخلت في موت سريري عن شؤون الناس، وتركت مصائرهم فريسة بين أيادي مافيا المولدات، فارتفعت صرخات المواطنين على تسعيرة موتور أحرقت جيوبهم بأرقام خيالية تجاوزت الحد الأدنى للأجور. وعلى هذا الفلتان الخدمتي، ومع عجز كهرباء لبنان عن الإيفاء بوعود التيار والقوات لتأمين التغذية، فإن الجديد تفتح باب المساءلة والمواجهة مع أصحاب المولدات، كما تضع وزارة الطاقة ومعها وزارة الاقتصاد العاطلة عن العمل أمام المسؤولية، كما تضع المخالفات بعهدة القضاء المختص، كي لا يبقى المواطن ضحية ما شاء المسؤول وفعل.
5: MTV. انتصار دبلوماسي وسياسي كبير حققته الدولة بإطلاق سراح 5 أسرى لدى السلطات الإسرائيلية، وهو انتصار في الشكل وفي المضمون. في الشكل أولا، قبل اليوم كانت المفاوضات بشأن الأسرى يخوضها حزب الله لوحده ويتعاطى فيها مع دول أخرى، وكان أركانه يهرولون إلى المطار تحت أضواء المصورين وأعين الصحفيين ليثبتوا للبنانيين والعالم أنهم دولة فوق الدولة، وأنهم بمفاوضاتهم هم يعود الأسرى إلى لبنان. اليوم اختلف المشهد جذريا، فالدولة هي التي فاوضت، والدولة هي التي أمنت المقابل لإسرائيل، والدولة هي التي تسلمت أسيرا وستتسلم الأربعة الباقين غدا. أما في المضمون فما حصل يؤكد المؤكد، فالحزب في الحقيقة والعمق لم يجلب إلا دمار والأسر والموت للبنانيين. في المقابل فإن الدولة تعمل ما أمكن لإعادة بناء ما هدمته حربا الإسناد الفاشلتان، ولإعادة النازحين إلى أرضهم والأسرى إلى بيوتهم. والأهم أن ما حصل أثبت أنه بالمفاوضات، وحتى بالمفاوضات المباشرة فقط، يمكن للبنان أن يعوض خسائره الناتجة من المغامرات القاتلة لحزب الله. فبالأساليب الدبلوماسية قد يتمكن لبنان من تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإعادة النازحين والأسرى. أما السلاح الذي ادعى حزب الله أنه يحرر ويعمر فلم يؤدي إلا إلى نتيجة عكسية، فهو استجر الاحتلال الإسرائيلي من جديد ودمر ثلث الجنوب تقريبا. وعليه فإن إنجاز اليوم ينبغي أن يعطي الدولة دفعا جديدا لتستكمل أهدافها المرسومة، وفي طليعتها حصر السلاح بيد القوات المسلحة اللبنانية لوحدها. فمن دون هذا الهدف الطموح سيبقى لبنان لبنانين على الأقل، وسيبقى القرار اللبناني رهينة إيران ورهينة الأوهام التوسعية المريضة لحكام طهران.
6: المنار. أهلا بكم. رهان السلطة سقط وأوهامها تبددت بعد فشل خيارها التنازلي في اتفاق الإطار المشؤوم. هذا ما يؤكده الميدان الجنوبي الملتهب ليل نهار، قصفا صهيونيا ونسفا للمنازل وغارات، وهو الواقع الذي استندت إليه كتلة الوفاء للمقاومة، معتبرة أنه لم يترك لهذه السلطة أي ذريعة لمواصلة السير في نهجها التدميري للدولة والوطن. فالعدو بات واضحا أنه يستخدم اتفاق الإطار كغطاء لمواصلة جريمة الإبادة ضد كل ما يمت للحياة في المناطق والقرى الجنوبية، فيما خطاب السلطة التبريري بات مستهلكا ولا يقنع أحدا، وما عليها إلا الإقلاع عن هذا النهج الذي يعمق الأزمة الوطنية ويكرس الاحتلال، ولتتحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الصهيوني وتجاه شعبها في القضايا المعيشية. أما إلغاء حالة العداء مع هذا المحتل أو شطبها من الميثاق والقانون ومن ثقافة اللبنانيين فلن يكون بمقدور أحد تحقيق ذلك، بحسب الكتلة التي اعتبرت إصرار رئيس الجمهورية على إنهاء العداء لإسرائيل تجاهلا متعمدا للميثاق وللقوانين ولآلام الشعب اللبناني. شعب تعبث بحاضره ومستقبله، سلطة فاشلة سلمت قرارها للأمريكي والإسرائيلي اللذين يزيدان كل يوم من خزيهما وخيباتهما. فمع إعلان الاحتلال عن نيته إطلاق 5 أسرى مدنيين هم 3 لبنانيين وسوريان كان قد اختطفهم من الأراضي اللبنانية، أكد بنيامين نتنياهو أن إطلاق هؤلاء المدنيين جاء مقابل تحديد مكان وإعادة جثث قادة المجتمع اليهودي في لبنان بعد تنفيذ عمليات ميدانية عديدة للبحث عنهم كما قال. فإن صدق نتنياهو وكانت تلك العمليات الميدانية الإسرائيلية قد تمت بعيدا عن علم السلطات اللبنانية فهذه مصيبة، وإن كانت قد تمت بالتنسيق معها فالمصيبة أعظم. والأصعب أنه قبل أن تفرج تل أبيب عن اللبنانيين 3 اعتقلت قوتها 3 لبنانيين خلال عملية توغل في شبعة، فنعم التفاوض ونعم التبادل هذا. في الإقليم تبادل النار بين الأمريكيين والإيرانيين على حاله، فيما الرسائل الإيرانية النارية والسياسية في غاية القوة والوضوح بأن الجمهورية الإسلامية لن تتساهل بحقوق ودماء شعبها مهما كانت الخيارات. أما دونالد ترامب فلن ينجيه أي من خياراته إلا الإقرار بتطبيق اتفاق إسلام أباد، وإلا فإن كرة النار المتدحرجة داخل المجتمع والاقتصاد الأمريكيين ستحرقه وحزبه، خاصة وأن أسعار البنزين الأمريكي اشتعلت من جديد.
7: NBN. مساء الخير. إلى موقع متقدم في المشهد اللبناني، اندفع ملف المعتقلين اللبنانيين مع إطلاق العدو بعد ظهر اليوم سراح مواطن مدني وإعلانه 4 آخرين على لائحة الإفراج. وما يستر الانتباه أن هذا الأمر يأتي غداة الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي مع السفيرين الأمريكي في بيروت وتل أبيب. فهل كانت هذه الخطوة نتيجة التدخل الأمريكي أم لا؟ وهل ثمة صلة لها بالمفاوضات التي عقدت جولتها 7 في روما؟ الإجابة بدأت تتضح في الساعات الأخيرة، فالرئيس نواف سلام شكر للسفير ميشيل عيسى الجهود التي بذلت في موضوع الأسرى، بينما أعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أن الأشخاص 5 مدنيون ولا يوجد سبب للاحتفاظ بهم في إسرائيل، مشيرا إلى ارتباط هذه المسألة بمساعي لبنانية لتحديد أماكن جثامين أبناء من الجالية اليهودية قتلوا في 80s في لبنان. وبانتظار عودة المدنيين 5 إلى عائلاتهم تظل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب على غاربها. أعنف هذه الاعتداءات تدور منذ 48 ساعة في محيط تلة على الطاهر، حيث تحدثت معلومات صحفية عن محاولات تقدم إسرائيلية متتالية في المنطقة تصدى لها المقاومون وأفشلها. واليوم أشار رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال استقباله وفدا هولنديا إلى مواصلة إسرائيل انتهاك اتفاق الإطار، وأكد أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية، ولفت إلى أن الاتصالات جارية لإيجاد الصيغة القانونية لوجود دولي محتمل إذا تعذر بقاء اليونيفيل في الجنوب. وإلى جنوب إيران الذي استراح الليلة الماضية من أي ضربات أمريكية، واقتصر الوضع العسكري على إعلان الجيش الإيراني استهداف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت. وفي ظل مراوحة غير ملائمة للأمريكيين، تبدو خطة الرئيس دونالد ترامب أمام مأزق اختبار معاكس لأهدافها، بعدما تحول التصعيد العسكري إلى ضغط مباشر عن أسواق الطاقة. ولا تعسف أو تسعف الرئيس الأمريكي معزوفته اليومية على السيطرة الكاملة للولايات المتحدة على مضيق هرمز، في مشهد وصفه بعض المحللين بالقول أمريكا تنتزع المضيق بالكلام. وفي الكلام الجدي، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أن ترامب يجري محادثات مع مساعديه الكبار حول إمكان إعلان إنهاء الحرب على إيران أو أقله خفض التصعيد قبل الانتخابات النصفية المزمعة في تشرين الثاني المقبل. الجيش اللبناني تسلم بعد ظهر اليوم الأسير مالك غازي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد أن سلمه الجانب الإسرائيلي عند معبر النقورة، ونقل غازي إلى مكتب مخابرات الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور. وبحسب المعلومات الواردة، فإن لبنان سيتسلم عند 7 مساء 4 أسرى إضافيين عند بوابة النقورة عبر الصليب الأحمر الدولي، الذي سيسلمهم بدوره إلى الجيش اللبناني. والأسرى هم لبنانيان وسوريان، علي شور، حسين عياش، أسعد الحسيكي، ووسام إبراهيم الصماوي. وفي حال تأخر التسليم لما بعد 7:00، فسيتم تأجيل التسليم إلى الغد. وفي سياق متصل، أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه في إطار مفاوضات مع لبنان، تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق جنوبية. وأشار الديوان إلى أنه عقب التحقيق معهم تبين أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية ولا مبرر لاستمرار اعتقالهم. وقد أمر نتنياهو بتكثيف البحث عن جثامين يهود اختطفوا وقتلوا منتصف الثمانينيات في لبنان. وقال الديوان إن العديد من الإجراءات نفذت للبحث عن جثامين يهود من الجانبين اللبناني والإسرائيلي. وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف، متوجها بالشكر إلى الإدارة الأمريكية ولاسيما السفير ميشيل عيسى على الجهود التي بذلت في هذا المجال. وكد سلام مواصلة العمل حتى الإفراج عن جميع أسرانا والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، ولافتا إلى استمرار حشد كل الجهود المطلوبة لحفظ حقوق لبنان ومصالح اللبنانيين، ولاسيما عودة أهالي الجنوب إلى أرضهم وقراهم.
8: OTV. الجبهة الأمريكية الإيرانية مكانك راوح، تهديدات مرتفعة السقف ورسائل متبادلة واتصالات لا تنجح في إنتاج اختراق حقيقي. فلا الحرب حسمت ولا التسوية نضجت، فيما تبقى المنطقة معلقة بين تصعيد مضبوط قد ينفلت في أي لحظة ومفاوضات متعثرة لا تزال عاجزة عن فتح باب الحل. وفي لبنان، تطور بارز مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسليم 5 أسرى لبنانيين، خطوة مهمة لأهالي الأسرى، لكنها لا تقفل حساب السيادة ولا تحجب الأسئلة الأكبر: ماذا عن الأرض اللبنانية التي لا تزال تحت الاحتلال؟ وماذا عن الانسحاب الإسرائيلي الكامل؟ وماذا عن حصر السلاح كاملا بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية؟ إنها المعادلة التي لا يجوز الهروب منها أو تجزئتها. انسحاب كامل من الأرض اللبنانية في مقابل حصر كامل للسلاح بيد الدولة، فلا سيادة في ظل الاحتلال ولا دولة في ظل وجود سلاح وقرار عسكري خارج مؤسساتها. لكن مصير هذين الملفين السياديين يبقى رهينة سلطة أثبتت فشلها وعجزها، سلطة لا تملك خطة واضحة لتحرير الأرض ولا إرادة جدية لاستعادة قرار الدولة ولا حتى القدرة على مصارحة اللبنانيين بما يجري فعليا. وبين احتلال مستمر وسلاح غير شرعي، تغرق البلاد أكثر في أزماتها الداخلية كل الملفات معلقة والإصلاحات مؤجلة والمؤسسات مترنحة والمواطن متروك وحيدا في مواجهة الانهيار والأسعار. ومن أبرز تجلياتها هذه الأيام فواتير المولدات.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: حاسنا على أن تلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: انت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: وسعتم أوقاتاً، موجز 9:15 من صوتي كل لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي تحقيق ما وصفها بالسيطرة العملياتية فوق الأرض وتحتها في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، وقال إن قواته استكملت تطهير البنية العسكرية تحت الأرض في المنطقة، مشيرا إلى العثور على غرف عمليات ووسائل قتالية تابعة لحزب الله. وبحسب مسؤول عسكري إسرائيلي، استهدفت القوات فتحات الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر، فيما أفاد الجيش بأنه قضى على عدد من المسلحين بينما فر آخرون من المنطقة. وأضاف المسؤول العسكري أن البنية التحتية التي أقام حزب الله في علي الطاهر جرى إنشاؤها بتمويل وتخطيط من إيران. وفي المقابل قال المسؤول أن القوات الإسرائيلية لم تعثر داخل الأنفاق على أي مستشارين أو ضباط إيرانيين، كما أشار إلى أنه سيعيد الانتشار في مرتفعات علي الطاهر وفقا لتطورات والوضع الميداني. هذا ويتواصل التصعيد الإسرائيلي جنوبا، حيث فجر الجيش الإسرائيلي منازل وبنى تحتية بين المنصورية ومجد الزون باستخدام براميل متفجرة شديدة التدمير. إلى ذلك أفاد مصدر أمني لبناني بأن لبنان سيتسلم غدا 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر الدولي. في السراي الحكومي، عقد مجلس الوزراء جلسة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. في مستهل الجلسة، أشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لعرض ومناقشة الموازنة وتفرغ أساتذة اللبنانية الذي سيعرض الخميس المقبل. وزير الأعلام بول مرقص تلا المقررات وأشار إلى أن مجلس الوزراء أكد قراره السابق 2026 بشأن حماية الصحة والسلامة البيئية كما سلامة الطيران، وطلب إلى الوزارات والإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزارع والمسالخ العاملة من دون ترخيص قانوني. فاصل ونعود.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم من جديد. في أنبائنا العامة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تحتفظ بكميات كبيرة من الذخائر بدلا من بيعها لدول أخرى، مشيرا إلى أن بلاده تنتج حاليا الذخائر بمستويات غير مسبوقة. وأوضح ترامب أن واشنطن تمتلك مخزونات وصفها بالهائلة تفوق بكثير ما يمكن استخدامه خلال الحرب مع إيران. وانتقد ترامب ما وصفها بتقارير غير دقيقة حول العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران، كما اعتبر أن بعض التقارير لا تعكس حقيقة ما جرى خلال العملية من دون أن يحدد الجهات أو التقارير التي كان يشير إليها. في هذا الوقت كشفت 3 مصادر إيرانية رفيعة المستوى أن الحملة الأمريكية الرامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني أصبحت أكثر وطأة على طهران، وذلك عبر تقييد صادرات النفط وتشديد إجراءات مكافحة التهرب من العقوبات. وأوضحت المصادر أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة وضعت القيادة الإيرانية في موقف أكثر حساسية رغم نجاحها لعقود في الالتفاف على العقوبات، وأشارت إلى تراجع القنوات المتاحة أمام طهران لتأمين العملات الأجنبية وشراء السلع. يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسقاط النظام في إيران بات في المتناول، مشيرا إلى أنه أصبح أضعف من أي وقت مضى على خلفية الحرب المستمرة بين طهران وواشنطن وتل أبيب. وأكد نتنياهو أن إسرائيل قادرة على إزالة ما وصفه بالتهديد الإيراني مرة واحدة وإلى الأبد، معتبرا أن إسقاط النظام يمثل المهمة المركزية المتبقية أمام حكومته. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

الدكتور علي خليفة تحت الضوء، من الرياضيات إلى المواطنة، ومن الأكاديمية إلى قلب المواجهة السياسية أمام التحولات الكبرى. أي لبنان يتشكل؟ هل نقترب من لحظة سلام أم من مواجهة جديدة؟ وأين سيكون شيعة لبنان في المعادلة المقبلة؟ تحت الضوء، السبت 4:30 بعد الظهر، مع ميري العالم حبشي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب12 أيلول.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
3: في حلقة اليوم، مقتل فلسطينيين أحدهما طفل برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ووزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن وجود خطط جاهزة لدى إسرائيل لإخراج الفلسطينيين من القطاع.
4: احنا قاعدين في الارض، احنا اصحاب الارض،
5: هيعملها انه يضلوا وهيحتل قطاع غزه بالكامل وهيهجرنا.
3: قتلان في هجوم شنه مستوطنون على قريه المغير في الضفه الغربيه المحتله وسط تصاعد عنف المستوطنين في المنطقه.
6: دخلوا على وسط المغير وتوجهوا على بيت، ودخلوا على مزرعه غنم، فكل ما يقرب واحد جهه البيت المحاصر يطرقوا عليه النار.
3: وفي السودان تتصاعد المخاوف من تفشي الكوليرا في غرب كردفان. تصعيد جديد يرفع مستوى التوتر في الشرق الأوسط مع اتساع دائرة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وفي الأراضي الفلسطينية قتلى وجرحى في الضفة الغربية، وتصاعد في اعتداءات للمستوطنين فيما يتواصل سقوط قتلى وجرحى في قطاع غزة. أهلا بكم في حلقة جديدة من يومية الشرق الأوسط، معكم فيها اليوم محمد عبد الجواد. البداية من قطاع غزة، حيث كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن وجود خطط جاهزة لدى إسرائيل لإخراج الفلسطينيين من القطاع. وفي أول زيارة ميدانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قطاع غزة منذ الإعلان عن اتفاق الهدنة في أكتوبر تشرين أول الماضي، قال نتنياهو إن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من أي منطقة يسيطر عليها جيشها في القطاع، مؤكدا استمرار السيطرة الإسرائيلية على تلك المناطق. لآخر التطورات ينضم إلينا مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. مرحبا بك عدنان. بداية، كيف يبدو أو كيف تبدو الأوضاع الميدانية في القطاع اليوم في ظل أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في بيت لاهيا شمالا وخان يونس جنوبا؟
7: نعم، أهلا بكم. يعني اليوم نتحدث عن مقتل 4 أشخاص على الأقل منذ صباح هذا اليوم في عدة غارات واستهدافات نفذها الطيران الحرب الإسرائيلي، من بينها إطلاق نار مباشر على مجموعة من السكان، ذلك عقب تقدم عدد من الدبابات والأليات الإسرائيلية شمال بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، أدى ذلك إلى مقتل شخصين على الأقل من بينهم طفل، وإصابة عدد آخر من السكان الذين فروا من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى غربي المحافظة. وأيضا كان هناك غارة جوية في شارع الثورة وسط مدينة غزة، قتل شخص على الأقل وأصيب آخر، وأيضا تم الإعلان مساء عن وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه في عملية الجيش الإسرائيلي التي وقعت قبل يومين غرب مدينة غزة، وذلك عقب دخول قوة خاصة إلى المنطقة والقصف العنيف الذي طال المنطقة، وبالتالي ارتفع عدد قتل هذه العملية إلى 5 على الأقل وعدد كبير من المصابين. إجمالا المناطق لا تزال تتعرض أيضا لقصف مدفعي وإطلاق نار متواصل ومكثف من قبل الجيش الإسرائيلي شمالي وشرقي قطاع غزة وفي المناطق المتاخمة للخط الأصفر. في هذا السياق أيضا لا تزال الأوضاع الإنسانية على حالها والأوضاع الصحية المتدهورة، حيث قالت وزارة الصحة أن هناك انتشار كبير لأمراض جلدية مستعصية في مخيمات النازحين، وأيضا قالت أنه لا تكاد تخلو خيمة واحدة في القطاع من يعني أفراد يعانون من أمراض مستعصية، وذلك نتيجة تراكم النفايات والصرف الصحي وانتشار القوارض والحشرات المختلفة.
3: نعم عدنان، على الجانب الآخر على الجانب الآخر تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن وجود خطط لإخراج الفلسطينيين من القطاع، هل ثمت مؤشرات ميدانية على بدء تنفيذ هذه الخطط أو اتخاذ أي خطوات باتجاهها؟
7: هذه التصريحات يعني نسمعها على مدار الساعة من قبل المسؤولين الإسرائيليين منذ الأشهر الأولى لبداية هذه الحرب، نتحدث عن أكثر من 3 أعوام ونحن نتحدث أو نسمع تصريحات عن تهجير الفلسطينيين من غزة وإخراجهم من أرضهم، ولكن عمليا لا يوجد أي مؤشرات على الأرض أو ترتيبات تتعلق بهذا الشأن. وإن كانت الأوضاع في غزة وقسوتها تدفع الكثير من ربما السكان للتفكير في الهجرة ومغادرة القطاع بسبب هذه الأوضاع المعيشية المزرية.
3: أشكرك شكرا جزيلا مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. ونبقى في القطاع، فبعد إطلاق نار في محيطه اضطر مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا إلى إخلاء طواقمه الطبية، وأعلن المستشفى في بيان توقفه مؤقتا عن العمل حتى يوم الأحد القادم. للمزيد من التوضيح تواصلنا مع دكتور عيد صباح مدير التمريض في مستشفى كمال عدوان.
8: ما حدث اليوم أنه اقتراب لآلية إسرائيلية مع باخر للعمل في منطقة قريبة من مستشفى كمال عدوان، منطقة الرباط، ويعني بعد وصول الموظفين المستشفى يعمل فترة صباحية بالمناسبة ذات تخصصية في المرحلة الأولى بعد ترميم المستشفى، تم يعني وجود أصوات يعني قريب وبعض إطلاق النار ليس على المستشفى حقيقة، وإنما يعني هناك أصوات إطلاق نار قريبة من المكان، فتم اتخاذ يعني خطوة من أجل الحفاظ على المراجعين وحفاظ على الكادر الموجود داخل المستشفى بتعليق الدوام اليوم فقط على أن يشتغل من يوم غدا إن شاء الله بالشكل الطبيعي. طبعا المستشفى يستقبل يوميا كمراجعين، لا يوجد منومين حتى إخلاهم، يعني تم إخلاهم. المستشفى يعمل بنظام العيادات التخصصية إلى حين يعني ابتعاد الخط الأصفر قليلا حتى يستكمل عمله كالمستشفى متكامل. أما الآن فتم التعليق ويعني إيقاف العيادات مؤقتا اليوم فقط لتلقي هذه الخدمة. الآن في شمال قطاع غزة توجد عيادتين حكوميات، عيادة الطيب وعيادة شهداء جباليا، ويوجد المستشفى الأمريكي بالقرب من دوار أبو شارخ، وهناك العديد من العيادات للمنظمات الأهلية التي يعني تسعى لتقديم خدمة طبية مستمرة في شمال قطاع غزة.
3: الدكتور عيد صباح مدير تمريض في مستشفى كمال عدوان. وفي مؤتمر صحفي أمس الأربعاء كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن وجود خطط جاهزة لدى إسرائيل لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر الولايات المتحدة للتفاهم حول الوجهة التي سيتم نقل الغزيين إليها. وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن الحكومة مستعدة لإخراجهم عن طريق البحر والجو وبكل وسيلة ممكنة. فكيف تفاعل المواطنون في غزة مع هذه التصريحات؟ نستمع.
9: بالنسبة لتصريحات كاتس عن تهجير 250 ألف فلسطيني من قطاع غزة كمرحلة أولى، هي تصريحات يعني للتسويق الإعلامي والانتخابي، يعني مع عدم وجود أي دولة مستضيفة.
10: زيارة نتنياهو غير مرحب في وجوده في الأراضي الفلسطينية ولا الأراضي الغزوية. بالنسبة لكاتس يدي راحلنا، أما هو اللي يرحل، هو اللي محتل عنا على بلدنا، هو محتل أرضنا، إحنا قاعدين في الأرض، إحنا أصحاب الأرض، إحنا غير مرحب فيهم ولا في قراراتهم، هذه قراراتهم لشأنهم هم، إحنا قاعدين في الأرض.
5: سيادق نتنياهو يعملها، هيعملها انه يضل وهيحتل قطاع غزة بالكامل وهيهجرنا، لا تطوعي لا تقصري، بس انا بقول لك اغلبيته كله هيطلع برا قطاع غزة، بس احنا فترة معينة هان قلت انه قصة مرحلة الجوع مجوع والشغلات هذه مش هيستخدمها مالها، هو قبل يستخدم نظام السهدفات وقاعد بقدم شوي شوي عشان الواحد يزهق من غزة ويطلع بيال برا.
11: بالنسبة لنتنياهو أول شيء إحنا بنعتبر هذا يعني من الانتخابات، إحنا بدنا الحياة كفلسطينيين، إحنا بنقول لنتنياهو يعني إحنا بدنا السلام، أرضنا هذه أرضنا وأرض أجدادنا وأرض سيادنا وأرض جدودنا، وين بدنا نروح يا كاتس؟
3: مواطنون من قطاع غزة.
12: يوميات الشرق الأوسط.
3: وفي ظل حديث إسرائيلي عن خطط لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة بالتزامن مع تأكيد بنيامين نتنياهو عدم الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش، تتجه الأنظار إلى طبيعة هذه الخطط وما إذا كانت تعكس توجها إسرائيليا فعليا لفرض واقع جديد في القطاع. معنا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتنجي. مرحبا بك مهند. بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس، ماذا نعرف عن تفاصيل الخطط الإسرائيلية لإخراج الفلسطينيين من غزة كما قال؟
13: هذه خطط قديمة كانت طرحت سابقا حتى أثناء الحرب في قطاع غزة، ووضعت من أجلها ميزانيات تحاول أن تساعد في تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة، ولكن تجدد الحديث عن هذا الموضوع يأتي في سياق قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية وبداية الحملات الانتخابية التي تحضر إليها الحكومة اليمينية في إسرائيل. يدور الحديث على خطة متوازية يعمل عليها كاتس مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والتي تشمل تخصيص ميزانيات من أجل تشجيع الهجرة. يدعي كاتس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف أو جمد موافقته السابقة على تهجير الفلسطينيين، ولكن بشكل مؤقت، وأن ترامب قد يعود بقراره وبالتالي يسمح بتهجير الفلسطينيين. فبالتالي هذه النقطة الحقيقة مرتبطة أكثر يعني الدعاية الانتخابية الإسرائيلية. لا أعتقد بأن حاليا في إسرائيل هناك قبول واضح لفكرة التهجير، بحكم بأن الإدارة الأمريكية ما زالت متمسكة بفكرة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هجرة الغزيين مستمرة من القطاع، يطول الحديث بشكل يومي عن خروج العشرات منهم من قطاع غزة، ولكن الأعداد التي أرادتها إسرائيل أن تخرج من قطاع غزة من الفلسطينيين لم تحصل عليها في نهاية الأمر، وبالتالي يأتي كل ذلك في هذا السياق. حتى زيارة نتنياهو إلى قطاع غزة ودخوله وحديثه عن تحقيق الأهداف وسيطرة الجيش على 60% من قطاع غزة هي أيضا تأتي في محاولة يعني حظ الأصوات في نهاية المطاف، وفي محاولة لإقناع الناخب الإسرائيلي بأن حكومة اليمين في إسرائيل هي التي ستبقي السيطرة على قطاع غزة، ستدفع باتجاه نزع سلاح حركة حماس، ستدفع باتجاه تهجير الفلسطينيين. فبالتالي كلها عناوين، ولكن في نهاية المطاف النقطة الرئيسية الاستراتيجية إن أردنا أن نتابع وجهة النظر التحليلية فيما يتعلق بهذا الموضوع، فهناك انتقاد لحكومة نتنياهو التي لم تستطع حتى اللحظة بنزع سلاح حركة حماس أو حتى إبعادها عن السلطة في قطاع غزة. وهذا هو الأمر المهم، على الرغم من استمرار إسرائيل في سياسة الاغتيالات وفي القتل في قطاع غزة وفي السيطرة على بعض المناطق، إلا أنها لم تنجح حتى اللحظة في تحقيق الهدف الاستراتيجي، هذا على الأقل ما يقال في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية.
3: شكرا جزيلا لك مراسل بي بي سي في القدس مهند توتنجي. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن فتيين فلسطينيين قتلا الأربعاء في هجوم شنه مستوطنون مسلحون وجنود إسرائيليون على قرية المغير في الضفة الغربية المحتلة. ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يجري تحقيقا بعد أن أطلقت قواته النار في القرية الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين. وذكر مسؤولون محليون أن الشابين كانا يحاولان منع مستوطنين من سرقة الأغنام. المزيد من التطورات في الضفة الغربية مع مراسلتنا من رام الله إيمان عريقات.
14: وسط حالة من الغضب، شيع الفلسطينيون في بلدة المغير شمال شرقي مدينة رام الله جثمانا الفلسطينيين عمر النعسان والفتى خليل شحادة، اللذان قتلا ليلة الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية المغير، التي تشهد على توتر متصاعد على خلفية اعتداءات متكررة للمستوطنين وقيود عسكرية إسرائيلية متواصلة. وبحسب المسؤولين في قرية المغير، فإن هذه الأحداث الدامية بدأت عقب محاولة مستوطنين الاستيلاء على مواشٍ من وسط البلدة في وقت تعيش فيها القرية حصار بالحواجز العسكرية الإسرائيلية منذ أكثر من 20 يوم، وبمقتل الفلسطينيين النعسان وشحادة وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين بجراح. وصف المسؤولون في هذه القرية بأن ما حدث يرقى إلى جريمة جديدة بحق أهالي المغير. يأتي ذلك بينما أشار الجيش الإسرائيلي في بيان له بأن قواته بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية عملت على تأمين مدخل قرية المغير لتسهيل إعادة ماشية، قال إنها تعود لمدنيين إسرائيليين وتحمل علامات تعريف خاصة بمالكيها. وأضاف الجيش بأنه اندلعت مواجهات عنيفة أطلق خلالها النار لإزالة الخطر، وأصاب عدد من الفلسطينيين خلال هذه الحادثة التي يراجع ملابساتها وطريقة تعامل قواته معها. هذه الأحداث تأتي بينما شهدت محافظة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة على تسليم جثمان الفلسطيني الفتى جاد الله من مخيم الفارعة، والذي كان قد تم احتجازه من السلطات الإسرائيلية في نوفمبر من العام الماضي. وأوضحت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية بأن الجثمان سوف يوارى الثرى وفق ترتيبات عائلية فلسطينية في وقت لاحق، وبأنه مع تسليم جثمان الفتى جاد الله يبلغ عدد الجثامين المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية 799 جثمانا، من بينهم جثامين تعود لأطفال فلسطينيين وفق التأكيد والأرقام الرسمية والحقوقية الفلسطينية.
3: إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله. ونبقى في قرية المغير بالقرب من رام الله، حيث يقول شهود عيان إن بداية الأحداث التي شهدتها القرية والتي انتهت بمقتل الشابين كانت بمحاولة منع مستوطنين من سرقة الأغنام. وقد استمعنا لمواطنين من القرية يروون ما حدث.
12: قبل الأربعة العصر حوالي 50 مستوطن 60 مستوطن بحماية جيش وحرس حدود وشرطة يسكروا الشارع السابين أبو فلاح وبين المغير، وسرقوا أغنام من مواطن بدوي. انتقلوا بعد تقريبا الساعة 9:10 قوة ضخمة مكونة من حوالي 20 دورية منهم جيش حرس حدود وشرطة، دخلوا على وسط المغير وتوجهوا على بيت بشكل همجي، ودخلوا على مزرعة غنم فيها تقريبا 200 راس، أخذوا منهم 100 راس. صار في مناشدات، انتشر الجيش على أسطح المنازل كالناصة، فكل ما يقرب واحد جهة البيت المحاصر يطرقوا عليه النار. فخلالها استشهد 2 شباب صغار.
15: هجوم للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال، دخلوا إلى وسط القرية بهدف سرقة الأغنام، دخلوا سرقوا كبوا سرقة الأغنام. حاول الناس يدافعوا بالإمكانيات المتاحة لديهم بالحجارة بتسكير الطرق، وطبعا الرد كان من جيش الاحتلال الذي يقوم بحماية المستوطنين، قاموا بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي وكثيف.
16: جاءوا المستوطنين معهم الجيش بدهم يأخذوا الغنم، واجوا عبروا على الدار علينا وحشرونا بجوا الدار، بلشوا يضربوا فينا الجيش والمستوطنين تحت الصيرة بأخذوا في الغنم، أخذوا تقريبا فوق 50 راس، وطلعوا في جنود على ظهر الحيط للشباب اللي هجموا ولشوا يطخوا عليهم واستشهدوا هذول الشابين.
3: مواطنون من قرية المغير بالضفة الغربية المحتلة، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن هي 3:17 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
17: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
18: مصادر طبية فلسطينية تعلن مقتل فلسطينيين 2 أحدهما طفل، وإصابة عدد من المدنيين برصاص القوات الإسرائيلية في عدة مناطق من قطاع غزة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية خلال هجوم للمستوطنين في قرية المغير بالضفة الغربية المحتلة. شاهد عيان.
16: حشرونا بجوا الدار بلشوا يضربوا فينا الجيش والمستوطنين تحت الصيرة بأخذوا في الغنم، أخذ تقريبا فوق 50 راس.
18: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن إسرائيل تسيطر حاليا على نحو 60% من مساحة قطاع غزة الفلسطيني، وذلك أثناء زيارته الأولى للقوات الإسرائيلية في القطاع منذ وقف إطلاق النار.
17: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
18: الجيش اليمني يعلن اليوم أن جماعة الحوثي شنت هجوماً ب14 صاروخاً باليستياً بالتزامن مع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مناطق مأهولة بالسكان في مديريات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة. مواطن من تعز.
19: شنت هذه الجماعة قصف بشكل عشوائي مما أسفر عن سقوط ضحايا في أوساط المدنيين.
18: الجيش الكويتي يعلن تصديه لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة تشنه إيران. الأمم المتحدة تقول إن نحو 730 شخصاً نزحوا من 5 قرى في محلية العباسية بولاية جنوب كردفان السودانية بسبب تدهور الوضع الأمني. لبنان يتسلم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر مواطناً كانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلته واقتادته إلى إسرائيل خلال المواجهات مع حزب الله، وذلك وفقاً لمصدر عسكري لبناني. هذه تحياتي هند سليم.
17: BBC أخبار الشرق الأوسط.
3: أما الآن مستمعينا الكرام فإلى جولتنا مع بعض ما تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
17: يوميات الشرق الأوسط.
3: ومعي في جولة اليوم زميلي هاشم مناع. مرحبا بك هاشم.
20: مرحبا بك محمد وبكل مستمعينا الكرام.
3: يبدو أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر وهي الأولى منذ 10 سنوات، كما حظيت بتفاعل واهتمام رسمي، حظيت كذلك بتفاعل بشكل مختلف من بعض المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي.
20: نعم بالفعل، هذا الاهتمام الرسمي قابله جوانب أخرى التقطتها السوشيال ميديا، من بينها كيف حول المصريون لحظات الانتظار الطويل بسبب مسار موكب الرئيس الصيني إلى لحظات مختلفة وعفوية. نستمع.
3: ما هذا الذي استمعنا إليه؟
20: في المقطع الذي استمعنا إليه يظهر عدد من المواطنين يتجمعون وسط السيارات المتوقفة بسبب الزحام، يرقصون على موسيقى من أحد السيارات بعدما سئموا من الانتظار. هذا الفيديو محمد ليس هو الوحيد، لكن انتشرت العديد من الفيديوهات والمقاطع المصورة الأخرى، من بينها أيضا على الطريق الدائري وهو طريق يربط ما بين شرق القاهرة بغربها، لمواطنين أيضا التقطوا أحد بائعي المثلجات وأدلوا له ربما يمكن القول حبل طويل، والتقطوا منه المثلجات مرة أخرى للتغلب على الحر والانتظار الطويل.
3: إذن هي خفة ظل المصريين مع كل المواقف التي يمكن أن يتعرضوا لها. من مصر إلى أين هاشم؟
20: إلى اليمن، وفيديو يحمل بعض الأمل انتشر لعجوز يمنية استعادت الرؤية في إحدى عينيها بعدما يقرب من عقدين ظلت فيهم لا تبصر، ذلك من خلال مخيم طبي مجاني للعيون في محافظة الضالع في جنوب اليمن. هذا المخيم أجرى لها عملية إزالة للمياه البيضاء بحسب ما تداول المتابعون، ونستمع له.
21: بعد 20 سنة ما أشوف أحد ولا أشوف خرجة ولا دخلة، ما دلحن اليوم ما دقانشنا.
22: كان بالصبح دخل كوانا مسك لها 2، والآن ذي خرجت يمشي نفسها الحمد لله، اللهم لك الحمد. بعد 20 سنة
3: 20 عاما مع المياه البيضاء فقط، ليس مرضا عضالا في العين، كيف تفاعل مع ذلك النشطاء على وسائل التواصل؟
20: ربما هذا ما كان مثار التعليقات التي رغم إبداء الفرحة بعودة الرؤية ولو جزئيا لهذه السيدة، لكن تحصر البعض على الظروف التي تجعل سيدة لا تستطيع إجراء عملية للمياه البيضاء في عينها طوال هذه المدة، فيما تمنى لها كثيرون السلامة.
3: من أين ستختتم هذه الجولة هاشم؟
20: من مبادرة إنسانية لافتة في سوريا لنقل مرضى السرطان والفشل الكلوي مجانا من خلال سائق. هذه المبادرة التقطها أحد قادة السيارات أثناء مروره بجوار هذا السائق الذي وضع رقم سيارته أو رقم هاتفه على زجاج السيارة وأكد أن التوصيل مجانا لأصحاب الأمراض المزمنة. نستمع له.
23: الله يجزيك الخير على المكتوب وراء السيارة. أجي سلم إيديك. سلام إيديك حبيبي. سلام إيديك. الله يجزيك الخير على المكتوب وراء السيارة.
3: لفتة جميلة بالفعل يستحق عليها الثناء. أشكرك شكرا جزيلا هاشم.
20: شكرا لك.
3: إلى إيران، حيث تتصاعد تداعيات المواجهة مع الولايات المتحدة مع تلويح واشنطن بشن هجوم جديد، فيما تكشف السلطات الإيرانية عن حصيلة جديدة للضربات الأمريكية الأخيرة وسط سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين بينهم 3 طيارين في الجيش الإيراني. المزيد من التفاصيل مع الصحفية من طهران علا المسعودي.
0: في ظل تصعيد متدحرج بين إيران والولايات المتحدة وارتفاع لمستوى التهديدات والردود العسكرية ما بين الطرفين، أعلن طهران مجددا اليوم شنها هجمات على كل من القواعد الأمريكية في الإمارات والكويت، واعتبرت ذلك استكمالا لردودها يوم أمس على ما سمته بالاعتداءات الأمريكية على نقاط متعددة في الجغرافيا الإيرانية ليلة ما قبل الأمس، حيث تعدت الهجمات الأمريكية الحدود والسواحل الجنوبية للبلاد. أما اللافت في التصعيد والتطورات الأخيرة هو ارتفاع الخسائر المدنية، إذ أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 148 آخرين جراء الضربات الأمريكية الأخيرة، بينهم أطفال ونساء. وقد أثار استهداف حفل زفاف في جنوب إيران غضبا واسعا على المستويين الرسمي والشعبي، حيث راح ضحية هذا الاستهداف على الأقل 5 مواطنين والعديد من الجرحى، إصابات بعضهم كانت خطيرة. وقد ركز الإعلام الإيراني بشكل كبير على هذا الحدث، وبطبيعة الحال الخسائر لم تكن مدنية فحسب، فقد أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل عدد من العسكريين في الضربات الأخيرة، بينهم 3 طيارين إيرانيين. يمكن ملاحظة القلق الشعبي الإيراني الذي لا يرتبط فقط بالضربات العسكرية، وإنما أيضا بالخوف من اتساع رقعة الحرب وانعكاساتها على الحياة اليومية والاقتصاد أكثر فأكثر. لكن ما يلاحظ هو أن كلما عادت الهجمات الأمريكية واستهدفت المواطنين الإيرانيين لا سيما النساء والأطفال كما حدث قبل يومين، لاحظنا مستوى من التآزر الشعبي والاستنكار لاستهداف الأبرياء.
3: الصحفية الإيرانية علا المسعودي.
1: حمل تطبيق
2: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
1: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
3: إلى السودان، ومع تصاعد المخاوف من تفشي الكوليرا، أفادت غرفة طوارئ هود غرب كردفان بوفاة 20 شخصا وإصابة 130 آخرين بالمرض خلال 4 أيام. تزامن ذلك مع إطلاق حملة تطعيم واسعة في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان تستهدف 900,000 شخص، فيما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الحملة ضرورية لإبطاء انتقال العدوى وسط مخاوف متزايدة بين السكان والطواقم الطبية.
4: الحالات المستعصية ما أقل من 15 أو 20 حالة الآن، عندنا حالات وفاة في الحالات الأخيرة، وعندنا 6 حالات وفاة، والإصابات ما أقل من 60 أو 70 إصابة، وحتى نحن الآن الواقفين مع المصابين والله مصابين، العنده الآن شعر بمغز وشعر، وكل الناس والله الآن مصابين، يعني القرية فيها 70 أسرة أو 80 أسرة، كل البيوت ما كل الوباء فيها، يعني نحن عايزين إسعاف شديد وعايزين وقفة إن شاء الله.
24: المواطن الرقي محمد أحمد من القضية، والله إحنا بنناشد المنظمات إنه تتدخل بجد، يعني الوباء انتشر شديد، ويعني يوميا حالات وفيات كثيرة جدا جدا، وأنا بطلب من المجتمع الدولي تدخل بصورة عاجلة، لأن والله الأوضاع أساءت جدا
25: صراحة. هذا الوباء حصل يعني قبل أسبوعين، يعني في منطقة اسمها شق الكداد قبل 10 يوم، يعني الوفيات كانت ما بين 3-4 في المناطق هو بتاع شق الكداد وفي المنطقة بتاعت أمرقيل ومنطقة بتاعت حلة عيال حسين يعني. لكن منذ أمس الحالات صراحة إنه أصبحت حرجة والوضع يعني تفاقم، يعني لأنه الناس ذاته في المنطقة دي بيشربوا عبر الآبار الارتوازية، والآن فصل الخريف في ناس ذاتهم بيشربوا من المياه بتاعت الخريف اللي بتكون في رهود مواصل حية.
3: مواطنون من غرب كردفان في السودان. وإلى اليمن، حيث قال الجيش اليمني اليوم إن جماعة أنصار الله الحوثي شنت هجوما ب14 صاروخا باليستيا بالتزامن مع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مناطق مأهولة بالسكان في مديريات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة. وقد استمعنا لمواطنين من تعز.
26: ما زالت جماعة الحوثي المسلحة حتى الآن
19: تستهدف الأحياء السكنية والقرى في مدينة تعز وتحديدا في مديرة مقبنة والكدحة. شنت هذه الجماعة قصف بشكل عشوائي 15 صاروخا حتى الآن حتى الساعة، مما أسفر عن سقوط ضحايا في أوساط المدنيين وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة. مما أسفر هذا القصف نزوح جماعي قرابة 300 أسرة اضطروا للنزوح الثاني إلى المخيمات وهم في العراء الآن في منطقة الملكة بدون مدينة جبل الحبشي، بدون مأوى، بدون سكن، بدون أدنى أي إغاثة. المدنيين في مدينة تعز هم من يدفعوا ثمن هذا الحرب وثمن هذا قصف جماعة الحوثي المسلحة.
5: استهدفت الميليشيات عدد من الأحياء السكنية غربي المحافظة، منها مناطق نزوح، وأدت إلى موجة نزوح أيضا من مخيمة النزوح في منطقة الحقيب في منطقة الكدحة مديرية المعافر، إلى جانب نزوح آخرين من مديرية مقبنة وجبل حبشي في منطقة الحقيب اللي هي محايدة لمنطقة الحقيب.
3: مواطنان من تعز في اليمن، ومعهما نصل إلى ختام حلقة نهاية هذا الأسبوع من يومية الشرق الأوسط. نعود فنلقاكم الأحد القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، في الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد أميرة دكروري، الإخراج لمياء عبد الستار، مهندس الصوت إيهاب أمين، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.
6: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
7: الصحف ورقية أو إلكترونية نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
6: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
8: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
9: أعزائي المستمعين، برحب فيكم بهالجولة من برنامج حصاد العاشرة من قناة RT.
8: حصاد العاشرة من RT مع عمر الصلح.
9: في حصاد اليوم، قطاع الدواء في لبنان، محاولات النهوض في زمن الأزمات. القطاع السياحي، تحديات الوقت الضائع.
8: هذا البرنامج برعاية RT.
9: اليوم حلقتنا من حصاد العاشرة فيها فقرتين، فقرة مع زميلة جويل مارون وأخرى مع حسين عياد. وبداية أذكر أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com وأيضا عبر شاشة RT العربية.
8: هذا البرنامج برعاية RT.
9: حصاد اليوم كما في الحلقة السابقة سوف نبتعد عن الأزمات، يعني لحتى ننعم بقليل من الراحة من الأخبار اليومية اللي جعلت أيامنا كلها للأسف صعبة. لذلك مواضيعنا وإن كانت تعني المواطن بشكل مباشر، ولكن لا يتم تداول هذه المواضيع بشكل يومي.
8: هذا البرنامج برعاية RT.
9: منذ العام 2019 والأزمات تتوالى على القطاعات الحيوية في لبنان. من أكثر القطاعات التي عانى منها المواطن اللبناني ولا يزال حتى الآن، ولكن بالطبع بنسبة أقل، هو قطاع الدواء. كلنا بنتذكر فترة اشتداد الأزمة المالية وفقدان أنواع كثيرة من الدواء واللجوء إلى تجارة الشنطة وارتفاع الأسعار. باليوم بالطبع خفت حدة هذه الأزمة، صار الدواء متوفر، ولكن هناك أزمات أخرى هي ربما بأسعار الدواء. هالموضوع طبعا زميلتنا جويل مارون تابعت هذا الموضوع منذ بداية هذه الأزمة. اليوم بدنا نضوي شوي جويل نحن وياكي على هذا الموضوع. بداية إذا رحنا بالأرقام، إلى أي مدى تأثر قطاع الدواء بلبنان بحسب إذا كان في أرقام رسمية يعني كان من وزارة الصحة أو من نقابة الصيادلة؟
10: نعم، وزارة الصحة قالت أنه من 2019 لهلأ كل مرة كان في up and down بالنسبة للأزمات، إن كانت الأزمة الاقتصادية أو حتى الحروب المتتالية على الأراضي اللبنانية. بطبيعة الحال تأزت كتير بنسبة 60% بحسب وزارة الصحة، صار في عنا تراجع بكمية استيراد الدواء، لذلك صار في منحة آخر، يعني رب ضارة نافعة فينا نقول أنه الدواء المصنع بلبنان صار يبين أكتر على الواجهة،
9: ارتفعت نسبة تصنيع الدواء بلبنان.
10: نعم صحيح، يعني
9: طبعا كل حال بعتقد كان عندنا 11 مصنع، صار في عندنا 13 مصنع.
10: صحيح في 13 مصنع، صحيح في 13 مصنع، والمصانع القائمة هي الشركات الدوائية والتجارية، هي تستثمر بالقطاع، يعني هو مردودة بيرجع على الداخل اللبناني بطبيعة الحال للاقتصاد اللبناني. يعني كل ما كان عم بيصير في أزمة كانت المصانع اللبنانية وخاصة بالدواء كانت تشتغل داخليا، يعني ارتفعت نسبة العمل بهيدي المصانع بحوالي 70% إذا كنا عم نحكي بالأزمة الاقتصادية بال2019 أو بالحرب الأخيرة، لأنه الحرب الأخيرة أيضا مثل صار في عنا شوية حصار، يعني صار الترانزيت شوي أخف مع التغيرات الإقليمية، اشتغلوا بلبنان أكتر، والأدوية اللي استخدمت أو اللي استعملت أو اللي صنعت الأدوية المستعصية، يعني ضغط، قلب، سكري، نسبة علما أنه لبنان عمل 10% من مجمل حجم الانتاج المحلي من الدواء، من تصنيع الدواء. هيدا بحسب وزارة الصحة اللبنانية كذلك الأمر، تحدثنا مع حدا وقالنا أنه خلال الأزمات خلال الحروب 10% من الناتج المحلي كان من وراء صناعة الأدوية، من وراء هال 13 مصنع اللي حضرتك حكيت عنهم من شوي. نعم،
9: ولكن لبنان بالطبع يعني يبقى دون مستوى إذا بدنا نأخذ قياسا حتى بالدول العربية القريبة. يعني عندنا الأردن، الإمارات، الجزائر، تونس، في كتير دول تقريبا، يعني مثلا على سبيل المثال تونس، الجزائر بتغطي 55% من الاحتياجات.
10: صحيح،
9: يعني 55% عندهم، وبما يبلغ قدره بالسوق 4.5 مليار، وهيدا عم نحكي نحن ب 23، يعني ب 26 كمان ارتفعت، بالأردن كمان ارتفعت بشكل لافت خلال هاي الفترة. فيما يتعلق بالدواء بلبنان، شو أكتر شيء بيعاني منه الدواء بلبنان؟
10: بيعاني بالنقص بالتكنولوجيا، بيعاني بعدم وجود لجنة تقدر تحمي هيدا المصانع وتسجل. يعني هن بيخترعوا دواء ما بتسجلوا ديركت، ما بتسجلوا بعدها، ما في عندهم حماية، يعني حماية مستهلك أو حماية مصنع ما في، هيدا بعدها ما موجودة. بالأردن موجودة، بتونس موجودة، بالدول العربية موجودة، بس عنا بلبنان منا موجودة أبدا. هلأ بالنسبة للأدوية حضرتك حكيت عن الأردن، سجل لبنان ما يصل ل 380 دواء يستورد من الأردن.
9: هو على كل حال أنت عملت بعتقد مقابلة مع أحد أطباء الصيدلة بلبنان.
10: صحيح، عملت مقابلة مع دكتورة صيدلانية اسمها مريم شتيلة، حكتنا على هيدا الموضوع، موضوع الاستيراد وموضوع كيف لبنان عم بيصنع. هلأ فينا نسمع،
9: خلينا نسمع شو بتقول مريم.
11: هذا البرنامج برعاية RT.
12: دواء اللبناني طالما مع انه التركيبة المادة الفعالة نفس المادة الفعالة مثل الدواء الاجنبي، نفس التركيبة، نفس الدوز، نفس الدوسج فورم، نفس الكواليتي كنترول، بنقدر نبدله، يعني بيكون دواء فعال افكتيف، عنده جود كواليتي وجود ثيرابيوتيك اندكس، بنقدر نبدله، يعني نوعية جيدة.
10: نعم، طيب اليوم هل العالم عندها ثقة بالدواء اللبناني؟ في حدا بيطلب مني؟
12: ايه اكيد في ثقه، هلا دكاتره صاروا عم يوصفوا ادويه لبنانيه عندهم ثقه فيهم، خاصه الادويه صار في فرق بالسعر، لانه بين دواء اجنبي ودواء لبناني، اذا كان دواء ضغط، دواء سكري، دواء كوليسترول، ادوية اعصاب، مرخصين من الوزارة، كلهم عليهم quality control، عندهم good pharmaceutical index. فالدكاترة حتى بيوثقوا انه يوصفون، يعني هم عم يعطوا مثل عم بيطمنوا البيشنت انه انتم فيكم تاخذوهم من الفارماسيز ومرخصين من وزارة الصحة وكله under control يعني. واكيد وزارة الصحة في quality control براقبوا.
13: شو هي الادوية اللي اكثر مستخدمة اليوم بلبنان او عم تصنع بلبنان؟
12: أدوية أكثر مصنعة بلبنان، في عم بصنعوا تقريبا بكل الأدوية يعني بكل الفرايتيز، مثل أدوية ضغط سكري، أدوية كوليسترول، أدوية أعصاب، أدوية مسكنات للوجع، أنتي بيوتكس، هول كلهم عم يصنعوا، ومن أكثر أدوية تصنيعا بلبنان.
13: نعم. الوضع الاقتصادي أثر عليكم؟
12: إيه أكيد كتير أثر علينا. هلا الوضع الاقتصادي فاد إنه فاد للأدوية اللبنانية، إنه لأنه صار في أزمة بالاستيراد بسبب أزمة الدولار بالأول، بعدين بسبب الحرب. فصرنا يعني صرنا نبدل، صرنا دكاترة صاروا يوصفوا الأدوية اللبنانية عن إنه عن الدواء الأجنبي لأنه بيكون مقطوع، صار في قطع بالأدوية المستوردة، عشان هيك قامت زادت الصناعة اللبنانية للأدوية اللبنانية زادت بهالفترة. يعني بأزمة اقتصادية وأزمة استيراد الأدوية في تصنيع لبنان للأدوية زاد.
13: قديش اليوم لبنان بيستورد أدوية بالمية؟
12: تقريبا 80% أكثر أدوية مستوردة. إيه
13: 80% بيستورد
12: إيه، بس الجينيريك في كتير جينيريك هلا صار عم بيصير تصنيع داخلي.
11: هذا البرنامج برعاية RT.
9: طيب هلا جوال، اذا رحنا على ما يتعلق بثقة المواطن اللبناني بهذه التجربة، تجربة الدواء،
10: عندهم ثقة كبيرة. يعني لبنان هو اصلا معروف بمستشفى الشرق، يعني عنا نحن احلى حكمة طالعين من عنا، معلي بعز الأزمات الاقتصادية والحروب، وكانت عم تنضرب المستشفيات والحكمة عم بيشتغلوا، انفجار المرفأ الحكمة هن اللي
9: حتى
10: شالوا.
9: ما قبل يعني الدواء بعتقد عمره أكتر من 70 سنة بلبنان، صناعة الدواء عمره أكتر
10: صحيح.
9: من 70 سنة، وإن كانت خجولة ولكن من 70 سنة في تصنيع عديد.
10: وهنا عجبني شيء قلته بالمقدمة، الشنطة.
9: إيه صح، مرقت هيدي فترة صارت الناس تروح على تركيا أكتر شيء أو على مصر أو يجيبوا بالشنطة أدوية، وصار خلال أزمة 2019
10: صحيح
9: العملة صح. ما عاش في أدوية بالسوق، حتى صح. نحن صرنا نوصي الآخرين، أو أنا بس كون رايح مسافر البعض يوصيني يجيب معي أدوية، لحتى بعدين صارت تتعالج. بالبداية بالمطار ما كان يحكوا شيء، بعدين بالمطار صار يوقفوا، بس طبعا توفر الدواء يعني.
10: نعم، هو أصلا كان في دواء صح؟
9: لا هو ما كان في دواء، ما عاد فيه،
10: مش سوق سوداء وصار
9: يلا استيراد. فقد الدواء من الصيدليات وما كان في تصنيع كافي بلبنان.
10: نعم،
9: والمحنة مشكلة لبنان بالأدوية بعتقد هي المواد الأولية لصناعة الدواء،
10: صحيح
9: استوردها، وهي مشكلة،
10: وخاصة بأدوية السرطان التصلب اللويح المبتكرة، هودي عم بيصنعون هلا، بس هو عم بيصنعون بالتعاون مع موردين خارجيين، لأنه نحن المواد الأولية اللي حكيت عنها منا موجودة موجودة عنا، يعني بيبعتوا المواد الأولية تم تصنيعهم هون، هيدا الأدوية تحديدا أدوية السرطان والتصلب اللويحي.
9: هي بحاجة طبعا، كل أدوية بحاجة لمواد أولية وغير متوفرة بلبنان، في كثير من الأدوية ما في لها مواد أولية بلبنان. يعني
10: بيستوردوها من الهند وبيستوردوها من الصين، بس احنا هون كمان في عنا نقطة مهمة، هو القنب الهندي. طبعا نحن بمجلس الوزراء بأحد الجلسات كانوا شرعوا لاستخدامه للأدوية، يعني التعامل الطبي كنا نسميه وقتها، بس لحديث هلأ يستخدم، بس يستخدم بنسبة 30% فقط، يعني بعد ما في عنده استخدام كتير كبير. يعني نحن في عنا الحشيش بنقوله بالعربي،
9: هو كمهدئ كمسكن بهاي الأدوية. نعم. فقط يستخدم، يعني مش الأدوية العلاجية. مع أنه قبل ما نروح عن موضوع ثقة المواطن اللبناني، خلينا نسمع الناس شو عم تقول بهيدا الموضوع بالنسبة لثقتها بالدواء اللبناني.
10: والناس اللي عملنا معهم مقابلات، في كتير عالم عندهم أمراض مستعصية، سألناهم إذا عندهم ثقة أو لا.
9: خلينا نسمع.
11: هذا البرنامج برعاية RT.
14: أكيد لا، لأنه صار عنا بلبنان خبرات، واللبناني معروف أنه شاطر وبضاي، وكانوا يعني بيسافر كتير وبروح بيجي، فأكيد اكتسب الخبرة وقابس فيه أكيد.
15: لطالما صار في عنا العلم والتطور، خاصة بلبنان يعني بتصور انه ليش لا، اكيد لوثق في الصبايا والشباب بالجامعات عم بيخوضوا معركة قوية بالعلم.
16: مش كلهم، حسب نوع الدواء، في انواع منيحة بتكون احيانا احسن من غيرها، وفي احيانا لا بتلجا للادوية المصنعة برا، يعني حسب وصفة، حسب تركيبة الدواء يعني.
17: هذا البرنامج برعاية RT.
9: جوال، اخيرا شو بتقول الدراسات او التوقعات، حيتطور اكثر صناعة الدواء لبنان؟
10: تعمل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ونقابة الأطباء على موضوع حماية هيدا الملف بالداخل اللبناني، ولحتى يمرروا هيدا مشروع القانون لازم يقطع بمجلس الوزراء الحماية لحتى تتأمن التكنولوجيا المطلوبة والمواد الأولية المطلوبة.
9: هو المهم يعني يزبط وضع البلد ويستقر على المستوى الاقتصادي، وهذا القطاع قادر هو نفسه بنفسه أنه يطور نفسه، مش بحاجة يعني لأي شيء. أهم شيء ما يتدخلوا بالسياسة بموضوع الدواء وكل شيء.
10: بدو يتدخلوا
9: بلبنان للأسف،
10: بدو يتدخلوا.
9: جوال، بشكرك كتير على هالمداخلة.
10: شكرا.
17: هذا البرنامج برعاية RT.
9: القطاع السياحي ليس أفضل حالا من القطاعات الحيوية الأخرى، فبعد أن كان يعتبر القطاع السياحي من القطاعات الإنتاجية الرائدة في لبنان، تراجع اليوم إلى حد كبير، وتحديدا منذ بدء الأزمة المالية عام 2019 وما تبعها من أزمات ونكبات كانفجار المرفأ وكورونا والحروب المتتالية. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هذا القطاع يلعب دورا مهما في الدورة الاقتصادية. مراسل RT حسين عياد يتابع أبرز المستجدات المتعلقة بالقطاع السياحي، وسنحاول معه تكوين صورة عما آلت إليه الأوضاع في هذا القطاع. ميوزيك. حسين، أهلا وسهلا فيك. حسين، القطاع السياحي مثل ما بيقولوا هيدي من الله، يعني لبنان عاطيه مواصفات كتير بتساعده لأنه يكون بلد سياحي بامتياز، ولكن خلال 2019 وحتى ما قبل ذلك مرقت أزمات كتير على لبنان، وكان القطاع السياحي من أكثر المتضررين. يعني كنت عم شوف أرقام دراسات سابقة أنه كان تقريبا نسبة المدخول أو مساهمة القطاع السياحي بالناتج المحلي حوالي 29%، هاي بال 2009-2010، يعني كنا بفترة تقريبا لبنان كان بفترة
18: فترة الازدهار والاستقرار بهذه المرحلة.
9: اليوم بعد ما شفنا من أزمات وحروب ونكبات، كيف واقع القطاع السياحي؟
18: جدا تأثر بهذه الأزمات القطاع السياحي لا شك، منذ بداية أزمة أو ثورة تشرين وما تبعها أيضا من أزمات متلاحقة، تراجع كتير إيرادات هذا القطاع. أيضا في العديد من الفنادق قد أغلقت في بيروت بعد أن كانت نسبة التشغيل فيها جدا مرتفعة، باتت اليوم شبه يعني خالية. وأيضا موضوع في الكثير من الشركات التي هي مختصة بموضوع السياحة، إن كان تأجير السيارات، إن كان أيضا موضوع المطاعم، أيضا الشاليهات، الفنادق، كل هذه كانت تعاني بشكل كبير. وأيضا يعني نحن تواصلنا مع العديد من الخبراء وأيضا النقابيين ورؤساء الاتحاد في لبنان لإطلاعنا على يعني ما جرى وما هي الأزمات. بخبروني عمر أنه من 40 سنة لهلا هيدي أصعب عام وأخطر عام بمر على القطاع السياحي في لبنان. يعني انهيارات كبيرة سبقت هذا الانهيار، ولكن اليوم في يعني في خوف من أنه هذا القطاع ما يرجع يستعيد نشاطه، وهو يعني بشكل داعمة أساسية وركيزة أساسية من ناحية يعني الاقتصاد في لبنان، وأيضا من ناحية التشغيلية للمواطنين اللبنانيين وأيضا الأجانب. نحن نعلم أن هناك آلاف الفنادق والمطاعم في لبنان ومنتشرة بكافة المناطق اللبنانية، وهيدي أيضا بتضم عشرات آلاف الموظفين. صحيح. بين عمال بمختلف الأقسام. أيضا موضوع الحرب اللي أثر بشكل كبير هو انقطاع السياحة في المناطق الجنوبية منذ عام 2023 ل 26. منطقة الناقورة بعد أن ازدهرت بشكل كبير بعد حرب تموز، وأيضا ما لحق تبع هذا السنة بال2006 لحين 2023 من استقرار وهدوء، وأيضا بدأت يعني رجال الأعمال وأيضا المستثمرين بدأوا يستثمروا في تلك المناطق، وشيد العديد من الفنادق فيها على طريق النقورة بجوار مراكز اليونيفيل.
9: خلال هالفترة بكل لبنان كان
18: هذه تعطلت منذ 2023،
9: شهد نهضة هو القطاع خلال هالفترة بعد حرب 2006 بشكل كبير
18: بشكل كبير جدا.
9: وكانت قبل ما تكفي حسين، بس خلينا نسمع بعتقد حكيت انت مع بيير الأشعر، هو رئيس اتحاد النقابات السياحية بلبنان.
18: صحيح،
9: خلينا نسمع شو عم بيقول عن واقع هذا القطاع.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
2: الوضع بلبنان لسنة 26 هو كارثي، وأسوأ موسم مبدئيا مرق علينا من 40 سنة. بالنسبة ل الوضع ببقية المناطق، عدد المغتربين يلي اجوا تيعملوا سياحة داخلية قليلين كتير، وفي نوع من احباط عند اللبناني ما عم يحب يظهر كتير ولا يسهر كتير، فهيدي خلت المنطقة كلياتها يكون فيها ركود. نسبة التشغيل ما عم تتعدى 15% عند افضل مؤسسة. المؤسسات جبل لبنان كانت مبدئيا من 5-6 سنين بلشوا يسكروا بالشتاء ويفتحوا بالصيفية، في قسم كبير من المؤسسات ما رح تفتح الصيفية، ومبدئيا مثل ما شرحت الوضع رح يكون سيء.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
9: طيب حسين، عم نسمع شو عم بيصير، وهيدي رأي طبعا الأستاذ بيير الأشعر. هل لا تزال كل القطاعات السياحية عاملة بلبنان، ولا هلا طبعا بجنوب صار في أضرار كبيرة بهذا القطاع؟ بالنسبة للمناطق الأخرى يعني عدم يعني سياح مش عم يجوا على لبنان، والسياحة الداخلية حتى محدودة شوي كمان بالرغم أنه نشطت خلال الفترة الماضية كمان لعدم قدرة اللبنانيين على السفر، فصار في شوي سياحة. هل لا تزال كل المرافق السياحية عاملة بلبنان أو شهدت بعض أغفال؟
18: صحيح، هيدا دايما بتأثر في الواقع اللبناني بين منطقة وأخرى. يعني بين الحرب بثورة تشرين صار في مظاهرات داون تاون كانيكية من معلم أساسي في بيروت، وكانت رائدة بالسياحة وأيضا الإقبال المواطنين عليها من مختلف المناطق حتى السياح. كافيات وأيضا فنادق ومطاعم داون تاون كانت، والسوليدار والبيال، كل هذه المناطق كانت كتير فيها. بس بلش التوترات الأمنية في تلك المناطق، العالم ويعني صار أخذ وجهة أخرى باتجاه مناطق بعيدة عن بيروت، هي خط جوني جبال بتلك المناطق بين
9: شمالاً، يعني
18: شمالاً باتجاه كسروان، وأيضاً ازدهرت في تلك المناطق. أيضاً ما تأثر به الجنوب اليوم، جنوب لبنان، امتداداً من النخورة حتى شبعة، بهذا العمق الكبير، وأيضاً التي يضم مئات بالألاف المنتزهات وأيضاً المنتجعات السياحية والفنادق، معظمها أو كلها أقفلت يعني بطبيعة الحال. كان هناك يعني رجال أعمال وأيضا مغتربين لبنانيين استثمروا في تلك المناطق، حطوا ملايين الدولارات بإعمار ما يعرف بالشاليات. يعني كانت تقصد مناطق الخيام، مناطق كفركلة طيبة، للمنتزهات اللي فيها من ناحية الشاليات المستقلة أو الغرف الجاهزة اللي كانت تستأجر طوال الموسم، مواسم الصيف بأشهر عديدة، شهرين أو ثلاثة أو أربعة، وجدا كان الطلب عليها كبير من قبل العديد من الناس اللي بيحبوا الطبيعة الجبلية، طبيعة لبنان. اليوم بعد إقفال هيدي صارت عم تروح العالم على مناطق أخرى في باتجاه جوني جبال طرابلس. لا شك أيضا موضوع يعني العمالة من ناحية الفرص التشغيلية خفت بشكل كبير لدى المواطنين، صار عندنا هجرة كبيرة من الشباب اللي عاملة بأقسام الفنادق، راحت باتجاه دول الخليج وأيضا باتجاه دول أوروبية لفرص البحث عن فرص عمل جديدة بعد أنه فقدوا الأمل بوجود أي فرصة قريبة في لبنان مع الأزمات المتلاحقة اللي امتدت أكثر من 6 سنوات حتى الآن. يعني
9: طيب كنت عم شوف دراسة أيضا عم تحكي عن عدد الزوار اللي زاروا لبنان بسنوات سابقة، كان في عنا أكثر من 1,000,000 سائح بالعام 2013، و 2013 نحن عم نحكي يعني فترة كان فترة مثل ما بيقولوا استقرار وأمن بلبنان، وهيدي اعتبر يومتها أنه هيدي انخفضت النسبة، كانت أكثر من هيك بالعام 2012 وما قبل ذلك، هاي بال 2013. ولكن في بعض الأرقام عم تقول أنه من خلال كل سنة كانت عم تنخفض شوي شوي.

0: الاستياف بشكل يعني بيعبي شوي من النقص او يعني الفراغ اللي موجود بهيدا القطاع. اللبناني برغم كل شيء عنده تعطش لبلده دائما، وين ما يتغرب بتلاقيه بيرجع بين فتره اي فرصه بيصح له بيرجع بيجي بالرغم من كل الظروف الصعبه وايضا المخاطره في بعض الاحيان لوصوله للبنان، ان كان عبر السفر او ايضا عبر الاحداث المفاجئه اللي ممكن تصير هو موجود بلبنان. يعني حتى هلا موسم الصيف بلش استاذ عمر، والحرب يعني لازال بعد الوضع الاستقرار بلبنان منه ثابت بشكل أساسي، والناس عم تحاول أنه تتأكد تطمن، لأنه في عيال آلاف العائلات عم تحاول ترتب أمورها وتحجز لا تقطع تكتات وتأمن مجيئها للبنان بظل استقرار ما يعني تتخربط ظروفها بلبنان وتضطر ترجع بدون ما تكفي رحلتها
1: وصيافها بهذه المنطقة. صارت بنسب أقل يعني
0: بنسب أقل
1: من هيك، الناس ما عاد في عندها ثقة أنه لأنه عمليا حتى الآن لم تنتهي هذه الحرب كما يجب، يعني انه ما صار في عمليه وقف اطلاق نار
0: في الغاء في الغاء لحجوزات كتير يعني عبر شركات السفر وايضا شركات سياحيه. عم تتفاجأ الناس انه بيطلع جو ايجابي معين بيصير في طلب على
1: التكتيك بيطلع تصريح منهم او
0: تصريح منهم فجأة حكينا مع عدة اشخاص وكلهم عندهم تخوف من هذا الامر انه عم بيصير في الغاءات مفاجأة عم تعملنا ارباك وايضا عم تشكل خسائر كبيرة لهذه الشركات.
1: خلينا نسمع شو بيقول الخبير الاقتصادي الاستاذ محمد موسى حول هيدا الموضوع.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: لا شك أن قطاع السياحة في لبنان ومنذ ثورة تشرين 2019 وهو تحت الضغوطات، للأسف قطاع السياحة لم يحظى بفرصة حقيقية لالتقاط أنفاسه، فالأزمات تتوالى الواحدة تلو الأخرى، من الانهيار النقدي إلى الانهيار المالي إلى أزمة المصارف إلى الأزمات الأخرى التي رافقت أزمات المنطقة والتي انعكست على القطاع السياحي في لبنان، مما دفع هذا القطاع للتكيف شيئا وشيئا مع الأزمة إلى أن جاءت أزمة كورونا التي شلت حركة السفر، إضافة إلى الحظر الذي كان على العديد من الدول العربية على لبنان، وبالتالي شلت المواسم السياحية بتلك الفترة. لم يصدق لبنان أن يأخذ نفسا وبالكاد يعني خرج من أزمة كورونا التي ألحقت ضررا واسعا على مستوى البنية التحتية، على مستوى القطاع الفندقي، على مستوى حتى على مستوى العمالة التي شيء منها غادر. كل هذا جاء ليترافق أيضا مع أزمة محروقات، قطع كهرباء، ارتفاع كلفة التشغيل، الفيكست كوست، التكاليف التشغيلية الثابتة، كل هذا أدى إلى حالة من اللا استقرار، حالة من عدم اليقين لهذا القطاع، وبالتالي هذا القطاع للأسف مع كل موسم يتجدد يدفع ثمن التوترات الأمنية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: بالطبع حسين، قطاع السياحي هو مش فقط انه مطاعم ومقاهي وفنادق وما الى ذلك، يعني في كتير امور ترتبط فيه، ومنها هيدي بعتقد قطاع تأجير السيارات. هذا القطاع الى اي مدى تأثر، وهل مثل ما قلنا المغتربين او السوق المحلية عمليا بعد حتى الان قادر على تشغيل هذا القطاع، او انه ايضا هو تراجع بدوره؟
0: دعني عمر، يعني سوق تأجير السيارات تأثر بشكل كبير جدا، لأنه ما في سائح، أغلبهم كانوا دايما يلجأوا لتأجير السيارات لأنه ما في يشتري ويسجل وكذا
1: طبعا.
0: وحتى أيضا البلد كان فيه كتير إيفنتات ومهرجانات، كان يجي زوار من برا، كان يجي فنانين وهول بياخدوا سيارات لإلهم ولأصدقائهم وأيضا لمرافقينهم. عندي أحد أصدقائي أنا عنده شركة تقريبا فيها حوالي 40 سيارة تقدر بنحو نصف مليون دولار بهيدي الشركة. اليوم كان هيدي دايما بخلال الموسم وخلال الفترات تطلع كلها، ما يضل عنده ولا سيارة على أشهر. فترات معينة تبقى هيدي السيارات كلها موجودة، وعنده سيارات يعني مبالغها جدا مرتفعة، حوالي 60-70 ألف دولار. هيدي رجال أعمال كانوا ياخدوها، أو أيضا فنانين، سواح ياخدوها بيستأجروا بيدفعوا أجارة 200-300 دولار بالنهار، كون أن سيارة رفاهية وموديل حديث، صار يضطر يطلعها ب50-70 دولار بالنهار بس لحتى يشغلها، وبشكل أنه يطلع جزء بسيط لا يقدر يعطي موظفينه.
1: خلينا نسمع شو بقول عن هذا الواقع
0: أحمد محمد.
1: عن واقع شركات تأجير السيارات.

0: البرنامج برعاية RT.
1: نحن تحديدا ابتدأت المشاكل بقطاع السياحة عنا سنة 2019 عند بدء الثورة بشهر 10 بأكتوبر 2019. ترافقت مع كورونا بقينا 3 سنين لسنة 2023. من بعد 2023 ازدهر هذا القطاع شوي 6 أشهر، ارتاح شوي، تنفس شوي لسنة 2024. رجع تعطل عند بدء العدوان على غزة، وعنا هون اللي ترافق مع حرب الإسناد. من بعد حرب الإسناد بقينا سنة ونص تقريبا معطلين بالبلد. خلصت حرب الإسناد، بلش العدوان الإسرائيلي على لبنان بسنة 2024. من بعد 2024 كملنا بنفس المشاكل لحد ما وصلنا لهذا الوقت هلأ.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
2: حسين، طبعاً متمنى يعني أنه هالبلد يرجع مثل ما كان سابقاً ويرجع يتصدر اللائحة على خريطة المناطق السياحية بالشرق الأوسط، ولكن للأسف يعني أنه من أزمة لأزمة عم يتنقل، وكل أزمة عم تترك أثر بمكان ما. حسين، بشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
2: أعزائي المستمعين، انتهت جولة حصاد العاشرة من RT، وأذكر أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com وأيضا عبر شاشة RT العربية.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
2: دمتم بخير وإلى اللقاء الخميس القادم.
0: حصاد العاشرة من RT مع عمر الصلح.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبنان، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: وسعتم أوقاتاً نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري ومن تنفيذ سافيو بوصعب.

0: وستم أوقاتا في عناوين هذه النشرة. علي الطاهر تحت السيطرة الإسرائيلية، والنقورة تفتح أبوابها، 5 أسرى لبنانيين يعودون بوساطة روما. إسرائيل تتحدث عن سقوط علي الطاهر بيد قواتها، ونتنياهو معلقا التهديد انتهى. صفقة روما تثمر، الإفراج عن مالك غازي وأربعة آخرين الجمعة مقابل البحث عن رفات يهود لبنانيين. عون إسرائيل تنتهك اتفاق الإطار، والجيش يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية. السفير الفرنسي الجديد يبحث في بيروت مرحلة ما بعد اليونيفل. سلام يحدد مسار الموازنة، جلسات متتالية الأسبوع المقبل، وملف تفرغ أساتذة اللبنانية الخميس.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أهلا بكم. من مرتفعات علي الطاهر إلى معبر الناقورة يرسم المشهد اللبناني اليوم خطين متوازيين لا يلتقيان إلا على طاولة روما. في الخط الأول إعلان إسرائيلي بلهجة الحسم، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقول إن مرتفعات علي الطاهر لم تعد تشكل تهديدا، والجيش الإسرائيلي يعلن استكمال ما يسميه تطهير مسارين تحت الأرض. في الخط الثاني اختراق إنساني وسياسي نتيجة متابعة مباشرة من رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الجانب الأمريكي. إسرائيل تفرج عن الأسير مالك كمال غازي الذي فقد في راشية في تشرين الأول الماضي، وتعلن النية عن الإفراج عن 4 آخرين غدا عند 11 صباحا. لكن المشكلة أن الوقائع الميدانية لا تسير بالوتيرة نفسها، توغل وتفجيرات وقصف مدفعي على الجنوب، وفي بعبدة يضع الرئيس عون هذا التناقض في إطاره السياسي. إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار، فيما الجيش اللبناني بحسب تأكيده يقوم بواجبه كاملا وإعادة الإعمار تبقى مسؤولية الدولة لكن ليس تحت الاحتلال. لذلك فإن اختبار الغد في الناقورة يتجاوز استقبال الأسرى. السؤال الحقيقي هو هل تتحول عملية الإفراج إلى أول ترجمة عملية لمعادلة الخطوة مقابل خطوة التي ترعاها روما؟ أم أن الطرفين يعيدان توزيع أوراق الضغط بحيث يأتي الإفراج عن 5 في مقابل اعتقال 3؟ إذن اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسقاط النظام في إيران بات في المتناول، وأشار إلى أنه أصبح أضعف من أي وقت مضى. وأشار نتنياهو أيضا تعليقا على عملية علي الطاهر إن التهديد هناك قد انتهى. وكان أعلن الجيش الإسرائيلي تحقيق ما وصفها بالسيطرة العملياتية فوق الأرض وتحتها في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، وقال أن قواته استكملت تطهير البنية العسكرية تحت الأرض في المنطقة، مشيرا إلى العثور على غرف عمليات ووسائل قتالية تابعة لحزب الله. وبحسب مسؤول عسكري إسرائيلي استهدفت القوات فتحات الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر، فيما أفاد الجيش بأنه قضى على عدد من المسلحين بينما فر آخرون من المنطقة. وأضاف المسؤول العسكري أن البنية التحتية التي أقامها حزب الله في علي الطاهر جرى إنشاؤها بتمويل وتخطيط من إيران وعلى عقدين من الزمن. وفي المقابل قال المسؤول إن القوات الإسرائيلية لم تعثر داخل الأنفاق على أي مستشارين أو ضباط إيرانيين، وأشار إلى أنه سيعيد الانتشار في مرتفعات علي الطاهر وفقا للتطورات والوضع الميداني. وفي الميدانيات الجنوبية توغلت قوى إسرائيلية داخل بلدة حلتة في حصبية واعتقلت 3 من أبناء البلدة، قاسم عبد العال وحاتم عبد العال وزعل غسان عبد العال، بعد محاصرة منازل ومنع الأهالي من مغادرتها قبل الانسحاب باتجاه الأراضي الإسرائيلية. كما نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة تفجيرات في القنطرة وحداثة ووادي برعشيت وبني حيان كفرة بنيت والمنصوري وحولة بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات جوية استهدفت مناطق جنوبية عدة. نبقى في الواقع الميداني أيضا، حيث أفادت يدعو تحرنوت بأن حزب الله يواصل جمع معلومات استخباراتية استعدادا لسيناريو يستأنف فيه القتال. وكانت إسرائيل أفرجت عن الأسير اللبناني مالك كمال غازي البالغ 20 عاما بعد متابعة رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الجانب الأمريكي، في خطوة تأتي ضمن مسار معالجة ملف الأسرى والمفقودين بين لبنان وإسرائيل. وسلم غازي إلى الصليب الأحمر عند معبر الناقورة ثم إلى الجيش اللبناني قبل نقله إلى مخابرات الجيش في ثكنة بن وبركات في صور، ومنها إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية. في المقابل أرجئ تسليم 4 أسرى آخرين إلى الصليب الأحمر حتى 11 من صباح غد الجمعة، وهم اللبنانيان علي شور وحسين عياش والسوريان أسعد الحسيكي ووسام إبراهيم الصماوي بحسب مصدر أمني. وأشارت المعلومات إلى أن أسماء الأسرى 4 لم ترد في اللائحة التي سبق أن وزعتها

فيما أكد رئيس الحكومة نواف سلام واصلت الجهود لإفراج عن جميع الأسرى وكشف مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. كما أكد سلام أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف، متوجها بالشكر إلى الإدارة الأمريكية ولا سيما السفير ميشيل عيسى على الجهود التي بذلت في هذا المجال. واليوم أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وشدد على أن الجيش يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية التي أعاد الجيش انتشاره فيها، وكل ما يقال غير ذلك يستهدف الإساءة إلى الجيش والتشكيك بدوره والتزامه قرارات السلطة السياسية. وأشار أيضا إلى أن إعادة إعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية، لكن ذلك لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي. وبشأن اليونيفيل أوضح عون أن لبنان متمسك ببقاء القوة الدولية نظرا للدور المهم الذي تقوم به، وإذا تعذر التمديد فأن لبنان يرحب بأي دولة شقيقة أو صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل، لا سيما في تقديم الدعم للجيش والجنوبيين في المجالات الإنسانية الاجتماعية الصحية كما التربوية. مواقف عون جاءت في خلال استقبال وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي الذي أكد أن بلاده متضامنة مع لبنان والشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها. ومن قصر بعبدة أكد النائب فؤاد مخزومي دعمه لموقف الرئيس جوزاف عون الثابت وتمسكه بالاتفاق الإطاري لأنه الطريق الواقعي لاستعادة السيادة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني. واليوم عرض رئيس الجمهورية مع عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع شؤونا سياسية ووطنية وإدارية، إضافة إلى العلاقة بين القوات ورئاسة الجمهورية. ونبقى في الحراك الدبلوماسي الداخلي، حيث قدم السفير الفرنسي الجديد لدى لبنان باتريك دورال أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، مؤكدا حرصه على تعزيز الروابط التاريخية بين لبنان وفرنسا. وأعرب في منشور عبر منصة أكس عن اعتزازه بتمثيل فرنسا في لبنان، مشددا على رغبته في العمل إلى جانب اللبنانيين للحفاظ على حيوية العلاقات بين البلدين وتطويرها. وبحث دورال أيضا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري سبل تعزيز الشراكة الفرنسية اللبنانية في مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان، إضافة إلى أهمية توطيد سيادته ودعم استقرار مؤسساته. وناقش السفير الفرنسي مع رئيس الحكومة نواف سلام أولويات الحكومة والإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلاد إلى جانب أفاق التعاون بين بيروت وباريس. في السراي الحكومية عقد مجلس الوزراء جلسة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية كما الإنسانية. وفي مستهل الجلسة أشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لعرض ومناقشة الموازنة، كما ملف تفرغ أساتذة اللبنانية الذي سيعرض يوم الخميس المقبل. وزير الإعلام بول مرقص تلا المقررات مشيرا إلى أن المجلس أكد قراره السابق بشأن حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران، وطلب إلى الوزارات والإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزارع والمسالخ العاملة من دون ترخيص قانوني. وبالتوازي مع انعقاد الجلسة، نفذت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية وقفة احتجاجية في محيط السراي الحكومي، وذلك تأكيدا على حق الأساتذة في إقرار ملف التفرغ وإنصاف المتعاقدين. وزريا أيضا أصبح قانون الإعلام الجديد نافذا اعتبارا من اليوم بعد نشره في العدد 32 من الجريدة الرسمية، ويتناول تنظيم مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات العاملة في القطاع، إضافة إلى حرية الإعلام وحقوق الإعلاميين وواجباتهم. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

حرارة، ومن المتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر خاصة على المرتفعات الشمالية، كما تنشط الرياح أحيانا. وكان في هذه النشرة علي الطاهر تحت السيطرة الإسرائيلية، والناقورة تفتح أبوابها 5 أسرى لبنانيين يعودون بواسطة روما. إسرائيل تتحدث عن سقوط علي الطاهر بيد قواتها، ونتنياهو معلقا التهديد انتهى. صفقت روما تثمر الإفراج عن مالك غازي وأربعة آخرين الجمعة مقابل البحث عن رفات يهود لبنانيين. عون إسرائيل إن تنتهك اتفاق الإطار والجيش يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية. السفير الفرنسي الجديد يبحث في بيروت مرحلة ما بعد اليونيفل. سلام يحدد مسار الموازنة، جلسات متتالية الأسبوع المقبل، وملف تفرغ أساتذة اللبنانية الخميس. نشرة أخبار لبنان اليوم قدمناها من صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

الدكتور علي خليفة تحت الضوء، من الرياضيات إلى المواطنة، ومن الأكاديمية إلى قلب المواجهة السياسية أمام التحولات الكبرى. أي لبنان يتشكل؟ هل نقترب من لحظة سلام أم من مواجهة جديدة؟ وأين سيكون شيعة لبنان في المعادلة المقبلة؟ تحت الضوء، السبت 4:30 بعد الظهر، مع ميري العالم حبشي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: وصلتم أوقاتاً العرض الإخباري الأخير من صوتي كل لبنان. قبل ظهر اليوم ينتظر تسليم 4 أسرى إلى الصليب الأحمر عند معبر الناقورة، وهم اللبنانيان علي شور وحسين عياش والسوريان أسعد الحسيكي ووسام إبراهيم الصماوي في إطار مسار معالجة ملف الأسرى والمفقودين بين لبنان وإسرائيل. وكانت إسرائيل قد سلمت الأسير اللبناني مالك كمال غازي البالغ 20 عاما إلى الصليب الأحمر عند معبر الناقورة بعد متابعة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الجانب الأمريكي. وأكدت الخارجية الأمريكية أن الإفراج جاء نتيجة وساطة تقودها واشنطن بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، كاشفة عن أن ملف المعتقلين والمفقودين كان محور الجولة الأخيرة من محادثات روما. بدورها ربطت إسرائيل الإفراج عن 5 لبنانيين بالتقدم في البحث عن رفات إسرائيليين فقدوا في لبنان. وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان في صدارة المشهد الميداني، وفي سياق حديثه عن المنطقة أيضا قال نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر لم تكن تشكل تهديدا لكريات شمونة والمطلفة فحسب، بل كانت بحسب تعبيره تهدد بفتح الطريق أمام غزو الجليلة. وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات في المرتفعات خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن إسرائيل قضت على أعداد كبيرة من المسلحين، كما أضاف أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة أزالت هذا التهديد. وكان أعلن الجيش الإسرائيلي تحقيق ما وصفها بالسيطرة العملياتية فوق الأرض ومن تحتها أيضا في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وقال أن قواته استكملت تطهير البنية العسكرية تحت الأرض في المنطقة، كما أشار إلى العثور على غرف عمليات ووسائل قتالية تابعة لحزب الله. وفي المقابل قال المسؤول إن القوات الإسرائيلية لم تعثر داخل الأنفاق على أي من المستشارين أو الضباط الإيرانيين. وفي الميدانيات الجنوبية توغلت قوة إسرائيلية داخل بلدة حلتة في حصبية واعتقلت 3 من أبناء البلدة، قاسم عبد العال، حاتم عبد العال، وزعل غسان عبد العال، وذلك بعد محاصرة منازل ومنع الأهالي من مغادرتها. ونفذت القوات الإسرائيلية سلسلة تفجيرات في القنطرة وحداثة ووادي برعشيت وبني حيان وكفر تبنيت والمنصوري وحولة بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات جوية استهدفت مناطق جنوبية عدة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تحتفظ بكميات كبيرة من الذخائر بدلا من بيعها لدول أخرى، مشيرا إلى أن بلاده تنتج حاليا الذخائر بمستويات غير مسبوقة. وأوضح أن واشنطن تمتلك مخزونات وصفها بالهائلة تفوق بكثير ما يمكن استخدامه خلال الحرب مع إيران. إلى ذلك أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم توقف هجماتها على السفن العابرة لمضيق هرمز، مشددا على أن كل الخيارات مطروحة تجاه طهران. وأضاف أن لدى الولايات المتحدة أدوات عدة للضغط على النظام الإيراني، مشيرا إلى استعداد الصين للتعاون في عزله اقتصاديا. وأكد أيضا أن تدفق النفط عبر المضيق عاد تقريبا إلى مستوياته السابقة، فيما أعلنت واشنطن التحقيق في ضربة استهدفت حفل زفاف جنوب إيران. كذلك اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أسقط النظام في إيران بات في متناول، مشيرا إلى أنه أصبح أضعف من أي وقت مضى على خلفية الحرب المستمرة بين طهران وواشنطن من جهة، كما طهران وواشنطن وتل أبيب منذ 28 من شباط الماضي. وكانت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة المستوى كشفت عن أن الحملة الأمريكية الرامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني أصبحت أكثر وطأة على طهران عبر تقييد صادرات النفط وتشديد إجراءات مكافحة التهرب من العقوبات، وأشارت إلى تراجع القنوات المتاحة أمام طهران لتأمين العملات الأجنبية وشراء السلع. ختام العرض الأخباري الأخير من صوت كل لبنان.
3: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.